جدة اف ام على هواك. تأكد من الجهة التي تتعامل معها. حملات الحج الوهمية فخ ينصبه ضعاف النفوس لجمع المال. لا تكن ضحية.

0: جدة اف ام على هواك. في كل بيت نعيش لحظات فرح واحيانا تحديات
1: واوقات نحتاج للدعم والاحتواء،
0: عشان كذا نحتاج نصيحة وحكمة وقت الحيرة.
1: مع خبراء مختصين نساعدكم على مواجهة مشاكل الحياة اليومية،
0: ونعطيكم الأدوات لبناء أسرة سعيدة ومترابطة.
1: في صبح ومساء نفتح لكم أبواب الحوار ونشارككم حلول عملية
0: وأفكار مبنية على المحبة والتفاهم،
1: لأن الأسرة حياة مو بس كلمة.
0: صبح ومساء مع علاء محمد ومصطفى بخش، من الأحد إلى الخميس 11 صباحاً على جدة اف ام.
2: الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.

0: جدة اف ام ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على اكس @جدة _ راديو، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة اف ام، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد سعودي راديو بلس، وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة اف ام على هواك.
1: رحلة يومية تعكس نبض الوطن وترصد حركته التنموية. تجوال، نافذة شاملة على الحياة في المملكة، تطل على أهم المستجدات في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. تجوال مع دلال خياط ونهى الجديبي من الأحد إلى الخميس الثانية ظهرا على جدة اف ام.
2: سوبر بيرفكتو،
3: يا مساء الجمال ومساء التفاؤل ومساء السر والحيلة كل أتباعنا. يلا انطلق
2: في الزحمة.
3: سوبر سوبر سوبر نار نيرو، حلو والله العظيم. مسيناكم السونا وفي زحمتنا أبدا أبدا لا تنسونا.
2: في الزحمة معايا أنا أمينة العبدالله من الأحد إلى الخميس الرابعة عصرا على جدة

0: جدة اف ام على هواك. تعد التنمية المستدامة بمثابة أجندة عمل واسعة النطاق تتطلب تعاوناً وثيقاً بين دول العالم لتطوير وتنفيذ الاستراتيجيات التي تعزز جودة الحياة في نهج مستدام، معاً لتنمية مستدامة وبيئة أفضل.
1: قد لا تكفيك الكلمات ولا الألحان ولا عناوين القصص، قد تتوه بين السطور فتسأل ولا تجد الإجابة. من أنا؟ لا عليك، فأنت تفيض أحياناً ولا تكفي الأبجدية لجمعك، فقط حاول أن تقرأ وتسمع وتشعر بالحرف 29.
2: 29 مع مريم العمري من الأحد إلى الأربعاء 10:00 مساء على جدة FM.

جدة اف ام على هواك. في سيارتك، في بيتك او فين ما تكون، اضبط الموجة وخلك معانا. سواليفنا رهيبة واخبارنا خفيفة وتحدياتنا سريعة، الضحكة وسعة الخاطر عنواننا. في مساكم احلى، اوقاتنا تحلى، مساكم احلى معي انا خالد مستور ولولو العبد الله، من الاحد الى الخميس 8 مساء على جدة اف ام. في مساحة لتبادل الآراء والعصف الذهني والتفكير النقدي، ربما نختلف ولكن بلا خلاف، فنحن نتحاور بلا جدال. هدفنا ليس تعميم الرأي الشخصي، بل المساهمة في تشكيل الرأي العام. نقاش، أن نفكر أولاً. نقاش مع عزام الخديدي، من الأحد إلى الخميس 3 مساء على جدة FM.

0: جدة اف ام على هواك. بوعيكم وتعاونكم نحد من المخالفات البيئية ونحافظ على ثرواتنا الطبيعية مع تحيات القوات الخاصة للأمن البيئي. جدة اف ام على هواك.
1: في كل بيت نعيش لحظات فرح وأحياناً تحديات
2: وأوقات نحتاج للدعم والاحتواء،
1: عشان كذا نحتاج نصيحة وحكمة وقت الحيرة
2: مع خبراء مختصين نساعدكم على مواجهة مشاكل الحياة اليومية
1: ونعطيكم الأدوات لبناء أسرة سعيدة ومترابطة.
2: في صبح ومساء نفتح لكم أبواب الحوار ونشارككم حلول عملية
1: وأفكار مبنية على المحبة والتفاهم،
2: لأن الأسرة حياة مو بس كلمة.
1: صبح ومساء مع علاء محمد ومصطفى باخش من الأحد إلى الخميس 11 صباحا على جدة اف ام.
3: الأرض ليست مجرد مكان نعيش فيه، بل هي الحكاية التي نكتب فصولها كل يوم، من مبادراتنا المحلية إلى أحدث الابتكارات العالمية التي ترسم ملامح المستقبل. استدامة يسلط الضوء على قصص النجاح البيئية ويستعرض الابتكارات وكل ما هو جديد على ساحة المحلية والعالمية من مشاريع مستدامة وتجارب مبتكرة.
1: استدامة مع نهى الجديبي الخميس 1 ظهرا على جدة اف ام.
4: الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.
5: مع نخبة من الأطباء والخبراء والمختصين، اكتشف معنا أسرار الوصول لصحة أفضل ولياقة مثالية، كيفية الوقاية من الإصابات أثناء التمرين، الحلول الطبية للمشاكل الصحية. اسمعنا وشاركنا في صحة ولياقة. صحة ولياقة معي أنا محمد الزهراني من الأحد إلى الخميس 10 صباحا على جدة اف ام.

0: جدة اف ام على هواك.
1: في سيارتك او بيتك، في سفرك او وقت فراغك، صرنا اقرب لك. تطبيق الاذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا. ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.

0: ابدأ صح مع منى العيد ودينا سعد من الأحد إلى الخميس السادسة والنصف صباحاً على جدة FM.
1: أمسية نهاية الأسبوع مع بانوراما غير. حنبعد شوية عن زحمة الحياة بساعة فنية، دراما وسينما، مسرح وأغاني، وكل ما هو جديد على الساحة الفنية. انتظروا المفاجآت بحضور نجوم الفن وعشاقه من كل مكان. بانوراما معايا أنا روان عاشور، الجمعة والسبت 10:00 مساء على جدة FM.
2: جدة FM على هواك.

0: سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.
1: حملات الحج الوهمية ظاهرة خطيرة تنتشر في موسم الحج، احذر منها. حين تزرع شجرة أنت لا تغرس بذرة فقط، بل تغرس حياة. شجرة تمنح ظلا وهواء نقيا وجمالا لا يقدر بثمن. فلنمد أيدينا نحو الأرض ونزرع الأمل فيها، فكل شجرة نغرسها اليوم هي رسالة حب للأرض وعهد بالحفاظ عليها.
2: من أجل حياة أكثر إيجابية تليق بنا، نسعى معكم وبكم إلى تنمية الذات وتعزيز القيم من خلال بناء وتطوير واكتساب المهارات ورفع مستوى الوعي في الذات البشرية.
3: بناء مع ضيف الله الحربي وسعاد طنطاوي، الجمعة 1 ظهرا على جدة FM.
4: جدة FM على هواك.
5: طريق الحق. طريق

0: كل حق مع ليلى محمد.
1: أخوتي، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. كل ما في الوجود مما نبصره وما لا نبصره دليل وآية على وجود الله تعالى، والإنسان بكل ما فيه وكل ما يصدر عنه دليل على وجود الله وحده. ويمكن أن نجمل بعض الأدلة على وجود الله في التالي: أولاً، دليل الفطرة، فخلق كل إنسان ناطق إقرار ودليل بوجود الله تعالى ووحدانيته، فكل مولود يولد على الفطرة التي فطر الله الناس عليها. ومهما أحاطت النفس ظلمات الكفر أو الشك، فهي في حالة من أحوالها تحس وتشعر بقدرة الله، تشعر بخالقها الذي أحياها ومن بيده مماتها والذي يرزقها. قال تعالى: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. من يجيب المضطر في ظلمات البر والبحر وأجواء السماء وفجاج الأرض إلا الله؟ قال تعالى:
2: وإن

أنت أيها الإنسان دليل على وجود الله، دليل على وجود الخالق العظيم. ثانياً دليل العقل، إن الإنسان لم يخلق نفسه ولا أولاده ولا الأرض التي تقله ولا السماء التي تظله، والبشر الذين ادعوا الألوهية من دون الله لم يزعموا لأنفسهم خلقاً ولا نفعاً ولا ضراً.

من المعلوم والمقطوع به أن شيئا في الكون لا يحدث من تلقاء نفسه، فلم يبقى إلا خالقه الله وحده. قال تعالى:

بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم، والحمد لله الكريم

0: الوهاب المجيب دعوة الداعي إذا دعاه، والصلاة والسلام على أفضل من دعا ربه فاستجاب له، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إني أعوذ بك من الكسل والهرم والمأثم
1: الله أكبر الله أكبر.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته. نقلنا لكم أذان الفجر من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال.
1: جدة اف ام على هواك.
2: مستمعينا الأعزاء، ننصت وإياكم إلى تلاوة عطرة مما تيسر من القرآن الكريم.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين، ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق، واتخذوا آياتي وما أنذروا هزواً.

مَوْئِلًا وَتِلْكَ الْقُرَى أَهْلَكْنَاهُمْ لَمَّا ظَلَمُوا وَجَعَلْنَا لِمَهْلِكِهِمْ مَوْعِدًا وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّى أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقُبًا فَلَمَّا بَلَغَا مَجْمَعَ بَيْنِهِمَا نَسِيَا حُوتَهُمَا فَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ سَرَبًا

الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا قال ذلك ما كنا نبغي فارتدا على آثارهما قصصا

0: عِلْمًا.
1: قَالَ لَهُ مُوسَى هَلْ أَتَّبِعُكَ عَلَى أَنْ تُعَلِّمَنِ مِمَّا عُلِّمْتَ رُشْدًا؟ قَالَ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا. وَكَيْفَ

معي صبرا. قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا. فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية

قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا. قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا.

ربك وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تسطع عليه صبرا ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا فأتبع سببا حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة ووجد عندها قوما

يسرا ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا كذلك وقد أحطنا بما لديه خبرا ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا

بينهم ردما آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا.

ويوم يبعث حيا. واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا.

هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا.

النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا

فأتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا

لك شيئا. يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا. يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا.

شقيا. فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب.

واجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا إلا من تاب وآمن وعمل صالحا.

عَشِيًّا. تِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي نُورِثُ مِنْ عِبَادِنَا مَنْ كَانَ تَقِيًّا. وَمَا نَتَنَزَّلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ لَهُ مَا بَيْنَ أَيْدِينَا وَمَا خَلْفَنَا وَمَا بَيْنَ ذَلِكَ وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا. رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا فَاعْبُدْهُ وَاصْطَبِرْ لِعِبَادَتِهِ هَلْ تَعْلَمُ لَهُ سَمِيًّا. وَيَقُولُ الْإِنسَانُ أَيْذَا مَا مِتُّ لَسَوْفَ أُخْرَجُ حَيًّا. أَوَلَا يَذْكُرُ الْإِنسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ وَلَمْ يَكُ شَيْئًا. فَوَرَبِّكَ لَنَحْشُرَنَّهُمْ وَالشَّيَاطِينَ ثُمَّ لَنُحْضِرَنَّهُمْ حَوْلَ جَهَنَّمَ جِثِيًّا. ثُمَّ لَنَنْزِعَنَّ مِنْ كُلِّ شِيعَةٍ أَيُّهُمْ أَشَدُّ عَلَى الرَّحْمَنِ عِتِيًّا.

الْفَرِيقَيْنِ خَيْرٌ مَّقَامًا وَأَحْسَنُ نَدِيًّا وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُم مِّن قَرْنٍ هُمْ أَحْسَنُ أَثَاثًا وَرِئْيًا قُلْ مَنْ كَانَ فِي الضَّلَالَةِ فَلْيَمْدُدْ لَهُ الرَّحْمَنُ مَدًّا حَتَّى إِذَا رَأَوْا مَا يُوعَدُونَ إِمَّا الْعَذَابَ وَإِمَّا السَّاعَةَ فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ شَرٌّ مَكَانًا وَأَضْعَفُ جُنْدًا ويزيد الله الذين اهتدوا هدى والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير مردا أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا ونرثه ما يقول ويأتينا فردا واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا ألم تر أنا أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا فلا تعجل عليهم إنما نعد لهم عدا يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا

وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا.

أحدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن وُدًّا.

0: تسمع لهم ركزا. صدق الله العظيم.
1: مستمعين الكرام، أنصتنا وإياكم إلى تلاوة مباركة لما تيسر من القرآن الكريم.
2: جدة FM على هواك.
3: حملات الحج الوهمية عبث بأمن الوطن ومقدراته، لا تسمح للعابثين بالنيل منك. قد تظن أن التغيير يحتاج إلى خطوات كبيرة، لكنه يبدأ من أبسط العادات: إطفاء مصباح، تقليل استهلاك الماء، إعادة استخدام ما يمكن. هذه التفاصيل الصغيرة تصنع فارقاً كبيراً. الاستدامة ليست فكرة بعيدة، بل سلوكاً يومياً نمارسه بإرادتنا. ابدأ اليوم وكن جزءاً من مستقبل أكثر توازناً ونقاءً.

0: ابدأ صح مع منى العيد ودينا سعد من الأحد إلى الخميس السادسة والنصف صباحا على جدة FM.
1: الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.
2: الأرض ليست مجرد مكان نعيش فيه، بل هي الحكاية التي نكتب فصولها كل يوم، من مبادراتنا المحلية إلى أحدث الابتكارات العالمية التي ترسم ملامح المستقبل. استدامة يسلط الضوء على قصص النجاح البيئية ويستعرض الابتكارات وكل ما هو جديد على ساحة المحلية والعالمية من مشاريع مستدامة وتجارب مبتكرة.
0: استدامة مع نهى الجديبي، الخميس الواحد ظهرا على جدة FM.
3: أنت تستمع إلى جدة FM.

مع نخبة من الأطباء والخبراء والمختصين. اكتشف معنا أسرار الوصول لصحة أفضل ولياقة مثالية، كيفية الوقاية من الإصابات أثناء التمرين، الحلول الطبية للمشاكل الصحية. اسمعنا وشاركنا في صحة ولياقة. صحة ولياقة معي أنا محمد الزهراني، من الأحد إلى الخميس 10:00 صباحاً على جدة FM.

0: الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقة وفن يكتمل بالتفاصيل. من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل، وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
1: لمسة جمال مع ريهام قبوري، الأربعاء الواحدة ظهرا على جدة FM.
2: الأرض التي نعيش عليها اليوم سنسلمها غدا لأجيال قادمة، فكيف نريد أن تكون؟ نظيفة خضراء نابضة بالحياة أم مثقلة بالتلوث؟ القرار بأيدينا، فلنحافظ عليها لنمنح أبناءنا مستقبلا يستحقونه.
3: أنت تستمع إلى جدة FM.

0: جد اف ام على هواك.
1: جد اف ام ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على اكس @جد _ راديو، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جد راديو، وفي سناب شات جد اف ام، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد سعودي راديو بلس، وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جد اف ام على هواك.

0: على هواك.
1: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك.
2: مع نخبة من الأطباء والخبراء والمختصين، اكتشف معنا أسرار الوصول لصحة أفضل ولياقة مثالية، كيفية الوقاية من الإصابات أثناء التمرين، الحلول الطبية للمشاكل الصحية. اسمعنا وشاركنا في صحة ولياقة. صحة ولياقة معي أنا محمد الزهراني، من الأحد إلى الخميس 10 صباحا على جد أف أم. مع الأندية،
3: كل الأندية،
2: مع المنتخبات، لجل الجماهير، في كل البطولات نحلل وننقد ونتوقع، لأننا في تيكي تاكا نسأل والناقد يجاوب، ولو اختلفنا متفقين. كورتنا حلوة ولعبتنا تيكي تاكا.
4: يا تيكي تاكا،
5: تيكي تاكا مع عبد الله الحارثي، من الأحد إلى الخميس 6 مساء على جدة FM.

0: جدة اف ام على هواك.
1: ابدأ صح الآن على جدة اف ام.
2: يا صباح الخير، يا صباح الأنوار، أهلا وسهلا ومرحبتين لكل من يستمع إلينا عبر أثير إذاعة جدة اف ام. انطلقنا معاكم في برنامجكم الصباحي، برنامج ابدأ صح. صباحاتكم معطرة بورود وزهور وأنوار وكل الأشياء الجميلة، يا رب إن شاء الله مليء يومكم بالتفاؤل والإنجاز بإذن الله، للي متوجهين الدوام، للي رايحين المدارس، للي يوصلوا رايحين المدارس عشان بيزعلوا الناس اللي يوصلوا ما يكون عندهم مدارس. طيب نقول للتوفيق للجميع يا رب. متهيئ لي هذه الأيام في اختبارات لطلابنا وطالباتنا، نقول لكم بالتوفيق يا رب، وإن شاء الله ترجعوا منصورين من الاختبارات. متهيئ لي هذه الاختبارات شهرية، أو صلحوا لي اللي عندهم أحد اختبارات، صلحوا لي هل هي شهرية ولا فاينل ولا إيش بالضبط. نقول تحية كبيرة وأهلا وسهلا فيكم لكل من يستمع إلينا، سواء كان من أول يستمع لأثير جدة أف أم، أو حتى اللي توا يفتح معنا البرنامج عشان يكمل معنا مشوارنا اللي حيكون على مدى 3.5 ساعات على الهواء. حنكمل مشاويركم أو مشوارنا معاكم في مشاويركم الصباحية، وأكيد اللي يقدر يسمعنا عن طريق الراديو في السيارة، أو حتى يسمعنا عن طريق التطبيق على ساودي راديو بلاس، ولا حتى

قاعد يسمعنا عن طريق إكس على حسابنا الرسمي جدة أندرسكور راديو. وأكيد حلقتنا وفقراتنا المتنوعة اللي تعودتوا عليها ما تحلى إلا بكريم مشاركاتكم. تقدر تشاركونا على الواتساب على 800-244-28-28، أما على الاتصال على 012-647-1544 أو 012-647-8544 أو 012-649-5154. هذه الأرقام للاتصال. أكيد حلقتنا حتكمل معاكم، ولكن بعد هذا الفاصل وقبل لا نبدأ أي محطة خلينا نقول تحية كبيرة من فريق العمل من الإعداد علياء الهذلي فاطمة شرف، أما التقديم معاكم دينا سعد، والإخراج اليوم لعبد اللطيف جميل عمبر.

0: قد لا تكفيك الكلمات ولا الألحان ولا عناوين القصص، قد تتوه بين السطور فتسأل ولا تجد الإجابة. من أنا؟ لا عليك، فأنت تفيض أحياناً ولا تكفي الأبجدية لجمعك، فقط حاول أن تقرأ وتسمع وتشعر بالحرف 29.
1: 29 مع مريم العمري من الأحد إلى الأربعاء 10 مساء على جدة FM.
2: الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.

0: جدة اف ام على هواك.
1: اخبار الطقس على جدة اف ام.
2: أخبار الطقس على جدة اف ام الموافق 4 ابريل اليوم الاثنين بمشيئة الله تعالى. يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار تؤدي إلى شبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق تبوك الجوف حائل والحدود الشمالية، ولا يستبعد هطول أمطار رعدية على أجزاء من تلك المناطق، في حين لا تزال الفرصة مهيئة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة على أجزاء من مناطق نجران، جازان وعسير، كما تكون السماء غائمة جزئيا يتخللها سحب رعدية ممطرة على أجزاء من مناطق الباحة، مكة المكرمة، الرياض والقصيم. حالة البحر الأحمر، الرياح السطحية شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15 إلى 45 كيلومتر في الساعة على الجزء الشمالي والأوسط، تصل سرعتها إلى 55 كيلومتر في الساعة باتجاه خليج العقبة وجنوبية إلى جنوبية شرقية، تتحول ليلا شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 10 إلى 28 كيلومتر في الساعة على الجزء الجنوبي. ارتفاع الموج من متر إلى مترين على الجزء الشمالي والأوسط، يصل إلى مترين ونصف باتجاه خليج العقبة ومن نصف المتر إلى متر على الجزء الجنوبي. حالة البحر، متوسط الموج على الجزء الشمالي والأوسط، يصل إلى مائج باتجاه خليج العقبة وخفيف الموج على الجزء الجنوبي. حالة الخليج العربي، الرياح السطحية شمالية غربية إلى غربية بسرعة 10 إلى 35 كيلومتر في الساعة، ارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، أما حالة البحر فخفيف إلى متوسط الموج.
1: أخبار الطقس على جدة FM.

0: موجات يملاها الشجن للحاضر الزاهي الجميل، وحنين يرجع بالزمن للماضي والفن الأصيل. خزامة اف ام، الحان تلامس الحاضر وغاني تعيدك للماضي. اسمعوها على الدابلس وعلى ترددات اف ام. الرياض 101.5، جدة 95.3،
1: الدمام 90.5.
0: لمحبي الطرب، الموجة خزامة.
2: في سيارتك، في بيتك أو فين ما تكون، اضبط الموجة وخلك معانا. سواليفنا رهيبة وأخبارنا خفيفة وتحدياتنا سريعة، الضحكة وسعة الخاطر عنواننا. في مساكم أحلى، أوقاتنا تحلى، مساكم أحلى. معي أنا خالد مستور ولولو العبدالله، من الأحد إلى الخميس 8 مساء على جدة FM.

0: جدة اف ام على هواك.
1: ابدأ صح على جدة اف ام.
2: عودة ورجعنا لكم من جديد، مستمرين معاكم في برنامج ابدأ صح. في غلطة صارت قبل شوية، المفروض أنه 4 مايو، أنا قلت 4 أبريل، رجعتكم شهر وراء. في أحد انتبه لي، يعني جميل، يعطيك العافية، شكرا جزيلا لك، ولكن أدركنا الموضوع. تمام، يعطيكم العافية. خلينا نبدأ معاكم في مشوارنا الصباحي وصباحاتكم اللي دايما نبدأ فيها. نبدأ بتصبيحة من أبو شام يقول صباح الخير. أيضا عندنا تصبيحة من أبو فؤاد يقول لا تحزن إذا ضاقت بك أمور الحياة، فالقمر يزداد روعة كلما زاد الظلام. صباح الخير. صباحك أنوار، بس لا تكرر التصميم هذا لأنه يعني نحاولت ماني قادر أقرأ. طيب عندنا أيضا عماد يقول في تصبيحة، القهوة هي فقط من تصنع فينا المعروف، تأتي بمزاج رحب وتدلل أرواحنا ثم ترحل في هدوء. يعطيك العافية، شكرا جزيلا لك يا عماد. أبو سعود يصبح علينا أيضا ويقول حفظكم الله وأبعد عنكم السوء ووسع أرزاقكم وأكرمكم بأعلى مراتب الدنيا والآخرة وغفر الله لكم ولوالديكم. أسعد الله صباحكم وصباحك يا أبو سعود. طيب عندنا كمان تصبيحة من سعيد القحطاني يقول صباح الخير، الاستمتاع بالحياة ليس رفاهية بل ضرورة، هو اختيار يومي بأن ترى الجمال فيه لديك وأن تمنح نفسك الحق في الراحة والفرح. الحياة قصيرة فلا تجعلها تمر وأنت تنتظر الوقت المناسب لتكون سعيدا، اجعل من كل يوم فرصة لتستمتع مهما كانت بسيطة اللحظة. يعطيك العافية يا سعيد، شكرا جزيلا لك. أيضا عندنا تصبيحة من عبد الرحيم الثبيتي يقول اللهم فرج هم المهمومين ونفس كرب المكروبين واشفي مرضانا ومرضى المسلمين واعفي مبتلانا ومبتلى المسلمين وارحم موتانا وموتى المسلمين. شكرا جزيلا لك يا عبد الرحيم. أيضا عندنا تصبيحة من الصادق آدم العاقب علي يقول أسأل الله لي ولكم في كل وقت وحين راحة المتقين وسعادة المؤمنين وسعادة الصالحين وأجر الصابرين وأن تغفر لنا ولوالدينا وجميع المسلمين. يعطيك العافية ويا هلا وسهلا فيك. جلال الحداد يصبح علينا ويقول اللهم يسر أمورنا واشفي مرضانا واعفي مبتلانا، اللهم أنزل الشفاء على من مسه الضر ولبسه ثوب الصحة والعافية، أنت على كل شيء قدير. يعطيك العافية جلال. جاء خليفة الزبير حمد يصبح علينا ويقول اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. يعطيك العافية يا خليفة، شكرا جزيلا لك. سليمان الدبيان يصبح علينا ويقول صباح الخير على الجميع، تعاونوا بس. أوكي طيب، يعطيك العافية، شكرا جزيلا لك. أبو رواد يصبح علينا ويقول اللهم أزهر صباحنا برضاك وافتح لنا أبواب رزقك. صباح الخير، صباح الأنوار يا أبو رواد. أيضا خالد خرجاوي يصبح علينا ويقول نبدأ صباحنا بحمد الله على نعمه التي لا تعد وشكر يملأ قلوبنا ورضا الطمأنينة على سلامة القلوب وأمان الأرواح وعلى كل لطف خفي أحاط بنا دون أن نشعر. اللهم أدم علينا نعمتك واحفظ قلوبنا من كل ضيق وأرواحنا من كل خوف واجعل أيامنا عامرة بذكرك وشكرك. صباحكم الله بالخير والنور. يعطيك العافية ويا هلا وسهلا فيك. أيضا من ضمن التصبيحات رعد الجميع يصبح علينا ويقول اللهم أكتب لنا في هذا اليوم توفيقا في كل أمر، يسر لنا كل عسر وافتح لنا أبواب الخير والرزق ومن حيث لا نحتسب. يعطيك العافية ويا هلا وسهلا فيك يا رعد. أبو رائد يصبح علينا ويقول إن كان النجاح يجعلك متكبرا فأنت لا تنجح حقا، إذا كان الفشل يجعلك أكثر تصميما فأنت لم تفشل حقا. صباح الخير، صباح الأنوار، يعطيك العافية برائد. أيضا عندنا محماس يصبح علينا ويقول أبدأ يومك بطاقة جميلة محفزة وترك عنك الملل والكلل من وراء الشاشة. يعطيك العافية ويا هلا وسهلا فيك. عبد العزيز عسيري صبح علينا ويقول فتح الله عليكم أبواب الخير والبركة، صباح الخير صباح الأنوار. بندر المساري صبح علينا ويقول صباح الف

كل والياسمين. أما عون البيشي صبح علينا تصبيحته المعتادة، يقول أسأل الله أن يعطينا وإياكم حتى نرضى، ويرزقنا وإياكم حتى الغنى، ويجعلنا وإياكم من سعداء الدنيا والآخرة. أبو نواف يصبح علينا أيضا ويقول صباح الخير، يعطيك العافية يا هلا وسهلا فيك. بندر المطيري صبح علينا ويقول صباح الخير، إيش جواب أمس؟ أمس إيش كان اللغز؟ نسيت دحين إيش اللغز، بس أمس كان جماد. صفارة الإنذار، كان صفارات الإنذار. أوكي طيب، عندنا أيضا تصبيحة من الهنوف تصبح علينا وتقول استقبلوا كل يوم جديد بقلب ممتن وعقل مفعم بالإيجابية وروح مفعمة بالفرح. يعطيك العافية على هذه الكلمات يا الهنوف. أيضا عندنا عبد الهادي يصبح علينا ويقول صباح يتنفس بذكر الله ومن رحيق إحساسكم ومن نشوة أرواحكم، صباح الهائمين في درب الياسمين. يعطيك العافية، هلا وسهلا فيك. أيضا آمال الشيخي تصبح علينا وتقول أجعل نيتك طيبة وخطواتك ثابتة وابتسامتك لا تغيب، فكل صباح فرصة جديدة لبداية أجمل. يعطيك العافية ويا هلا وسهلا فيك يا أمال. أيضا ربيع يصبح علينا، ربيع محمود يصبح علينا ويقول أسعد الله صباحكم، اللهم إنا نسألك هدوء النفس وطمأنينة القلب وانشراح الصدر. صباح الخير، صباحك أنوار يا ربيع. أيضا تصبيحة، أنا كنت أفكر إن آخر تصبيحة بس ما هي آخر تصبيحة. عباس عبيد يصبح علينا ويقول اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك، فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم، فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه، ونعوذ بك من شر ما فيه ومن شر ما بعده. اللهم إني نسألك علما نافعا وعملا صالحا متقلبا ورزقا طيبا مباركا. يعطيك العافية، شكرا جزيلا لك. أيضا من ضمن التصبيحات عندنا تصبيحة من محمد الفريجي صبح علينا ويقول عش طيب النفس وتمنى الخير دائما لغيرك، فعلى قدر صلاح النوايا تأتي العطايا. صباح النوايا الصادقة، يعطيك العافية ويا هلا وسهلا فيك. طيب حنوقف هنا وحنكمل تصبيحاتنا إن شاء الله، حنرجع بالتصبيحات بعد الفاصل. تصبيحات واللغز اليوم، لغزنا كائن حي. تمام، لا حد يجاوب إنسان، انسوا الموضوع. تمام، أكيد يعني ما حسوي لكم دي الحركات. فاليوم كائن، نطلع فاصل وراجعين من جديد، لا تروحوا.

0: الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقة وفن يكتمل بالتفاصيل. من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل، وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
1: لمسة جمال مع ريهام قبوري، الأربعاء 1 ظهراً على جدة FM.

0: جدة اف ام على هواك.
1: ابدأ صح على جدة اف ام.
2: عودة ورجعنا لكم من جديد، نكمل باقي تصبيحاتكم. عندنا تصبيحة من إبراهيم الحجي، يصبح علينا ويحيينا من الحسا، يعطيك العافية. وأيضا عندنا تصبيحة من أبو راشد يقول: اللهم أرزقنا حمدا يملأ الميزان، وشكرا يزيدنا في الإحسان، وتوبة صادقة تدخلنا الجنان، ونور وهدى بالإيمان، وصحة وعافية على في الأبدان، وبرحمتك يا عزيز يا وهاب الحمد لله حمدا كثيرا طيبا بإذن الله. يعطيك العافية، شكرا جزيلا لك. أيضا عندنا أبو منمونة العولق يصبح علينا، يعطيك العافية ويا هلا وسهلا فيك. وأيضا من ضمن التصبيحات عندنا محمد الشايع الهادي يصبح علينا ويقول: تحية طيبة أبعثها لكم محملة بالحب والتقدير، وأنتم من تزرعون الابتسامة علينا كل صباح، أفضل إذا دون مناسع. يعطيك العافية، شكرا جزيلا لك على هذه الشهادة. أيضا من ضمن التصبيحات عندنا صالحة تقول: الله يهديني ويهذبني ويرضيني ولا يكتب علي الشقاق

ولا أدب ولا ولا ظلال، الله يبدلنا عن القسوة. الأيام خيرا لأيام خيرا يرزق قلبي العطاء، فضلا لا لا يبتليني فيما لا أستطيع عليه طاقة ولا صبر. يعطيك العافية، شكرا لك يا صالحة، أهلا وسهلا فيك. أيضا من ضمن التصبيحات عندنا التصبيحة من أحمد دياب، يعطيك العافية أحمد. أيضا من ضمن التصبيحات فؤاد قطان، يصبح على الطاقم والمستمعين، يعطيك العافية ويا هلا وسهلا فيك. أيضا من ضمن التصبيحات عندنا تصبيحة من يوسف هوساوي، صبح علينا ويقول: اللهم ارزقنا في هذا الصباح سكينة تملأ قلوبنا، ويسر لنا أمورنا، واكتب لنا الخير حيث كان، صباحكم معطر بذكر الله، يعطيك العافية ويا هلا وسهلا فيك. أيضا من ضمن التصبيحات عندنا ماني عارفة من مين التصبيحة، اكتبوا أسماءكم، الله يخليكم اكتبوا أسماءكم. هو المشكلة أنه عندكم اعتقاد أنه من يوم ما تكتبوا الاسم مرة واحدة أو كاتبينه في البايو حنشوفه، ما حنشوفه، ما حنعرف مين معانا. عندنا تصبيحة تقول: السلام عليكم، صباح الخير، حكمة اليوم: عش يومك واترك ماضيك. مين حضرتك؟ يعطيك العافية. أيضا من ضمن التصبيحات عندنا تصبيحة: أنا أصبح على ولدي عبود وبنتي جمانة، الآن يسمعونك. أوكي، بس مين معانا؟ يعني مين معانا عشان نعرف مين. طيب عندنا كمان تصبيحة من خالد صالح، يصبح علينا ويقول: طاب يومكم بذكر الله، يعطيك العافية ويا هلا وسهلا فيك. أيضا من ضمن التصبيحات علي بركات، يصبح علينا ويقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليك السلام. يقول: أسعد الله صباحكم بكل خير وعافية يا رب العالمين، وصباحك أنوار، أهلا وسهلا فيك. آخر تصبيحة معنا من حامد، يصبح علينا ويقول: صباح الخير، صباحك أنوار، أهلا وسهلا فيك. هذه آخر تصبيحة معنا. أوكي ننتقل إلى لغزنا، واللغز اليوم كائن، ركزوا كويس وحتجيبوا، يعني جبنا كثير، يعني أنا جبت أشياء كثير عشان يعني لا تقولوا ما في صفات، مو واضح، ما غامض. أوكي، اليوم متهيأ لي سهل، اليوم سهل جدا جدا جدا جدا أتوقع، ما أدري يعني أنتوا شطارتكم. طيب اليوم لغزنا يقول: أنا كائن، حياتي الاجتماعية مهمة، مملكتي كبيرة، أفاجئك بذكائي المبالغ فيه، علاقتي بالبشر مفيدة بشكل لا تتوقعه رغم الصراع القائم بيننا، من صفاتي التعلم والمثابرة والتواصل، فمن أنا؟ تمام؟ نعيد اللغز. اللغز يقول: أنا كائن، حياتي الاجتماعية مهمة، مملكتي كبيرة، أفاجئك بذكائي المبالغ فيه، علاقتي بالبشر مفيدة بشكل لا تتوقعه رغم الصراع القائم بيننا، من صفاتي التعلم المثابرة والتواصل، فمن أنا؟ تمام؟ أكيد تقدر تشاركونا على 800-244-28-28 أو على الاتصال على 012-647-7154 أو 012-647-8544 أو 012-649-5154. نعيد اللغز من جديد. اللغز يقول: أنا كائن، حياتي الاجتماعية مهمة، مملكتي كبيرة، أفاجئك بذكائي المبالغ فيه، علاقتي بالبشر مفيدة بشكل لا تتوقعه رغم الصراع القائم بيننا، من صفاتي التعلم المثابرة والتواصل. في شغلة بقولها غلط النحلة. تمام؟

الأرض ليست مجرد مكان نعيش فيه، بل هي الحكاية التي نكتب فصولها كل يوم، من مبادراتنا المحلية إلى أحدث الابتكارات العالمية التي ترسم ملامح المستقبل. استدامة يسلط الضوء على قصص النجاح البيئية ويستعرض الابتكارات وكل ما هو جديد على ساحة المحلية والعالمية من مشاريع مستدامة وتجارب مبتكرة. استدامة مع نهى الجديبي، الخميس الواحد ظهرا على جدة اف ام. قد تظن أن التغيير يحتاج إلى خطوات كبيرة، لكنه يبدأ من أبسط العادات: إطفاء مصباح، تقليل استهلاك الماء، إعادة استخدام ما يمكن. هذه التفاصيل الصغيرة تصنع فارقاً كبيراً. الاستدامة ليست فكرة بعيدة، بل سلوكاً يومياً نمارسه بإرادتنا. ابدأ اليوم وكن جزءاً من مستقبل أكثر توازناً ونقاءً.

0: جدة اف ام على هواك.
1: ابدأ صح على جدة اف ام.

0: عودة ورجعنا لكم من جديد. أنا كائن، حياتي الاجتماعية مهمة، مملكتي كبيرة، أفاجئك بذكاء مبالغ فيه، علاقتي بالبشر مفيدة بشكل لا يتوقعه رغم الصراع القائم بيننا من صفات التعلم والمثابرة والتواصل. إجابات مرة كثير مختلفة ومتشعبة. خلينا ناخذ ورد. صباح الخير يا ورد.
1: صباح الفل. هلا والله يا دينا.
0: هلا والله يا ورد. يلا يا ورد.
1: السنجاب.
0: السنجاب، تمام، يعطيك العافية.
1: حياتي بالمخرج.
0: هلا وسهلا فيك. يلا نروح لمحمد المري. صباح الخير. عايشة. صباح الخير يا عايشة.
2: السلام عليكم.
0: أهلا وسهلا وعليك السلام.
2: إجابة النحلة.
0: متأكدة؟
2: أكيد.
0: مع أني أنا بدأت اللغز قلت ما غلط النحلة، بس أوكي خلاص النحلة؟
2: النحلة
0: أي. أوكي تمام، يعطيك العافية، شكرا لك. يا هلا وسهلا فيك. طيب نروح لمحمد. صباح الخير يا محمد.
3: صباح النور.
0: أهلا وسهلا يا محمد.
3: هلا وسهلا.
0: هاي محمد.
3: ممكن نسأل كم سؤال كده بس؟
0: تفضل.
3: هي حشرة صح؟
0: هي حشرة صح.
3: صغيرة ولا كبيرة؟
0: ما أعرف.
3: صغيرة. صغير ولا ما صغير؟
0: ما أعرف. صغيرة كبيرة ما أعرف. في منها كذا وفي منها كذا.
3: طيب توكل على الله ونقول النملة.
0: النملة؟
3: أيوة.
0: اوكي نملة في منها كبار. اوكي طيب تمام خلاص النملة. اوكي تمام، يعطيك العافية، شكرا لك. يا هلا وسهلا. اليوم انا ما ابغى ولا يعني ولا اساعد احد، ولا احد انا حساعده صراحة. تمام يلا خلينا ناخذ نشوف اجاباتكم على الواتساب، لانه ما شاء الله كثيرة، فجأة كلكم جاوبتوا اجابات مختلفة ومتشعبة. طيب عندنا محمد الهادي قال النملة، النحلة. أيضا عندنا إبراهيم أبو علي قال النملة. عندنا أبو رائد قال النمل، وأيضا أبو راشد قال النمل. عندنا كمان إجابة من أبو هزاع قال البغبغاء. أيضا عندنا إجابة من أبو نواف قال الكلب البوليسي. أيضا عندنا جابر مباركي قال النمل. عندنا محماس قال الجراد. وأيضا إجابة من مين؟ أوكي لا هذه تصبيحة. محمد الفريجي قال النملة. أيضا عندنا رحمة قالت النملة. طيب مينها؟ عبد السلام عبد الرزاق يقول أمس صفارات الإنذار. أيضا عندنا أبو تركي قال الفراشة. طيب ناخذ اتصال. طيب لسه الاتصالات لسه. عندنا حسين قال الذباب. خلينا نطلع فاصل صغير، بس قبل لا نطلع الفاصل يلا خلينا ناخذ ذا الاتصال، نقول مرحبا. الو. يا الو.
4: صباح الخير استاذ دينا.
0: يا هلا محمد، يا هلا فيك.
4: صباح الورد والفل. صباح كل شيء جميل.
0: اعطينا اجابه. التصبيحات الطويله دي مو حلوه. لا لا صباح الخير، خلاص صباح الخير يلا اعطيني.
4: على العموم اقول النمله ان شاء الله.
0: النمله. متاكد؟
4: ان شاء الله.
0: يا هلا وسهلا فيك، شكرا.
4: سلام عليك.
0: يا هلا. يلا خلينا نطلع فاصل. ها محمد، يلا محمد الحارث. يلا محمد صباح الخير يا محمد.
5: يلا صباح النور على جميع.
0: اهلا وسهلا، يا هلا فيك. يلا محمد.
5: جاهز جدا وطاقم البرنامج.
0: نحن عندنا مشكله مع محمد الحربي، محمد النجار يبغى يصبح ويطول المسافه. يلا يا محمد اعطيني اجابه. اعطيني اجابه.
5: النمله زي ما قالوا.
0: النمله زي ما قالوا. متاكد؟
5: مو متاكد بس بقول النمله.
0: يعني ما انت متاكد بس بتقول النمله معاهم.
5: ايوه النملة بتشوف. انا دافي اجابة على الواتساب.
0: يعطيك العافية، شكرا لك. يلا تمام يلا خلينا نطلع فاصل. قبل لا نطلع الفاصل نسمع لغزنا. يقول انا كائن، حياتي الاجتماعية مهمة، مملكتي كبيرة، افاجئك بذكاء المبالغ فيه، علاقتي مع البشر مفيدة بشكل لا تتوقعه رغم الصراع القائم بيننا من صفات التعلم والمثابرة والتواصل، فمن انا؟

0: سوبر بيرفكتو.
1: يا مساء الجمال ومساء التفاؤل ومساء السر والحياة كلها. يلا انطلق
2: في الزحمة.
1: سوبر سوبر سوبر نار نيرة. حلو والله العظيم. مسيناكم السونا وفي زحمتنا ابدا ابدا لا تنسونا.
2: في الزحمة معايا انا امينة العبد الله من الاحد الى الخميس الرابعة عصرا على جدة اف ام. ابدأ صح على جدة اف ام.

0: طيب عودة ورجعنا لكم من جديد. اللغز يقول: أنا كائن حياتي الاجتماعية مهمة، مملكتي كبيرة، أفاجئك بذكائي المبالغ فيه، علاقتي مع البشر مفيدة بشكل لا تتوقعه برغم الصراع القائم بيننا، من صفاتي التعلم، المثابرة والتواصل، فمن أنا؟ ناخذ أبو فؤاد. صباح الخير يا أبو فؤاد.
1: يا هلا وانا، صباح الخير.
0: صباحك انوار، يا هلا فيك. هاي يا أبو فؤاد،
1: أنا أقول إجابة شاطحة وتبتيها.
0: أوكي.
1: الصرصور.
0: الصرصور؟
1: نعم.
0: عن صباح رب العالمين الصرصور.
1: ها. المهم الصرصور.

0: كل شغل.
1: أوكي تمام، يعطيك العافية، شكرا لك، يا هلا وسهلا فيكي. حصة صباح الخير.
2: هلا.
1: يا هلا، صباحك أنوار، كيفك يا حصة؟ تمام.
2: هلا هلا، صباح النور حبيبي.
1: يا هلا، يلا أعطيني إجابة.
2: أقول لك هو يعني حشرة هو؟
1: ما أدري.
2: لا شوفي هو يعني المفروض اللغز تفرزنون.
1: لا أعطيني يعني أعطيني إجابة، يلا يا حصة، يلا ما نتناقش دحين على الهواء.
2: شكل الحلوة زعلانة.
1: يلا يا حصة يلا.
2: أيوة أنا أقول إن شاء الله الجراد.
1: الجراد.
2: الجراد في منه صغير ومنه كبير.
1: خلاص.
2: وهو خلاص. هو بينه وبين الإنسان صراع.
1: خلاص يعني. أوكي تمام خلاص يا حصة. يلا. أكيد ولا خلاص ولا في شيء تاني؟
2: لا
1: خلاص يلا، يعطيك العافية، شكرا لك يا حصة، يا هلا يا هلا يا هلا. طيب اللي يكلمنا يكون سريع، يعطينا إجابة سريعة، ما نبغى نسولف عشان إيش ما ناخذ وقت الباقين. يلا ناخذ أبو بشار، صباح الخير.
3: صباح النور.
1: أهلا وسهلا يا أبو بشار.
3: أهلا بحضرتك.
1: يلا أعطينا إجابة.
3: القرد.
1: القرد. متأكد؟
3: يعني
1: متأكد.
3: لله.
1: أوكي يعطيك العافية، شكرا لك يا أبو بشار، يا هلا وسهلا فيك. يلا نروح لفراس، صباح الخير. أهلا وسهلا يا فراس.
4: صباح النور.
1: أهلا وسهلا، يلا يا أبو يا فراس يلا أعطينا إجابة.
4: اللي هو النمل طبعا.
1: متأكد؟
4: إيه لأنه مملكة وفي تعاون بينهم فيها.
1: طيب متأكد خلاص أكيد؟
4: بإذن الله.
1: نعم. بإذن الله، لأنه في حشرات وحيوانات كثيرة فيها، عندها مملكة وعندها حياة اجتماعية، ذكائها كبير. صحيح. ها فمتأكد؟ نعم. خلاص؟
4: إيه نعم
1: خلاص. يلا يعطيك العافية، شكرا لك يا فراس. طيب خلينا نبدأ ناخذ إجاباتكم على الواتساب. ماشي، عندنا قلنا محمد هادي، وقلنا إبراهيم، أوكي مين كمان عندنا؟ قلنا البغبغاء، أوكي محمد الفريجي قال النمل، كمان عندنا رحمة قالت النملة، عندنا أيضا إجابة من نجود قالت الدبور، وعندنا إجابة من منيرة أسمى وركان، منيرة وأسمى قالوا النملة، ركان قال الصقر، عبد الله قال الحمام، زين قالت البغبغاء، كمان عندنا أبو عمار قال النمل، عندنا إجابة من جمال أبو رتاج وسراج قال النحل، ويقول عرفت الإجابة من تغشيش الأغنية، الأغاني ترى ما لها علاقة في هذا يعني. طيب تمام، عندنا إجابة أيضا من عبد الله بركات قال النمل، عندنا يوسف هوساوي قال الجراد، عبد الرحيم الثبيتي قال النحلة، أحمد سالم قال النحلة، أبو فؤاد سأل وردة في القرآن، إيه وردة في القرآن. طيب عندنا إجابة من فاطمة من الجبيل تقول العنكبوت، أيضا عندنا سعود الصاعدي قال النمل، عندنا أيضا أبو عبد العزيز من الرياض قال الفراشة، وجلال الحداد قال الجراد، حسين أول شيء قال الذباب بعدين قال الجراد والحين قال النمل. النمل ولا القمل ما فهمت، عدل الإجابة إذا غلط. طيب عندنا أماني عبد الله قالت النحلة، وحسن الفاتح قال النحل، عبد الرحيم الذبياني الذبياني قال عبد الرحمن الذبياني قال النحل، وأيضا أبو يزن قال الربية. الربية إيش الربية؟ أنا ما أعرف إيش الربية، ما أدري. طيب خلينا نأخذ آمنة، صباح الخير يا آمنة.
5: هلا هلا.
1: اهلا يا امنه، كيف حالك؟
5: كيف حالك؟
1: اهلا وسهلا. يلا يا امنه.
5: انا بسرعه، انا اقول النمله، فاطمه تقول النحل.
1: فاطمه تقول النحل وانت تقولي النمله، تمام. يعطيك العافيه، شكرا لك، يا هلا وسهلا فيكي. طيب النحل اوكي ماشي، عندنا كمان اجابه من عبد العزيز عسيري قال النمل. خلينا نطلع فاصل. في واحد اتصل، يلا ناخذ. ناصر صباح الخير يا ناصر.
6: صباح النور يا دينا.
1: يا هلا وسهلا ومرحبتين، يلا يا ناصر.
6: يطير دينا.
1: ايش هي؟
6: يطير.
1: يطير ايه، في منه يطير وفي منه لا ما يطير، هو له انواع كثيرة.
6: طيب ثبت النمل ان شاء الله.
1: النمل؟
6: ايوه.
1: متأكد؟
6: ان شاء الله.
1: يلا يعطيك العافية، شكرا لك يا ناصر، يا هلا وسهلا فيك.

طيب عندنا كمان عبد الله من قطر يقول النمل. خلاص هذه الإجابات اللي وصلتنا إلى الآن. نرجع ثاني مرة نعيد اللغز ونطلع فاصل. اللغز يقول أنا كائن حياتي الاجتماعية مهمة، مملكتي كبيرة، أفاجئك بذكاء المبالغ فيه، علاقتي بالبشر مفيدة بشكل لا تتوقعه رغم الصراع القائم بيننا، من صفاتي التعلم المثابرة والتواصل، فمن أنا؟

أمسية نهاية الأسبوع مع بانوراما غير. حنبعد شوية عن زحمة الحياة بساعة فنية، دراما وسينما، مسرح وأغاني، وكل ما هو جديد على الساحة الفنية. انتظروا المفاجآت بحضور نجوم الفن وعشاقه من كل مكان. بانوراما معايا أنا روان عاشور، الجمعة والسبت 10:00 مساء على جدة FM.

0: رجعناكم من جديد، بنعيد اللغز من جديد. اللغز يقول: أنا كائن، حياتي الاجتماعية مهمة، مملكتي كبيرة، أفاجئك بذكائي المبالغ فيه، علاقتي بالبشر مفيدة بشكل لا تتوقعه رغم الصراع القائم بيننا، من صفاتي التعلم والمثابرة والتواصل. فمن أنا؟ يلا نروح لعادل. صباح الخير.
1: صباح النور دينا.
0: أهلا وسهلا يا عادل.
1: الله يسلمك.
0: يتفضل.
1: بس عندي سؤال إذا تسمحي.
0: اتفضل.
1: بالنسبة للحشرة هذه أو الكائن هذا، يعني أغلب يتغذى على النبات أكثر شيء؟
0: يتغذى على النبات، يتغذى على النبات، نعم. مو أكثر، يعني يتغذى، عنده موارد، يعني عنده موارد مختلفة.
1: موارد. طيب أنا أقول الجراد.
0: الجراد. متأكد.
1: أيوه متأكد.
0: آخر كلام.
1: آخر كلام.
0: يلا.
1: في نقطة بس.
0: تفضل.
1: السؤال أمس.
0: أيوة.
1: أنت قلت القرن 19 صح ولا لا؟
0: صحيح.
1: الموضوع صفرات.
0: المنارات البحرية بدأوا من القرن 19 في استخدام صفرات الإنذار.
1: أنا بس غشيت على هذا على جوجل، بس لقيته بادئ من القرن 18 أو 19.
0: أوكي.
1: أنا متأكد. أنت عندك معلومة وجوجل معلومة ثانية، فممكن إيش؟
0: لا، نحن لازم نركز مع بعض، لأنه أنا أخذتها من المخترع نفسه، يعني المعلومة من فما في مجال لجوجل، أحيانا يلخبطنا، عشان كذا أقول لكم لا تعتمدوا على جوجل، لأنه أنا الغازي ما أخذها من جوجل صراحة، أو معلوماتي. أيوة.
1: أنا دي معلومات معينة أخذها من هناك.
0: أيوة بس عشان. يا سلام عليك، شفتوا. أيوة. عادل كيف يحل، عرفتوا كيف يغش.
1: ما أتكلم ولا أقول
0: لا، بس هي هذه الطريقة الصحيحة عشان تجيب اللغز، هذه الطريقة الصحيحة. صحيح. يعطيك العافية عادل، شكرا جزيلا لك. نروح لبكر. آمنة صباح الخير. آمنة، يا آمنة. آمنة نسيتنا. آمنة. طب مين معانا؟ حماد.
2: حماد معك.
0: أهلا وسهلا يا حماد، يا هلا، كيفك يا حماد؟ تمام
2: الحمد لله.
0: يلا يا حماد. متأكد؟ يعني بكل ثقة كذا النمل، يعني ما في مجال.
2: ايوه النمل. بس قبل كده جبتوه، بس انت بتدبروا الالغاز، بس اللغز ينطبق على النمل.
0: طيب تمام، يعطيك العافيه، شكرا لك، يا هلا وسهلا فيك يا حماد. نروح لزين. صباح الخير يا زين.
3: السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
0: يا هلا وسهلا ومرحبتين، شلونك؟
3: عليكم جميعا فرد فرد.
0: يا هلا وسهلا فيك. ها يا زين.
3: اقول لك، وهذه الحشرات تنوكل؟
0: لا، ليش تاكلي حشرات الله يهديكي؟
3: لا لا، هذا الطائر يسكرينه.
0: ما أعرف، في ناس تأكله، ما أدري، هو العادة ما ينأكل، بس إنه يعني
3: جراد.
0: طيب تمام، الجراد. أنت تأكل جراد؟
3: والله كيف.
0: ليش يا زين؟ مو كويس.
3: والله حلو جراد
0: يا بنت الحلال، الله يهديك ويصلحك.
3: والله حلو جراد.
0: طيب بكيفك.
3: الدجاج ما أكل، جراد أكل.
0: الله يهديك ويصلحك أكتر. طيب تمام، يعطيك العافية، شكرا لك. يا هلا. وليه تأكلوا حشرات الله يهديكم؟ يلا نروح ليه محمد. صباح الخير.
4: صباح الخير أستاذ دينا.
0: أهلا وسهلا يا محمد.
4: ماشي. إجابة اللغز إن شاء الله النمل.
0: متأكد؟
4: إن شاء الله.
0: ماشي، يعطيك العافية، شكرا لك. يا هلا وسهلا فيك. يا هلا فيك. طيب ماشي، خلينا ناخذ إجاباتكم على الواتساب، قاعدين تصدموني بالمعلومات الله يهديكم. طيب عندنا عندنا منيرة تقول النمل، وكمان عندنا نجود تقول النمل، فاطمة تقول الجراد، وعندنا أو إجابة من أبو وائل يقول القرد، أيضا عندنا حسن الشيخي قال النحل، وعندنا محمد الفريجي غير من النمل وراح للجراد. أوكي، عندنا كمان حسين قال الجراد، وعندنا أبو يزن قال النمل، عندنا أيضا إجابة من عبد الرحمن زكري قال الباعوث، أيضا عندنا عون البيشي قال الدبابير، فاطمة القرني قالت الذباب، دلال عون قالت الجراد، ودنيا عون قالت النمل. طيب عندنا كمان إجابة من علي البارقي قال النمل، وعندنا إجابة من عبد الله حبيب قال الجراد. هذه الإجابات اللي وصلتنا إلى الآن. خلينا ناخذ اتصال، نقول مرحبا محمد.
5: صباح الخير.
0: يا هلا هلا يا محمد.
5: الله يصبحك بالخير والعافية.
0: صباح عليك
5: على المخرج.
0: يلا يلا يلا يا محمد، التصبيحات الواجد مو كويسة.
5: أقول إن شاء الله النمل.
0: متأكد؟
5: نص ونص.
0: نص ونص. طيب نص ونص، يعطيك العافية محمد، شكرا لك، يا هلا وسهلا فيك، يا هلا فيك يا هلا فيك. طيب هذه الإجابات اللي وصلتنا إلى الآن، عندنا فاطمة علي قالت الجراد، أوكي أوكي، حنقول اللغز وحنطلع فاصل صغير وآخر فاصل عشان بعدها حيكون نهاية لغزنا، أوكي أوكي. نقول ناخذ الاتصال أول ولا نقول اللغز أول؟ يلا نقول اللغز. أنا كائن حياتي الاجتماعية مهمة، مملكتي كبيرة، أفاجئك بذكائي المبالغ فيه، علاقتي بالبشر مفيدة بشكل لا تتوقعه رغم الصراع القائم بيننا، من صفاتي التعلم، المثابرة والتواصل، فمن أنا؟ فاصل صغير وراجعين، ها فاصل فاصل نرجع يلا.

في سيارتك، في بيتك أو فين ما تكون، اضبط الموجة وخلك معانا. سواليفنا رهيبة وأخبارنا خفيفة وتحدياتنا سريعة. الضحكة وسعة الخاطر عنواننا. في مساكم أحلى، أوقاتنا تحلى. مساكم أحلى معي أنا خالد مستور ولولو العبدالله، من الأحد إلى الخميس الثامنة مساء على جدة FM.

0: جدة اف ام على هواك.
1: ابدأ صح على جدة اف ام.
2: عودة ورجعنا لكم في الجزء الأخير من لغزنا اليوم. اللغز يقول: أنا كائن حياتي الاجتماعية مهمة، مملكتي كبيرة، أفاجئك بذكاء مبالغ فيه، علاقتي بالبشر مفيدة بشكل لا تتوقعه رغم الصراع القائم بيننا، من صفاتي التعلم والمثابرة والتواصل، فمن أنا؟ يلا نبدأ نشوف الواتساب عندنا. والله في ناس بدأت تغير إجاباتها، فخلينا نشوف مع بعض. حسن الشيخ يقول النحل، محمد الفريجي يقول الجراد، شال النمل وراح للجراد. أيضا عندنا إجابة من حسين قال الجراد. أيضا عندنا إجابة من أبو يزن الشريف قال النمل. وأيضا عندنا عبد الرحمن زكري قال الباعوض. أيضا عندنا علي البارقي قال النمل. عبد الله حبيب قال الجراد. وعندنا إجابة من أبو أسيد الحاشدي قال النمل. أيضا عندنا إجابة من فاطمة علي قالت تغير من الجراد وراحت للنمل. أيضا عندنا أم صالح قالت الإجابة النمل. في رسائل شوية ما نزلت معلقة، شكيب، رؤوف، الصبيحي، حسن، عبد المولى، ما نزلت هذه الرسائل. عندنا كمان من ضمن الإجابات إجابة من فيصل أحمد قال القرد. أوكي. فؤاد عبد الرحمن الغامدي قال النمل، وياسمين قالت النمل. وأيضا عندنا إجابة من يحيى مغربي قال النحل. وأيضا عندنا إجابة من ما أدري من مين، اللي ما كتب اسمه أنا ما حأخذ الإجابة، لا تعتمدوا على أسماءكم القديمة، اللي ما كتب ما حأخذ الإجابة. عندنا محمد سليمان الأهدل قال النحل. أيضا هذه الإجابات اللي وصلتنا إلى الآن. خلينا نبدأ ناخذ اتصالاتكم. نقول مرحبا. هايل، صباح الخير.
3: صباح النور.
2: يا هلا وسهلا.
3: صباح النور.
2: لا استنى استنى استنى استنى, استنى. لا استنى. طفي الراديو عشان نقدر نسمعك.
4: طفي الراديو عشان نقدر نسمعك.
2: طفيه بسرعة لأنه أصلا عامل شوشر على الهواء.
3: النحل.
2: مين معانا؟
3: هايل عبد الله علي العزيز.
2: هايل، اهلا وسهلا يا هايل. طيب ايش قلت؟ النمل؟
3: لا النحل.
2: النحل. طيب النحل، يعطيك العافيه، شكرا لك يا هايل. حسن، اهلا وسهلا يا حسن. حسن،
5: الو، السلام عليك.
2: وعليك السلام والرحمه. هلا يا حسن. هاي حسن، صباحك انور.
5: حسين عندكم؟ حسين مش حسن.
2: حسين، يلا يا حسين. ها قل لي.
5: انا اقول الدبابير.
2: الدبور، يعطيك العافيه. نعم. شكرا لك. يا هلا وسهلا فيك. طيب عندنا كمان اجابه من اوكي. طيب ابو رائد يعني طلع عن الموضوع شويه. طيب عندنا احمد سالم قال النمل. وايضا عندنا عبود قال الجراد. اوكي، هذه الاجابات اللي وصلتنا. خلاص كده ننهي لغزنا. متهيئ لي خلاص يعني وصلنا للوقت المناسب عشان ننهي اللغز، ولا عندنا اتصال يا مخرجنا؟ خلاص خلاص يلا. طيب اللغز يقول: أنا كائن حياتي الاجتماعية مهمة، مملكتي كبيرة، أفاجئك بذكائي المبالغ فيه، علاقتي

بالبشر مفيدة بشكل لا يتوقعه، غير رغم الصراع القائم بيننا من صفاتي التعلم والمثابرة والتواصل. من أنا؟ أوكي، إجابتنا هي النملة. أوكي، أو النمل أو مستعمرة النمل. تمام. الإجابات اللي وصلتنا، أو خلينا نفسر اللغز أول. أنا كائن حياتي الاجتماعية مهمة. النمل ما يعيش لحاله، يعني لازم يكون حوالينه مستعمرة كاملة، مملكته كبيرة. يعني مستعمرات النمل شيء ما هو طبيعي. أفاجئك بذكائي، النمل يصنع أشياء ما تتوقعها. تمام، علاقتي بالبشر مفيدة بشكل لا يتوقعه، هي مفيدة للتربة، مفيدة لأشياء مرة كثير لا يتوقعها الإنسان، للنبات، للزراعة، مرة كثير مفيد النمل يكون موجود. الصراع القائم بيننا لأنه فيه من النمل كمان ضار، وفعلا وجوده مزعج في لما يكون في البيوت، يكون مرة مزعج. أما صفاتي النمل أو غير الصراع القائم، لأنه أكثر الكائنات اللي يعني تتصارع مع الإنسان في الموارد. يعني النمل خشب يشيل الخشب، النبات يشيل النبات، يصنع منه أشياء، يبتكر أشياء معينة، يسوي جسور، يسوي يعني النمل ما شاء الله يعني مهندس ماشي في يعني. تمام. هذه هي طبعا صفات النمل، في فعلا مثابرة وتعلم، يرجع يعيد ما عنده مشكلة يعيد، والتواصل بينه وبين يعني جنسه، التواصل بين النمل يعني عموما، يعني كيف هم مجموعة كاملة مع بعضها. في أحد سألني أنه مذكور في القرآن، فعلا مذكور في القرآن، بس أنتوا لخبطوا بينه وبين النحل، لأني أنا قلت مملكة وأنا متعمدة أقول مملكة. تمام، هي مستعمرات النمل وليست مملكة يعني. تمام، نجي للإجابات الصحيحة. أول إجابة صحيحة جات معانا كانت من إبراهيم أبو علي، أبو رائد، أبو راشد، جابر مباركي، جلال الحداد، وليد افتيفت، خالد صالح، الهنوف، أبو عمار من جدة، عبد الله بركات، سعود الصاعدي، سمير حجر، وفاطمة علي، دنيا عون، ويا أبو يزن الشريف، وأم صالح. تمام، أما بالنسبة حص مين حص؟ لا، منيرة عندنا. منيرة أنا عندي مشكلة معاكي، أنتوا تعدلوا، أنا أخذ الإجابات الصحيحة في البداية. في البداية ما عندكم أحد قال صحيح إلا مين؟ إلا أنا أقول لك مين. أيوة، منيرة وأسماء، فعلا أنتوا قلتوا من الناس اللي في الأوائل، صحيح. طيب، هذه هي الأسماء اللي جاوبتنا على الواتساب. أما بالنسبة للاتصال، أول إجابة كانت محمد المري، محمد النجار، ومحمد الحربي، أيضا عزيزة، وعندنا فراس، وعندنا آمنة، ناصر، ومحمد حماد، محمد السهلي، وفقط هذول اللي جاوبوا إجابات صحيحة. اللخبطة كانت بين النمل والنحل مرة كبيرة صراحة. تمام، هذا هو لغزنا اليوم. إن شاء الله بكرة عندنا لغز جديد. متهيألي بكرة ناخد مهنة، يعني أو نبات، بعد واحدة فيهم نشوف عاد إيش حيطلع معايا بكرة بإذن الله. خلونا نطلع فاصل صغير، راجع لكم من جديد، بكمل باقي فقراتنا في أبدأ صح.

0: الأفكار كثيرة، لكن تحويلها لواقع يحتاج طريق واضح وخطوات عملية ودعم حقيقي. في ريادة راح نعطيك خطوات واضحة وأدوات عملية وتجارب حقيقية، ونعرفك على جهات الدعم الرسمية اللي تقدر تساعدك. ريادة مع دلال خياط، الثلاثاء الواحد ظهرا على جدة FM.
1: قد تظن أن التغيير يحتاج إلى خطوات كبيرة، لكنه يبدأ من أبسط العادات: إطفاء مصباح، تقليل استهلاك الماء، إعادة استخدام ما يمكن. هذه التفاصيل الصغيرة تصنع فارقاً كبيراً. الاستدامة ليست فكرة بعيدة، بل سلوكاً يومياً نمارسه بإرادتنا. ابدأ اليوم وكن جزءاً من مستقبل أكثر توازناً ونقاءً.

0: جدة اف ام على هواك.
1: ابدأ صح على جدة اف ام.

عودة ورجعنا لكم من جديد في أخبار ابدأ صح. خبرنا اليوم يتعلق بهيئة الطرق تطلق مبادرة دربك نور بإضاءة ليزر ذكية على طريق الهجرة للحجاج 1447. أطلقت الهيئة العامة للطرق مبادرة دربك نور ضمن حزمة مبادرات للموسم الحالي بهدف تعزيز السلامة المرورية وتحسين تجربة ضيوف الرحمن. تسعى المبادرة إلى رفع جودة البنية التحتية للطرق المؤدية إلى المشاعر المقدسة بما يعكس المكانة الدينية والسياحية لمكة المكرمة، والمساهمة في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 للوصول إلى 30 مليون معتمد. تعتمد المبادرة على أنظمة إضاءة مطورة، حيث تم تركيب 16 جهاز ليزر لإضاءة علوية متعددة الألوان تمتد لمسافة 2 كيلومتر، بالإضافة إلى 1110 علامات أرضية مضاءة تعمل بالطاقة الشمسية. تسهم هذه الإضاءات في تحفيز يقظة السائقين وتقليل الإجهاد البصري وحالات النعاس. اختارت الهيئة مناطق تطبيق المبادرة ووفق معايير فنية دقيقة، حيث تركزت على طريق الهجرة بين مكة المكرمة والمدينة المنورة والذي يشهد حركة مرورية كثيفة خلال موسم الحج. وأكدت الهيئة أنها تهدف لتوسيع التجربة على الطرق الأخرى حال تحقيق الأهداف المرجوة. تهدف المبادرة إلى ابتكار تجربة جديدة القيادة ترتقي بخدمات المقدمة لضيوف الرحمن وتحسين المشهد الحضاري لمداخل العاصمة المقدسة. من المتوقع أن تعكس النتائج المبادرة إيجابياً على مؤشرات السلامة المرورية، مما يجعلها نموذجاً مستداماً في توظيف الحلول الهندسية لخدمة قاصدي الحرمين الشريفين. تعمل الهيئة العامة للطرق على تطوير الأبحاث والتجارب العملية التزاما منها بدورها كجهة مشرفة على الطرق في المملكة، مما يتماشى مع الأهداف وبرامج قطاع الطرق الرامية وأيضا تشجيع الابتكار الذي يعتبر عنصرا أساسيا لقطاع الحج والعمرة.

0: موجات يملاها الشجن للحاضر الزاهي الجميل، وحنين يرجع بالزمن للماضي والفن الأصيل. خزامة اف ام، الحان تلامس الحاضر وغاني تعيدك للماضي. اسمعوها على الدابلس وعلى ترددات اف ام. الرياض 101.5، جدة 95.3،
1: الدمام 90.5.
0: لمحبي الطرب، الموجة خزامة.
2: رحلة يومية تعكس نبض الوطن وترصد حركته التنموية. تجوال، نافذة شاملة على الحياة في المملكة، تطل على أهم المستجدات في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
3: تجوال مع دلال خياط ونهى الجديبي من الأحد إلى الخميس الثانية ظهراً على جدة اف ام.
4: مسرح يخلد ملاحم كروية تبقى خالدة في الأذهان لتسطر تاريخ اللعبة الشعبية الأولى بأقدام أساطير تاريخية كتبت أسماؤها بحروف من ذهب.
5: يا كاتب التاريخ لا تغلق الصفحات.
4: سبورتزون، بيت كرة القدم العالمية، نجعلك دائما في قلب الحدث.
3: سبورتزون مع عبد العزيز الزيك، الجمعة والسبت السادسة مساء على جدة اف ام.
6: على هواك.
7: ابدأ صح على جدة اف ام.
8: عودة ورجعنا لكم من جديد في دردشتنا الصباحية ومواضيعنا المختلفة اللي دائما نحب نشارككم فيها، وأكيد مشاركاتكم يعني تلقى كل تقدير وننبسط فيها دائما وتثري حلقتنا، يعطيكم العافية. خلينا نبدأ في موضوعنا. أي بني آدم عنده صفات مختلفة، ولكن فطرة الإنسان لازم يكون فيه بعضا من الطيبة، وفي ناس تكمل على هذه الطيبة وفي ناس لا. يعني في ناس لا تحط حد لهذه الطيبة، لا والله ما تعجبني ذي الطيبة، أنا شفت ردود فعل مو كويسة، لا خليني أصير متوازن، ما أبين طيبتي لأي أحد، ما أحاول قدر المستطاع. الطيبة من وجهة نظرك تشوف أنه الطيبة قوة وتخليك محل تقدير قدام الآخرين، ولا تشوف إنه البعض يعني يصير سهل الاستغلال، إنه الطيبة تجعل البعض أو تجعل اللي حوالينك سهل إنهم يستغلوك، تشوفها كذا ولا تشوفها كذا؟ تشوف الطيبة هل هي قوة ضعف موجودة عندك، ولا أنت تخليت على هذه تخليت عنها عشان شايف إنه في ناس كثير تستغلك؟ إيش وضعك بالضبط؟ هل تشوفها فعلاً الناس يحترموا الطيب ولا يستغلوه؟ هذا هو موضوعنا اليوم بكل بساطة الحياة، الطيبة. لأنه أنا لما أطرح عليكم موضوع إيش أقول مثلاً أخلاق صفات، أول شيء تقولوا أنا طيب، كلكم تقولوا أنا طيب وكلكم طيبين. أصلاً الإنسان فطر أنه يكون طيب في الأساس، يعني ما في أحد انخلق شرير، لا، طيب صار شرير بقى ظروف، بقى ناس خلوه، والله مواقف، whatever إيش اللي صار معه وصار شرير. دائما تشوفوا أي مسلسل أي فيلم يكون هو الشرير اللي في الموضوع، فجأة يجيبوا لقطة في المسلسل ولا في الفيلم whatever، يجيبوا لقطة أنه لما كان صغير عزبه خلاه يصير شرير. عرفتوا كيف؟ بس عشان نوصل لهذه النقطة، عشان نحسم هذه النقطة، لأنه أغلبكم أول ما أقول له شيء يقوم يقول لي أنا طيب، والله إيش ضعف وإيش أسوأ شيء فيه، والله طيبة قلبكم. فهمنا كلكم طيبين، ما الله خلقنا كلنا طيبين، ولكن صفة الطيبة هذه المفروض أني ما أبينها للي حواليني، ولا لا أبينها وتكون واضحة وأنا أشوفها أنها قوة عندي أنه أنا طيب، ولا تشوف أنه لا ما أبين هذه القوة لأنه في كثير ناس تستغل هذه القوة. وبعدين اللي يقول لي تستغل هذه القوة، وين قوتك أنت في إدراك الأمور، في وضع الحدود؟ وين قوتك؟ يعني اللي دائما يقول أنا طيب واستغلوني، كيف طيب واستغلوني؟ أنت فين يعني؟ أي إيش التصرف اللي المفروض تعمله؟ يعني في تصرفات المفروض تعمل حط حد للي قدامي، بس أنا طيب وقاعد كذا على جنب ضعيف، هذا ما هي طيبة، هذه أنا اسمحوا لي وأنا آسفة، ولكن هذه سذاجة، هذه سذاجة وليست طيبة. تمام؟ تمام. لأنه أصغر طفل في الحياة يقدر يرد على من يستغله، فاللي يقول لا والله استغلوني هذه في عندك مشكلة، في عندك مشكلة لازم تحلها ضروري. تمام؟ فموضوعنا اليوم، هل الناس تحترم الشخص الطيب ولا تستغله وليش؟ تمام؟ أكيد تقدر تشاركونا على 800-244-28-28، أما على الاتصال على 012-647-1554 أو 012-649-5154 أو 012-647-5444. هل الناس تحترم الشخص الطيب أم تستغله؟

0: مع نخبة من الأطباء والخبراء والمختصين. اكتشف معنا أسرار الوصول لصحة أفضل ولياقة مثالية، كيفية الوقاية من الإصابات أثناء التمرين، الحلول الطبية للمشاكل الصحية. اسمعنا وشاركنا في صحة ولياقة. صحة ولياقة معي أنا محمد الزهراني، من الأحد إلى الخميس 10 صباحاً على جد أف أم.
1: الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.
0: الأفكار كثيرة، لكن تحويلها إلى واقع يحتاج طريق واضح وخطوات عملية ودعم حقيقي. في ريادة راح نعطيك خطوات واضحة وأدوات عملية وتجارب حقيقية، ونعرفك على جهات الدعم الرسمية اللي تقدر تساعدك. ريادة مع دلال خياط، الثلاثاء 1 ظهراً على جدة FM.

0: على هواك.
1: ابدأ صح على جدة اف ام.
2: عودة ورجعنا لكم من جديد. اليوم موضوعنا بنتكلم عن الطيبة. هل الإنسان الطيب الناس تحترمه وتقدره وتعطيه قدره ويكون فعلا صاحب تقدير، ولا لا الناس تستغل هذا الموضوع في البني آدمين، تشوفهم طيبين فتقوم تستغلهم؟ انت ايش رأيك في الموضوع وليش تشوف كده وليش تشوف كده؟ تمام تمام. نبدأ مع أحمد. صباح الخير يا أحمد. يا أحمد
3: صباح الخير.
2: صباحك أنوار.
3: ازيك
2: يا احمد؟ تمام
3: تمام الحمد لله.
2: الحمد لله. ها يا احمد قول لي.
3: والله هي طيبه جميله وطيبه حلوه، ولازم احنا نكون كلنا طيبين ونكون كلنا حلوين.
2: هو الله خلقنا كده.
3: وانت ماشيه وانت تلاقي نفسك ماشيه مره واحده في الدنيا وفي الزمن الطيب، وتلاقي ألم كده يصحيك من المواقف كلها.
2: أوكي.
3: يخلي الامور كلها عقد.
2: أوكي.
3: لكن أقول لحضرتك إيه؟ هي الطيبة يعني زي يعني هو مبدأ خلاص بقى مستمر الأيام دي مع أغلبية الناس. إن مش كل الأفعال تكون مع كل الناس، لازم يبقى فيه حاجة اسمها خصوصية مع الناس الخاصة بيك، وخصوصا الحاجات اللي بيبقى فيها الطيبة دي. يعني أنا الحمد لله فضل عند ربنا أنا طيب مع الناس كلها.
2: ما كل الناس اتفقنا على مبدأ معين إنه كلنا طيبين،
3: لحد ما يظهر منك موقف يخليني إن أنا أنسحب حرفيا. مش لسه بقى حماطل وجدال، لا لا لا، أنسحب أوقف كل شيء أقول لك بعد إذنك ما تتعاملش معي تاني.
2: طيب هذا أنت، نحن بنتكلم موضوعنا إن الشخص الطيب يستغل ولا يحترم؟

0: انت بتنقي حاجات.
1: لا ما بنقيش انا بسالك الشخص الطيب بالعموم، بالعموم الشخص الطيب يستغل ولا يحترم وله مكانه وتقدير؟
0: جدا جدا جدا جدا يحترم،
1: يحترم
0: يكون عنده استحياء اصلا في التعامل معاه. يعني الشخص الطيب لما بلاقي حد طيب انا ما استغلهوش، حرام. يكون عندي استحياء اصلا ان انا ممكن اخد رايه في موضوع ان هو يفكر ان انا عايز اطلب منه الشيء ده بطريقه غير مباشره.
1: طيب خلينا بس نفرق من نفرق شغله عشان بس نحن كلنا بنحط الطيبه تحت اطار، وسامحوني في الكلمه، تحت اطار الهبل. الطيبه لازم في شخص يكون طيب جدا ولكنه صارم، وفي شخص يكون طيب جدا ولكن ما عنده تدبير للامور. ففي اختلاف عشان بس نصنف، لانه الطيبه مش هبل، عشان نعرف الطيبه مش هبل.
0: لا عمره ما كانت هبل
1: بالظبط.
0: الانسان الطيب ده على فكره بيبقى عامل زي المغناطيس كده، بيجذب اليه الناس الكويسه والناس المحترمه والناس السليمه،
1: وهذا دليل هذا دليل انه صارم في علاقاته وعارف ايش يبغى. ايوه انه هو صحيح وعارف ايش
0: الحد ان انا بحب اتعامل معها جدا يعني.
1: نعم نعم، انه طيب ولكن عارف كيف ياخد حقه، عارف كيف يتعامل مع الناس، عارف ينقي يقعد مع مين وما ينقي يقعد مع مين. لانه نحن دائما مشكلتنا انه نحن نقول الطيبه فنربطها بالهبل، ونربطها بالشخص اللي ما يعرف يتصرف، ونربطها ده بالشخص اللي ايوه
0: ده الانسان اللي بيبقى عنده حجج ان هو يعني عايز يخرج من مواقف هو فشل فيها.
1: بالضبط، لأنه نحن بدأنا كلامنا يا أحمد، بدأنا كلامنا أنه نحن طيبين، والواحد بيجيله ألم. اللي بيجيله ألم ده يتعلم من الحياة بقى، مش من الطيبة الموضوع. ده يكون لسه ما عنده خبرة ومش طيبة، ما عنده خبرة في مواقف معينة ما عرف يتصرف فيها.
0: لا هو دايما ده فشل، بس ده يتعلم من فشله عشان ينجح ويقدر يوقف.
1: بالضبط، يعطيك العافية أحمد، شكرا جزيلا لك. شكرا. يا هلا وسهلا فيك، يا هلا فيك. خلينا نروح لزينب. صباح الخير يا زينب.
2: صباح الخير، يسعد صباحكم يا رب.
1: أهلا وسهلا يا زينب، كيف حالك؟
2: حبيبي أهلا فيك، الحمد لله. والله الموضوع جدا شيق ولفتني وحبيت أشارك معاكم.
1: أهلا وسهلا ومرحبتين، يشرفنا أصلا. وحضرتك أول مرة تشاركينا، أول مرة تكوني معنا؟
2: مضبوط.
1: وأول مرة تسمعينا ولا دايما تسمعينا؟
2: والله دايما بسمعكم، بس أول مرة بشارك. يعني الموضوع صراحة جدا ملفت ومتعلق.
1: الله يسعدك، الله يسعدك، تسلمي يا زينب. زينب تكلميني من وين؟
2: أنا بكلمك من جدة.
1: أهلاً وسهلاً. أهلاً وسهلاً فيك. يلا يا زينب، طيب شاركيني في الموضوع. الشخص الطيب يحترم أو يستغل؟
2: والله هو الصراحة حضرتك بكل شيء بالحياة لازم يكون في توازن.
1: صح.
2: يعني ما لازم نحن نتعامل مع الشخص بدنا نعرف مع مين بدنا نتعامل، بأي وقت بدنا نتعامل، وهذا الشخص هل هو يستاهل هاي الطيبة أو ما يستاهلها؟ وأكيد الموضوع برجع بقلك يا هو توازن صار. يعني ما بدنا نحن نخلي عاطفتنا مثلا تغلب على عقلنا أو العكس. صحيح
1: صحيح، 100% صحيح،
2: 100% توازن، سبحان الله.
1: نعم، نحن خلينا بس نتفق، اتفقنا قبل شوية مع أحمد على شغلتين معينة. إنه أول شيء نحن كلنا طيبين، كلنا صحيح. الله خلقنا كلنا طيبين، ولكن زي بالفطرة، ولكن يعني حصلت بقى أمور حصلت اللي خلت كل واحد يعرف وزن الطيبة عنده بطريقة معينة، أنه يخفيها أو يطلعها أو بنت الطريقة. تاني شغلة أن الطيبة ليست سذاجة، الطيبة مختلفة تماما. أنا ممكن أكون شخص طيب ولكن عندي حكمة، والله أنا طيب ولكن عندي صرامة في الأمور، أنا طيب ولكن عارف أقعد مع مين. ولكن الطيبة اللي والله أنا ما أعرف أتصرف، لا والله ضحكوا علي، والله لا استغلوني، هذه ليست طيبة عشان نكون واضحين. هذه عدم تصرف، أنا ما عندي خبرة، أنا ما أعرف أتصرف، أنا الدروس بتجيني من الدنيا وأنا ماني قاعد أستغل هذه الدروس عشان أتعلم منها.
2: صحيح. هو عنا مثل ما بعرف إذا موجود كمان هون بجدة، هو
1: قولي.
2: الطبع يغلب التطبع.
1: الطبع يغلب التطبع، صحيح 100%.
2: يعني سبحان الله، الطيبة أنا بعتبرها غير إنها فطرة، هي طبع بالشخص. يعني ممكن يكون طبعه طيب، ممكن يكون طبعه قاسي.
1: صح صح.
2: بس الله سبحانه وتعالى مثل ما حضرتك تفضلتي إنه هي بفطرتنا نحن طيبين، بس ظروف الحياة القاسية والأشياء اللي الناس اللي بتستغلنا بتخلينا شوية يمكن نعدل هذا السلوك أو نخلي عدم توازن، نخلي طبع القاسي يغلب على الطبع الطيب.
1: صحيح صحيح. طيب زينب، قبل أختم معاكي، الناس تحترم الشخص الطيب ولا تستغله من وجهة نظرك؟ تحترمه ولا تستغله؟
2: لا أكيد دايما سبحان الله نحن بدنا نروح على الجانب الإيجابي.
1: لا ما يعني خلينا يعني أنت وجهة نظرك، أنت قاعدة تشوفي إنه الشخص اللي قدامك لما يكون طيب يحترموه ولا يستغلوه؟
2: بالعصر الحالي بالوضع الحالي يستغلوه.
1: طيب تمام،
2: للأسف
1: تمام. يعطيكي العافية، شكرا لك يا زينب، أهلا وسهلا فيكي. يا هلا يا هلا فيكي. خلينا نروح لعباس. صباح الخير يا عباس.
3: السلام عليكم.
1: وعليك السلام والرحمة. هلا يا عباس، كيف حالك؟ تمام
3: بخير.
1: صباحك أنوار. يلا يا عباس قل لي، الشخص الطيب يستغلوه ولا يحترموه ويقدروه؟
3: والله أنا أرى أنه الشخص الطيب يحترمون الناس.
1: يحترمون.
3: إيه نعم.
1: جميل.
3: الشخص الطيب هو اللي يعرف متى يقول نعم ومتى يقول لا.
1: ممتاز.
3: الأشياء اللي يقول فيها لا يقول لا،
1: يعني عنده التوازن.
3: عنده التوازن ويعرف يعني يقول لا في موضعها ونعم في موضعها.
1: جميل جميل، يعطيك العافية عباس، شكرا لك. يا هلا يا هلا وسهلا فيك. نروح لهاني. أهلا وسهلا يا هاني.
4: صباح الخير.
1: صباحك أنوار. كيفك يعني؟ تمام
4: والله الحمد لله على كل شيء تمام الحمد لله.
1: رأيك يا هاني في الموضوع، الشخص الطيب بيحترم ولا بيستغل؟
4: كان زمان والله يا أستاذ أدينا
1: كان زمان ايه بيحترموه؟ دلوقتي بيستغلوه؟
4: جدا.
1: ليه؟ حصل ايه في الدنيا؟
4: حصل ايه في الدنيا؟ هي الدنيا أصلا السؤال ده خلي بالك انت بقالك فترة كل أسئلتك هنا زمان، وليك كان زمان.
1: أنا ملاحظة أنت عايش في زمان يا هاني، ليه طيب يا هاني؟ ما الدنيا لسه بخير.
4: والله الحمد لله طبعا أكيد الخير في أمتي ليوم الدين. صحيح طيب. الدنيا لسه بخير، بس والله أما بترجع ورا بحس إن إحنا بنتقدم والله مش عارف ليه.
1: يعني خلينا نقول يعني الظروف اللي عدت علينا، والله في شيء مؤلم وفي شيء جميل وفي شيء يعني أكيد ممكن أكيد الواحد أكيد يتعلم تتغير شخصيته.
4: أكيد أكيد والله يا زينة، بس أنا شايف إن العادات اللي هي السلوكية بتاعت الإنسان أو الأخلاقية كمان والتعامل بين البشر وبين بعضهم كل لما حضرتك ترجع ورا بالتاريخ تلاقي جمال زمان كان أرقى وأجمل.
1: طيب أرقى وأجمل، بس إنه ما كان عندهم هذه الظروف اللي نحن بنعدي فيها دلوقتي، يعني هذا أكيد. هذا اللي أقصده.
4: أنا أكيد، بس يعني جزء من سؤالك اللي هو الطيبة دي أصلاً زي ما أنت قلتي وفضلتي وقلتي في الحلقة اللي
1: هي فر هي طيبة. فترة نعم هي فترة.
4: أيوة ربنا سبحانه وتعالى بيخلق الناس طيبة، محدش مجرم يعني أو بالزبط. واحد تاني بس. لكن الظروف بتغيرك صح؟
1: صح صح، بس هي بتغيرك إزاي؟ التغيير من عندك.
4: لا ما هي بقى من هنا بقى
1: التغيير عندك.
4: حضرتك لما تكوني بتتعاملي باسلوبك الطيب وبتتعاملي وبتعدي مره واثنين وثلاثه، الناس اللي بتتعامل معاكي وتشوفك بتعملي المره والاثنين والثلاثه دول بيعتبروا ده بقى حق مكتسب، بيقدروا الكلام ده مش تقدير. يعني بنطلع بقى مش هقول لك بقى عشان كلمه بيحترمونا، لا الناس بتحترم الناس الطيبين بيحترموهم، بس هقول لك ما بيحترموهمش ولكن مفيش تقدير.
1: اوكي، يعني الاحترام موجود ولكن التقدير ليس موجود.
4: تقدير. مفيش تقدير تماما.
1: اوكي
4: تماما يعني أوكي. عارفة الاسلوب بتاعك اللي حكيتي عليه لما تخش البنك هو ده اللي ينفع.
1: لا يعني يعني لا تخليني اقول القصص وبعدين تستغلها في المواضيع. انتبه.
4: عندي هيستوري خلي بالك.
1: طيب يعني انت تشوف انه الشخص الطيب يحترم وليس ولكن لا يقدر.
4: صحيح.
1: طيب هل يستغل؟
4: طبعا
1: يستغل.
4: هو لو ما تقدرش هيستغل طبعا
1: 100%.
4: مثال صغير جدا، لو حضرتك في مجال العمل مثلا في مجال العمل، مش هتكلم كمان في العلاقات الشخصيه، هتكلم في المجال اللي ممكن كلنا نلمسه.
1: نعم.
4: العمل.
1: نعم.
4: لو انت عملتي حاجه بدافع اللي انت بتساعدي في حاجه اصبحت مطالبه بيها، مش اتعملت عشان انت عملتيها كده فيجور يعني او بتسندي حاجه، اسلوب حياه. فاهمه الفكره؟ تقدريش ترجعي لورا وانت عملتيه مش بدافع بس اللي ده شغلي او مش شغلي. انا بساعد في مكاني او انا اخلاقي سمحت لي ان انا طيب معاك فهعمل ده.
1: اوكي
4: فانت تاني استغلك عشان انت عملت ده. فهمت الفكره؟
1: اوكي تمام. تمام، يعطيك العافية يا هاني، شكرا جزيلا لك. يا هلا وسهلا فيه هاني، يتكلم كلام يا الله يعني يخلي الواحد يفكر شوية، صح؟ أنا أقول هاني لا تطلعوا معايا لأنه بعدها ما انتبهوا مني، انتبهوا مني، هاني بيأثر علي دايما. طيب هنرجع والله في مشاركات على الواتساب، بس خلونا نطلع فاصل صغير وراجع لكم من جديد، لا تروحوا بعيد. اليوم موضوعنا بيتكلم عن الناس، هل تحترم الشخص الطيب ولا تستغله؟ فاصل.

0: مع الأندية،
1: كل الأندية،
0: مع المنتخبات، لجل الجماهير، في كل البطولات نحلل وننقد ونتوقع، لأننا في تيكي تاكا نسأل والناقد يجاوب، ولو اختلفنا متفقين. كورتنا حلوة ولعبتنا تيكي تاكا. تيكي تاكا مع عبد الله الحارثي من الأحد إلى الخميس السادسة مساء على جدة اف ام.
2: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك.
3: على هواك.
4: ابدأ صح على جدة اف ام.
5: عودة ورجعنا لكم من جديد. الناس تحترم الشخص الطيب ولا تستغل هذا الشخص؟ هذا موضوعنا اليوم. عندنا مشاركة من أحمد سالم يقول: في الحياة اليومية مثل الأهل والأصدقاء والمجتمع اللي حولك يحترمونك، لكن في العمل يستغلوا طيبتك وخاصة مديرك. ما لنا دخل، هذا أحمد ما لنا دخل، أحمد بالحاله، نحن بعيدين عن كلام أحمد. طيب عندنا عاصم ناجي أبو أحمد يقول: كن طيبا لكن كن منتبها، ساعد الناس ولا تسمح أحد يتجاوز عليك، قل لا إذا لزم الأمر لأنها تحافظ على قيمتك قبل طيبتك. فالطيبة شيء جميل لكن لازم لها حدود واضحة. يعطيك العافية، شكرا جزيلا لك، يا هلا وسهلا فيك. أيضا من ضمن المشاركات عندنا أبو رائد يقول: الطيبة في الدنيا سلاح ذو حدين، لكنها ليست ضعفا بحد ذاتها، أنا طيب لكن بحدود، أسامح لكن لا أكرر نفس الخطأ، أثق لكن أنتبه، طيب القلب وعقل واعي لن تستغل أبدا. يعطيك العافية، شكرا جزيلا لك. أيضا من ضمن المشاركات عندنا مشاركة من غازي شولان يقول: الاحترام واجب، احترام الاحترام واجب معه، بس في ناس تستغل أشخاص فيها طيبة الزايدة ما تصلح أبدا. طيب عندنا كمان مشاركة من عبد الواحد السلمي يقول: الطيب يحترم من الطيب، يحترم من الطيبين ويستغل من ضعيفين النفوس، هذه وجهة نظري وتجاربي. يعطيك العافية، شكرا جزيلا لك. أيضا عندنا مشاركة، يلا نأخذ مشاركة. عبد الله، يا عبد الله، عبد الله عنده مشكلة أصلا في التليفون. عبد الله، عبد الله، واحد اثنين، مخرجنا يسأل يعد. يا عبد الله، راح عبد الله خلاص. طيب بس نصلح الموضوع. طيب هو موضوعنا اليوم بنتكلم عن الطيبة، وفرقنا هذه الطيبة عشان الناس اللي حاطة أن الطيبة الطيبة هي والله سذاجة، ولا هذه الطيبة لا الزايدة، لا الطيبة هي أنه أنا طيب القلب ولكن عندي قوة، عارف حدودي، عندي كلمة لا، عندي تدبير للأمور. أما أنا أقول أنا طيب والله استغلوني، والله بكوني، والله علموني، والله بهدلوني، هذه ما هي طيبة، هذه عدم أو عدم حسن للتدبير، عدم موازنة الأمور، استغلوك أو أنه جاك الكف عشان والله الطيبة حقتك، قصدك ما عندك رد، في رد أقدر أرد، عندي لسان، والله عندي تصرف، عندي أطلعه من حياتي، عندي أرتب أموري بطريقة ما، والله حتى لو ما قدرت هذا درس للي بعدي، لوقت يعني نقدر نتعامل معه. طيب فين الإجابة؟ يعني فين النور؟ إيش الكلام اللي أنت كتبته؟ ما فهمت ولا شيء. أوكي طيب، الله أكبر، كل هذا يا نور، يا نور أنا ما حقرأ كله يا نور، أوكي؟ لأنه يعني هذا موضوع كامل. طيب، الإجابة تعتمد بشكل كامل على طريقة التعبير الشخص عن طيبته، فالمشكلة ليست بالطيبة كصفة بل كيفية إدارتها. الطيبة الموازنة المتوازنة تجلب الاحترام، بينما الطيبة المفرطة السذاجة تؤدي للاستغلال. جميل، يعطيك العافية نور، شكرا لك ولمشاركتك. هذا موضوعنا اليوم، نطلع فاصل صغير، راجع لكم من جديد نكمل باقي فقراتنا مع ابدأ صح.

0: موجات يملاها الشجن للحاضر الزاهي الجميل، وحنين يرجع بالزمن للماضي والفن الأصيل. خزامة اف ام، الحان تلامس الحاضر وغاني تعيدك للماضي. اسمعوها على الدابلس وعلى ترددات اف ام. الرياض 101.5، جدة 95.3،
1: الدمام 90.5.
0: لمحبي الطرب، الموجة خزامة.
2: لكل واحد منا بصمة، لكن الأهم ما نوع هذه البصمة؟ هل نترك أثراً إيجابياً يحافظ على البيئة؟ أم نزيد من التلوث دون أن نشعر؟ اختر أن تكون بصمتك خضراء، فالعالم لا يحتاج إلى أشخاص مثاليين، بل إلى أشخاص واعي.
3: في مساحة لتبادل الآراء والعصف الذهني والتفكير النقدي، ربما نختلف ولكن بلا خلاف، فنحن نتحاور بلا جدال. هدفنا ليس تعميم الرأي الشخصي، بل المساهمة في تشكيل الرأي العام. نقاش، أن نفكر أولاً.
4: نقاش مع عزام الخديدي من الأحد إلى الخميس 3 مساءً على جدة FM.

0: على هواك.
1: ابدأ صح على جدة اف ام.
2: عودة ورجعنا لكم من جديد. وصلنا لفقرة حدثة في مثل هذا اليوم، اليوم الموافق 4 مايو. نبدأ بأحداثنا. عام 1675 تأسيس مرصد غرينتش الملكي الذي أصبح مرجعا عالميا لقياس الزمن وخطوط الطول. عام 1904 بدأ أعمال حفر قناة بنما، المشروع الذي غير خريطة التجارة العالمية. عام 1924 افتتاح دورة الألعاب الأولمبية الصيفية والمقامة في باريس في هذا العام. عام 1926 صدور أول مجلة من تايمز الدولية بنسختها الحديثة لتصبح من أبرز المجلات الإخبارية في العالم. عام 1959 إقامة أول حفل لتوزيع جوائز الموسيقية الأمريكية تكريماً لإنجازات الموسيقية. عام 1979 انتخاب مارغريت هيلدا كأول امرأة تتولى رئاسة وزراء المملكة المتحدة.

0: الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقة وفن يكتمل بالتفاصيل. من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل، وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
1: لمسة جمال مع ريهام قبوري، الأربعاء 1 ظهراً على جدة FM. على هواك.
2: ابدأ صح على جدة FM.
3: عودة ورجعنا لكم من جديد في فقرة ترند. صعد هاشتاج السياحة في السعودية إلى قائمة الأكثر تداولاً على منصة إكس عبر عقب تغريدة معالي وزير السياحة أحمد الخطيب، الذي استعرض فيها أرقام لافتة تعكس تسارع نمو القطاع السياحي في المملكة، حيث سجل نمو بلغ 7.4% خلال عام 2025، أي ما يقارب ضعف المعدل العالمي البالغ 4.1% وفقاً لبيانات المسجل المجلس العالمي للسفر والسياحة. التفاعل كان لافت من مختلف الفئات، إذ عبر الكثيرين من المستخدمين عن اعتزازهم بهذا التقدم، معبرين أن ما حقق أو ما تحقق هو نتيجة طبيعية للاستثمار الكبير في الواجهات السياحية وتطوير البنية التحتية وأيضا تحسين خدمات وجودة الخدمات، إلى جانب تنوع التجارب اللي باتت تقدمها المملكة. وفي المقابل اتجهت بعض النقاشات إلى قراءة الأرقام من زاوية اقتصادية أوسع، حيث أشار مغردون إلى أن هذا النمو لا يعكس فقط زيادة في عدد السياح، بل يعكس تحولاً في مساهمة القطاع في إنتاج المحلي وأيضاً تعزيز دوره كأحد محركات التنوع الاقتصادي ضمن مستهدفات رؤية السعودية 2030. وجاء في أحد التغريدات: السياحة اليوم صارت أحد أعمدة الاقتصاد، والأرقام تؤكد أننا على الطريق الصحيح. بينما كتب آخر: مو بس نمو، هذا إثبات أن السعودية صارت واجهة عالمية حقيقية. بين الإشادة وبين التحليل، اتفق معظم المتفاعلين على أنه ما يحدث في القطاع السياحي السعودي لم يعد مجرد مشاريع، بل قصة تحولت وأصبحت متكاملة تكتب بالأرقام وتشهد مشاهد الترند.

0: أمسية نهاية الأسبوع مع بانوراما غير. حنبعد شوية عن زحمة الحياة بساعة فنية، دراما وسينما، مسرح وأغاني، وكل ما هو جديد على الساحة الفنية. انتظروا المفاجآت بحضور نجوم الفن وعشاقه من كل مكان. بانوراما معايا أنا روان عاشور، الجمعة والسبت 10 مساء على جدة FM.
1: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
2: على هواك.
3: ابدأ صح على جدة FM.
4: عودة ورجعنا لكم من جديد. وصلنا لفقرة موارد، واليوم حنتكلم عن موضوع يختص بالوظائف والـ HR. عادة يصير دايما في سؤال يدور في ذهن الموظف، هل ما زال المكان مناسب بالنسبة لي؟ هل لازم أغير وظيفتي الآن؟ لا أدور وظائف أخرى ولا يخليني في المكان اللي أنا فيه؟ هل أنا يعني أشعر بالملل ولا شايف مدى شعوري بالنمو والتقدير؟ في توازن عندي في الحياة ولا لا؟ هذه التساؤلات ممكن حنجاوب عليها، ممكن تدور في بال أي موظف، ولكن كمان ممكن نسلط عليها الضوء بطريقة ما مع الأستاذة دلال القحطاني، مختصة في الموارد البشرية. أهلا وسهلا وصباح الخير.
5: أهلا وسهلا، صباح الخير.
4: يا أهلا وسهلا، يعطيك العافية أستاذة دلال. إيش العلامات اللي تخلي الموظف يوصل لمرحلة يقول أنا أبغى أغير وظيفتي؟
5: والله على حسب، يعني أعتقد أنه أول علامة هي لما يحس الشخص أنه مثلا خلينا نقول واقف مكانه، يعني ما صار في شيء جديد يتعلمه،
4: ما في تطوير،
5: ما في تطوير، يحس أنه هو ما في أي تعلم في نفس المكان، بيحس بالملل.
4: أوكي، يعني شعور الملل يمكن هو الدلالة الأولى، خلينا نقول
5: شعور الملل. وهو برضو لما أقولك أنه ما في تطوير،
4: لما ما في تطوير
5: إيه بالضبط، هنا يحس الموظف أنه مثلا هو قاعد يروح للعمل بشكل يومي، هو حاس بثقل ويستمر هذا الشعور لفترة.
4: أوكي، طيب إيش الفرق؟ يعني كيف يفرق الشخص بين أنه شعور مؤقت، يعني أنا ممكن عشاني بس مضغوط حاليا من الشغل فأنا شاعر بالملل، أنا حاسس أني أنا بكرر نفس الشغلة كل يوم، أنا ماني بطور نفسي، ولا فعل؟ يعني الفرق بينها وبين أنه لا فعليا لازم أغير شغلي، لازم أغير شغلي ولازم أغير كارير أو أغير مكان.
5: صحيح. هو الضغط غالبا، الضغط المؤقت هو غالبا يكون مرتبط بفتره معينه، يعني خلينا نقول مثلا مشروع او موسم عمل حسب ايش الجهه العمل اللي تربط الموظف، بعدها يخف، لكن اذا استمر الشعور لفتره طويله صار ياثر على المزاج خلينا نقول او التركيز، حتى يعني لو خارج العمل يعني بحياته برا الاجتماعيه، هنا يحتاج الشخص انه مثلا يوقف مع نفسه ويقيم

0: وضعه.
1: طيب يعني خلينا نتكلم كذا بنظرة شخصية لحضرتك بما أنك خبيرة في الموارد البشرية، ما الأخطاء اللي ممكن يطيح فيها الموظف لما يفكر أنه يترك شغل؟
0: أكثر شيء ألاحظ اللي هو اتخاذ القرار بسبب خلينا نقول مثلا موقف لحظي أو مثلا انفعال مؤقت أو مشكلة بسيطة حصلت له بالعمل.
1: هذا ممكن يطيحه في قرار خاطئ.
0: بالضبط، يعني خلينا نقول يعني ممكن هذا الشيء يأثر عليه لما يترك وظيفته يعني.
1: نعم نعم. طيب يعني خلينا نقول انه والله في موظفين كثير يقعوا في هذا الخطأ القرار الخاطئ بانه يكون عنده مثلا انه انا لازم اغير كاريري، انا حاسس انه يعني مجال مختلف، مجال وظيفي مختلف، انا عندي القدرة اني اتعلم من جديد ويقع في الخطأ. هذه تكون ايش اسبابها تتوقع؟
0: انت تقصدين يعني لما يكون في مثلا خلينا نقول لما يكون مضغوط
1: وانا حاسس انه لازم اغير وظيفتي ككل او مجال شغلي ككل، هذه يعني اتوقع من الاخطاء اللي ممكن يقع فيها الموظف.
0: لازم يكون في اسباب. ضروري يكون في اسباب ولازم يكون عنده صوره واضحه ايش الخطوه الجايه.
1: نعم نعم، جديد جميل. طيب من افضل انك يعني انتو ك HR يعني تدوروا موظف جديد قبل الاستقالة ولا لا أتخذ القرار ثم أبحث؟
0: في أغلب الحالات أنا أشوف أنه الأفضل أن الشخص نفسه يبدأ بالبحث أولا، هذا يعني هذا الشيء يعطيه فرصة خلينا نقول يعرف السوق، يفهم إيش الخيارات المتاحة، يتخذ القرار براحة، يكون أفضل يعني وجود بدائل واضحة، يكون مثلا عارف إيش الخطوة الجاية ويكون مطمن أكثر.
1: نعم نعم، هذا من وجهة نظر الموظف إنه أنا لازم أدور شغل قبل لا أترك الوظيفة اللي أنا موجود فيها أو أنا ماني مرتاح فيها أو أنا مالل فيها. ولكن أنتوا ك HR، أنا جاني موظف أنا يبغى يستقيل ما عندي بديل بالنسبة له،
0: هو كاستقطاب يفرق على حسب ايش خلينا نقول ايش المسمى او ايش الاحتياج. صحيح، ايش الاحتياج يعني احنا نفضل احيانا في شيء ضروري يكون في خبره واحيانا لا، احنا نفضل انه احنا نجيب ناس جديده.
1: طيب يعني في شركات لاحظتها كثيرة، ويمكن خليني شوية أطلع عن الموضوع، ولكن لاحظت شركات كثيرة لمن يستقيل أحد الموظفين وأنا ما عندي وقت أني يجب أن يكون هناك بديل في نفس اللحظة، فأنا أرقي على طول، أرقي الموظف اللي أقل منه مثلا مستوى أرقي على طول لمنصبه وأخليه في المنصب. هذه من القرارات الصحيحة ولا لا، ولا يرجع برضو على حسب مجال العمل؟
0: مجال العمل. وفي حاجة ثانية، أحيانا بيكون الاستقطاب يكون مثلا نستعين بشركات مشغلة أو شركات خلينا نقول مختصة بالتوظيف، فهذا بيكون أسرع في أنه يساعد الجهة نفسها في هذه الأزمة
1: ولكن ما أسلوب الترقية للشخص حتى لو كان ما هو مؤهل، هذا ممكن يضر الشركة ولا يضر الموظف أولا؟
0: من وجهة نظر الشخصية أنا أشوف أنه ممكن يضر،
1: يضر الشركة والموظف الاثنين،
0: خصوصا إذا ما كان في تدريب أو كان في تطوير على نفس المسمى الجديد أو المجال الجديد.
1: نعم نعم جميل. خلينا نرجع لموضوعنا أستاذة دلال، لأنه شوية حدنا عن الموضوع، ولكن كان هذا دايما عندي تساؤل يعني دايما يلفتني، لأني دايما فعليا أشوف هذه المسألة، حكاية أنه واحد يستقيل على طول يجيبوا اللي بعده يكون بس يرقوه خلاص عشان يسكروا المجال. طيب النصيحة الأهم، أنا والله عندي تردد، عندي خوف، أبغى أغير مساري، أبغى أطور من نفسي، إيش النصائح اللي ممكن تقدميها؟
0: تردد طبيعي جدا يعني لأي شيء أو أي تغيير يكون معه مثلا خلينا نقول حاجة مجهولة، بس المهم يكون هذا القرار ما يكون مبني على الخوف وهذا أكبر خطأ.
1: نعم
0: يعني من الأفضل أن يسأل الشخص نفسه إيش اللي أنا قاعد أدور عليه، إيش اللي أحتاج المرحلة الجاية عشان تكون الصورة واضحة له ويكون قراره أسهل.
1: نعم نعم جميل جدا. طيب دائما في موظفين يقول لك أنا أبغى أغير شغلي وقاعد أدور شغلي بس أنا وقفت في مرحلة معينة في الشغل، هل يجب أن يستعين بدورات قبل لا يبدأ شغل جديد مثلا أو يطور نفسه هو من نفسه قبل لا يبدأ شغل جديد، ولا ممكن هذا التطوير يرجع لعمله نفسه؟
0: أنا قاعدة أشوف دائما أن الموظف يكون يعني من الأفضل أنه هو يطور نفسه خلال المسار المهني نفسه، ما له علاقة سواء كان جهة العمل نفسها يعني قدمت له دورات أو هو من نفسه.
1: هو هذه المشكلة، إنه في كسل يصير من موظف يقول ما الله مش مهمتي، هم يبوا يطوروني، هم يعطوني لي التدريبات مثلا أو يطوروني في عملي.
0: كل الجهات بتعطي دورات.
1: أيوه، وفي منهم من يكون هو مثابر وهو حابب يطور نفسه، صحيح. فهو يأخذ الدورات من نفسه يعني، صحيح. ويطور من نفسه. يعطيك العافية، شكرا جزيلا لك. كانت معنا الأستاذة دلال القحطاني، مختصة في الموارد البشرية، حدثتنا عن متى يتم تغيير المسار أو تغيير الوظيفة. شكرا جزيلا لك على هذا اللقاء.
0: شكرا لكم.
1: يا هلا فيكي.

0: في كل بيت نعيش لحظات فرح وأحياناً تحديات
1: وأوقات نحتاج للدعم والاحتواء.
0: عشان كذا نحتاج نصيحة وحكمة وقت الحيرة
1: مع خبراء ومختصين نساعدكم على مواجهة مشاكل الحياة اليومية
0: ونعطيكم الأدوات لبناء أسرة سعيدة ومترابطة.
1: في صبح ومساء نفتح لكم أبواب الحوار ونشارككم حلول عملية
0: وأفكار مبنية على المحبة والتفاهم،
1: لأن الأسرة حياة مو بس كلمة.
0: صبح ومساء مع علاء محمد ومصطفى بخش من الأحد إلى الخميس 11 صباحاً على جدة FM.
2: على هواك
1: ابدأ صح على جدة FM.
3: عودة في الجزء الأخير من برنامج ابدأ صح. اليوم موضوعنا كان عن الطيبة، وخلينا نتكلم كذا بخلاصة عن الموضوع. الموضوع الطيبة، عشان بس نكون عارفين، الطيبة هي قوة. الطيبة هي الشخص الطيب من القلب، عنده رحمة، عنده حدود تحترمها، يختار الأشخاص اللي يتعامل معاهم، عنده محبة، وأيضا عنده تفرقة وعنده حكمة. أما الطيبة اللي ترتبط دائما بأنه أنا كويس، أنا ما أتعامل، هم مستغلوني، هذه يعني بعيدا عن الطيبة هي عدم حسن، يعني حسن تدبير الأمور ما هو موجود عنده أبدا، يعاني من هذا الموضوع ويعلق على طيبته، يعلق على شمعة الطيبة أو شماعة الطيبة. الكل يقول والله هذا الإنسان طيب، فبالنسبة لهم أنه طيب يعني يستغل بسهولة، وهذه هي هذا الفرق بين أنه الواحد نقول طيب والواحد نقول ساذج، أو الواحد ما عنده قرار أو ما يعرف يتصرف أو ما عنده حكمة، هذا هو. ولكن الطيبة مختلفة تماما، لأن الطيبة موجودة في القلب وموجودة عند كل الناس. كل الناس، الشخص الطيب مو هو الشخص اللي يظلم نفسه أو ينظلم من الآخرين. من ينظلم ومن يظلم نفسه هذا هو شخص ما يعرف يتصرف في الأمور. هذه خلاصة حلقتنا اليوم. أغلبكم عندما توصل لهذه الفكرة وصل أنه الشخص الطيب هو من ينال الاحترام والتقدير من الناس دائما، أما الشخص الذي يستغل فهو ليس طيبا. هذا موضوعنا اليوم، وكمان أيضا شكرا للي شاركونا فيه، وكمان شكرا للي استمعوا لنا فيه. وأيضا فقرة من أنا اليوم كان الحل النمل، اليوم الحل كان النمل. شكرا لكل اللي شاركونا برضو، يعطيكم العافية. إن شاء الله بكرة يكون لغز جديد وحلقة جديدة وفقرات مختلفة جديدة بإذن الله. نلقاكم غدا في نفس الموعد. نقول تحية كبيرة من فريق العمل، من الإعداد علياء الهذلي فاطمة شرف، أما من التقديم دينا سعد، والإخراج لعبد اللطيف جميل عنبر. نراكم غدا في نفس الموعد، كونوا على الموعد.

0: أمسية نهاية الأسبوع مع بانوراما غير. حنبعد شوية عن زحمة الحياة بساعة فنية، دراما وسينما، مسرح وأغاني، وكل ما هو جديد على الساحة الفنية. انتظروا المفاجآت بحضور نجوم الفن وعشاقه من كل مكان. بانوراما، معايا أنا روان عاشور، الجمعة والسبت 10 مساء على جدة FM.
1: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
2: رحلة يومية تعكس نبض الوطن وترصد حركته التنموية. تجوال، نافذة شاملة على الحياة في المملكة، تطل على أهم المستجدات في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. تجوال مع دلال خياط ونهى

0: الجديبي من الأحد إلى الخميس الثانية ظهرا على جدة اف ام.
1: الآن صحة ورياقة على جدة اف ام.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله صباحكم كل خير مستمعينا، رحب فيكم في حلقة جديدة من صحة ولياقة من جدة اف ام. احييكم انا محمد الزهراني وزميلي عبد اللطيف عنبر من الكنترول. راح نتواصل ان شاء الله معكم على مدى الساعة القادمة. واتساب البرنامج لاي سؤال او استفسار يخص موضوع حلقتنا اليوم 800-244-28-28. ممكن تنظر الى نفسك في المرآة وتطمئن، وزنك طبيعي، مظهرك جيد، ما في كرش واضح، إذا أنت بخير. لكن الطب يقول شيء مختلف تماما. هناك نوع من الدهون لا يرى ولا يقاس بالعين، يعيش عميقا داخل البطن حول الكبد والأمعاء ويعمل بصمت، لكنه يؤثر على كل عضو في الجسم. هذه ما هي مجرد دهون، بل نسيج نشط يرفع الالتهابات ويضعف استجابة الجسم للإنسولين، ويرتبط بأمراض القلب والسكري وضعف الذاكرة وحتى بعض أنواع السرطانات. المفاجأة أنك ممكن تكون نحيف ومع ذلك تحمل خطر أعلى من شخص يعاني من زيادة في الوزن. في هذه الحلقة نكشف الحقيقة الكاملة عن الدهون، كيف تكون، كيف تتكون، ولماذا هي خطيرة، وكيف يمكن التخلص منها فعليا. راح يكون ضيفنا الدكتور علي بالحارث، استشاري الطب الباطني، واللي راح ينضم إلينا مباشرة بعد الفاصل.
3: على هواك.
4: من أجل حياة أكثر إيجابية تليق بنا، نسعى معكم وبكم إلى تنمية الذات وتعزيز القيم من خلال بناء وتطوير واكتساب المهارات ورفع مستوى الوعي في الذات البشرية.
0: بناء مع ضيف الله الحربي وسعاد طنطاوي، الجمعة الواحدة ظهرا على جدة اف ام.
5: مع الأندية،
6: كل الأندية،
5: مع المنتخبات، لجل الجماهير، في كل البطولات نحلل وننقد ونتوقع، لأننا في تيكي تاكا نسأل والناقد يجاوب، ولو اختلفنا متفقين. كورتنا حلوة ولعبتنا تيكي تاكا.
6: يا تيكي تاكا.
0: تيكي تاكا مع عبد الله الحارثي من الأحد إلى الخميس السادسة مساء على جدة اف ام.
1: صحة ولياقة على جدة اف ام.
2: يا أهلا فيكم من جديد مستمعينا، مكملين معكم في صحة ولياقة. وينضم إلينا مباشرة الآن عبر الهاتف الدكتور علي بالحارث، استشاري الطب الباطني. حياك الله دكتور علي من جديد، يا أهلا وسهلا فيك، نسعد دائما بتجدد اللقاء معك.
7: حياكم الله دائما، وأنا كذلك سعيد بكم أخو محمد.
2: يا أهلا فيك دكتور. إحنا اليوم موضوع حلقتنا أنه الدهون حول البطن تزيد الالتهابات في الجسم. وش نعني بالالتهاب المزمن اللي يكون داخل الجسم؟ وش نقصد فيه؟
7: دائما الالتهاب المزمن في الجسم هو عبارة طبعا عن حدث ما، يعني ممكن هذا الالتهاب ممكن يكون حاد، يكون ممكن أي واحد منا يصير له التهاب في اللوزتين ولا كحة ولا أي شيء، هذا يسوي التهاب ويسميه الالتهاب الحاد. بس ممكن هذا الالتهاب ما يكون حاد وما يكون يعني مستوى كبير، بس يكون شيء كأنه جسم متحسس منه أو متضايق منه. يكون مؤشر الالتهاب هذا مو عالي بالرقم ذاته كما في الحاد، يعني بالأضعاف ممكن، يعني مثلا مؤشر الالتهاب اللي هو واحد من مؤشرات الالتهاب اللي هو الدارج CRP C-reactive protein. هذا احنا نستخدمه لما نتابع مثلا واحد تعرض للالتهاب، أيا كان يعني، وغالبا ما يكون عدوى أو نزلة أو شيء من هالقبيل، فيروس بكتيريا، حتى في بعض الحالات الأخرى من أي التهاب ممكن الجسم يتحسس منه. طبعا هي الالتهاب ممكن يكون صامت ما تحس فيه ولا تطلع لك حرارة ولا يجيك شيء، بس تحس انه ممكن انه يعني بعض الناس انه يحس انه ما هو ما يشعر انه طيب، يعني في شيء بجسمه ما هو غير مريح.
2: يعني تظهر اعراض واضحه على الشخص؟
7: الا ما تظهر ابدا ابدا ابدا، يعني ممكن ممكن ممكن الى الى الى شيء ممكن تطلع تقول انه تعبان، يعني مجهد مرهق، ما في ذلك النشاط والطاقه اللي المفروض يكون فيها، هو ممكن يشعر انه يكون غالبا الشكوى انه انا والله اني ماني حاسس اني طبيعي، يعني في شيء مقلل نشاطي، ففي شيء قاعد يحدث داخل الجسم.
2: هو شو اللي يصير تحديدا؟ وش سبب هذه الالتهابات اللي في الجسم؟
7: طبعا يعني احنا طبعا لو هو صلب الموضوع، هو صلب الموضوع انه الدهون الحشويه. الدهون الحشويه طبعا كلنا يعني نعتقد انه هذا مثلا كرش وزن زائد ما في مشكله منه، يعني انه شيء صامت ما قاعد يسوي لنا مشكله، لكن للاسف الشديد يعني حتى منظورنا للدهون الحشويه انه انها عباره عن وزن، لكن يعني سمنا اساسا الوزن او مؤشر كتله الوزن اللي هو نسميه البي ام اي، ما هو اللي يعكس العلاقه بين الوزن والطول بشكل جيد، لكنه هو ما يخبرنا فين الدهون. يعني هو ممكن يقول وزنها مثلا 100 بس ما نعرف هذا ابو وزن 100 او 90، هل وين الدهون اللي متوزعة عنده؟ هل هي تحت الجسم ولا حول الأعضاء؟ طبعاً اليوم في الطب الحديث لا، أصبحنا أكثر دقة، أصبحنا نعرف إن شخصين يكونون في نفس الوزن بس واحد منهم نفس مؤشر كتلة الوزن كلهم سواء، لكن واحد منهم منخفض الخطورة والآخر عنده لا والله خطر إنه يصير عنده سكري، أمراض القلب، كبد دهني. الفرق بينهم ليس في الوزن بل في توزيع الدهون داخل الجسم. فأخطر هذه الدهون هو الدهون الحشوية اللي هي البثر الأديبوس تيشو،
2: بس هي يوم تسبب في الالتهابات تفرز مواد معينة يعني تسبب هذا الالتهاب؟
7: اي بنجي ان شاء الله. اي هي الدهون الحشوية الحين الناس الدهون الحشوية تتفكر انها يعني هو دهون وبس، لا لا لا لا، هي في دهون على الجلد تجي، وفي دهون تجي داخل الأحشاء. طبعا داخل الأحشاء وين احنا نتكلم؟ احنا نتكلم عن في طبقة كذا بين المصران كذا دهنية، دائما ما تمسك المصران مع بعض والمثليات اللي هي الميسنتري، الأنسجة اللي تحمل نفس الأمعاء وتحتوي على أوعية دموية وأعصاب ودهون، وفي مناطق محيطة داخلة بالأعضاء. طبعا هذه الدهون أخطر لأنها أول شيء شديدة النشاط من ناحية الاستقلابية والالتهابية. نيجي عن نتكلم عن الدهون، في حاجة كمان اسمها دهون مهاجرة، يعني راحت ما قدرت تتخزن مثلا تحت جلد أو في المكان المفترض أنها تتخزن فيه، فراحت ترسبت في أعضاء المفروض أنها ما تترسب فيها زي الكبد والبنكرياس والقلب والعضلات. الفكرة المهمة هنا أنه الجسم عندما ما يقدر يخزن الدهون في مكان آمن يبدأ إنه يخزن الدهون في أماكن خطرة. طبعا ليش الدهون الحشوية مختلفة وخطرة؟ إلا هو طبعا الدهون الحشوية تختلف عن الدهون اللي تحت الجلد في خمس أشياء. الخمس أشياء هذه الأساسية أو شيء موقعها قريب من الأعضاء، دائما هي يتكون حول كبد، حول أمعاء، حول بنكرياس، يكون التأثير مباشر وقوي على نفس العضو اللي هي ملتفة حوله أو متراكمة حوله. تصريفها الدموي مختلف شوية. التصريف الدموي حقها يدخل مع الشريان البابي، يعني الشريان البابي للكبد هذا الوريد البابي، البورتال فين درينج. فالدهون الحشوية يعني الجزء من النواتج ومن

0: إفرازات لها تدخل عن طريق الوريد البابي. الوريد البابي هذا شيء يجي من الأمعاء عدل يروح على الكبد، يعني ما في ما يروح دم ويلف ولا لا لا، يروح بشكل مباشر من الأمعاء للكبد، هذا نسميه البورتال فين. يعني إن الكبد يتعرض مباشرة لكميات عالية أحماض دهنية، مواد التهابية. طبعا هذا يفسر إن الدهون الحشوية ليش مرتبطة بالكبد الدهني بالذات، لأنها تروح على الكبد على طول إفرازات ومنتجاتها، وإذا ارتفع الدهون الثنائية ومقاومة الأنسولين. الاختلاف الثالث في أكثر نشاطا في تكسير الدهون. الحين الدهون الحشوية اللي موجودة هي لما تتكسر الدهون نسميها لايبوليسيس. الدهون الحشوية تميل إلى إطلاق الأحماض الدهنية الحرة بسهولة أكبر. حتى الواحد يلاحظ أنه مثلا لما ينقص وزنه أنه قد ما يلاحظ بعض المرات في الميزان، لكن أنه يعكس على طول الدهون الحشوية، يحس أنها من أول الدهون اللي قاعدة تتحرك في إطلاق الدهون الحرة. عندما تصل هذه الأحماض الدهنية إلى الكبد والعضلات تعيق عمل الإنسولين، تزيد إنتاج الدهون الثلاثية. نيجي عند الحاجة الالتهابية. طبعا المواد الالتهابية اللي تفرزها عادة الدهون الحشوية تفرز مواد التهابية كثيرة، لكن على رأسهم في عوامل معينة اسمها تيومر نيكروزيس فاكتور، أو اللي هو عامل نخر الورم، أو الانترلوكين 6، أو بروتين للجذب الكيميائي للخلايا الوحيدة مونوسايت كيمو أتراكتنت بروتين. كل هذه المواد اللي تجعل الجسم يعيش في حالة التهاب منخفض الدرجة، يسمون النوع من الالتهاب هذا الالتهاب الاستقلابي ميتابوليك انفلاميشن، أو يختصرون يقولوا ميتافلاميشن، أي الالتهاب المرتبط باضطراب الاستقلاب. طبعا ايضا من الاشياء المختلفه لها الدهون هذه انها تقلل الهرمونات الواقيه. من اهم المواد الواقيه اللي يفرزها النسيج الدهني ماده تسمى الادبونكتين. الادبونكتين الماده دي تحسن حساسيه الانسولين وتخفف الالتهاب هذه الماده، وهي موجوده في الجسم يفرزها وتساعد على اكسدة الدهون. لما يكون في سمنة حشوية تنخفض الأديبونكتين، وهذا يزيد من مقاومة الإنسولين ويزيد من الخطر القلبي.
1: يعني هي الرابط المشترك، هذا الالتهاب هو الرابط المشترك بين السكري مثلا ومرض السكري.
0: أي نعم. أي نعم. طبعا أخ محمد، النسيج الدهني إحنا نفكر إنه مخزن بس، يعني حاجة زايدة وتخزنت، لا لا لا لا، هذا فيه منه لو تغير الحين. نعرف إنه عضو هذا الجسم، هذا الجزء من الدهن اللي محيط في البطن، هذا عبارة عن عضو غدة صماء، تقدر تقول منفصل، غدة صماء منفصلة وأيضا غدة مناعية، يعني حتى يعني لأنه له هو يغير من أهم التحولات يمكن في الطب الحديث. ما ننظر للدهون كمخزن الحين، ننظر لها أنه عضو يفرز مواد فعالة بيولوجيا. هذه المواد تسمى الأديبوكاينز، زي المايوكاينز اللي تفرزها العضلات، هذه أديبوكاينز اللي تفرزها أصلا الدهون الحشوية لما تجمع. المواد النسيج الدهني دائما تأثر هذه على الشهية، على الإنسولين، على الالتهاب، حتى على تجلط الدم، وحتى على وظيفة الأوعية الدموية.
1: بس السؤال دكتور هنا، معلش اسمح لي، هل كل من لديه دهون حشوية عنده التهاب مرتفع ولا لا؟ ليس بالضرورة.
0: غالبا على حسب المقدار، بمعنى يعني واحد مثلا عنده دهون حشوية بسيطة يعني ببدايتها، ما راح تبين معاك من البداية في السيارة فيه. ممكن عندما يكون يعني مثلا مؤشر كتلة الوزن على 30 يبدأ انك تحس انه لا موجود على طول 5.5 6، حاجة تشوفها شوية. سبحان الله مع ارتفاع الوزن كل ما زاد الكرش كل ما زاد مؤشر الالتهاب، بمعنى ممكن يكون 10، ممكن يكون 15، ممكن يكون 20، ممكن يكون 30، حتى 40. بحدثكم أنا بدأت ب 46 45 بدون أي أعراض، لا عندي زكمة، لا في ارتفاع حرارة، لا في أورام، لا في ما في شيء. يعني حتى الدكتور ممكن يقول

0: طالع كذا يقولون والله انا سويت لك كل التحاليل اللي هي ندور على مصدر التهاب، ما وجدت عندك التهاب معين، لا في الصدر لا في البطن لا في الحلق لا في البول، ما في مصدر التهاب عندك. حتى سويت لك الالتهابات حقت المزمنه مثلا التهابات كبد الوبائيه والاشياء اللي ما يعني ممكن ما تعتقد اعراض غير التعب، لكن انه يقول له ما عندي تفسير لارتفاع مؤشر الالتهاب. الجواب انه مؤشر الالتهاب هو مرتفع عشان السمنه، فدائما هنا اي واحد انت يعني عنده سمنه يقدر يروح يشوف كيف المؤشر حقه، غالبا يعني بيكون مرتفع.
1: بس هذا التحليل عفوا دكتور هو نقدر نقيس هذا الالتهاب في التحاليل العاديه اللي السي ار
0: اي هذا الانترلوكين والتيومر نيكروزس فاكتور وكل الاشياء المواد الالتهابيه دي، مو بس السي ار بي يعني بكبره يعني كمؤشر يجمع هذول، لا حتى المؤشرات البسيطه نقدر نقيسها وغالبا ما تكون مرتفعه عند الناس اللي عندهم دهون حشويه. نجي نكمل للليبتين. الليبتين هو هرمون يفرز النسيج الدهني، دائما الدهن يفرز الليبتين عشان يعني يقول للدماغ انه مخزن الطاقه ممتاز ممتلئ، احنا شبعنا كذا. هذه بالحاله الطبيعيه طبعا يساعد على تقليل الشهيه، لما يرتفع الليبتين يقول للدهن خلاص انا شبعت كذا، الدماغ اموره يستوعب. السمنه يصير في عندنا حاجه نسميها مقاومه الليبتين، يعني مقاومه الليبتين يعني يكون الليبتين عالي موجود، يعني الدهون تفرز الليبتين بس الدماغ ما يستجيب له، ما يستجيب للرساله لانه صار عنده من سبب وجود الدهون الحشويه صار عنده عدم استقبال للرساله. نيجي بس عند النقطه المهمه الادبونكتين. الادبونكتين اهم هرمون واقي، ليه؟ لأنه يساعد تحسين حساسية الإنسولين، تقليل الالتهاب. هذا الأدبونكتين إذا ما كان موجود يكون في التهاب، وهو من طبيعة وظيفته أنه يقلل الالتهاب. أيضا يزيد حرق الدهون في العضلات والكبد وحماية الأوعية الدموية. في السمنة الحشوية ينخفض الأدبونكتين، وهذا يعني أن الجسم يفقد أهم خطوط الدفاع ضد السكري وتصلب الشرايين.
1: ممتاز.
0: ذكرناهم عموما بس انهم مره مهمات هذول اخ محمد، اللي هم عامل نخر الورم الفا، هو ماده التهابيه دائما في السمنه تزيد هذه الماده وتاثر على مسار الانسولين داخل الخليه بشكل واضح جدا، وبرضه الانترلوكين 6 هي ماده التهابيه ثانيه.
1: حنتكلم عن محور مهم جدا اللي هو احنا هل باستطاعتنا ان نعكس هذا الموضوع ونقلل الدهون الحشويه ونطفي الالتهاب، ولكن خلينا نروح الفاصل قصير ونرجع نكمل حوارنا في صحه ولياقه من جد.
2: على هواك الأرض ليست مجرد مكان نعيش فيه، بل هي الحكاية التي نكتب فصولها كل يوم، من مبادراتنا المحلية إلى أحدث الابتكارات العالمية التي ترسم ملامح المستقبل. استدامة يسلط الضوء على قصص النجاح البيئية ويستعرض الابتكارات وكل ما هو جديد على ساحة المحلية والعالمية من مشاريع مستدامة وتجارب مبتكرة. استدامة مع نهى الجديبي، الخميس 1 ظهرا على جدة اف ام. في سيارتك، في بيتك او فين ما تكون، اضبط الموجة وخلك معانا. سواليفنا رهيبة واخبارنا خفيفة وتحدياتنا سريعة، الضحكة وسعة الخاطر عنواننا. في مساكم احلى، اوقاتنا تحلى، نساكم احلى. معي أنا خالد مستور ولولو العبد الله من الأحد إلى الخميس 8 مساء على جدة اف ام. على هواك
3: صحة ولياقة على جدة اف ام.

0: يا هلا فيكم من جديد مستمعينا، مكملين معكم في صحة ولياقة من جدة اف ام. ضيفنا الدكتور علي بالحارث، استشاري الطب الباطني، وحديثنا عن دهون البطن وعلاقتها بالالتهابات داخل الجسم. طيب دكتور، هل كل نزول في الوزن يقلل الدهون الحشوية بنفس الدرجة ولا ليس بالضرورة ايضا؟
1: ليس بالضرورة اخ محمد، لانه ممكن يكون عمليات نزلة الوزن تكون غير صحية لدرجة أنه الواحد يخسر الدهون اللي في الأطراف يعني ومن ضمنها العضلات، ويحس أن الوزن يعني تحسن، لكن الصحة ما تحسنت تماما. لأنه من الأشياء المهمة جدا أنه نركز على توزيع الدهن، فين جاي هذا الدهن. إذا كان في المحيط الخصر فمعناه ما زال الخطر قائما. يعني يعني ناس كثير يعني يفرح لما يروح الميزان ويقول لا أنا وزني تمام على طولي تمام أموري كويسة، لا هذه.
0: طيب وش الصح لتقليل الدهون الحشوية دكتور؟ شو الطريقة الفعالة
1: لقياسها؟
0: للتخلص منها.
1: إحنا ما رحنا مرة على العلاج. سهل جدا والله أخ محمد، مرة سهل يعني ما هو صعب أبدا يعني صراحة. أنا أشوف إنه أخ محمد إنه أساسية في الموضوع إنه لازم إنك تخفض الإنسولين ده اللي موجود عندك. يعني من أساس ال في نقاط كثيرة أخ محمد إحنا تجاوزناها بلأنها
0: لا تفضل كم ما في مشكلة، تطبق اللي تبغى تطبق له عادي يا دكتور.
1: أي طيب عشان نفهم الدهون هذه، الحل سهل طبعا. الحل يكمن في يعني وعي وعي وعي صاحب الشأن أو الإنسان اللي متضرر لما يوعى، وهو ما يوعى دائما إلا لما يشوف أرقام شوية صادمة أو يتعرض لحدث دائما طبي في الموضوع. هو اللي محرك أشوفه لنا الأساسي إنه الواحد يبدأ يهتم في الموضوع ويركز على الدهون الحشوية. شاهد بس إنه التضخم، ليش بحاجة اسمها الدهون الحشوية؟ ما هي بنفس الخطورة عموما. كل برضو تتفارق ما بين في عندنا حاجة نسميها تضخم الخلايا الدهنية. الخلايا الدهنية يا إما إنها تزيد بزيادة عدد، العدد حق الخلايا الدهنية يزيد يصير الهايبرفليزيا، أو يزيد الحجم، يعني نفس حجم الخلية يزيد. طبعا زيادة العدد قد تكون طريقة أكثر أمانا دائما للتخزين، أما زيادة الحجم فهو خطير. ليش؟ عندما تكبر الخلية الدهنية جدا تصبح أقل كفاءة، يقلل وصول الأكسجين لها وتبدأ بإرسال إشارات التهابية. يعني هذه اللي كاملة أصلا الخلية تتحول إلى شيء ضدك لما تنفجر شوية كده تتضخم. ليش ينقص الأكسجين؟ ينقص عندما تكبر الخلية الدهنية بسرعة، ما تكفي الأوعية الدموية عشان تغذيها، يحدث نقص في الأكسدة، يصير الهيبوكسيا، بعدها ينشط مسار داخل الخلية، أي العامل المحفز بنقص الأكسجين، هذا المسار طبعا يزيد من الالتهاب الخفيف. أي حاجة تموت في الجسم عموما من أي من الخلايا أو تتجد من الخلايا تستقطب لها البالعات الماكروفاجز. فالماكروفاجز تسوي زي كرامل لايك استراكشر عليها كده، تحوطها وتخليها كده، تقدر تقول مصدر منطقة إلهاب دائمة. المناعة قاعدة تحارب الشيء الغريب هذا اللي موجود، يعني حتى البلاعم دي اللي هي الماكروفاجز أو البلاعم اللي هي قاعدة تنظف الميكروبات، تنظف أشياء كثيرة من الجسم. هم نوعين M1 M2. ماكروفاج M2 هذا اللي كويس المضاد للالتهاب، الـ M1 هذا أصلا هو التهابي. فالدهون الحشوية يحدث تحول ونمو في النمط الالتهابي وتزيد الماكروفيز من نوع M1 ويزيد إفراز السيتوكاينات اللي انترلوكين والتيومر نيكروز، كلها تزيد المواد الالتهابية هذا، فصير في بيئة خصبة ومعززة للالتهاب. طبعا هذا النسيج الدهني لما يكبر أو يتضخم دائما ما يؤدي في الأخير اللي يترسب الكولاجين داخله. الكولاجين داخل النسيج الدهني يصبح قاسي وأقل قدرة على التمدد وما يكون صحي، وبعدين نوصل لمرحلة اسمها فيبروسيس اللي هي تليف. عندما يفقد النسيج الدهني مرونته ما يستطيع أنه يخزن الدهون بشكل آمن،

0: بعدين تتسرب على طول على الكبد، على العضلات، على القلب. طبعا اساس الموضوع كله يتكلم في مقاومه الانسولين. لانه الانسولين احنا عارفين انه الانسولين يعني لما اننا ناكل لازم وجبه، ناكل وجبه سكريه كربوهيدرات، لازم يفرز لها البنكرياس انسولين على اساس انه يبدا السكر يتعدل طبيعيا في الجسم. لكن المشكله في الدهون الحشويه، الأحماض الدهنية الحرة اللي تذهب مباشرة على الكبد وعلى العضلات تمنع الإنسولين من العمل جيدا. دائما المواد الالتهابية تعطل الإشارة الداخلية للإنسولين، خاصة في حكاية الدهون المهاجرة داخل الكبد أو داخل العضلات، تنتج مواد اسمها السيراميد اللي هي سيراميدات، وتنتج أصلا مادة ثانية اسمها ثنائي الجليسرايد دايجليسرايد الدايجليسرول، وهذه المواد كلها دائما تعطل حتى هي مسار الانسولين داخل الخليه. فكذا كذا يعني يكون عندك، لانه اصلا مسار الانسولين داخل الخليه تحور تماما في السمنه الحشويه، فيبدا يظهر مؤشر الالتهاب، وايضا تبدا عندك مقاومه الانسولين.
1: دكتور دكتور ضعف الكتله العضليه ما يفاقم المشكله احيانا؟
0: هو اساسا لما تشوف انه الكتله العضليه ما هي جيده، غالبا ما يكون اخ محمد انه الدهون هي اللي مسيطره على العضلات، بمعنى انه حتى في بعض النوادي او بعض الاماكن يقدروا يقيسوا لك نسبه الشحوم، يقول لك والله عندك الدهن اكثر من العضلات عندك.
1: اي نعم.
0: العضلات طبعا هو جاي ضعفها طبعا الغالب الدارج اللي انا اشوفه هو بعمل الرجيم، اللي هو نجي ينفجع من الأخبار اللي في التحاليل، أو ماذا نجي يبغى يسوي رجيم يقوم يروح اتجاه خاطئ، اللي هو أنه يبغى ينزل بسرعة ويوقف كل الأصناف تقريبا مجاعة، يعني ما قاعد يأكل الإنسان شيء وقاعد يقوم تمارين صعبة، هذا كله أصلا يعني يأكل من العضلات. العضلات يعني شيء هي من الأشياء اللي ممكن رقم 2 رقم 3 تعطي في الأخير طاقة، لكن إنها ما تتحول السمعة هذه إلا إذا كانت العملية سريعة في نزلة الوزن. طبعا السمنة مع نقص العضلات يسمونها ساركوبينيك أوبيسيتي، يعني ساركوبينيا هي تعني نقص كتلة العضلية، بس لما تكون مرتبطة بالسمنة هذه طبعا من أخطر الحالات. ليش؟ لأن العضلات هي أكبر

0: عضلاته كذا مع الاجناب، يعني ما عنده عضل، ما عنده بنيه عضليه، طلع له سكر على طول. ليش طلع له سكر؟ عشان ما عنده بنيه عضليه تساعده عشان يحرق هذا السكر. طبعا هذه الحاله دائما كثيره نشوفها في العياده في كبار السن، المرضى اللي يقلون الحركه، اللي حركته مو كثيره، واللي ينقص وزنهم بالطريقه الخاطئه، اللي يقول لك يا زعل وقفل على كل شيء ونزلت العضلات معها وخسر اغلى حاجه اللي هو العضلات
1: صراحه.
0: اي محمد، بس حاجه مهمه عشان الناس تعرف، بلاش تطالعوا مؤشر كتله الجسم كثير، طالع محيط خصرك. يعني محيط خصرك شو كم هو؟ طبعا تقول كيف اعرف انا محيط خصري الطبيعي؟ انا بالنسبه لي سهله جدا، هو نص الوزن، نص الطول. يعني تاخذ الطول حقك مثلا انت 180 سنتي، ترى محيط خصرك ماكسيمم لك 90 سنتي، فتاخذ الويست تو هايت ريشيو، هذه هي اللي تحدد انت هل فعلا عندك دهون حشويه ولا ما عندك دهون حشويه.
2: طيب دكتور، اذا الان خفضنا الدهون الحشويه، هل ينخفض الالتهاب فورا في الجسم ولا ياخذ
0: صحيح
2: وقت؟
0: صحيح محمد، يا اخي محمد، يمكن حتى بشكل، وانت شايف مع التايت حقك وعلى النزله والكرش قاعد ينزل، برضه مؤشر الالتهاب قاعد ينزل معاك نفس الرذم، لحد انت ما تحصل على دهون مقبوله. نقول مقبوله يعني شويه، يعني ابو 4-5 كيلو مو اكثر من كيلو. هذه تقريبا على فكره في التهاب صامت قبلها احنا يمكن ما نقدر نقيسه، لكن لما تيجي تقيس الانترلوكين وهذه هتحصلها ممكن بوردر لاين، هاي اشياء بسيطه اعلى، لحد ما انك يعني تتخلص تماما.
2: بس لو شخص يعني شخص بدهون على الكبد، هل بعد هذه الاجراءات يعود الكبد الى طبيعته ولا يتاثر بالدهون اللي كانت حوله؟
0: لا، هو يتاثر بس بشكل لحظي في المتلازمه طبعا، على كلهم على بعض المتلازمه الايض، لكن كل الارقام تبدا تتحسن، الدهون اللي على الكبد تبدا تذوب، الدهون الثلاثيه تبدا مستواهم ينقص، مقاومة الإنسولين تبدأ تختفي، إفراز الدهون الثلاثية برضو يبدأ يقل، لأن العبء كله قل عليها، فتبدأ تقل كل المؤشرات هذه، انخفاض السكر، انخفاض الدهون الثلاثية، تحسين في انزيمات الكبد، نقص في محيط الخصر، تحسن في النوم والطاقة. يعني
2: في علامات تدل أن الجسم بدأ يتعافى من الالتهابات الداخلية؟
0: في
2: علامات ودلالات تدل انه الالتهابات خفت في جسم اللي كان عنده دهون،
0: اللي مؤشر الالتهاب هو نفسه، هذا اللي كان 40 يرجع بالاخير يصير 5-4 يرجع يصير طبيعي. هو الدارج اللي انا اشوفه دارج في السمنه، انه يكون بعض الشيء مرتفع قليلا دائما عند زياده الوزن دائما، خصوصا احنا اكثر تطورا الحين في الفحص كان اكثر دقه عندنا، فيطلع اذا كان في اي خلل في او التهاب موجود في الجسم. صحيح،
2: بس في احيانا هناك نقطه لا عوده في بعض الحالات،
0: اللا عوده اللي هي لما احنا خلاص الحين راحت، انتقل الموضوع من الكبد الدهني وراح الى الفايبروسيس اللي هي التليف في الكبد. التليف في الكبد طبعا اخ محمد هو مجاله انه يروح على السيروسز، الكبد المتليفه اللي هي غير عامله وفشلت خلايا الكبد. وللاسف الشديد يعني على فكره السبب الاول لزراعه الكبد، السبب الاول لزراعه الكبد الحين، اول كانت اشياء ثانيه زي فيروسات وكحول واشياء اخرى، الحين لا، الكبد الغير الكحولي او الكبد الدهني هو رقم واحد بسبب رئيسي لعمليات زراعه الكبد اللي قاعدين نشوفها في اليومين هذه، وهو ناتج من السمنه. يعني هي في الاخير الدهون الحشويه هذه عبء، يعني احنا الكبد اول الاعضاء اللي يعاني واكثرهم قساوه بالمعاناه، واول واحد يصير عنده مقاومه انسولين، واول شيء تبدا فيه كل هالموال كله يبدأ فيها الكبد، كل الالتهابات تبدأ فيها الكبد والمقاومة تبدأ في الكبد، من ثم طبعا تتأثر المنظومة كلها لأنها عبارة عن محيط هرموني وإشارات وكلها تصير، يصير جوعان على طول، تعبان على طول، المود متقلب على طول، يعني تحسه يعني في شيء، يعني هو يبغى يعدل إلى الطبيعي ولا يعرف انه هو اساسا المشكله في للعصر.

0: المشكلين هي في فترة الوجبات أخي محمد. أنا أشوف إنه الوجبات وعلى طول النهار يعني من الصباح لين الليل الموضوع أكل، يعني ما في فترة راحة، ما في فترة حرق للدهون. بمجرد ما ينخفض الإنسولين يعني، وبالتحديد يعني دائما نقول الطاقة يعني إحنا عندنا نأكل أكثر ونخزن أكثر مما لازم، وصارت عندنا يعني صار يعني مؤثر على الشهية على الإنسولين على الشبع كله فائض الطاقة. هذا ما له إلا الحل اللي هو تقليل السكر والنشويات المحررة. طيب. هي صراحة المشكلة.
1: جميل، خلينا نتوقف مع فاصل أخير دكتور، نرجع نكمل حوارنا في صحة ولياقة من جدة فهم.
2: على هواك. رحلة يومية تعكس نبض الوطن وترصد حركته التنموية. تجوال، نافذة شاملة على الحياة في المملكة، تطل على أهم المستجدات في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. تجوال مع دلال خياط ونهى الجديبي من الأحد إلى الخميس الثانية ظهرا على جدة اف ام.
3: الأفكار كثيرة لكن تحويلها إلى واقع يحتاج طريق واضح وخطوات عملية ودعم حقيقي. في ريادة راح نعطيك خطوات واضحة وأدوات عملية وتجارب حقيقية، ونعرفك على جهات الدعم الرسمية اللي تقدر تساعدك.
2: ريادة مع دلال خياط الثلاثاء الواحد ظهرا على جدة اف ام.

0: على هواك.
1: صحة ولياقة على جدة اف ام.
2: يا اهلا فيكم مستمعينا في الجزء الاخير من حوارنا مع الدكتور علي بالحارث استشاري الطب الباطني. بسألك دكتور، انت اكيد اطلعت على الخبر اللي في اليومين اللي راحت عن انه هيئة الغذاء والدواء الامريكية وايضا هيئة الغذاء والدواء السعودية صرحوا لعقار لعلاج المرضى المصابين بالتهاب الكبد الدهني المرتبط بالأيض. هذا الدواء يستخدم فعلا ويعطي نتائج إيجابية؟
3: والله شوف أخ محمد، من ناحية الأدوية اللي مطروحة لعلاج الكبد الدهني، طبعا هي واعدة وعليها تحسن، لكن مو بالتحسن بالشكل الكبير اللي الواحد يتوقع انه مثلا اذا انا مثلا عندي كبد دهني واخذت الدواء هذا انه راح يشفى تماما او راح يتغير الوضع في الكبد الدهني. الكبد الدهني اخ محمد انه اساسا في تفكيك هذه الدهون لازم يكون فيها علاج وقائي، علاج غذائي يهدف الى يعني إذابة هذه الدهون، لأنه مهما كان إذا ما نقص وزنك ووزنك كان لسه موجود ودهونك الحشوية لسه موجودة هذا يعني ممكن إنك تقلل إنه الكبد الدهني هذه ما تتحول إلى تليف، يعني إنه تخفف درجة الالتهاب. كل ما نطمح له من فيتامينات من عقارات من كل الأدوية اللي موجودة عندنا، يعني بس نبغى نبطئ عملية تحول الكبد الدهني إلى تليف، فهي كلها واعدة، لكنه ما هي شيء يعني تقدر تعول عليه انه يعني اكيد بينفع 100%، لا ممكن يعني تقريبا لحوال 20% تكون فعالة من هالمنطقة، لكن برضو ما زالت المشكلة تكون موجودة، ما اختفت المشكلة. اخ محمد بس كان في نقطتين من الاساسيات اللي بس عشان ما ننهي بدون ما نتطرق لها، اللي دائما الناس ما تفكر انه الدهون الحشويه ومقاومه الانسولين لها علاقه بالبطانه حقت الاوعيه الدمويه، لا، البطانه الاوعيه الدمويه يصير فيها خلل عند الناس اللي عندهم مقاومه انسولين، دائما يصير اكسيد النيتريك هو من المواد الاساسيه اللي تفرزها البطانه الاوعيه الدموية، هذا يخلي تساعد الأوعية على التوسع وتحافظ على مرونتها. لما يكون في التهاب

0: مقاومة الإنسولين، ينقص الأكسيد النيتريك النتريك، فبعضها تضعف وظيفة الأوعية الدموية، ونبدأ نشوف التهابات في التهابات وتصلب الشرايين. وفي مادة وفي معلومة ثانية يمكن يجهلها الكثير، اللي هي زيادة التجلط. ليش؟ إنه في بروتين كده يرتفع مضبط منشط البلازمونوجين، اسمه برو ثرومبوتيك ستيت. البلازمونوجين هي لما تزيد الالتهاب، دائما لما يكون في التهاب في الجسم يجي على الدم اكثر قابليه للتجلط. لذلك دائما السمنه الحشويه مو بس التهاب، بس ايضا انها تميل الى ان الواحد ممكن تصير عنده تخثر. حتى للدراسات القلبيه الكبرى تؤكد ان الدهون الحشويه والدهون المهاجره اصبحت تفهم كعوامل خطر مهمه، مو بس السكري وتصلب الشرايين، برضو امراض القلب، وتساعد في تفسير ليش الناس يجيهم تجلطات برضو اساس هذه البيئه الخصبه لها. تفضل.
1: تشوف دكتور، احيانا الجراحه تساعد في عكس تليف الكبد، اللي هي جراحات السمنه، عمليات السمنه.
0: اكيد يعني كل اجراء من يعني في الاخير الهدف منه خفض الوزن راح يؤدي إلى تحسن، يعني 100% أقدر أقول لك إن الكبد ترجع طبيعية تماما، حتى الدهون اللي عليها تذوب تماما، لما يصير إنه وصلت للمؤشر الكلينيكي اللي هو إنه يعني طولك القصر أقل من نص الطول. فدائما يعني محيط القصر هو المحك، أو تقدر تقول في الأخير اللي نقيس عليه، او انه تقيس يعني بالرنين المغناطيسي او الاشعه المقطعيه، يبين الفرق يعني كبير جدا قبل وبعد. اكيد يكون فيها يعني فرق كبير شاسع جدا.
1: طيب هل يستطيع النجاح حتى من وصل لتليف في الكبد يا دكتور؟
0: لا، مع التليف في الكبد لا، نحن جينا مرحله متاخره. لانه ما ما ما ما لها التليف الا انك تحافظ على الكبد الى قدر المستطاع، حتى يعني تبدا الكبد يعني تفشل في الوظائف زي التخثر وانتاج البروتين وجميع الوظائف الاخرى، في اللحظه يكون انه الشخص انه يحتاج لزراعة للكبد بعد ما الكبد ما تقدر تقوم بعملها بالطريقه الصحيحه. طبعا اخ محمد، انه التغذيه هي الزبده، يعني هي الموضوع كله يعتمد عليك انت. في اول ما تشوف انه في كريشه كده طالعه كده، حاجه تقدر تمسكها في البطن، تبدا المفروض انك تقلل من الطعام بشكل انه ما يكون دائما، ما يكون كثره، ما يكون في فائض في الطعام. يعني ممكن انك اكلت الفطور، الغداء شبعت، تمام خلاص ما في داعي للعشاء. يعني مو لازم تجبر نفسك انه تاكل كل الوجبات وتحس انه انت قاعد تاكل كثير. يعني وهذا الاحساس هو ترى قاعد، هذا كل الكثير اللي انت قاعد تاكله هو قاعد يتخزن. ودائما عنده مش يعني انا اللي شفته صراحه، يعني 90% من اللي يجوا يسووا الترا ساوند، الاشعه الصوتيه للكبد، حتى ما هو سمين، يعني مو شكلا ظاهر انه وزنه زائد، لا، بس يجيك الملاحظه عنده مايل فاتي ليفر، بدايه كبد دهني دائما. يعني حتى طب تقول هذا وزنه كويس نحيف، طيب كيف عنده كبد دهني؟ اساسا ما عنده كرش الولد، يعني ما
1: وش السبب يا دكتور؟ طيب ايش يكون سبب؟
0: السبب نجي عند السبب اللي صراحه زي فينا كل مشاكلنا العصريه، السكر، المشروبات المحلاه، الخبز الابيض، الحلويات، العصائر، هذه كلها ترفع الانسولين. يعني ليش؟ لانه الجلوكوز ارتفع بسرعه. دائما اي واحد مقاوم عنده مقاومه انسولين، طبعا الانسولين يعني مرتفع اكثر من اللازم عشان يعوض ويحارب هالمقاومه ويوصل. فدائما مستوى الانسولين عنده عالي اساسا. وعلى فكره الاخ محمد، الانسولين مو كويس انه يرتفع دائما في جسمك اساسا، لانه هو عنصر تقدر تقول اصلاحي، تضخمي، حق عضلات، يبني. هذا يروح بالاماكن الغلط، لما تكون دائما مرتفع يروح على بطانه الاوعيه الدمويه، اي يروح على الكبد، يروح على القلب، يروح على يعني اماكن كثيره جدا، يعني يعيق حق الحركه، حتى العضلات. العضلات لما الواحد يكون ما شاء الله يعني وزنه زايد، جوه العضلات معطلة وظيفة العضلات، على حرق السكر، على

0: الدهون اللي جوا العضلات. نفس الشيء بالنسبه للقلب، الدهون اللي داخل القلب تحس انها عائق للقلب، الدهون اللي داخل البنكرياس تفشل خلايا البيتا في البنكرياس. يعني كل ما كانت محيطه الدهون دي بالعضو كل ما كان العضو متاذي منها تماما. فدائما احنا نركز على السكر، نشويات مكرره.
1: يعني باختصار اللايف ستايل، نمط الحياه، هو الذي يقيك بعد الله سبحانه وتعالى من الوقوع في هذه المشاكل.
0: بالضبط. هو دائما ولازم تحط في راسك انه البروتين هو اساس اي وجبه، البروتين لانه هو اللي يخليك تشبع. صحيح. وهو اللي دائما يحافظ على عضلاتك ويكون نزلك حتى اثناء نزله الوزن يكون صحي. يدمجها الواحد مع نظام متوسطي كذا، زيت زيتون، مكسرات، سمك، يعني اشياء صحيه. ودائما يخفض في الكربوهيدرات ويعود نفسه على الصيام المتقطع، انه مو كل يعني 8 ساعات عندك للاكل، 9 ساعات عندك للاكل، 10 ساعات عندك للاكل، بس مو كل اليوم اكل. لا ننسى انه الرياضه يعني دائما هي اللي تحرك وتقلل الدهون الحشويه، حتى الدهون نزول كبير في الوزن. يعني واحد مثلا يروح يشوف الميزان ما نزلت، بس جوا ترى انت قاعد تتحسن لما تمارس رياضه في الدهون الحشويه قاعده تنحرق. بالاضافه الى النوم، قله النوم هذه مين كويسه، انت عارف ترفع هرمون الجوع وتربط الشبع وتربط الكورتيزون، فاساسيه في العمليه. والتوتر والكورتيزول، على فكره الكورتيزون هو هرمون التوتر اللي لما يرتفع سبحان الله يزيد الشهيه ويدفع لتخزين الدهون. وين؟ صحيح. في البطن. ليش؟ لانه الدهون الحشويه غنيه بمستقبلات الكورتيزول. فدائما التوتر يعني اساسي
1: بالعلاج. يعطيك العافيه دكتور.
0: الله يحفظك ان شاء الله.
1: ما قصرت دكتور على هذه المعلومات، واشكرك جزيل الشكر. نلتقيك ان شاء الله دائما على خير. اذا وصلنا معكم نهايه حلقتنا اليوم مع دكتور علي بالحارث، استشاري الطب الباطني. تقبلوا تحيات زميلي عبد اللطيف عنبر وتحياتي انا محمد الزهراني. القاكم على خير، الى اللقاء.

0: على هواك.
1: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك.
2: أمسية نهاية الأسبوع مع بانوراما غير. حنبعد شوية عن زحمة الحياة بساعة فنية، دراما وسينما، مسرح وأغاني، وكل ما هو جديد على الساحة الفنية. انتظروا المفاجآت بحضور نجوم الفن وعشاقه من كل مكان. بانوراما، معايا أنا روان عاشور، الجمعة والسبت 10 مساء على جدة FM.
3: النفايات ليست نهاية الاستخدام، بل بداية مسؤولية. إعادة التدوير وتقليل الاستهلاك والوعي في الاستخدام، كلها خطوات بسيطة لكنها تصنع بيئة أنظف وأكثر استدامة. لا ترمي ما يمكن الاستفادة منه، وكن جزءا من الحل لا من المشكلة.
4: جدة FM معكم في العلا على التردد 101.

0: على هواك.
1: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك. صبح ومساء الآن على جدة FM.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله أوقاتكم أصدقائي في كل مكان. أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم صبح ومساء. يا صباح الخير، صباح الجمال والسعادة على كل اللي بيسمعونا في السيارات أو عبر تطبيق سعودي راديو بلس، حياكم الله.
1: صبح عليكم مستمعين بكل خير، ونرحب فيكم في حلقة جديدة من برنامجكم صبح ومساء. وفي البداية هذه تحيات فريق العمل من الإعداد والتقديم، زميلي مصطفى بخش وأنا آلاء محمد، وهذه أجمل تحية من مخرجنا عبد اللطيف عنبر.
0: مخرجنا عبد اللطيف يا جماعة، احنا بنبدأ قال لي أكشن، يعني أداني كده روح جميلة بصراحة، مبدع عبد اللطيف
1: الانطلاقة.
0: طيب على مدار ساعتين أصدقاء راح نكون معكم نناقش مواضيع مختلفة حول الأسرة، نسمع صوتكم، نسمع رأيكم في كل المواضيع اللي راح نطرحها اليوم على مدار هذه الساعتين. صديقي اللي بتسمعني أرسل لي اسمك والمدينة، خلينا نصبح عليك على الواتساب على الرقم 800-244-28-28.
1: كمان اللي حاب يشاركنا بالتواصل بالاتصال تقدروا تكلمونا على الأرقام 012-647-7154، كمان على 012-649-5154، وعلى الرقم 012-647-8544.

0: ابدأ صح مع منى العيد ودينا سعد من الأحد إلى الخميس السادسة والنصف صباحا على جدة FM.
1: على هواك.
2: صبح مساء على جدة FM. صبح مساء.

0: ورجعنا لكم من جديد مستمعينا ومتواصلين معاكم في صبح ومساء. وصلنا لسؤال حلقتنا اليوم. اليوم نتكلم عن المساحة الشخصية والخصوصية للزوج والزوجة في علاقتهم الزوجية. ماذا يقصد بهذا الأمر فعلا؟ هل هو وقت خاص بدون تدخل الطرف الآخر، أو خصوصيات زي الجوال والعلاقات الشخصية، أو حرية في اتخاذ القرارات بدون الرجوع للشريك دائما؟
1: أكيد مكملين في هذا الموضوع أصدقائي، وراح نستقبل اتصالاتكم. نسمع كثير عن المساحة الشخصية، أعطي الزوج مساحته، أعطي الزوجة مساحتها. اليوم نبغى نعرف إيش معنى هذه المساحة، يعني وإلى أي حد هذه المساحة. لما نقول أعطي الرجل سبيس أو مساحة معينة، وأعطي المرأة مساحتها الخاصة، هنا عن إيش بنتكلم؟ عن وقت محدد مثلا لها هي فقط، عن مثلا قرارات معينة، عن أشياء كثير، ولا هذا كلام نظري أساسا؟ يعني ما في شيء اسمه مساحة. يعني
0: شوف، يعني هو ممكن يكون كلام نظري عند بعض الحالات، لما ما يكون في فهم لفكرة المساحة الشخصية وأهميتها للطرفين، هنا فعلا بيكون كلام نظري. لكن إذا كانوا الاثنين مستوعبين وفاهمين إيش يعني المساحة الشخصية وقد إيش هي ضرورية ومهمة، هنا طبعا حيكون الوضع مختلف. بس فعلا يعني إيش هي المساحة الشخصية، إيش تعريفها؟
1: هل هي مثلا من الخصوصيات زي الجوال والعلاقات وغيرها، هذه تندرج تحت المساحة المحددة؟
0: في ناس يقول لك وقت خاص لي أنا أسوي فيه اللي أبغاه مثلا، أو حتى يقول لك أسافر بهذا وقتي الخاص، هذه مساحتي الشخصية، أو إني أروح مثلا أخرج أقابل أصدقائي وما حد يكلمني، أو لا حد يقول لي فين أنت وفين رايح، والكلام ده كله. ففعلا مفهومها يختلف من شخص لشخص.
1: أكيد اليوم نبغى نعرف هذا المفهوم من وجهة نظرك. لما نقول مساحة بين الزوجين، أو لكل شخص مساحته في العلاقة الزوجية، إيش نقصد هنا بالمساحة؟ نستقبل اتصالاتكم على 012-647-7154 و 012-649-5154، وعلى الواتساب على الرقم 800-244-28-28.

تاني مفرق عاليمين آخر غمرة وآخر لمس كانوا هوا من 7 سنين وصلني على شارع 5 تاني.

فيه ولا عمره اختلف الاحساس. كنا نقعد بالساعات نحكي وكان يسرقنا الوقت. لو بلش لك خبريات مش رح خلص قد ما اشتقت

0: رحلة يومية تعكس نبض الوطن وترصد حركته التنموية. تجوال، نافذة شاملة على الحياة في المملكة، تطل على أهم المستجدات في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. تجوال مع دلال خياط ونهى الجديبي من الأحد إلى الخميس الثانية ظهراً على جدة اف ام. على هواك
1: صبح ومساء على جدة اف ام.

0: ومكملين المشوار معكم أصدقائي. أهلا وسهلا بكل اللي بيسمعنا وكل اللي انضم لنا في الزواج. لما نقول كل شخص ليه مساحة شخصية، إيش نقصد هنا؟ هل هو الوقت الخاص بدون تدخل الطرف الثاني، ولا خصوصيات زي الجوال والعلاقات الشخصية، ولا ممكن تكون حرية في اتخاذ بعض القرارات بدون الرجوع للشريك دائما، ولا تشوف إنه هذا المفهوم مجرد كلام نظري وصعب يطبق في الواقع؟
1: نروح لمشاركاتكم حول موضوعنا. معنا اتصال من باسم. يا هلا ومرحبا.
2: يا هلا، كيفك يا هلا ومرحبا فيك وفي مصطفى والمخرج عبد اللطيف.
1: يا هلا ومرحبا فيك يا باسم، تفضل.
2: والله شوفي، انا ضد المساحه الشخصيه، لانه اساسا الزوجين مو دائما 24 بوجه بعض. عرفت شلون؟ هذا شيء. الشيء الثاني، لما يكون مثلا في مشكله بالذات بالمشاعر، ممكن الواحد أي كان الزوج ولا الزوجة يعني يصيروا يعني جالسين لوحده عشان يريحوا مشاعرهم بهالطريقة هذه، وناس كثير يسووا كذا، لكن هذا أنا أعتبره غلط. المفروض يتشاركوا بحل المشاعر، المشاكل خاصة في المشاعر، لأن تقدس مشاكل المشاعر يأثر في الشخص من داخل مو من برا.
1: بس إنما يكون فيه باسم يعني وقت تحتاجه الزوج لحاله أو تحتاجها الزوجة أو أي شيء، يعني يكون نسميه مساحة شخصية.
2: طب ليه يتزوجوا؟ خلي عنده مساحة شخصية على راحته. يعني هو الحين الزواج هذا تكوين أسرة، يتشاركوا اللي نسميها عشرة. فالمفروض كل يساعد الثاني، يشارك الثاني، يعطي مجال للثاني. عرفت شلون؟ واكيد لما يكون الزوج او الزوجه شايفه الطرف الثاني تعبان او في عنده مشكله تحاول تساعد، شافت ان الوضع ما يسمح تتركه على راحته لحد ما ينزل اللي في راسه كله.
1: جميل،
2: عرفتي؟ فهذه انا اعتبرها الصح. لكن مساحه شخصيه، جوال ما جوال، ما
0: تشوف انها يعني شيء نظري، يعني ما يتطبق في الواقع بشكل صحيح.
2: اي انا اعتبرها فلسفه.
0: جميل.
2: واحد فاضي وقام طلع شيء في المساحات
0: الشخصيه.
1: جميل. شكرا يا باسم.
0: مع انه عبد اللطيف مخرجنا يا جماعه مختلف مع الموضوع، يقول لك في لازم المساحه الشخصيه. اقول كل شيء قلته على الهواء، يقول لك حتى سلك الشاحن هذا يعتبر مساحه شخصيه، حتى اي حاجه حطها في مكانها لو تغيرت يعني يعتبر تدخل في المساحه الشخصيه واقتحام. شوفي لاي درجه صعد الموضوع. طيب معنا ايمان، حياك الله، صباح الخير.
3: صباح النور.
0: اهلا وسهلا،
1: مرحبا.
3: اهلا وسهلا،
0: يسعد صباحك، تفضلي ايمان.
3: طيب انا بالنسبه لي المساحه الشخصيه، انا متزوجه من 8 سنوات. الحمد لله علاقتنا كويسه، لانه فرضين المساحه الشخصيه بالقوه.
0: اللي هي ايش المساحه الشخصيه؟
3: في كل شيء في حياتنا، حتى الاكواب، المقات، لازم كوبك كوبك كوبك كوبي لو سمحت.
0: طب ايش حيصير يعني لو كل واحد ياخذ كوب؟
3: لا خلاص، هذه مساحه شخصيه، كل واحد يحترم مساحته.
1: طيب يعني ايش الاشياء اللي تحس انها فعلا تفرق في المساحه الشخصيه؟ يعني
3: والله يفرق اشياء كثير. انا اضرب لك مثال، سنويا لازم في سفريه خاصه له مع اصحابه وسفريه خاصه لي مع صاحباتي.
1: حلو.
3: لما نرجع اوكي، يعني في طاقه جديده، فيها شيء متجدد في البيت، يعني مشتاقين وكذا، عرفتي؟ فيكون الوضع افضل بكثير. اوكي في سفريات مشتركه كثير، بس لازم في سفريه سنويه منفصله تماما، وما تتصل الا اذا انا اتصلت.
1: حلو. طيب يعني على مدى الاسبوع مثلا، خلينا نقول، هل في عنده هو مثلا اشياء خاصه؟
3: أيوة، انت عندك خاصة طبعا. طبعا
1: وانت نفس الشيء،
0: يعني المساحة عندك مرتبطة أو مفهومها عندك أنه الوقت أو الخروج أو الوقت اللي كل شخص بيقضيه بعيد عن الثاني؟
3: أيوة، لدرجة أنه في أحيانا ما يمدينا نطلع، خلاص نفصل الغرف عن بعض.
0: يا ساتر، يا ليه؟ طيب
3: لأنه لازم في سباس في الأسبوع، ما نقدر الأسبوع كامل كم أيام ونشوف وجهك.
1: والله شوفي، يعني أنا أحس أنه يعني تفكيركم ممتاز بصراحة، لانه انتم شايفين انتم الاثنين الشيء اللي يريحكم انتم الاثنين، يعني هو مرتاح على كذا وانت مرتاحه على كذا، فممتاز.
3: وترى الحمد لله 8 سنوات ما في مشكله بسيطه صايره في البيت،
1: ما شاء الله،
3: ولا مشكله الحمد لله.
1: فانا الحمد لله، الله يديم عليكم يا رب.
3: اطبقوا هذا الشيء وان شاء الله انه زواجاتكم دائمه
1: باذن الله. شكرا يا ايمان، شكرا لمشاركتك.
3: شكرا جزيلا.
0: طيب كمان اتصال معنا. الو مرحبا، طيب اللي حابة يتواصل معنا على 012-647-7154 و012-649-5154 وعلى الواتساب على الرقم 800-244-28-28. يمكن أغلب الاتصالات اللي جات تتكلموا على أنه المساحة هي مرتبطة بالوقت, أنه الشخص اللي الوقت اللي الشخص بيقضيه بعيد عن الطرف الثاني. في ناس ربطتها بالأشياء كمان, يعني انه ما يدخل في اشيائي ولا الاكواب زي ما سمعنا يعني الشاحن.
1: يعني ايمان دوبها كانت تكلمت عن الاثنين, يعني تكلمت عن الاغراض الخاصه والاشياء اللي منفصله, وتكلمت كمان عن الوقت الخاص. فهي فعلا كذا جانب مرتبط بموضوع المساحه الشخصيه, واحنا حابين نعرف رايكم مستمعينا وتعريفكم لفكره المساحه الشخصيه, وهل انتم معاها ولا لا.
0: يلا معنا اتصال جديد. مرحبا, من سليم, حياك الله.
4: السلام عليكم ورحمه الله.
0: عليكم

0: طبعا دون ما إسراف، بيكون طبعا اتفاق بين الزوجين حتى لا يجي في خاطر الآخر.
1: أيوة، إيش إيش إيش إيش هي هذه المساحة سليم؟
0: المساحة إن ما نكون على طول سوا، نكسر الروتين، نكسر الرتابة،
2: يعني كل واحد له وقته الخاص.
0: كل واحد له وقت خاص، ولو برها في الأسبوع، في الأسبوعين، في الشهر، بس على شرط يكون لما أنا أخذ مساحتي وجوي يكون باتفاق زي ما تقول سلفا، حتى ما يكون عند الطرف الآخر سواء زوج أو زوجة طبعا تفكير إن هناك عزوف أو ملل من الطرف الآخر. هذه لها مفعول طبعا في ظل الضغوط الحياة والكلام هذا والأطفال، تكسر الروتين، تجدد الود طبعا والحب، تخلق جو من الشغف الطرف الآخر، الاشتياق، شيء من هذا القبيل.
2: جميل،
1: يعطيك العافية. شكرا، شكرا سليم.
0: أهلا وسهلا. أهلا
1: وسهلا. معنا عبد العزيز، يسعد صباحك.
3: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا
1: وسهلا. تفضل يا بريان، المساحة الشخصية وتعريف المساحة الشخصية بالنسبة لك.
3: أيوة، أشوف المساحة الشخصية بين الزوجين هي بتكون على أساس كل واحد بيفهم التاني ويعرف إنه متى الإنسان زميل، يعني يقدر يتكلم معاه، يقدر يعني يكسر الروتين اللي بينه وبين زوجته عشان لا يصير أي رتابة، أو يعني بحيث إنه ممكن يطلعوا حتى لو كان هو شوية زعلان ولا أي حاجة يطلع ويرجع كده بورده.
1: أيوة، بس هو الموضوع ما له علاقة بالزعل أو في حال في مشكلة بينهم. نتكلم اليوم عن تعريف المساحة. يعني نسمع كثير ناس تقول أعطي الرجل مساحته، أعطي المرأة مساحتها. أيوة، طب إيش يعني المساحة؟ يعني
3: المساحة إنه كل واحد بيعرف يعني إيه الحاجة اللي بتسعد الآخر، فيدي له مساحته، يدي له جو، يدي له الكلام، يعني لا يكون كده يعني لا لينا فيعصر ولا يابسا فيكسر.
1: يعني مثلا زي الوقت
3: حتحصل الرتابة لما ما أعرف قديش أنا يعني أدي مجال لزوجتي إنها تتكلم، وكان كلامها كويس ولا زي كده، بالعكس أشجعها هي بنفس الطريقة. لا واحد كل واحد يقعد للتاني يشوف يعني قديش يعني أنا ما دامت أنا احترمته فرضا ليوم يومين هو لازم يعمل هذا لا أنا أكثر هذا بالكلام الحلو.
1: يعني في ناس تربط المساحة مثلا بالقرارات، يعني خلاص ما تتدخل في قراراتي ولا ما تدخل في قراراتك في أشياء معينة. في ناس تربطها بالأشياء، في ناس تربطها مثلا بالوقت، إنه الوقت اللي أنا أقضيه بعيد عن الطرف الثاني.
3: يعني أنا بقول لك الواحد هذا كيف الواحد يكسر هذه الرتابة من أيام الملكة، لما هو قبل ما يتزوج يدخل عليها يتفاهم ويقول لها ترى أنا كده وكده وكده، عشان قول لها يعني أحيانا بيصير كده عشان لا تصير الرتابة في حياتنا، لا حد يزعل من الثاني، كل واحد عارف متى يعني يأخذ الحاجة من زميله، يعني من سواء الزوج أو من الزوجة، فهنا بتحصل يعني زي ما قلت لك من الأيام قبل الزواج التفاهم هو هذا اللي يكسر الرتابة. كل واحد عارف الثاني، أعرف أنا والله عبد العزيز متى يكون زعلان أجنب شوية لا أتكلم معه، أنا أعرف أم ريان متى تكون زعلان ولا لا، لازم يكون فيه ود ويكون فيه حب. جميل. وكل واحد يعرف الثاني، يعني كل للأخير أنا كمدرس أنا أعرف كيف يعني كل واحد من الاثنين وقت يكون طيب وقت يكون لا، إذا في هذه الحالة ما هيكون هناك أي يعني أي انزعاج من الاثنين، فربنا إن شاء الله ما يدخل أي حاجة من هذه الأشياء
2: بإذن الله.
3: والله
2: شكرا
3: أعلم.
2: جميل. شكرا عبدالعزيز. شكرا عبد العزيز على مشاركتك، يعطيك العافية.
1: طيب نتكلم عن المساحة الشخصية اليوم. إيش هو تعريف المساحة بالنسبة لك؟ المساحة بين الزوجين، هل هي الوقت ولا مرتبطة بالأشياء ولا بالقرارات ولا غيرها من الأمور من وجهة نظرك؟ أرقام التواصل 012-647-7754 و 012-649-5154.

0: مع نخبة من الأطباء والخبراء والمختصين. اكتشف معنا أسرار الوصول لصحة أفضل ولياقة مثالية، كيفية الوقاية من الإصابات أثناء التمرين، الحلول الطبية للمشاكل الصحية. اسمعنا وشاركنا في صحة ولياقة. صحة ولياقة معي أنا محمد الزهراني، من الأحد إلى الخميس 10 صباحاً على جد أف أم.
1: على هواك.
2: صبح ومساء على جدة اف ام.
3: ومكملين المشوار معكم مستمعينا، واليوم نتكلم عن المساحة الشخصية بين الأزواج. إيش تعريفها بالنسبة لكم؟ هل هو وقت خاص مثلا أو خصوصيات معينة زي الجوال والعلاقات والمعارف، ولا حرية في اتخاذ قرارات معينة، ولا حتى سفر بشكل منفصل؟ إيش تشوفوا مفهوم الحرية الشخصية من وجهة نظركم؟ طبعا نتكلم عن الأزواج، ولا تشوفوا أنه هذا المفهوم مجرد كلام نظري وتطبيقه صعب جدا على أرض الواقع؟
4: أكيد معنا اتصال من مشاعل. حياك الله.
5: ألو.
4: حياك الله، صباح الخير.
5: ألو، صباح الخير.
4: أهلا وسهلا يا مشاعل، تفضلي.
5: صباح الخير، صباح جميل وأنيق، يصبح لكم لأزمة الفنائي وأزمة المخرج وأزمة المستمعين وأزمة البرنامج الصفحة موتا. يعطيكم العافية.
4: الله يعافيك، أهلا وسهلا.
5: أستاذ علاء، أستاذ مصطفى، كيف الحال؟ أخباركم؟ إن شاء الله تمام.
3: الحمد لله تمام. يلا يا مشاعل قولي لنا رأيك.
5: يلا اوكي. تتكلمون عن المساحه الشخصيه والمساحه الخاصه في حياه كل شخص
3: في بين الازواج؟ طبعا
5: ما ادري، خلينا نقول بين الازواج في الاخير، خلينا نقول بشكل عام. في انت تسالون هل هو شيء نظري ولا شيء فعلا موجود؟ هو المفروض انه يكون شيء موجود، والمفروض يكون شيء، انا بالنسبه لي هو الموضوع حسي اكثر من انه شيء ملموس. يعني الناس خلقوا أحرارا أساسا، فالمفروض أنه الحرية هذه إحساس يوصل للإنسان من أول يوم في حياته لآخر يوم.
4: أتفق معك جدا.
5: يعني مستحيل، إحنا مو في دوام، يعني أنه أنا أقول مثلا هذا الشخص أنا بأملك أو بحاسبه مثلا ساعتين وأخلي له باقي الوقت مثلا، أو أكون معه طول الوقت مثلا، خلينا نقول 22 ساعة، ساعتين أعطيه مساحة حرة. هو مو دوام، يعني مش دوام. الحرية هذه هي مطلب حسي، الإنسان مطلب يحس فيه. على فكرة ترى من أسباب العزوف عن الزواج بالنسبة للشباب والبنات النقطة هذه، لأنها نقطة مرة حساسة. هو يقول أنا مثلا كنت مثلا أعزب ما تزوجت، فأنا براحتي، أو هي أنا براحتي أطلع أروح أجي، أنا أصحب كيفي، ما حد يسألني، ما حد يقيدني، ما أحس أني مقيد. أنا لما أتزوج حيكون في شخص ثاني لا يحاسبني على كل كبيرة وصغيرة، وين رحت وين جيت، وهذا شيء غلط. مفروض الإحساس هذا يعيش زي ما قلت مع الإنسان من البداية للنهاية. اليوم الكل محتاج المساحة الخاصة، حتى الطفل، حتى العاملة المنزلية، حتى بس الطفل. أنا موضوع الأطفال يهمني كثير، يعني طفلك لما تكون مثلا تعطيه مساحة خاصة هذا مو شيء غلط حسب سنه.
4: إيش مفهوم المساحة بالنسبة لك مشاعر؟
5: بقول لك الطفل بالذات خليه يحس بنفسه بقيمته، خليه يختار ألعابه، خليه يختار أصدقاء، وأعطيه مساحة إنه يختار ملابسه. في ناس مقيد حرية الطفل. على فكرة يا جماعة، التقييد والمساحة الخاصة مش بس في الأشياء هذه، حتى بالأفكار. في ناس يبغى يدخل حتى في مخك، يشاركك حتى
3: يصادر لك أفكارك.
5: جدا خليك يعني يا ناس، إحنا نبغى نتحرك، خلي الشخص منطلق، خليه يبدع. الطفل الصغير خليه ينطلق بأفكاره، يعني ما في مانع طبعا حسب سنه. انا ما اقول خلي الحبل على الغارب واترك الطفل بكيف وراحته طول، لا، رقابه ومتابعه بس من بعيد، بس برضو لا تقيد حريته. بالنسبه للازواج علاقه خاصه جدا، ممكن ترتبط بشخص ويطلع نفس جوك. يعني في ناس ترى يحب موضوع انه انا اسال بكل كبيره وصغيره، وانه انا ادخل في حياتك الخاصه وادخل. في ناس ممكن يعجبه هذا الوضع، يلاقي انسان نفس الطبع هذا. بس لما المشكله لما مثلا ترتبط وتلاقي إنسان لا متعود على المساحة الخاصة. وعلى فكرة في نقطة مرة مهمة، في فرق، وهذا رأيي، بين المساحة الخاصة وبين الأشياء الممتلكات الخاصة. يعني شاحنك، ساعة سيارتك، مفاتيحك، أكوابك، هذه أشياء أغراضك الشخصية، هذه ما لها علاقة. المساحة الخاصة الوقت أو الإحساس اللي أنت تحسه أن أنا فعلا حر، أنا منطلق، أنا حر أفكر براحتي، أنا محتاج أخذ وقت أني أقرر بنفسي، يعني لا تصادر أفكاري، لا تشاركني يعني في أشياء اللي أنا ما يعني ممكن تتدخل في الوقت اللي

0: أنا أطلب منك حتى الزوجة والزوج. أنا لما مثلا أبغى أتدخل وأبغى أسأل هي ممكن تكون معاه طول الوقت أو هو ممكن يكون معاها طول الوقت بس بشكل طبيعي بشكل أنه أنا ما أنا مقيد
1: ما في سيطرة
0: أبدا. أنا جالس أسالف معاك السوالف العادية اليومية اللي إحنا قاعدين نتقهوى قاعدين نسالف مثلا وأقدر أخذ كل الإجابات أنت متى بتروح متى بترجع بس بطريقة لطيفة ما أحسس هذا الإنسان إني أنا مثلا على رأسه أنا مقيدة حريته. ترى هذا يا جماعة مرة
2: أنا أتفق معك في موضوع لما قلتي إنه شيء يحس إنه الشخص أو الطرف الثاني يحس إنه هو مثلا ما هو محاسب على كل كلمة ما هو مثلا تحت ضغط معين طول الوقت أعتقد هذا الإحساس بس إذا كان موجود هي هذه المساحة
0: 100%. أنا أقول إنه الموضوع حسي أكثر من إنه يعني كلام أو شيء يتنفس. يعني إحنا مش في شركة هو إحساس إنك تخلق والإنسان اللي ما عنده ترى فيه مشكلة تواجه بعض الأزواج أعتقد وبعض الناس حتى بالعلاقات مع صداقات أصدقاء أو كذا
1: تحسي مشاعر هذا النوع من ال من ال من الحرية الشخصية أو المساحة الشخصية اللي تتكلم عنها هو جميلة جدا لكن هل تحسي إنه تطبيقه على أرض الواقع ممكن ولا تحسيها مفهوم خيالي شوية؟
0: لا خيالي مو خيالي بس أنا أحس إنه حيكون أسهل. هو مو ما في شيء أنا مؤمنة يا جماعة في الحياة ما في شيء صعب كل شيء سهل بال شوي شوي كل شيء يصير سهل. هي مهارة المفروض الكل يتعلمها. في ناس يجي من البداية من التأسيس في البيت من التربية من النشأة هو عنده هذا الفكر أنه أنا عندي مساحتي شخصية من وأنا طفل أهلي ربوني على كذا كبرت فكبر هذا الشيء معايا أنا عندي هذا الفكر عندي هذه الثقافة موجودة فلما يرتبط ما عنده مشاكل. بس في ناس لا في يعني مجموعة يعني فئة كذا أنا ما عندي هذا الشيء أو مثلا أنا ما عندي هذه المهارة أو هذا الشيء أنا ما تعودت عليه في البيت الكل يتدخل في حياتي أنا ماني حر أنا ماني حتى في أفكاري حتى في قراراتي يتدخلون فيها ويصادرونها. هذا فيه مشكلة شوي بس المفروض أن الواحد حتى إذا ما عنده هذه المهارة يتعلمها.
2: كلامك جميل مشاعر.
0: المهم أن يكون فيه توازن في الحياة توازن مطلوب جميل. جدا
1: كلامك جميل جدا يتحرر. جميل كلامك يا مشاعل كالعادة نحن نشكر مشاركتك واتصالك يعطيك العافية تسلمي شكرا لك مع السلامة.
2: طيب كمان اتصال معنا لو مرحبا صباح الخير شكرا معنا اتصال كمان الو مرحبا. طيب خلينا نشوف الرسائل اللي وصلتنا على الواتساب. أبو رائد يقول المساحة الشخصية بين الأزواج ليست رفاهية بل ضرورة لنجاح العلاقة واستمرارها بشكل صحي ولو ما في مساحة مثلا تبدأ المشاعر بالاختناق تزيد المشاكل على أمور بسيطة يتحول الاهتمام إلى سيطرة أو تدخل زائد. أما إذا كانت المساحة موجودة راح يزيد الاحترام بين الزوجين كل طرف يرجع للطرف الثاني بطاقة أفضل تقل المشاكل لأنه في وقت للتفكير والهدوء. أبو رائد يعطيك العافية شكرا لك. كمان رسالة من عبد الهادي عمران يقول المساحة الشخصية هي ممارسة للهوايات والتفكير والراحة الذهنية دون تدخل الطرف الآخر وهي ضرورة لاستمرارية الزواج وليس الدليل على قلة الحب وهي احترام للحدود الشخصية والمشاعر وليست انقساما أو هجرا. يعطيك العافية شكرا لك. كمان الصادق آدم صبح عليك يعطيك العافية شكرا لك.
1: نروح لاتصال جديد معنا كمان من نوريا. هلا ومرحبا أبو نور.
3: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
3: الله يخليك. أنا حبيت بس أشارك الجزئية اللي المساحة وما المساحة
1: بصراحة
3: ما أشوف بين الأزواج في مساحات نهائيا لأن هو شوفي الرجل دائما صامت ومتحمل المرأة اعذريني بالكلمة لا تزعلين وأنا أخوك فيها هرمونات من واقع خبرة طبعا أكلمت هرمونات متعددة ما تقدرين تفهمينها. أنا اللي شفته يعني من الحمد لله ولله الحمد متزوج من 13 سنة وعندي 3 ولدين وبنت اللهم لك الحمد اللهم لك الحمد. من بداية زواجي قلت لها يا بنت الناس الراتب كذا أبوي متوفي الوالدة عندي هي كبيرة في السن أنا أصغر العنقود
2: جميل.
3: خلينا
2: أبو نور
3: يعني
2: أبو نور إحنا أبو نور إحنا نتكلم على مفهوم المساحة بعيدا عن مثلا شخصية الرجل أو شخصية المرأة أو تصرفات من الرجل أو تصرفات من المرأة هذا مو موضوعنا لليوم. إحنا نتكلم على هل فعلا في شيء اسمه مساحة ولو في مساحة إيش هي هذه المساحة؟
3: ما في مساحة يعني أنا اللي أشوف وأنا أقول أنا ليش قايل لك كذا لأن لو في مساحة بيكون المؤسسة اللي أنت بنيتها غلط والله العظيم.

0: طيب
1: يعني هي
0: يعني
1: اساسا
0: انت يا
1: تواجه
0: ابو
1: الشغل تسمعي.
0: انت مثلا هل تخرج مع اصدقائك؟ هل تروح لاماكن؟
1: لا
0: ابدا
1: نهائيا. من بعد الزواج انا واصحابي كثير كثير تغيرنا. بعد الزواج قلت النظرة مرة، يعني الجمعات تقريبا في الستة شهور أربع شهور مرة واحدة.
0: طيب وهي نفس الشيء ما لها علاقات شخصية خاصة وتخرج مع صديقاتها مثلا؟
1: لا لا والله، بس أني أنا أحيانا اللي أجبرها تروح عشان بس تغير المود شوية، لأن هي ممكن والله العالم أنه من ظروف العمل اللي أنا فيها أو ظروف العمل اللي هي فيها الضغوطات، نبغى بس نرتاح في البيت، ما نصدق الويكند يجي نطلع مع العائلة كل العائلة كاملة، سواء اللي هو جمعة أو سبت. ممكن
0: يعني أنت تشوف أنه لازم يعني الوقت يكون دائما مشترك بينكم؟
1: أكيد أكيد. لأن أنا ليش قلت الهرمونات؟ لأن سبحان الله تجيها كذا فجأة تبدأ تلعلع تبدأ صار خلاص أنت
2: يعني يعني هذا شيء وهذا شيء يعني أبو نور.
1: لا بالله
0: يعني
1: لا الله
0: يعني
2: التقلبات اللي ممكن تصير عند المرأة أحيانا هذا شيء طبيعي، ولكن
0: وبدي أقول حاجة كمان،
2: كمان العاطفة عند المرأة مختلفة عن الرجل. يعني
0: بما أنكم أنتم الاثنين رجلين وأنا مرأة، فخليني أتكلم برضو في هذه النقطة. ما هو نموذج إذا أنت مثلا زوجتك أو مرأة تعرفها بطريقة معينة، هذا لا يعني أنه كل النساء نفس الشيء. أنت تتكلم تقول أنا أتكلم من تجربة شخصية، تجربتك الخاصة هي ما هي كل النساء. فتعامل المرأة وطريقتها أو هرموناتها اللي أنت تتكلم عنها هي مو بالضرورة بنفس الطريقة عند كل واحدة، زي ما الرجال نفس الشيء، ترى الرجال كمان عندهم هرمونات بس مو كل الرجال زي بعض.
1: شوفي يا أختي معليش الله يسعدك، أنا ليش قلت كذا؟ انا اللي انا اشوفه والله حتى اتكلم مع الشباب، يعني بين الحمد لله بساط احمدي عن المشاكل وكذا، اغلبهم ترى والله العظيم انا ما اقول يعني اني اذمكم، النساء انتم حلاوه الدنيا هذه كلها.
2: بعدين شوفون
1: شوف اقول لك شيء، انا ودي والله اني اصير نفس اللي قبلي اتفلسف ذا، بس والله ما فيها فائده.
0: لا لا شوف بالعكس احنا يعني نعطي المساحه للجميع انه كل واحد يقول رايه، احنا ما يعني ننتقد راي.
1: اعتذر ان كاني غلط، لكن
2: لا
1: والله
2: لا
1: العظيم
2: انا لكل شخص ابو نور اسمعني بس دقيقه، لكل شخص يشارك في البرنامج هنا مساحته، رايه يحترم بكل تفاصيله. زي ما مطلوب مننا ان احنا نحترم رايك، مطلوب منك كمان انه انت تحترم راي باقي المستمعين.
1: والله ما احترمه، بس انا اقول لك الصراحه يعني اقل ما فيها، اذا في يعني اذا على كلامك اني بسوي مساحه بين اهلي وبين كذا، كيف انجح في حياتي؟ كيف احنا نصير مؤسسه واحده؟ كيف نبني انفسنا؟ اذا في يعني انا
0: الصوره اكيد وصلت اللي بتتكلم فيها يا
2: شكرا ابو نور.
1: الله يسعدك،
0: شكرا جزيلا، مع السلامه.
2: طيب خلينا نروح لفاصل اصدقائي ومكملين المشوار. طيب عبد اللطيف يقول افراح قبل ما نطلع الفاصل معنا. افراح اهلا وسهلا.
3: السلام عليكم.
2: عليكم السلام ورحمه الله، اهلا وسهلا.
3: أهلا وسهلا، كيف حالك؟
2: الحمد لله، شخبارك؟
3: تمام الحمد لله، كيفك يا أستاذ علاء؟
0: الحمد لله تمام، يا هلا ومرحبا يا أفراح.
3: طيب المساحة الشخصية هي لازم صراحة تكون موجودة في الحياة الزوجية. طيب وأنا أشوفها في يعني حرية اتخاذ القرارات وفي الوقت كمان أشوفها، بس لما أقصد الوقت مو معناه يعني أنه أنا خلاص أبغى وقتي يعني إنه ما حد يعرف عني حاجة، ما حد يعرف أنا مع مين أو شيء زي كذا. لا معلش، أنا هذا شيء أنا ضده، فلازم الزوج إنه يعرف يعني أنا مع مين طالعة من صاحباتي أو عند مين رايحة.
2: وقت مثلا من غير مسؤوليات، وقت من غير ما مثلا مهام معينة تكون عندك.
3: لا لا لا أنا ما بزي كذا معلش. طيب أيوة، فلا صراحة يعني هذه أشياء أنا يعني ممكن أبغى وقت لحالي، يعني وقت خلاص أبغى يعني أقعد فيه لحالي أرتاح، بس مو معناه إنه ما يعرف عني حاجة. لحرية اتخاذ القرارات، يعني في قرارات يعني صراحة في أشياء بأخذ فيها لحالي، يعني قرارات لحالي ما أرجع فيها لأحد، يعني صعبة كمان أكلم فيها الزوج.
0: جميل،
2: يعطيك العافية، شكرا
0: يا أفراح.
3: يعافيكم يا رب، هلا وسهلا،
0: مع السلامة.
2: طيب خلينا نروح الفاصل لأصدقائي ومكملين المشوار معكم، اللي حاب يشاركنا على 012-647-7154 و012-649-5154.

0: الأرض ليست مجرد مكان نعيش فيه، بل هي الحكاية التي نكتب فصولها كل يوم، من مبادراتنا المحلية إلى أحدث الابتكارات العالمية التي ترسم ملامح المستقبل. استدامة يسلط الضوء على قصص النجاح البيئية ويستعرض الابتكارات وكل ما هو جديد على ساحة المحلية والعالمية من مشاريع مستدامة وتجارب مبتكرة. استدامة مع نهى الجديبي، الخميس الواحد ظهرا على جدة اف ام.
1: صبح مساء على جدة اف ام.

ومكملين المشوار معكم مستمعينا ومتواصلين معكم في صبح ومساء. واليوم بنتكلم عن الخصوصيات والمساحة الشخصية في الزواج. ما هو المقصود بهذا الأمر فعلا؟ وهل هي وقت خاص بدون تدخل الطرف الآخر؟ أو خصوصيات زي الجوال والعلاقات الشخصية؟ أو حرية في اتخاذ بعض القرارات بدون الرجوع للشريك دائما؟ أو تشوف إنه هذا المفهوم مجرد كلام نظري وصعب يتطبق في الواقع؟ تقدر تشاركونا بالتواصل على 012-647-7154 و 012-649-1154، كمان على الرقم 012-647-8544، وتقدر تشاركونا بالتواصل على الواتساب على 800-244-28-28.

0: serious.
1: الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.

0: حملات الحج الوهمية عبث بأمن الوطن ومقدراته، لا تسمح للعابثين بالنيل منك.
1: جدة FM على هواك.

0: يا رب. سبحان ولك الحمد، لا إله إلا الله، ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن. اللهم إنا نسألك بأن لك الملك، أنت الله المنان بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم. اللهم اجعلنا من أحسن من توجه إليه، ومن أخلص من قام إليه، ومن أتقى من نصب جسده لك، ومن أقرب من تقرب إليك.
1: مستمعين الكرام، ننقل لكم الآن أذان الظهر من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة.

الله أكبر الله أكبر.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. نقلنا لكم أذان الظهر من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. البيئة ليست مجرد مساحة نعيش فيها، بل هي مصدر حياتنا وامتداد مستقبلنا. كل شجرة، كل قطرة ماء، كل نسمة هواء تحمل في طياتها معنى الاستمرار. ولنسأل أنفسنا، ماذا قدمنا لكوكبنا؟ لنكن أكثر وعياً وأكثر حرصاً، فالحفاظ على البيئة ليس خياراً، بل مسؤولية مشتركة تبدأ من كل واحد منا.
1: من أجل حياة أكثر إيجابية تليق بنا، نسعى معكم وبكم إلى تنمية الذات وتعزيز القيم من خلال بناء وتطوير واكتساب المهارات ورفع مستوى الوعي في الذات البشرية.
2: بناء مع ضيف الله الحربي وسعاد طنطاوي، الجمعة 1 ظهراً على جدة FM.

0: على هواك.
1: صبح ومساء على جدة اف ام.
2: وعدنا لكم من جديد مستمعين، نرحب فيكم في الساعة الثانية من البرنامج، وهذه تحيات فريق العمل من جديد، زميلي مصطفى بخش وأنا آلاء محمد، ومن الإخراج وسام بحا.
3: أكيد مكملين معكم أصدقائي في موضوعنا لليوم عن المساحة الشخصية بين الزوجين. المساحة الشخصية في الزواج يعني كثير نسمعها، كثير ناس يتكلموا عنها، لكن تختلف من شخص لشخص تعريف هذه المساحة أو مفهوم هذه المساحة. من وجهة نظرك إيش يعني المساحة بين الزوجين؟ فين تكمن؟ يعني في الوقت، في اتخاذ القرارات، في الأشياء الشخصية والأمور الشخصية، فين تكمن المساحة بين الزوجين؟
2: أكيد. خلينا نروح لمشاركاتكم مستمعينا حول هذا الموضوع. معنا اتصال. يا هلا ومرحبا.
4: ألو.
2: يا هلا ومرحبا أبو عبد الله أو محمود.
4: محمود مع حضرتك.
2: يا هلا يا هلا ومرحبا محمود، تفضل.
4: تحياتي لحد الاستاذ مصطفى والاستاذ علاء، تحياتي لحضراتكم جميعا.
2: يا هلا ومرحبا فيك.
4: الله يحييك. اولا انا بشكركم على طرحكم الحلو ذات قيمه فعلا. انا عايز اقول ان في السريع كده في الايجاز، ان الاسر زمان يعني كانت بتتبني على التكامل والتفاهم والاحترام ما بين الطرفين، وكانت اسر ناجحه جدا. تمام. حاليا دلوقتي طلعت لنا مفاهيم جديده، اللي هو زي المساحه ما بين الزوجين والكلام ده، كل دي حاجات طلعت علينا دلوقتي، كل واحد بقى يفهمها على حسب البيئه اللي هو طالع فيها، وعلى حسب درجه تعليمه، وعلى حسب يعني ايه ثقافته اللي هو اكتسبها. تمام. فهنا اصبح لو الشخصين او الطرفين كل واحد فهم من المنظور بتاعه، ولو الاثنين دول جمعتهم عاطفه وبداوا يتجوزوا ويعملوا اسره وكل واحد فهم من منظوره، هنا احنا ما نجحناش الاسره، احنا فشلناها، لان ما بقاش في تفاهم ما بين الطرفين وكل واحد فيهم المساحه بشكل خاطئ. اللي انا عايز اقوله ان احنا الحمد لله ربنا انعم علينا ان احنا عندنا ناس فعلا متخصصين في شؤون الاسره، وعندهم من الخبرات ما يكفي ان هم يعني يقدروا يحطوا لنا مفاهيم للكلام ده. يعني احنا دلوقتي عندنا مفهوم اللي هو المساحه الزوجيه، المساحه ما بين الزوجين. انا ايه المعايير اللي انا هقيس عليها المساحه دي؟ ايه المعايير؟ لازم يبقى في معايير. مين هيديني المعايير؟ ما خدهاش هلاميه كده من اي اشخاص، لان المعايير دي في اوروبا غير المعايير دي عندنا في الدول العربيه، غير المعايير في السعوديه، غير في مصر. كل شعب وله ثقافته،
2: وحتى تختلف بين كل شخص وشخص. يعني
4: وبين شخص، ما انا قلت في الكلام ده في الاول انه بيختلف ما بين شخص وشخص، ما بالك لما اخدها من حد من بره. فانا المفروض ان احنا يعني كنت احب ان حضراتكم مثلا ايه في نهايه الحلقه يبقى احنا معانا، او يبقى في استكمال للحلقه ان احنا يبقى
2: فعلا معانا في نهايه الحلقه. أيوة. محمود، موضوع علمي ودراسات تفصل هذا الموضوع بشكل واضح.
4: بالضبط كده، ان احنا يبقى معانا شخص عنده ذو خبره، عنده المعلومه، شخص عالم وادرى بثقافه المجتمع اللي احنا بنعيش فيه، يدينا معايير نطرحها على الشباب المقبلين على الزواج، عشان كل واحد يبقى فاهم المعنى ده ايه، ويتماشى معاه ازاي، ويقدر يتوافق بيه ازاي مع اسرته اللي بيكونها، علشان ما نظرش كل واحد يفهمها بالطريقه الغلط، وفي نفس الوقت يبقى فشلنا الاسره من البدايه. فده اللي انا يعني ايه اللي انا عايز اقوله، الحمد لله ربنا منعم علينا بعقليات محترمه عندنا هنا في شؤون الاسره، يقدروا يدونا المعايير والمفاهيم دي بما يتناسب مع طبيعتنا ومع ثقافتنا ومع بيئتنا اللي احنا بنعيش فيها، ونعممها على كل المقبلين في الزواج، نديها لهم اللي بيها هم يقدروا يثقفوا نفسهم ويعرفوا حدودهم ايه ونهايتهم ايه. لان انا ما اقدرش اقول دي مساحتي الشخصيه في قرار انا هاخده ومش عارف العواقب اللي هتعود على اسرتي ايه بعد كده، هتعود بالضرر، واقول لا اصل دي مساحتي الشخصيه وانا خدت القرار، انا ضريت ناس، اضريت الناس اللي عايشه معايا، فقراري مش ملكي انا، القرار ده بشوفه الاول هيعود على الناس اللي حواليا دي بالضرر او بالنفع، هل القرار ده من وجهه نظري صح ولكنه اضر بالاخرين، فانا حريتي بتقف عند حدود بدايه حدود حريه الاخرين، فانا لازم يبقى عندي ثوابت اقدر امشي عليها. فانا بحييكم جدا جدا على طرحكم، واتمنى ان انتم تكملوا، وهتابع ان شاء الله حضراتكم الضيف اللي انتم مستضيفينه علشان نقدر نستفيد منه. يعني
2: شكرا لك يا محمود. شكرا لك، مع السلامه.
3: معنا كمان اتصال من ابو عبد الله. حياك الله ابو عبد الله. ابو عبد الله معانا. طيب راح الاتصال، الحب شاركنا على 012-647-7154 و 012-649-5154.

0: مع الأندية،
1: كل الأندية،
0: مع المنتخبات، لجل الجماهير، في كل البطولات نحلل وننقد ونتوقع، لأننا في تيكي تاكا نسأل والناقد يجاوب، ولو اختلفنا متفقين. كورتنا حلوة ولعبتنا تيكي تاكا.
2: يا تيكي تاكا،
3: تيكي تاكا مع عبد الله الحارثي، من الأحد إلى الخميس 6:00 مساء على جدة FM.

0: الأرض ليست مجرد مكان نعيش فيه، بل هي الحكاية التي نكتب فصولها كل يوم، من مبادراتنا المحلية إلى أحدث الابتكارات العالمية التي ترسم ملامح المستقبل. استدامة يسلط الضوء على قصص النجاح البيئية ويستعرض الابتكارات وكل ما هو جديد على ساحة المحلية والعالمية من مشاريع مستدامة وتجارب مبتكرة. استدامة مع نهى الجديبي، الخميس الواحد ظهرا على جدة FM.
1: على هواك.
2: صبح ومساء على جدة FM.
3: كملين معكم مشوارنا مستمعينا، واليوم نتكلم عن المساحة الشخصية بين الأزواج. إيش مفهومها من وجهة نظركم؟ هل هي وقت خاص ولا خصوصيات زي الجوال والعلاقات الشخصية ولا حرية اتخاذ بعض القرارات بدون الرجوع للشريك دائما؟ قولوا لنا وجهة نظركم في هذا الموضوع.
4: أكيد نستقبل اتصالاتكم في موضوعنا اليوم. معنا اتصال من أبو عبد الله، حياك الله.
5: هلا والله فيك.
4: أهلا وسهلا، تفضل أبو عبد الله.
5: الله يعطيكم العافية.
4: الله يعافيك. وطي الراديو بس اسمعنا من الجوال أبو عبد الله.
5: أبشر أبشر.
4: تفضل.
5: أنا برأيي إن المساحة الشخصية هي رأي الشخص نفسه أو الفكر نفسه.
4: يعني ما يتدخل في قراراته، في أفكاره. طيب ما في نفس الوقت يقول لك الحياة مشاركة، لازم تشارك أفكارك وتشارك قراراتك.
5: هي شراكة بين شخصين، يعني الزوج والزوجة شخصين بينهم شراكة. أنا ما أفرض رأيي على الشخص الثاني، وهي نفس الشيء ما تفرض رأيها علي. كذا أنا أعطيتها مساحتها الشخصية.
4: جميل،
3: حلو.
5: يعني يكون كل شيء بيننا باتفاق. نفس جميل. العلاقة بين الزملاء الآن لما يكون في شخص يكون أنا أعطي رأيي دائما، أكون أنا اللي صاحب القرار وزي كذا، الناس ما تحب تمشي معاه.
4: يعني تشوف ان الموضوع مو مرتبط بالسفر ولا الخروج، ولا مرتبط بالافكار.
5: الافكار انت مع شريكك متفقين بالافكار. اتوقع هذه هي المساحه الشخصيه لكل شخص، يعني انت اعطيني رايك وانا اعطيك رايي. ويكون هذا المساحه الشخصيه لك انت وانا مساحة. نفس اي علاقه بين اي شخص او شخصين، يعني نفس الزملاء نفس الاخوان. الآن الأخوان نفس الشيء بينهم مساحة شخصية. ما أجي أنا أفرض على أخوي مثلا، أقول له والله العصر نطلع المكان فلاني، في الليل الساعة 10 نتعشى مثلا.
3: حلو، يكون في اتفاق وتفاهم. كل واحد يطرح وجهة نظره ويطرح رأيه، وفي النهاية يعني تتخذوا القرار مع بعض.
5: نعم، نفس مثلا لو أكون أنا مثلا مع مديري في مكتب، أنا والمدير في مكتب واحد، أنا ما أقدر أعطي مساحتي الشخصية في المكان هذا. ما أكون مرتاح في العمل ولا أتقن، ولا يعني يكون أنا أحس نفسي مقيد مع المدير. ما أقدر أشتغل. بينما لما يكون زميل، لما يكون معي زميل ومتفقين على كل شيء، هنا أنا أعطيه مساحته وهو يعطيني مساحتي، أكون مرتاح معه.
3: صحيح.
5: وننجح في العمل ويكون في راحة نفسية بيننا. أنا أتوقع هذا هي باختصار يعني.
3: جميل.
5: المساحة الشخصية بين الزوجين.
3: كلامك جميل.
5: تنجح إذا اتفقنا مع بعض، وتفشل إذا أنا جيت أعطيت رأيي قراراتي، أنا أبغى كذا، أنا أسوي كذا، أنا أفعل كذا. الطرف الثاني يقول والله مثلاً الزوجة، خلنا نقول تقول أنا كنت ببيت أهلي عندي مساحتي، أهلي يقولوا لي متى تبين تأكلين، متى تشربين، متى تروحين، متى أغسلي مثلاً في الوقت الفلاني، وإيش رأيك. تقول أنا كنت ببيت أهلي مرتاحة، جيت عند رجل يبي كل شيء رأيه هو، ما عندي مساحة. هذا اللي يفشل العلاقة الزوجية أتوقع.
4: جميل. يعطيك العافية، شكرا لك.
3: شكرا.
5: الله يعافيكم.
4: شكرا يا أبو عبد الله. طيب خلينا نشوف الموضوع بشكل علمي أكثر. إيش هي المساحة الشخصية أصلاً؟ في علم النفس المساحة الشخصية تعني قدرة الفرد أنه يحتفظ بجزء من وقته وقراراته وأفكاره وخصوصياته بدون تدخل كامل من الطرف الآخر، مع بقاء العلاقة قائمة وقريبة. بمعنى أبسط، يعني مو كل شيء في حياتك لازم يكون مشترك 100% مع الطرف الثاني. في نفس الوقت مو كل شيء يكون منفصل، هي منطقة خاصة داخل العلاقة لكن ما تلغي القرب.
3: أكيد. كيف بتظهر المساحة في الواقع؟ المساحة مو فكرة عامة ولها أشكال واضحة. أول شيء مساحة وقت، إنه يكون لك وقت لنفسك، تمارس في رياضة، تجلس بهدوء، يكون تقابل فيه أصدقاء، المهم إن يكون لك مساحة وقت. كمان مساحة خصوصية، يكون لك أشياء شخصية زي جوالك أو بعض التفاصيل الخاصة، يعني مو كل شيء لازم يكون مكشوف وواضح، لا في أشياء تكون خاصة فيك.
4: أكيد. ومساحة قرارات كمان، يعني في قرارات بسيطة يحق لك أنك تأخذها بدون الرجوع لكل تفصيلة، أو في مساحة فكرية كمان، اختلاف رأي بدون ضغط أو فرض، وفي مساحة اجتماعية، علاقات خارج الزواج، أصدقاء، زملاء، بدون تحكم مبالغ فيه من الطرف الثاني.
3: يعني كده في كده جزء للمساحة الشخصية، ولها إيجابيات كبيرة جدا. وليش يعني بتعتبر شيء مطلوب وشيء صحيح أن تكون موجودة هذه المساحة الشخصية؟ أول شيء بتقلل الاحتكاك اليومي والمشاكل الصغيرة، بتحافظ على هوية كل شخص داخل العلاقة، وبتعطي مساحة للتجدد والشوق، وبترفع من جودة التواصل بدل ما يكون كثير وبدون معنى، وبتقلل الاعتماد الزائد والضغط العاطفي. وخلينا نقول إنه الدراسات بتشير إلى إنه الأزواج اللي عندهم توازن بين القرب والمساحة الخاصة بيكون عندهم رضا واستقرار أعلى.
4: أكيد. وفي سلبيات كمان في هذا الموضوع، متى تصير المساحة مشكلة؟ تتحول لبرود إذا زادت عن حدها، بتقلل الترابط إذا ما في تواصل بشكل كافي، تستخدم كحجة للهروب من المشاكل كمان، وتصطدم مع اختلاف الاحتياج. الشخص يحتاج يعني قرب أكثر، إذا الشخص الآخر حاس أن أنت بعيد عنه بهذه الدرجة ممكن يعني يوصل له هذا الشعور ويسبب مشكلة في العلاقة.
3: طيب هل المساحة الشخصية فعلا شيء صحيح؟ الإجابة أكيد إيوة، لأنها بتعتمد على كيف تستخدم. تكون صح ومطلوبة لما يكون فيها وضوح واتفاق، ما تأثر على الاهتمام والالتزام، وبتعطي راحة بدون ما تجرح الطرف الثاني. وتكون غلط إذا كان فيها غموض أو فيها إخفاء مؤذي، أو تستخدم كتبرير للإهمال، أو بتبعد بين الاثنين أكثر من تقرب بينهم.
4: أكيد. والتوازن هو الأساس، يعني العلاقات الصحية بتكون بين شيئين، القرب والاستقلال. إذا اختفى واحد منهم العلاقة تتأثر، يعني القرب الزائد يعتبر خنقة عند البعض، والاستقلال الزائد يساوي برود عند البعض. العلاقة الذكية هي اللي تعرف يعني تكون في الوسط بين الاستقلال والقرب.
3: أكيد. كمان خلينا نقول إنه في اختلاف بين الناس في فهم المساحة الشخصية. مو كل الناس يفهموها بنفس الطريقة، في ناس يشوفوها راحة وفي ناس يشوفوها تجاهل، وهنا بيجي دور الحوار، لأنه المشكلة غالبا ما هي في المساحة نفسها ولكن في طريقة تفسيرها.
4: أكيد. يعني في الآخر المساحة الشخصية مو معناها بعد ولا معناها أسرار تكون بين الطرفين، لكن هي ببساطة أنك تعطي نفسك مساحة تعيش فيها عشان تقدر ترجع للشريك وأنت مرتاح. العلاقة الناجحة مو اللي تشارك كل شيء ولا اللي تخبي كل شيء، العلاقة الصح هي اللي تعرف إيش تشارك وإيش يحترم، أو إيش يشارك وإيش يعني يحترم كمساحة، لأنه في النهاية مو كل قرب صحي ومو كل كمان بعد هو خطأ، الفرق كله بيكون في التوازن.
3: وهذه يعني أكيد نقطة جدا مهمة، فكرة التوازن. يعني أحيانا فعلا بعض الأشخاص من كثر القرب وإنه ما يكون الطرف الثاني ترى عنده فرصة لا يخرج ولا يسوي أي نشاط لحاله ولا يعني يعمل ولا أي شيء، فهنا مع الوقت ترى الواحد يحس بالاختناق وإنه هو مضغوط،
4: وبتنعكس على العلاقة ما في شك. يعني إذا الإحساس بالضغط ده، والإحساس إنه الشخص طول الوقت عنده مهام معينة وعنده أشياء معينة وعنده ضرورة معينة لازم يسويها كمهام في البيت، ماشي أوكي هي شيء صح، لكن فكرة الضغط المستمر هذا ممكن على أبسط مشكلة، على أبسط شيء يسبب يعني انفجار في العلاقة.
3: وممكن كثير من الأشخاص يفسروها على أنها سيطرة زايدة عن اللزوم. يعني لا، الزوجة كمان تحرم زوجها بأنه هو لا ما ينفع تخرج، لا ما ينفع تروح لأصحابك، لا ما ينفع تعمل الشيء الفلاني ولا الفلاني، وهي أشياء طبيعية، هنا بيعتبر نوع من السيطرة. ونفس الشيء هو لو حرمها من أنها تخرج مع صحباتها وأنها تسوي مثلا هواية معينة هي تحبها، هذا برضو كمان يعتبر سيطرة.
4: عند بعض الشخصيات ممكن المساحة يعني يقول لك تفتح باب للشك، تفتح باب لمشاكل ممكن احنا في غنى عنها. بين الزوجين.
3: المفترض يكون في ثقة بين الاثنين أكبر من كده، يعني مو عشان هو راح خرج مع أصحابه أنا حشك فيه، ولا هي راحت خرجت بنات كده بسيطة يعني إنه في شيء غلط. لا، هنا إذا كان مبدأ الشك هذا موجود من البداية، ترك أي شيء حيتعامل حيكون عليه بالضبط. فهي الحكاية تبدأ من الثقة، وإذا كانت الثقة موجودة حتكون المساحة الشخصية كمان موجودة.
4: حكيم،
3: شايف كيف؟
4: طيب أصدقائي، كده نكون وصلنا معكم إلى ختام حلقتنا اليوم. شكرا لكل اللي تواصلوا معنا، اللي شاركونا بآرائهم ومشاركاتهم، يعطيكم ألف عافية. اللي أرسلوا لنا كمان على الواتساب، شكرا لكم. وبكذا نكون وصلنا

0: سوبر بيرفكتو.
1: يا مساء الجمال ومساء التفاؤل ومساء السر والحلم كل أتباعنا. يلا انطلق
2: في الزحمة.
1: سوبر سوبر سوبر نار نيرة. حلو والله العظيم. مسيناكم السونا وفي زحمتنا أبدا أبدا لا تنسونا.
2: في الزحمة معايا أنا أمينة العبدالله من الأحد إلى الخميس الرابعة عصرا على جدة FM.
3: أخبار الطقس على جدة FM.
4: أخبار الطقس على جدة FM اليوم الاثنين بمشيئة الله تعالى. يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار تؤدي إلى شبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق تبوك. الجوف حائل والحدود الشمالية، ولا يستبعد هطول أمطار رعدية على أجزاء من تلك المناطق، في حين لا تزال الفرصة مهيئة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزير.

تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة على أجزاء من مناطق نجران، جازان وعسير، كما تكون السماء غائمة جزئياً يتخللها سحب رعدية ممطرة على أجزاء من مناطق الباحة، مكة المكرمة، الرياض والقصيم. حالة البحر الأحمر، الرياح السطحية شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15 إلى 45 كيلومتر في الساعة على الجزء الشمالي والأوسط، تصل سرعتها إلى 55 كيلومتر في الساعة باتجاه خليج العقبة وجنوبية إلى جنوبية شرقية، تتحول ليلاً شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 10

0: ارتفاع الموج من متر إلى مترين على الجزء الشمالي والأوسط، يصل إلى مترين ونصف باتجاه خليج العقبة، ومن نصف المتر إلى متر على الجزء الجنوبي. حالة البحر: متوسط الموج على الجزء الشمالي والأوسط، يصل إلى مائج باتجاه خليج العقبة، وخفيف الموج على الجزء الجنوبي. حالة الخليج العربي: الرياح السطحية شمالية غربية إلى غربية بسرعة 10 إلى 35 كيلومتر في الساعة، ارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، أما حالة البحر فخفيف إلى متوسط الموج.
1: أخبار الطقس على جدة FM.
2: في 60 ثانية.
3: مبادرة دربك نور تضيء طرق ضيوف الرحمن لتعزيز السلامة المرورية وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة الطموحة. من قلب مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية، انطلاق تشيباثون 2 لتمكين الكفاءات في عالم الرقائق الإلكترونية وأشباه الموصلات. اكتمال وصول المنتخبات الآسيوية للناشئين إلى جدة استعداداً لانطلاق البطولة القارية 2026. النماص تحتفي بهويتها السياحية عبر تدشين أول معرض للتذكار يوثق عراقة المنطقة. وأخيراً، بوهج ملكي وألوان تخطف الأنظار، شوارع جازان تكتسي بالأحمر مع تفتح أزهار البونسيانا الفاتنة.
4: أمسية نهاية الأسبوع مع بانوراما غير. هنبعد شوية عن زحمة الحياة بساعة فنية، دراما وسينما، مسرح وأغاني، وكل ما هو جديد على الساحة الفنية. انتظروا المفاجآت بحضور نجوم الفن وعشاقه من كل مكان. بانوراما، معايا أنا روان عاشور، الجمعة والسبت 10 مساء على جدة FM.
5: تستمعون الآن لحلقة معادة من هذا البرنامج.
6: استدامة الآن على جدة FM.
7: أهلا بكم. في ظل التحولات الكبرى التي تشهدها المملكة، ترسخ رؤية المملكة 2030 مفهوم الاستدامة كنهج شامل لا يقتصر على البيئة فحسب، بل يمتد ليشمل الاقتصاد والمجتمع وجودة الحياة. وخلال عقد من الزمن نجحت الرؤية بقيادة سمو ولي العهد محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وبدعم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، في إحداث تحول نوعي انعكس في مؤشرات النمو وتنوع الاقتصاد وتعزيز كفاءة الأداء الحكومي، مع الحفاظ على مبدأ الاستدامة كقيمة محورية في كل مرحلة. واليوم مع دخول المرحلة الثالثة من الرؤية، تتجه المملكة نحو تعظيم الأثر وتسريع الإنجاز، مستندة إلى أرقام ومؤشرات ترسم ملامح مرحلة جديدة عنوانها الاستدامة أولاً. أهلا بكم. استدامة مع نهى الجديبي من الإعداد والتقديم، وزميلتي شريكة النجاح من الإخراج مناهل دحمان. أعزائي المستمعين، في حلقة اليوم نستعرض ونحلل كيف أصبحت الاستدامة لغة الأرقام وأداة التخطيط ومحور المستقبل في ظل الرؤية الاستدامة أولاً، إحصائيات وأرقام ترسم محاور الفترة وتحدد ملامحها.
8: تقرير وخبر.
7: أعزائي المستمعين، أكد سمو ولي العهد محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، أكد أن رؤية المملكة 2030 تمضي بثبات نحو تحقيق مستهدفاتها، بعد أن أحدثت خلال عقد من الزمن تحولا شاملا في مختلف القطاعات، قائما على الاستدامة كقيمة أصيلة في مسيرتها التنموية. ومع دخول الرؤية مرحلتها الثالثة في عام 2026، تتجه المملكة إلى تسريع وتيرة الإنجاز وتعظيم الأثر الاقتصادي والاجتماعي في ظل

0: ما تحقق من منجزات نوعية جعلت المواطن محور التنمية والاقتصاد أكثر تنوعاً واستدامة. وفي هذا السياق نستعرض أبرز ملامح هذه المرحلة ومنجزات الرؤية في التقرير التالي بصوت الزميل عبد العزيز الزيد.
1: بعد مرور مرحلتين من رؤية المملكة 2030، تدخل المملكة مرحلة جديدة تعد ذروة التنفيذ، مستندة إلى قاعدة صلبة من الإصلاحات والإنجازات التي عززت الاستدامة ودفعت بعجلة التنمية في مختلف القطاعات. وأكد سمو ولي العهد محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود أن الرؤية حققت نقلة نوعية في مسيرة التنمية بدعم وتوجيهات من الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، حيث شملت التحولات في الاقتصاد والبنية التحتية وجودة الحياة. ومع انطلاق المرحلة الثالثة حتى عام 2030، تركز الجهود على استدامة النمو وتعزيز كفاءة التنفيذ ومضاعفة الاستثمار في الفرص الواعدة، إلى جانب تمكين القطاع الخاص وزيادة المحتوى المحلي. وخلال العقد الماضي أرست الرؤية أسسا متينة للتنمية المستدامة عبر أكثر من 1000 إصلاح هيكلي وتشريعي، أسهمت في رفع تنافسية الاقتصاد وجذب الاستثمارات وفتح قطاعات جديدة للنمو. كما حققت مؤشرات الأداء تقدما ملحوظا، حيث بلغت نسبة تحقيق المستهدفات أو الاقتراب منها 93%، فيما تسير 90% من المبادرات وفق مسارها الصحيح. وعلى صعيد مجتمع حيوي، ارتفعت جودة الحياة وزادت نسبة ممارسة الرياضة وتوسعت الخدمات الصحية لتغطي معظم مناطق المملكة مع ارتفاع متوسط العمر المتوقع. وفي محور اقتصاد مزدهر، سجل الناتج المحلي نموا ملحوظا مدفوعا بالأنشطة غير النفطية التي تجاوزت مساهماتها نصف الاقتصاد، إلى جانب نمو السياحة والصناعة والخدمات اللوجستية وتعزيز مكانة المملكة كمركز اقتصادي عالمي. أما في وطن طموح، فقد شهدت المملكة تقدما في المؤشرات الدولية، خاصة في الحكومة الرقمية والأمن السيبراني، إلى جانب تعزيز دور القطاع غير الربحي وتمكين الكفاءات الوطنية. وأكد سمو ولي العهد أن الاستثمار في الإنسان السعودي سيظل الركيزة الأساسية، مع مواصلة تطوير القدرات الوطنية وتعزيز تنافسيتها عالمياً. وتواصل رؤية المملكة 2030 مسيرتها نحو تحقيق أهدافها، مستندة إلى الاستدامة لضمان استمرار التنمية والازدهار لما بعد عام 2030.
2: استدامة.
0: إذن أعزائي المستمعين، اليوم في استدامة نستعرض ونحلل الاستدامة أولاً، ولماذا الاستدامة؟ ففي ظل الرؤية كانت الاستدامة وما زالت في الصدارة، ترسم محاور الفترة وتحدد ملامحها وتستعرض أبرز إنجازاتها، وتستمر بكل طموح في جميع مراحلها بكل تفرد.
2: لقاء الأسبوع.
0: اليوم أعزائي المستمعين، كما ذكرنا وما زلنا نذكر ونجدد ذلك، بأن الاستدامة أولاً، ففي ظل الرؤية كانت الاستدامة وما زالت في الصدارة، ترسم محاول الفترة وتحدد ملامحها وتستعرض أبرز إنجازاتها، وتستمر بكل طموح في جميع مراحلها بكل تفرد. معنا اليوم ضيفنا الأول في فقرة لقاء الأسبوع الدكتور فيصل الشرعبي، مستشار وخبير الإحصاء وتحليل البيانات، رئيس مجلس إدارة الجمعية المهنية للإحصائيين وعلماء البيانات. أهلا ومرحبا بكم دكتور فيصل.
3: أهلا دكتور نعم،
0: حياكم الله. دكتور فيصل، يعني عندما نتحدث عن الاستدامة والرؤية، لماذا الاستدامة ولماذا أصبحت أساسا لأي مشروع، وماذا نقصد بذلك؟
3: في البداية أشكرك دكتورة نهى، وأشكر إذاعة جدة على الاستضافة والتحدث في هذا الموضوع الهام. الاستدامة يعني سؤال شامل صراحة. نحتاج في البداية أن نعرف الاستدامة ببساطة، هي القدرة على الاستمرار دون استنزاف الموارد.
0: جميل.
3: أو خلق أزمات مستقبلية.
0: نعم.
3: لكن في الواقع العملي الاستدامة ليست خيار، بل هي ضرورة استراتيجية. جميل. لأسباب يعني عديدة، لكن أذكر منها ثلاثة أسباب.

0: نعم
1: العالم تغير، عندنا أكثر من 60% من الشركات العالمية تربط قراراتها بمعايير الاستدامة. هناك تحديات عالمية، تغير مناخي، شح في الموارد، تقلبات اقتصادية، جميع هذه التحديات فرضت نماذج جديدة للتخطيط.
0: نعم طب دكتور،
1: النقطة الثانية لو سمحتي لي،
0: تفضل.
1: المشاريع بدون استدامة تفشل على المدى الطويل.
0: نعم
1: الاستدامة كذلك تقلل هذا الخطر لأنها تربط الحاضر بالمستقبل. أيضا هناك تحول النمو من مؤقت إلى مستمر، يعني النمو التقليدي ونتائج سريعة ومخاطر
0: عالية. نعم
1: النمو المستدام نتائج متدرجة واستقرار طويل.
0: نعم يعني لا يحصل استنزاف للموارد ولكن استمراريتها والحفاظ عليها. طيب
1: صحيح.
0: دكتور فيصل، يعني كيف عرفت رؤية المملكة 2030 الاستدامة، وهل هناك طبعا شواهد رقمية على تحققها؟ أكيد في شواهد
1: جميل.
0: رقمية، لكن إحنا نعظم ونفتخر بهذه الإنجازات. تفضل.
1: سؤال جميل في محله صراحة، خلينا نتكلم بالأرقام.
0: نعم
1: يعني رؤية المملكة 2030 تبنت مفهوم الاستدامة كمنظومة متكاملة،
0: جميل،
1: مو ملف منفصل، والدليل على ذلك يظهر في عدة مؤشرات. مساهمة القطاع الغير نفطي تجاوزت 50%.
0: نعم
1: هذا يعكس تحول هيكلي في الاقتصاد،
0: وليس بسهولة الوصول إليه، ولكن الحمد لله إحنا وصلنا
1: بدون شك. مشاركة المرأة أيضا في سوق العمل ارتفعت إلى أكثر من 35%، بعد أن كانت أقل من 20% قبل إطلاق الرؤية. عندنا كذلك متوسط العمر المتوقع ارتفع إلى 79.7 في السنة، يعني عمر.
0: نعم.
1: وهو مؤشر مباشر على جودة الحياة.
0: أكيد.
1: لا ننسى كذلك تحسن ترتيب المملكة في عدة مؤشرات عالمية، وهذه الأرقام تؤكد تحدث عن رؤية نظرية، بل نتحدث عن تحول قابل للقياس.
0: جميل جدا. طيب ماذا عن الإحصاء؟ الإحصاء وما أدراك ما الإحصاء، وأنت ملك الإحصاء وعالم الإحصاء.
1: شكرا على ثقتك.
0: الإحصاء كأداة للاستدامة، ولو نشرح يمكن الآن الطلبة والباحثين يستشعرون هذه الأهمية.
1: بكل تأكيد.
0: نعم.
1: بكل بساطة، الاستدامة في جوهرها عملية قياس مستمر. فمتى تحقيق هدف خفض البطالة إلى 7%، لابد يكون عندنا بيانات دقيقة عن سوق العمل. ولرفع جودة الحياة نتبع مؤشرات متوسط عمر، رضا عن الخدمات، الوصول للخدمات الصحية. في المملكة عندنا يتم قياس أكثر من 300 مؤشر أداء ضمن برنامج تحقيق الرؤية. هذه المؤشرات تحدث بشكل دوري، وهذا يعزز سرعة اتخاذ القرار. إذن الإحصاء هنا إيش؟ لا يصف الواقع فقط بل يوجهه.
0: جميل. طب لماذا يعتبر الإحصاء أساسا للاستدامة؟ يعني حضرتك ذكرت بعض الأسباب، ولكن نعرج على أهميتها بشكل أكبر.
1: لأنه عملية قياس، هي الاستدامة. نعم. في جوارها فقط هي عملية قياس، والقياس هذا ما يتحقق إلا بالبيانات ودقتها.
0: نعم، عشان لا يصبح هنالك هدر ولا يكون هنالك شيء أقل من المتوقع. يعني
1: صحيح.
0: بمثال بسيط، عندما مثلا الآن لو شخص عنده دعوة فرح، لماذا يرسل الدعوات ويحدد ويرسم ملامح طبعا كل شيء في التفاصيل الدعوة؟ لأنه لا يريد أن يقصر مع ضيوفه، وفي نفس الوقت لا يكون الحجم القاعة اللي بياخذها أكبر من العدد، ولكن هو يحدد كل هذه الأمور ماديا وكمان ضيافة وكل الأمور، بحيث أنه تطلع بالشكل الأمثل اللي هو حابب يوصل له. فالإحصاء كما ذكرت أنه أساس للاستدامة، وأساس طبعا للاستمرارية. طب لما نجي نعرج على محور قراءة في أرقام الرؤية، كيف نقرأ دكتور فيصل الأرقام دون الوقوع في التفسير السطحي، يعني بشكل عميق؟
1: الرقم في حد ذاته دكتورة ليس معلومة، هو نعم. يحتاج سياق،
0: قاعدة يعني بيانات. نعم
1: صحيح. على سبيل المثال لو عندنا نمو الناتج غير النفطي، ما يعني هذا أنه زيادة في الإنتاج، هو تنوع اقتصادي، تقليل الاعتماد على النفط، وتعزيز استدامة مالية.
0: نعم.
1: في مثل ثاني، ارتفاع مشاركة المرأة، يعني ارتفعت معنا في الرؤية إلى 35%، وهذا مو رقم اجتماعي فقط، هذا نقدر نقول عنه أثر اقتصادي مباشر.
0: نعم. وجودة حياة وتمكين.
1: نعم. يقدر مليارات الريالات يعني بالنسبة لمشاركة المرأة.

0: جودة الحياة طبعاً هذا ينعكس على رعاية صحية، انخفاض في المخاطر الصحية، تحسين جودة المعيشة نفسها. يعني أن التحليل الحقيقي يبدأ من ما وراء الرقم.
1: جميل جداً. طبعاً هذا العام يعتبر عام الذكاء الاصطناعي، ماذا عن الاستدامة والذكاء الاصطناعي؟ كيف يسرع الذكاء الاصطناعي تحقيق الاستدامة؟ وطبعاً إحنا كمملكة حققنا أرقام قياسية وحققنا يعني مراتب عالية على مستوى طبعاً الذكاء الاصطناعي على مستوى العالم وعلى مستوى صحيح. المنطقة. نعم
0: صحيح، بس خلينا نبسطها شوية دكتورة.
1: نعم،
0: الذكاء الاصطناعي يعمل على ثلاثة مستويات.
1: جميل.
0: تحليل البيانات الضخمة، معالجة السجلات في ثواني. اثنين، التنبؤ والتوقع في المستقبل، يعني مثل توقع الطلب على الطاقة والخدمات. ثلاثة، ممكن لتحسين الكفاءة، وذلك بإيش؟ بتقليل الهدر في الموارد. نضرب مثال على ذلك، أن الطاقة عندنا استخدام البيانات والتحليلات يخفض الهدر بنسبة من 20 إلى 30%.
1: بنسبة 20 إلى 30%.
0: صحيح. المدن الذكية مثلا، نعم، على سبيل المثال، تحليل البيانات المرورية يقلل الازدحام ويخفض الانبعاثات. فإحنا بدون الإحصاء، وأنا متحيز له دائما صراحة،
1: معك حق،
0: بحكم التخصص، يستصبح هذه النماذج غير دقيقة وتقود القرارات خاطئة.
1: يعني دكتور الآن لما يسمعون الباحثين يقولوا يا الله كيف نحصل على البيانات؟ البيانات صحيح. يعني والإحصاء قاعدة أساسية في كل بحث، وكل والبحث يعني نخرج بمخرجات، المخرجات هذه نعم. تتحول، النتائج تتحول إلى توصيات، فكل مرتبط بالإحصاء، الإحصاء وبيانات الإحصاء الصحيحة والسليمة. طيب دكتور صحيح. نتوقف مع هذا الفاصل ونستكمل بعد كده بعد الفاصل التحديات.

0: جدة اف ام على هواك.
1: الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقة وفن يكتمل بالتفاصيل، من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل. وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
2: لمسة جمال مع ريهام قبوري، الأربعاء 1 ظهراً على جدة FM.

0: جدة اف ام على هواك. استدامة. لقاء الأسبوع.
1: حياكم الله من جديد مستمعينا الكرام ومستمرين معكم في استدامة. في ظل الرؤية الاستدامة أولا، إحصائيات ترسم محاور الفترة وتحدد ملامحها. نجدد الترحيب بضيفنا الكريم الدكتور فيصل الشرعبي، مستشار وخبير الإحصاء وتحليل البيانات، رئيس مجلس إدارة الجمعية المهنية للإحصائيين وعلماء البيانات. أهلا ومرحبا بكم مجددا دكتور فيصل.
2: أهلا بك.
1: دكتور فيصل، يعني كنا نتحدث طبعا انه كيف يسرع الذكاء الاصطناعي تحقيق الاستدامه، وكيف انه مفهوم الاستدامه يتضح بشكل ملموس في المدن الذكيه اكثر بفارق يعني ل 20-30%، اذا صحيح 20-30%.
2: صحيح.
1: نعم. وكل هذا بيحافظ على الموارد وبيرجع كعائد نستشعره جودة حياة، شعور بالراحة، تحسن في الخدمات والجودة. الآن نتحدث عن التحديات. ما التحديات الرئيسية في الاستدامة من منظور إحصائي؟
2: طيب، خلينا أبرز التحديات، يعني في عدة تحديات صراحة، لكن أبرزها تحدي جودة البيانات.
1: جودة البيانات. نعم.
2: البيانات. تحدي في جودة البيانات، يعني الدراسات يمكن تقول إن 30% من البيانات على مستوى العالم تعاني من مشاكل في الجودة.
1: ماذا نعني بالجودة فيها؟ هل يعني مدى دقتها وصحتها، أو إنه كماليتها ووجودها أصلا؟
2: هي أحيانا تكون يعني بالنسبة للجودة ما تكون نظيفة.

0: ما تكون مدخلة يعني بشكل سليم، ما تكون مأخوذة أو
1: صحيح.
0: هناك في أيضا من ضمن أبرز التحديات تكامل البيانات بين الجهات، يعني عندنا ما تكون مرتبطة، البيانات موزعة وغير مرتبطة مع
1: صحيح.
0: بعض.
1: نعم
0: من جهات مختلفة.
1: الباحثين يعانون من ذلك صراحة.
0: صحيح.
1: في جمع البيانات نختلف، نجد إنه كل جهة تختلف، ولكن الآن يمكن أصبح لدينا توحيد.
0: النقطة الثالثة ممكن تكون سرعة التغير، يعني البيانات تصبح سريعة قديمة بسرعة.
1: صحيح.
0: في عالم سريع التحول.
1: صحيح.
0: المملكة الحمد لله تجاوزت كثير من هذه التحديات بطرق يعني مختلفة. حرصت على تطوير البنية التحتية الرقمية، تعزيز دور الهيئة العامة للإحصاء، كذلك تم تبني سياسات حوكمة البيانات عن طريق سدايا. يعني هذه الأمور يعني الحمد لله قدرت المملكة تجاوزت فيها كثير كثير.
1: عالجنا هذه المشكلة وعالجنا هذا الموقف بتوحيد البيانات وحوكمتها عن طريق سدايا. يعني أصبح الآن إنه أي باحث أو أي باحث عن معلومة أو معلومات بيانات إحصائية يتحصل عليها من خلال موقع سدايا،
0: موقع الهيئة العامة للإحصاء.
1: الهيئة العامة
0: سدايا هي اللي أطلقت السياسات لحوكمة هذه البيانات، وكيف طريقة التعامل، كيف طريقة الربط بين الجهات. فإن شاء الله أنا متفائل خير إنه يعني الأمور بإذن الله راح تكون للأفضل.
1: جميل جدا. طيب دكتور فيصل، الاستدامة كممارسة مجتمعية، يعني خلينا نقول في كل حلقة أنا بقول هذه الكلمة، أثر الفراشة. يعني دائما الفرد أحيانا يستقل بنفسه، ولكن هو أساس التنمية، وكما وضح يعني في رؤية المملكة إنه الاهتمام بالفرد. طب هذا الفرد كيف ينعكس مفهوم الاستدامة على الفرد كممارسة وإضافة؟
0: الاستدامة تبدأ من سلوك الفرد. يعني نبدأ في أنفسنا، ترشيد استهلاك المياه على سبيل المثال. المملكة من أعلى الدول استهلاك للفرد في الموية، كفاءة الطاقة، وكذلك ممكن نعمل على دعم المنتجات المحلية. السلوك الفردي هذا إذا تحول إلى نمط عام راح يقلل الضغط على الموارد، راح يزيد كفاءة الاقتصاد، وراح يعطي بإذن الله الاستدامة حقيقية.
1: طب دكتور فيصل، بعد كل هذه المفاهيم وهذا التحليل، ما هي أهمية الاستدامة في التخطيط الاستراتيجي؟ نرجع ونعرج على هذه النقطة.
0: التخطيط الاستراتيجي سؤال عميق تري، ويحتاج يمكن تفصيل
1: حلقات يعني.
0: نعم أتفق معك.
1: نعم.
0: لكن خلينا نغير، لأنها تغيير طريقة التفكير. يعني إحنا ماذا نحقق اليوم؟
1: جميل.
0: إلى ماذا سيستمر يعني معانا إلى بكرة؟ من أهم الأدوار في الأشياء هذه يعني ممكن تحسين جودة القرار.
1: جميل.
0: التنبؤ بالمخاطر قبل وقوعها، تحقيق التوازن بين النمو والاستقرار، ممكن ربط الأداء بالمؤشرات قابلة للقياس. يعني جميع برامج الرؤية مرتبطة بمؤشرات أداء واضحة. يعني هذه من الأشياء الجميلة صراحة، واللي تؤدي إلى تجويد المخرج والمنتج. وقياس التقدم بشكل دوري، هذا من الأشياء الرئيسية صراحة.
1: جميل جدا. طب دكتور فيصل، يعني قبيل الختام مع حضرتك في هذا اللقاء الجميل صراحة والمستثمر، وأنا أعتبره من أجمل اللقاءات استدامة، يعني مع احترامي طبعا لكل ضيوفي وتقديري لهم، بالنسبة لرسالتك، ما هي رسالة الدكتور فيصل المختص في يعني مستشار وخبير الإحصاء وتحليل البيانات، ما هي هذه الرسالة التي تقدمها اليوم في ختام هذا اللقاء وتوصياتكم؟
0: طيب شكرا لك. سعيد اصلا انا باللقاء، وانه ابراز دور الاحصاء ودور البيانات في موضوع الاستدامه، وهي من المواضيع الحساسه والمهمه هذه في الايام هذه. رسالتي ان ما نراه اليوم في المملكه انتقال من اداره الموارد الى اداره البيانات.
1: جميل.
0: الاستدامه لم تعد خيار، اصبحت معادله واضحه. بيانات دقيقه، تحليل احصائي، قرار استراتيجي راح ينتج تنميه مستدامه. في ظل الرؤية 2030 احنا الأرقام عندنا لا تروي ما تحقق فقط، هي ترسم ملامح المستقبل. كنا التوصيات إذا سمحتي لي، بالثلاثة توصيات
1: تفضل.
0: اجعلوا البيانات أساس القرار، لا يمكن تحقيق استدامة بدون بيانات دقيقة.

0: أي قرار لا يقاس لا يدار.
1: جميل
0: يعني
1: جدا.
0: بالسهولة هذه أو فكروا بمنطق المدى الطويل. التخطيط الحقيقي ما يوقف عند النتائج السريعة بل يقيس الأثر المستدام.
1: جميل جدا.
0: الاستثمار في الإنسان هو الأساس. عندنا التعليم، عندنا المهارات، عندنا الوعي بالبيانات، هي الركيزة المهمة لأي مستقبل مستدام.
1: ونوصي طبعا الآن كل فرد يستشعر قيمة ذاته في الاستدامة ويتخذ قرار الاستدامة من هذه اللحظة في جميع ممارساته الحياتية، أن يكون شخصا يمارس الاستدامة في كل تفاصيل حياته، يحافظ على وقته وعلى جهده وعلى بيئته وعلى جميع ما يمتلك.
0: له الآن تفضل. نعم، أصبحت الاستدامة ليست مجرد مفهوم، هي ثقافة وطن، منهج للدولة، أسلوب للتفكير. وإذا كانت الأرقام ترصد الإنجاز، الاستدامة هي اللي تضمن استمراره بإذن الله،
1: ونحن معها يعني كفرد نقوم نمارس هذا الدور
0: بدون شك.
1: إذن أشكرك جزيل الشكر دكتور فيصل الشرعبي، مستشار وخبير الإحصاء وتحليل البيانات، رئيس مجلس إدارة الجمعية المهنية للإحصائيين وعلماء البيانات. شكرا جزيلا لكم.
0: شكرا.
1: في أمان الله.

0: إذن مستمعينا الكرام، الاستدامة أولا، ففي ظل التحولات الكبرى التي تشهدها المملكة ترسخ رؤية المملكة 2030 مفهوم الاستدامة كنهج شامل لا يقتصر على البيئة فحسب، بل يمتد ليشمل الاقتصاد والمجتمع وجودة الحياة. وخلال عقد من الزمن نجحت الرؤية بقيادة سمو ولي العهد محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود وبدعم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود في إحداث تحول نوعي انعكس في مؤشرات النمو وتنوع الاقتصاد وتعزيز كفاءة الأداء الحكومي مع الحفاظ على مبدأ الاستدامة كقيمة محورية في كل مرحلة. واليوم مع دخول المرحلة الثالثة من الرؤية تتجه المملكة نحو تعظيم الأثر وتسريع الإنجاز مستندة إلى أرقام ومؤشرات ترسم ملامح مرحلة جديدة عنوانها الاستدامة أولا. في حلقة اليوم نستعرض ونحلل كيف أصبحت الاستدامة لغة الأرقام وأداة التخطيط ومحور المستقبل في ظل الرؤية الاستدامة أولا، إحصائيات وأرقام ترسم محاور الفترة وتحدد ملامحها. كان طبعا معنا في الجزء الأول من الحلقة سعادة الدكتور فيصل الشرعبي، مستشار وخبير تحليل البيانات الإحصائية والإحصاء، رئيس مجلس إدارة الجمعية المهنية للإحصائيين وعلماء البيانات. الآن في الجزء الثاني من الحلقة سيكون معنا الدكتور علي الحازمي، خبير الاقتصاد الدولي والتخطيط الاستراتيجي وتنمية القدرات البشرية.
1: لقاء الأسبوع.
0: حياكم الله، أهلا ومرحبا بكم دكتور علي.
2: شكرا للاستضافة، وإن شاء الله بإذن الله نطلع بمخرجات مثرية وتوصيات مثرية. شكرا
0: بإذن الله تعالى. بإذن الله دكتور علي، عندما نتكلم عن الاستدامة اليوم، الاستدامة الاقتصادية والبيئية، كيف يمكن تحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي والحفاظ على الموارد البيئية في ظل رؤية المملكة 2030؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، اللهم صلي وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أستاذ نهى، في الحقيقة رؤية 2030 رسمت المعادلة الصحيحة، ودعيني أقول الأصح، وغيرت العديد من مفاهيم الاستدامة زمان وإلى وقت قريب. أستاذة منى، أستاذة نهى، كنا نقول إما نمو أو بيئة، اليوم نقول النمو المستدام وهو النمو الوحيد الممكن. ودعيني أطرح سؤال أستاذة نهى، كيف حققنا التوازن؟ كيف حققنا التوازن؟ الإجابة دعيني أحصرها في ثلاثة تحولات جوهرية واضحة المعالم. أولها فك الارتباط بالنفط. اليوم الغطاء غير النفطي يمثل 52%، يعني قبل 10 سنوات يمكن تحكينا 35%، وهذا من ناتجنا الحقيقي، وهذه استدامة اقتصادية بحد ذاتها. ثانيها تحويل البيئة من تكلفة إلى أصل اقتصادي.
0: جميل.
2: المبادرة السعودية الخضراء تستهدف 10 مليار شجرة، وهذا عدد كبير، وهذا مو بس خضار كما نطلق عليه بلهجتنا العامية، حيث هذا يعني تقليل حرارة، جذب سياحة وصحة عامة. وثالثا دعيني أقول الأهم، وهو تنمية القدرات البشرية. المواطن الواعي بيئيا واقتصاديا هو ضمان التنمية المستدامة. لا توازن أختي الزميلة نهى، لا توازن حقيقي دون إنسان قادر وممكن. الرؤية ربطت كل ريال نصرفه اليوم بعائدها البيئي والبشري بعد 20 سنة.
0: نعم دكتور علي، عندما نتحدث عن الاقتصاد الأخضر، يعني أن

0: من الطاقة ويحمي موارد الأجيال والاقتصاد الأخضر قل باهتمامها الاستدامة، والاستدامة تهتم بحفظ الموارد والمكتسبات للأجيال القادمة. المملكة ولله الحمد اليوم تقود التحول الأخضر عالميا، مو بالكلام بالمشاريع. دعيني أذكر لك أستاذ نهى ثلاثة شواهد، أولها الطاقة حيث نستهدف الآن 50% من كهربائنا من الشمس والرياح بحلول عام 2030، ولدينا 13.6 جيجاوات قيد التشغيل الآن. أما ثاني هذه الشواهد الهيدروجين الأخضر، نيوم تبني أكبر مصنع في العالم نصدر طاقة نظيفة بدل النفط. أما ثالث هذه الشواهد وهو الأغرب للناس، تدانا في مكة المكرمة زرع 60,000 شجرة في المشاعر المقدسة في مكة المكرمة، هذا لا شك يخفض الحرارة درجتين للحاج حسب الإحصائيات والدراسات ويحسن من جودة الحياة. طبعا هذا هو الاقتصاد الأخضر، من نيوم إلى مكة المكرمة، من التصدير إلى خدمة ضيف الرحمن، وكل هذا يحتاج غزرات بشرية جديدة، وهذا دورنا في بناء الإنسان وتنمية المكان. وبناء الإنسان وتنمية المكان تعتبر استراتيجية شاملة ورؤية فكرية تبناها سيدي صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار قادم الحرمين الشريفين وأمير منطقة مكة المكرمة حفظه الله، خاصة خلال إمارته لمنطقة مكة المكرمة، حيث هذه الاستراتيجية تركز على الاستثمار في تطوير العقول والقدرات البشرية بالتوازي مع المشاريع العمرانية والتنموية المستدامة. يمثل هذا المبدأ طبعا أستاذ نوعه فلسفة إدارية نضع الإنسان السعودي كأولوية قصوى، وتؤمن بأن نجاح المشاريع المكانية طبعا هنا أقصد المشروعات العملاقة لا يكتمل إلا بعقول وسوائد وطنية مؤهلة ومثقفة.
1: يعني الآن ينقلنا حديثك إلى الاستثمارات، يعني ما دور الاستثمارات خاصة المحلية والدولية في دعم مشاريع الاستدامة البيئية؟
0: أكيد لازم استثمارات، ولذلك أستاذ نوع رؤية المملكة 2030 اهتمت بالإنسان السعودي ووضعت برنامج تنمية القدرات البشرية، ويعتبر هذا البرنامج من أهم برامج رؤية المملكة 2030.
1: نعم. طيب دكتور علي، يعني الطاقة المتجددة والاستدامة هذا المحور الآن سنتحدث فيه، كيف تقرأ التوسع في الطاقة المتجددة في المملكة وما أثره على الاقتصاد والبيئة والاستدامة؟ طبعا الاقتصاد والبيئة وجهان لعملة واحدة فلابد أن يذكروا سوية.
0: والله يا أستاذة نهى، بالنسبة للاستثمار تغير، يعني الاستثمار تغير، المستثمر الأجنبي والعالمي اليوم يسأل عن شيئين، العائد والأثر، والأثر يعني بيئة مجتمع حوكمة. ودعيني أشرح هذا، عندنا استأذنوها معادلة في إدارة الأعمال الدولية، لدينا معادلة مهمة في الاستثمار الأجنبي. وطبعا الاستثمار العالمي، لأن هذه المعادلة مطلوبة كمان توفرها في بيئة الاستثمار لكل دولة حول العالم. دعيني أشرح المعادلة استاذنها، وهي تعتبر مهمة جدا وفي غاية الأهمية. المعادلة هي طبعا تساوي بيئة مجتمع حوكم. طيب اللي هي بالإنجليزي نقول له أن المعادلة اللي عندنا هي اسمها يعني هي يعني باللغة الإنجليزية مختصرة ESG، وهذه معادلة مهمة جدا، اللي هي مقصود بها الانفايرمنت السوشيال الجفرنس اللي البيئة والمجتمع والحوكمة الناضجة. طبعا البيئة حنا هذه المعادلة نفسرها نوعين، نوع للمستثمر الأجنبي ونوع ماذا الاستدامة تفعل لهذا. الاستدامة طبعا تفعل للبيئة الشيء الكثير، يعني هي تركز على البيئة، كمان على المجتمع يعني، وكمان على الحوكمة. طبعا من ناحية استثمارية المستثمر الأجنبي يريد بيئة مشجعة للاستثمار، ويريد مجتمع محفز يعني قادر على مثلا الصرف، وكمان لازم حوكمة. الحوكمة هي سر النجاح في جذب الاستثمارات الأجنبية، وهذا

0: تفسير معادلة مثل ما أنها متطلب تعتبر مهمة للمستثمر الأجنبي والعالم بأسره كذلك. وهذه المعادلة بمجرد توفرها أستاذة نهى في البيئة الاستثمارية فإنها تجذب الاستثمارات الأجنبية بالعامية، تجذب الفلوس والوظائف،
1: نعم،
0: وتدعم سوق العمل وتوظف شبابنا وبناتنا. ورؤية المملكة طبعا 2030 لا تكتفي بالإنجاز فقط، إنما بترك بصمة وأثر، وليس على مستوى محلي فقط، إنما على مستوى إقليمي ودولي وعلى مستوى عالمي. ورؤيتنا تعتبر رؤية عالمية واضحة المعالم بقيادة سيدي خادم الحرمين الشريفين وولي عهد الأمين الأمير محمد سلمان حفظهم الله.
1: نعم.
0: كذلك أستاذة نهى، صندوق الاستثمارات العامة سهم اللعبة بدري 40% من استثماراتها اليوم خضراء ومستدامة.
1: نعم.
0: من السيارات الكهربية، سير البحر الأحمر، كلها بمعايير استدامة
1: التوسع عالمية. يعني في الطاقة المتجددة في المملكة.
0: نعم. وكلها بمعايير استدامة عالمية كمان، حتى الاستثمار الأجنبي يعني اتفاقيات ال 90 مليار دولار مع أمريكا تركز على التغنية النظيفة والطاقة. دعيني أقول لماذا؟ لأن الاستثمار المستدام هو الاستثمار الآمن، هو اللي يضمن استمرار الربح 30 سنة قدام. وهنا يجي دور تنمية القدرات البشرية، حيث نحتاج محل الاستدامة، نحتاج مهندس كربون، مدير اقتصاد دائري. الاستثمار في الإنسان هو أول استثمار مستدام، وهذا ما تؤمن به رؤية 2030 المباركة عبر برنامجها، برنامج تنمية القدرات البشرية.
1: نعم دكتور علي، ننتقل للمحور الخامس اللي هو التحديات البيئية، ولكن بعد هذا الفاصل.
2: استدامة.
1: نجدد الترحيب والتحية لكم دكتور علي الحازمي، خبير الاقتصاد الدولي والتخطيط الاستراتيجي وتنمية القدرات البشرية في استدامة. اليوم معنا حديثنا في ظل الرؤية الاستدامة، أولا إحصائيات ترسم محاور الفترة وتحدد ملامحها. نجدد الترحيب بكم دكتور علي.
0: حياك الله.
1: دكتور علي، يعني التحديات البيئية مع هذه الاستثمارات العظيمة وطبعا الطاقة المتجددة والتوسع فيها في المملكة، وكذلك الاقتصاد الأخضر وتحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي والحفاظ على الموارد البيئية، طبعا في ظل رؤية الخير رؤية 2030، أبرز التحديات البيئية التي قد تواجه تحقيق الاستدامة، وكيف يمكن طبعا معالجتها والتعامل معها بشكل استراتيجي؟ تفضل.
0: سؤال رائع جدا وسؤال وجيهي صراحة. التحديات حقيقية، ولازم يكون هناك تحديات في في في في أي مجال طبعا، لكن الرؤية حولتها إلى فرص. يعني سيدي صاحب السمو الملكي حول هذا إلى فرص، وهذا ما يميز الرؤية الذي يقودها سيدي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان حفظه الله. وسوف أذكر بعض التحديات الرئيسية. ومن هذه التحديات ندرة المياه. يعني احنا ليس لدينا نهار، يعني كلها عندنا احنا يعني محطات تهلية. وطبعا يعني من هذه التحديات ندرة المياه، حيث حلنا الاستراتيجي تهلية بالطاقة المتجددة، ونستهدف إعادة استخدام تقريبا 90% من المياه المعالجة بحلول 2030. وهناك تحدي آخر كمان يكمن في التصحر.
1: نعم.
0: حلنا طبعا السعودية الخضراء 10 مليار شجرة باستخدام الذكاء الاصطناعي والدرونز والتشجير. يعني الذكاء الاصطناعي الآن يستخدم في هذا المجال ويسهل علينا المهمة. وهناك تحدي آخر أستاذ نهى، وهو لا شك يعتبر الأصعب، يعني تغيير السلوك البشري طبعا. وهنا مربط الفرص.
1: يعني حضرتك الآن تنقلنا إلى المحور السادس اللي هو الإنسان والاستدامة، وكيف أنه نلحظ أن الرؤية ركزت على جودة الحياة والإنسان محور أساسي، والإنسان أولا، هذا الفرد كيف يسهم، كل هذه الأمور التي تنصب في مصلحته جودة حياته، تحسن في العمر، في الصحة، في الخدمات. كيف يسهم هذا الفرد نفسه كوعي وسلوك يومي في دعم التوجهات الوطنية نحو الاستدامة؟ كل ما يصنع من أجلك، والرؤية تفردت أنه جعلت منك مواطن يا سعودية فرد أنه أنت الأهم، أنت الأول. فكيف أنه أنت الآن تساهم وترد بنفس الطريقة هذا الإنجاز؟
0: نعم نعم نعم نعم نعم. وهنا مربط الفرس، لا تغني ولا تشريع ينفع إذا الإنسان ما مقتنع. إذا الإنسان ما مقتنع يعني كيف ينفع التشريعات؟ كيف تنفع التغني؟ الحل الاستراتيجي يكمن، وهذا له حل طبعا أستاذ نوها، وهو يكمن في التعليم والغدوة وربط الاستدامة بالهوية الوطنية وعمل برامج تدريبية توعية في هذا الجانب المهم. يعني لماذا نقول الاستدامة أولا؟ خليها قيمة سعودية، وهذا جوهر تنمية القدرات البشرية. نبني إنسان يؤمن بالاستدامة قبل ما يطبقها، قبل التطبيق نبني الإنسان لكي يكون جاهز، وكذلك نشارك المواطن في اتخاذ القرار، وهذا أمر مهم جدا جدا جدا أستاذ نهى.
1: نعم.
0: نشارك المواطن في اتخاذ القرار لكي يكون المواطن مشارك فعال في الاستدامة وجميع جوانبها الحيوية، وبالتالي فإن نجاحها بشكل فعال بصورة مثلى يعني.
1: نعم جميل جدا. طيب دكتور علي، لما نتكلم الآن عن الاستدامة كمستقبل اقتصادي، كيف يمكن وهل يمكن اعتبار الاستدامة فرصة اقتصادية؟ وكيف يمكن أن تخلق وظائف وقطاعات جديدة؟ وحضرتك ذكرت في ثنايا اللقاء في مقدمته يعني كيف أنه تخلق فرص وظائف جديدة وقطاعات جديدة واستثمارات أجنبية جديدة واستثمارات كذلك داخلية، فكيف يمكن اعتبار الاستدامة فرصة اقتصادية؟
0: أستاذ نهى دعيني أقول نعم وبقوة. الاستدامة هي يعني نفط القرن 21، احنا نطرق عليه نفط القرن 21، هو البديل يعني الاستدامة. يعني هناك أرقام تتكلم، قطاع تدوير النفايات لوحده يستهدف تقريبا 77,000 وظيفة بحلول عام 2035. قطاع الطاقة المتجددة، المدن الذكية والسياحة البيئية والزراعة هي كلها قطاعات ولدت من رحم الاستدامة. ودعينا أسأل سؤال هنا استاذنها، كيف نخلق الوظائف؟ وهذا طبعا السؤال مهم جدا. الإجابة تكمن بالاستثمار في الإنسان، حيث نحتاج يعني جيل جديد من المهن، مدير استدامة، خبير بصمة كربونية، مهندس اقتصاد دائري، فني هيدروجين أخضر. هذه وظائف ما كانت موجودة قبل 5 سنوات، حيث الرؤية ما خلقت وظائف فقط، خلقت مستقبل وظيفي. وتنمية القدرات البشرية هي الجسر بين شبابنا وبين هذه الفرص. الاستدامة اليوم أستاذ نهى هي أكبر محرك للنمو والتوظيف في المملكة. أستاذ نهى الاستدامة هي المستقبل من منظور استراتيجي، علينا الاهتمام بهذا الجانب الحيوي. والإحصائيات اللي يعني وهناك إحصائيات عديدة تجعل هذا المجال يعني واعد، وعلينا استغلالها هذه بصورة مثلى وعلى أكمل وجه.
1: نعم جميل. طيب يعني قبيل الختام مع حضرتك دكتور علي، ما هي الرسالة التي تقدمها وأبرز توصياتك التي طبعا توجهها حول الاستدامة في ظل طبعا رؤية المملكة 2030 والتي جعلت من الاستدامة هي الأصل والقيمة؟
0: والله أنا دائما أرسم معادلات، وهذه طبيعتي. يعني هناك عندنا معادلة، يعني مكونات المعادلة هذه صانع قرار ورجل الأعمال والمنتج السعودي. طبعا توصياتي لكل طرف من المعادلة، أول توصية لصانع القرار، سرعوا تشريعات الاقتصاد الدائري وحوافز القطاع الخاص الأخضر. وأوصي كمان رجال الأعمال، وحسب متابعتي المتواضعة على مستوى عالمي، فإن الاستدامة اليوم تعتبر ميزة تنافسية عالمية. المنتج السعودي الأخضر هو اللي يعني بيعبر للأسواق الأوروبية. وتوصيتي أستاذ نهى للمواطن. أقول للمواطن الاستدامة تبدأ منك.
1: أكيد طبعا.
0: كل واحد توفره، كل شجرة تزرعها هو

0: مرفحة أبنائكم مستقبل وطنك. أما رسالتي، المملكة في ظل رؤية 2030 قدمت للعالم نموذج فريد، قالت للعالم تقدر تبني اقتصاد أقوى وتحمي البيئة وتضع الإنسان أولا. كل هذا في وقت واحد، هذا هو النموذج السعودي الحي. حيث الأستاذة نهى، الاستدامة عندنا تحولت من شعار إلى أرغام، ومن أرغام إلى واقع يمشي في شوارع الرياض وجدة والقصيم وحائل وكل مناطق المملكة، ويضلل الحاج في مكة. ومع استدامة فعلا تحلو الحياة وتصبح أجمل وأكثر جودة، وتصبح أكثر وتصبح أجمل وأكثر جودة. الله يعطيك العافية أستاذ.
1: نعم. طيب، حقيقة في ختام اللقاء مع حضرتك دكتور علي، أشكرك وأشكر ضيفي الأول دكتور فيصل. أشكرك دكتور علي الحازمي، خبير اقتصادي طبعا، الله يعطيك العافية يا رب على هذا اللقاء. أضفتوا لنا الكثير، فندنا الرؤية، رؤية الخير التي اهتمت بطبعا الاستدامة أولا. شكرا لكم دكتور علي الحازمي، خبير الاقتصاد الدولي والتخطيط الاستراتيجي وتنمية القدرات البشرية. شكرا لكم.
0: شكرا لك أستاذ نوها، وشكرا للمخرجة مناهل دحمان وإذاعة جدة المتميزة ببرامجها الهادفة والمستدامة في ظل رؤية 2030 وبرامجها الحيوية والطموحة.
1: شكرا لكم، شكرا على هذه الاستضافة، شكرا.

0: استدامة.
1: طبعا اليوم كنا نتحدث، نحلل ونرسم محاور جديدة وملامح جديدة لفترة الخير، الفترة الثالثة من طبعا عقد من الزمن على رؤيتنا الجميلة. طبعا في ظل الرؤية، الاستدامة أولا في الصدارة رسمت وحددت محاور فترة وملامحها بكل قوة وبكل إنجاز، وما زلنا نتطلع للمزيد من الإنجازات ونحن في المرحلة الثالثة من طبعا الرؤية. الآن في استدامة سنتحدث عن فقرة جميلة، ألا وهي فقرة الحياة الفطرية. طبعا رسمت الأمطار التي شهدتها منطقة الباحة لوحة طبيعية خلال الأيام السابقة، رسمت يعني لوحة طبيعية متجددة أعادت تشكيل ملامح المكان وأبرزت تنوع تضاريسه، حيث تدفقت المياه عبر الأودية والشعاب وتشكلت شلالات موسمية على الصخور والمنحدرات في مشهد يعكس ثراء البيئة الطبيعية ويعزز حضور المنطقة كوجهة سياحية مميزة. وتجلت أثار الأمطار في امتلاء مجاري السيول وجريان المياه تحت العبارات، فيما اكتست السفوح الجبلية باللون الأخضر وازدادت كثافة الغطاء النباتي في المواقع المفتوحة لتمنح الزائر تجربة بصرية متكاملة تجمع بين الماء والخضرة والتكوينات الصخرية الجميلة. كما أظهرت المشاهد امتداد الجريان المائي من أعالي المرتفعات نحو الأودية مكونة سلاسل من الانحدارات المائية التي تنساب بين الصخور وتصب في تجمعات مائية صغيرة، فيما بدت الطرق الجبلية أكثر جمالاً مع انعكاسات الأمطار على سطحها وسط أجواء غائمة تزيد من جمالية المكان وسحره. شهدت طبعا بعض المواقع الريفية أعزائي المستمعين حضورا لافتا للمتنزهين وهواة التصوير الذين وثقوا تفاصيل المشهد الطبيعي. طبعا احنا كل خميس لازم نذكر أشياء جميلة إنه أين سأذهب هذا الويكند، فمن تدفق المياه إلى تدرجات التضاريس في وقت تتجدد فيه الحياة الفطرية وتزدهر النباتات الموسمية، ما يضفي طابعا بيئيا فريدا على المنطقة. طبعا أكدت الجهات المختصة أهمية توخي الحيطة والحذر والابتعاد عن مجاري السيول أثناء جريانها، مع الالتزام بالإرشادات الوقائية لضمان سلامة الجميع والإرشادات استمتاع بالأجواء في المواقع المهيئة. ولا ننسى أن وعيك كفرد وسلوكك اليومي هو الأساس في الرؤية والأساس في الاستدامة. نحافظ على جماليات المشهد، نحافظ على هذه الكائنات الفطرية الجميلة، هذه النباتات، ونحافظ على جمال المكان بوعينا واستدامة وحضور الاستدامة في تصرفاتنا.

طبعا سنختم اليوم بإنجازات وطنية، إنجازات سعودية. نجحت أعزائي المستمعين شركة كدانة للتنمية والتطوير المطور الرئيسي للمشاعر المقدسة، إحدى شركات الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، في زراعة 40,000 شجرة في إطار جهودها المستمرة لدعم الاستدامة البيئية وتحسين تجربة ضيوف الرحمن. يأتي أعزائي المستمعين هذا المشروع استكمالا للمرحلة الأولى التي شهدت زراعة أكثر من 20,000 شجرة، ليرتفع إجمالي عدد الأشجار إلى أكثر من 60,000 شجرة، لتصبح المساحات الخضراء 3 أضعاف ما كانت عليه في موسم الحج الماضي، مما يسهم بشكل مباشر في تلطيف المناخ، بما يعزز توفير بيئة أكثر راحة للحجاج أثناء أداء مناسكهم. طبعا تعتمد كدانا في تنفيذ هذا المشروع على اختيار، شوف الجمال، أنواع نباتية مدروسة تتلائم مع الظروف المناخية المحلية، مع مراعاة الكفاءة التشغيلية، استدامة حاضرة في كل شيء. ويعكس هذا التوجه التزام الشركة بتبني حلول مستدامة ومبتكرة تسهم في تحقيق التوازن البيئي، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 ومبادرة السعودية الخضراء، ويعزز جودة الخدمات المقدمة في المشاعر المقدسة، ويرتقي بتجربة قاصديها. أعزائي المستمعين، في ظل كل هذه المشاريع والمبادرات، وفي ضوء كل ما تحقق من دراسات ومنجزات على أرض الواقع، تمضي المملكة بخطى واثقة نحو مستقبل أكثر توازنا واستدامة، حيث أصبحت الاستدامة نهجا راسخا وأولوية أولى في ظل رؤية المملكة 2030، ترسم ملامحها وتحقق طموحاتها في كل مرحلة بنجاح وتفرد، وترسم نموذجا مشرفا على مستوى العالم، لنمضي قدما بتفرد وامتياز واستدامة. كنت معكم بكل سرور نهى الجديبي إعدادا وتقديما، وشريكة النجاح مناهل دحمان من الإخراج. ومع استدامة تحلو الحياة وتصبح الحياة أجمل وأكثر جودة. كل خميس يتجدد معكم اللقاء. مع السلامة.

من مؤشرات الرؤيا. استنادا إلى البيانات الواردة في التقرير السنوي لرؤية المملكة 2030، احتلت المملكة المرتبة 17 عالميا في مؤشر المشاركة الإلكترونية الصادر عن الأمم المتحدة، وهو ما يعكس مستوى نضج البنية التحتية الرقمية وكفاءة منصات التعاملات الحكومية الذكية.

0: جدة اف ام على هواك.
1: اخبار الطقس على جدة اف ام.
2: أخبار الطقس على جدة اف ام اليوم الاثنين، بمشيئة الله تعالى يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار تؤدي إلى شبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق تبوك، الجوف حائل والحدود الشمالية، ولا يستبعد هطول أمطار رعدية على أجزاء من تلك المناطق، في حين لا تزال الفرصة مهيئة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة على أجزاء من مناطق نجران، جازان وعسير، كما تكون السماء غائمة جزئيا يتخللها سحب رعدية ممطرة على أجزاء من مناطق الباحة، مكة المكرمة، الرياض والقصيم. حالة البحر الأحمر، الرياح السطحية شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15 إلى 45 كيلومتر في الساعة على الجزء الشمالي والأوسط، تصل سرعتها إلى 55 كيلومتر في الساعة باتجاه خليج العقبة وجنوبية إلى جنوبية شرقية، تتحول ليلا شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 10 إلى 28 كيلومتر في الساعة على الجزء الجنوبي. ارتفاع الموج من متر إلى مترين على الجزء الشمالي والأوسط، يصل إلى مترين ونصف باتجاه خليج العقبة ومن نصف المتر إلى متر على الجزء الجنوبي. حالة البحر، متوسط الموج على الجزء الشمالي والأوسط، يصل إلى مائج باتجاه خليج العقبة وخفيف الموج على الجزء الجنوبي. حالة الخليج العربي، الرياح السطحية شمالية غربية إلى غربية بسرعة 10 إلى 35 كيلومتر في الساعة، ارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، أما حالة البحر فخفيف إلى متوسط الموج.

0: الطقس على جدة اف ام.
1: في 60 ثانية.
2: مبادرة دربك نور تضيء طرق ضيوف الرحمن لتعزيز السلامة المرورية وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة الطموحة. من قلب مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، انطلاق تشيباثون 2 لتمكين الكفاءات في عالم الرقائق الإلكترونية وأشباه الموصلات. اكتمال وصول المنتخبات الآسيوية للناشئين إلى جدة استعداداً لانطلاق البطولة القارية 2026. النماص تحتفي بهويتها السياحية عبر تدشين أول معرض للتذكار يوثق عراقة المنطقة. وأخيراً، بوهج ملكي وألوان تخطف الأنظار، شوارع جازان تكتسي بالأحمر مع تفتح أزهار البونسيانا الفاتنة.

0: على هواك.
1: تجوال الآن على جدة اف ام.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم معنا مستمعين الكرام في جولة أثرية متجددة ننطلق وإياكم من خلالها لنجوب ربوع الوطن الغالي بمختلف مناطقه ومحافظاته ومدنه في رصد يومي، بحثا عن الجديد في مجالات البناء والنماء والمشاريع الجديدة والفعاليات المتنوعة في برنامج تجوال. يسعد بصحبتكم فريق العمل لهذا اليوم الزملاء من الإعداد عبد العزيز حامد العضيلة ورولا بالأحمر، ومن أمام المايك معكم نهى الجديبي، ومن الإخراج الزميل وسام غازي بحا.
1: تجوال على جدة اف ام.
2: أعزائي المستمعين، الآن نبدأ معكم باستعراض سريع لأبرز وأهم عناوين الأحداث في تجوال، فلنبدأ. أمير منطقة الباحة يدشن أسبوع البيئة ويطلق منصة مبادرة التشجير الذكية. أمير القصيم يدشن ملتقى وعد بالمنطقة. نائب أمير مكة يرأس اجتماع اللجنة الدائمة للحج والعمرة. وزير البيئة يدشن فعاليات أسبوع البيئة 2026. أسبوع التمويل، نقاشات وحلول تمويلية لدعم رواد الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة. إغلاق 19 محطة تعبئة مياه بالقصيم لمخالفة معايير الجودة والسلامة والصلاحية. لرفع جودة الخدمات الصحية للحجاج، تجمع مكة المكرمة الصحي يجري زيارات ميدانية للمخيمات في المشاعر المقدسة. منظومة رقمية متكاملة لتيسير رحلة ضيوف الرحمن قبل الوصول إلى المملكة. مدينة الحجاج بحائل تستقبل أكثر من 2500 حاج عراقي وسط منظومة خدمات متكاملة. المملكة تقود نمو قطاع السفر والسياحة في الشرق الأوسط.
1: تجوال على جدة اف ام.
3: في مساحة لتبادل الآراء والعصف الذهني والتفكير النقدي، ربما نختلف ولكن بلا خلاف، فنحن نتحاور بلا جدال. هدفنا ليس تعميم الرأي الشخصي بل المساهمة في تشكيل الرأي العام. نقاش، أن نفكر أولا. نقاش مع عزام الخديدي من الأحد إلى الخميس الثالثة مساء.

0: على جدة اف ام.
1: في سيارتك او بيتك، في سفرك او وقت فراغك، صرنا اقرب لك. تطبيق الاذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا. ما يحتاج تغير الموجه، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلس بامكانك الاستماع الى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
0: على هواك.
2: تجوال على جدة اف ام.
3: أعزائي المستمعين، فعلت وزارة الحج والعمرة منظومتها الرقمية المتكاملة لتيسير رحلة ضيوف الرحمن قبل وصولهم إلى المملكة عبر منصة نسك مسار، والتي تربط بين إجراءات التعاقد والأعمال التشغيلية والميدانية ومعالجة التأشيرات ضمن بنية رقمية متكاملة، بما يعكس اتساع نطاق التحول الرقمي في خدمات الحج وارتباطه المباشر بجاهزية الرحلة من مراحلها الأولى. وتتيح أعزائي المستمعين منصة نسك مسار أتممت جميع الإجراءات المرتبطة بالحج، بما يسهم في اختصار الوقت ورفع كفاءة التنفيذ وتعزيز دقة المتابعة قبل وصول الحاج من خلال قنوات رقمية معتمدة تتيح استكمال عدد من المتطلبات بصورة منظمة ومبكرة، حيث اعتمدت الوزارة خارطة زمنية رقمية واضحة عبر منصة نسك مسار، تبدأ من إتاحة بيانات المخيمات والتحويل إلى المحفظة الإلكترونية، مروراً بمرحلة التعاقدات ورفع بيانات الحجاج وتكوين المجموعات، وصولاً إلى إصدار التأشيرات واستكمال بيانات الاستعداد المسبق قبل بدء الوصول. ويمتد أعزائي المستمعين أثر هذه الحلول إلى تعزيز التكامل الرقمي بين الجهات ذات العلاقة عبر مسار أكثر ترابطاً، يرفع كفاءة التنسيق ويسرع الوصول إلى الخدمة ويدعم جاهزية الحاج منذ بدء رحلته وحتى وصوله إلى المملكة. في النموذج الرقمي يعكس توجه الوزارة نحو بناء تجربة أكثر سلاسة وكفاءة واستباقية لخدمة ضيوف الرحمن.
2: تجوال على جدة اف ام.
3: أعزائي المستمعين، أعلنت هيئة التراث فرض غرامات مالية على 11 مخالفا لارتكابهم مخالفات تتعلق بالتصرف في قطع أثرية منقولة دون الحصول على التراخيص النظامية اللازمة، وذلك في إطار جهودها المستمرة لحماية التراث الثقافي في المملكة وتعزيز الالتزام بالأنظمة واللوائح المنظمة للقطاع. وأوضحت أعزائي الهيئة أن المخالفات تمثلت في عرض مقتنيات أثرية وبيعها عبر منصات إلكترونية دون تسجيلها أو توثيقها لدى هيئة التراث أو الحصول على التراخيص اللازمة حيال ذلك، في مخالفة صريحة لأحكام أنظمة حماية الآثار والتراث العمراني، إذ جرى رصد هذه الممارسات واستكمال الإجراءات النظامية حيالها وعرض الوقائع على اللجنة المختصة للنظر في المخالفات وتطبيق الغرامات المالية مع اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال القطع الأثرية وتحريزها، وذلك وفق ما نصت عليه اللوائح. ودعت أعزائي المستمعين هيئة التراث جميع المواطنين والمقيمين إلى الإبلاغ عن أي تجاوزات أو ممارسات مخالفة تتعلق بالمواقع أو المقتنيات التراثية عبر قنواتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي أو من خلال زيارة فروعها في مختلف مناطق المملكة أو عن طريق منصة بلاغ أثري أو الاتصال على مركز العمليات الأمنية الموحدة 911. شكرا لكم.
2: تجوال على جدة اف ام.
4: في سيارتك، في بيتك أو فين ما تكون، اضبط الموجة وخلك معانا. سواليفنا رهيبة وأخبارنا خفيفة وتحدياتنا سريعة، الضحكة وسعة الخاطر عنواننا. في مساكم أحلى، أوقاتنا تحلى.

0: مساكم أحلى، معي أنا خالد مستور ولولو العبد الله من الأحد إلى الخميس 8 مساء على جدة اف ام.
1: جدة اف ام ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على اكس @جدة _ راديو، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة اف ام، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد سعودي راديو بلس. وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة اف ام على هواك.

0: على هواك.
1: تجوال على جدة اف ام.
2: أعزائي المستمعين، انطلقت فعاليات أسبوع البيئة السعودية 2026 تحت شعار أثرك أخضر في مناسبة وطنية تعكس اهتمام المملكة بحماية البيئة وتعزيز مفاهيم الاستدامة عبر حزمة من البرامج التوعوية والمبادرات المجتمعية التي تمتد إلى مختلف مناطق المملكة، وبمشاركة واسعة من الجهات الحكومية والخاصة وغير الربحية في تكامل يعكس الجهود الوطنية لتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 وترسيخ الوعي البيئي كمسؤولية مشتركة بين جميع أفراد المجتمع. أعزائي المستمعين، للحديث أكثر وبمزيد من التفاصيل حول دور القطاع غير الربحي في دعم الجهود البيئية وتعزيز الاستدامة، يسعدنا أن ينضم إلينا عبر الهاتف مؤسس ورئيس مجلس إدارة جمعية المسؤولية البيئية الأهلية الأستاذ بجاد ابن زايد العتيبي. مرحبا بك أستاذ بجاد.
3: يا هلا وسهلا، الله يحييكم.
2: حياكم الله أستاذ بجاد. يعني بداية نود أن تعرفنا بأهمية أسبوع البيئة السعودي 2026، وما الذي يميز تحديدا نسخة هذا العام تحت شعار أثرك أخضر؟
3: أولا، أسبوع البيئة المناسبة غالية علينا، وتم إقرارها بقرار من مجلس الوزراء. أنا أعتبره نموذج سعودي يدمج البيئة بالوعي والمجتمع بالمسؤولية والمستقبل بالعمل الذكي.
2: نعم. طيب الشعار هذا العام يعني شعار جميل جدا.
3: نعم.
2: أثرك أخضر. نعم. تفضل.
3: نعم. أسبوع البيئة 2026 يتميز بالشعار أثرك أخضر. الشعار رسالة مباشرة لكل فرد بأن أثره يصنع فرقا حقيقيا.
2: نعم. بالنسبة تفضل أستاذ بجاد.
3: نلتمس يكون لأفراد المجتمع أثر في هذه المناسبة وغير المناسبة، يعني المسؤولية البيئية مسؤولية للجميع.
2: نعم، وهي دائمة، لكن الأسبوع بيجي. نعم. يذكرنا قليلا بالموضوع.
3: صحيح. نعم صحيح
2: أستاذ بجاد. يعني الفعاليات والأنشطة التي تقام في جميع مناطق المملكة بمشاركة واهتمام إمارات المناطق 13، كيف يسهم هذا الأمر في إبراز التنوع البيئي وتعزيز المشاركة المجتمعية مع الأفراد؟
3: والله أنت ما قصرتي في طرحك، وضحت الأمر كله. فمشاركة جميع مناطق المملكة تعكس تنوع البيئة السعودية، من السواحل إلى الجبال إلى الصحاري، مما يصنع حلول محلية ويحول العمل البيئي إلى حراك وطني شامل.
2: جميل. طبعا يشهد الأسبوع مشاركة عدد من الوزارات كذلك والجهات المختلفة، كيف يعكس هذا الأمر والتكامل اهتمام طبعا الدولة بالعمل البيئي المشترك؟
3: أنا أكلمكم الآن من معرض أسبوع البيئة في الرياض.
2: جميل.
3: الحقيقة مشاركة الجهات الحكومية فعلا إن البيئة مسؤولية مشتركة، الجميع يتكامل في هذا الأمر، وتعكس توجه الدولة في ربط البيئة بجودة الحياة والاقتصاد والتعليم.
2: نعم.
3: البيئة ليست خيارا يعني، بل مسؤولية، وأثرنا

0: اليوم هو مستقبل أبنائنا إن شاء الله
1: بإذن الله تعالى. طبعا أستاذ بجاد يعني أهنيك أنك أنت من الحضور لأسبوع البيئة في الرياض، نهنئك على هذه النقطة، وكما ذكرت أنه نقلت الصورة مباشرة من هناك. نتحدث عن جمعية المسؤولية البيئية الأهلية الآن، طبعا لها حضور في مجالات التشجير والتعليم البيئي وإعادة التدوير طبعا، وحضور المبادرات والمؤتمرات والملتقيات. كيف تسهم طبعا هذه المبادرات في تحويل الوعي البيئي إلى ممارسات عملية داخل المجتمع؟ دوركم كجمعية؟ نعم،
0: حقيقة إحنا جمعية المسؤولية البيئية وشراكة استراتيجية مع المسؤولية المجتمعية.
1: نعم،
0: فاستخلصنا المسؤولية الذكية، كيف إننا نستفيد من التقنية والذكاء الاصطناعي في تحقيق الأثر البيئي والاجتماعي والاقتصادي. نعمل على إطلاق منصة رقمية بإذن الله أنها ترى النور في خلال الأسبوع البيئة
1: بإذن الله تعالى. تدينا تفاصيل شوية عنها، اكسكلوسيف يعني، حصرية؟
0: والله أنا أعتبر التصريح حصري. لكم
1: جميل،
0: فالمنصة غير تقليدية غير مسبوقة، تجمع أصحاب المصلحة، تتبع وقياس، يعني اختصرناها برقي الراء رصد والقاف قياس والياء من التنمية المستدامة إن شاء الله. تجمع أصحاب المصلحة، فيها تتبع، فيها تقارير بمؤشرات قياس أداء سواء في الأثر البيئي والاجتماعي والاقتصادي.
1: متى ستطلق هذه المنصة؟ خلال الأسبوع البيئة؟
0: بإذن الله خلال الأسبوع هذا
1: بإذن الله تعالى. طبعا موقع الجمعية في الرياض؟
0: نعم، موقع الجمعية في الرياض لديها حزمة من المبادرات والمشاريع الكبرى، عرضت منها 10 مبادرات في معرض أسبوع البيئة، تكاملت مع عدة جهات، ولله الحمد أبرمنا عدة اتفاقيات ومذكرات تفاهم مع عدة جهات. الجميع في هذه المنصة اللي حنا فيها أصحاب مصلحة من جميع الجهات المعنية، سواء القطاع الحكومي أو القطاع الخاص أو القطاع الغير ربحي، كذلك زيارات الطلاب المدارس، حاضرين اليوم بمجموعة زيارات، ونقول عسانا وياكم من اللي يغرسون الغرس المبارك اللي له أثر دايم
1: بإذن الله تعالى. طيب سؤالنا الختامي أستاذ بجاد، يعني أبرز المشاريع والشركات المستقبلية، وأنت الآن ذكرت لنا صراحة منصة يعني منصة غير تقليدية، منصة
0: المسؤولية الذكية.
1: نعم، المسؤولية الذكية التي تعمل طبعا عليها الجمعية لتعزيز الاستدامة وتمكين المجتمع من حماية الموارد الطبيعية.
0: نريد بإذن الله،
1: بإذن الله تعالى، مشاركاتكم وأبرز المشاريع يعني السابقة والمستقبلية بإذن الله، إضافة إلى هذه المنصة الغير تقليدية الرقمية الذكية.
0: نعم، احنا حرصنا على المنصة الرقمية بحكم تشعبنا حتى في مناطق المملكة.
1: جميل.
0: لدينا شراكة مع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني على مستوى منشآت المؤسسة في مناطق المملكة، تتكون من أكثر من 200 منشأة وأكثر من 200 ألف متدرب متدربة. هذا العمل أو الشراكة أو العمل هذا يحتاج إلى فرق عمل، إلى منظومة في جميع المناطق، تتبع، قياس، التنفيذ. عندنا المرافق الخضراء، عندنا مشروع غصن الاستدامة، غصن يرى أثره من السماء في الطائرة على امتداد أكثر من 100 كيلو. عندنا الغصن الأخضر معني بإعادة تدوير وشراكة دائمة إن شاء الله استراتيجية مع المركز الوطني لإدارة النفايات. عندنا واحة الاستدامة نعمل عليها الآن لتكون النموذج التطبيق الميداني لجمعية المسؤولية البيئية. هذه أبرز المشاريع الكبرى عندنا ونعمل عليها الوقت الحالي.
1: كل التوفيق لكم أستاذ بجاد. شكرا لكم على هذا اللقاء. أستاذ بجاد بن زايد العتيبي، مؤسس ورئيس مجلس إدارة جمعية المسؤولية البيئية الأهلية، كل التوفيق لكم. شكرا
0: الله
1: لكم.
0: يحفظك. الله يحفظك. أمان الله.
1: أهلا وسهلا.

0: ما في أمان الله.
1: تجوال على جدة FM.
2: الأرض ليست مجرد مكان نعيش فيه، بل هي الحكاية التي نكتب فصولها كل يوم، من مبادراتنا المحلية إلى أحدث الابتكارات العالمية التي ترسم ملامح المستقبل. استدامة يسلط الضوء على قصص النجاح البيئية ويستعرض الابتكارات وكل ما هو جديد على ساحة المحلية والعالمية من مشاريع مستدامة وتجارب مبتكرة. استدامة مع نهى الجديبي، الخميس 1 ظهراً على جدة FM.

0: على هواك.
1: تجوال على جدة اف ام.
2: أعزائي المستمعين، الآن حان موعد الجولة الإخبارية التي توافينا بها الزميلة هنية الدوسري، مشكورة.
3: نحييكم مستمعينا الكرام في جولة إخبارية. نظمت كلية التربية بجامعة الملك سعود وبالتعاون مع جمعية مكنون واللجنة التنسيقية لجمعية القرآن الكريم مؤتمر الذكاء الاصطناعي والتقنية في خدمة القرآن الكريم، والذي يعتبر الحدث العلمي الموسع الذي جمع بين الباحثين الشرعيين وخبراء التقنية ومطوري الذكاء الاصطناعي، هذا بالإضافة إلى المعرض المصاحب للمؤتمر. رئيس اللجنة التنسيقية لجمعية تحفيظ القرآن الكريم في المملكة عبد الرحمن الهذلول:
4: أولا نشكر حكومة خادم الحرمين الشريفين، جزاه الله خير وبارك الله في مساعيهم على الاهتمام بالقرآن العظيم، وهذا ليس بمستغرب على هذه الدولة التي قامت على كتاب الله سبحانه وتعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم إن الذكاء الاصطناعي أو أننا في جمعيات تحفيظ القرآن الكريم نتماشى مع رؤية سمو ولي العهد في توظيف الذكاء الاصطناعي، الذي نقلنا من الكتاتيب ومن الكتابة بالحبر أو بالفحم أو غير ذلك إلى الذكاء الاصطناعي، في هذه نقلة نوعية وبإذن الله تعالى ستخدم القرآن الكريم. المؤمل بإذن الله تعالى أننا أولا نوفر الوقت، وثم نوفر الجهد ونوفر المال، وأيضا ينعكس على ذلك حقيقة المخرجات تكون عالية جدا جدا.
3: ومن جامعة الملك سعود إلى المدينة المنورة، أوضح الرئيس التنفيذي لمراكز الضيافة بأن المؤسسات تقدم خدمات عدة لضيوف الرحمن، وذلك من خلال قطاعات عدة تشمل الاستقبال في المنافذ الجوية والبرية، بداية من الوصول وإيصالهم إلى مقار الوحدات السكنية والتجهيز للتفويج. الرئيس التنفيذي لمراكز الضيافة مجدي خطيري:
5: خدمات كبيرة وجليلة تقدمها المؤسسة من خلال عدة قطاعات، من خلال الاستقبال في المنافذ الجوية والبرية ابتداء من وصول الحاج الكريم، مرورا بعملية إيصال الحجاج إلى المقار الوحدات السكنية، ومن ثم استلام عملية استلام الجوازات وتسجيل بيانات الحجاج كاملة، ومن ثم التجهيز للتفويج إلى مكة المكرمة. الحقيقة أن هذه المنظومة متكاملة مترابطة مرتبطة جميعها بقاعدة بيانات متكاملة، تقدم مهمتها الأساسية تسهيل الوصول إلى بيانات الحاج الكريم وتذليل أي عقبة قد تواجهه منذ وصوله إلى المملكة العربية السعودية، وأداء فريضته كاملة سواء على مستوى المدينة المنورة أو مكة المكرمة. فالحقيقة خدمات الحمد لله متكاملة، التجهيزات الآن نعتبر في الجاهزية الكاملة مع بدء فعاليات موسم الحج، جميع الكوادر البشرية متاحة، جميع التجهيزات التقنية أيضا متاحة.
3: ونختم جولة هذا اليوم مستمعينا الكرام مع منطقة جازان، برعاية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبد العزيز بن محمد بن عبد العزيز أمير منطقة جازان.

0: استشهد صاحب السمو الأمير ناصر بن محمد بن عبد الله بن جلوي نائب أمير المنطقة مؤتمر مستقبل طب المختبرات ونقل الدم، وذلك بتنظيم من تجمع جازان الصحي والذي يأتي ضمن جهوده لتعزيز جودة الخدمات الصحية. رئيس مؤتمر مستقبل طب المختبرات ونقل الدم الدكتور أيمن معشي.
1: في مؤتمر جازان لاب نيكست 2026 طب المختبرات ونقل الدم الذي يهدف إن شاء الله إلى مواكبة التطورات في الابتكار في المجالات المختبرات وبنوك الدم، تعزيز الجودة ورفع كفاءة التشغيلية وإمدادات الحيوية داخل المختبرات الطبية. أيضا يتكلم المؤتمر عن التحول الرقمي واستخداماته في مجال المختبرات وبنوك الدم.
0: إذن بهذا مستمعينا الكرام نكون قد وصلنا إلى ختام جولة هذا اليوم، تقبلوا تحياتي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: أعزائي المستمعين، استمعنا إلى الجولة الإخبارية التي وافتنا بها الزميلة هنية الدوسري.
3: تجوال على جدة اف ام
4: مع الأندية،
5: كل الأندية
4: مع المنتخبات لجل الجماهير في كل البطولات، نحلل وننقد ونتوقع لأننا في تيكي تاكا، نسأل والناقد يجاوب، ولو اختلفنا متفقين. كورتنا حلوة ولعبتنا تيكي تاكا.
6: يا تيكي تاكا.
7: تيكي تاكا مع عبد الله الحارثي من الأحد إلى الخميس السادسة مساء على جدة اف ام.
8: على هواك.
3: تجوال على جدة اف ام.
2: أعزائي المستمعين، زار معالي نائب رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد الدكتور بندر بن أحمد أبا الخيل الصالة المخصصة لمبادرة طريق مكة في مطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة، واطلع معاليه على الإجراءات والجهود المبذولة لتسهيل وتيسير رحلة ضيوف الرحمن وتسريع إنهاء إجراءاتهم في وقت قياسي وتقديم أفضل الخدمات لهم وتمكينهم من أداء مناسكهم بكل يسر وسهولة. يذكر أن وزارة الداخلية تنفذ المبادرة في عامها الثامن بالتعاون مع وزارات الخارجية والصحة والحج والعمرة والإعلام والهيئة العامة للطيران المدني وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي سدايا والهيئة العامة للأوقاف وبرنامج خدمة ضيوف الرحمن والمديرية العامة للجوازات بالتكامل مع الشريك الرقمي مجموعة STC.

أعزائي المستمعين، وصلنا إلى الختام، وقبيل الختام لكم أبرز العناوين. العلا منظومة بيئية متكاملة تعزز حضورها العالمي في السياحة البيئية المستدامة. واجهة الخبر تتألق بمشروع تراس الخبر، تجربة متكاملة تجمع الترفيه والاسترخاء. بدء تطوير حديقة طريق الملك فهد بمدينة جيزان لتعزيز جودة الحياة وإثراء المشهد الترفيهي. هيئة التراث تفرض غرامات على 11 مخالفا بعقوبات تصل إلى 15,000 ريال. وختاما مع الأرصاد، توقعات برياح نشطة تؤدي إلى شبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية على تبوك الجوف حائل والحدود الشمالية، مع أمطار رعدية وهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي لجريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة على نجران جازان وعسير، وسماء غائمة جزئيا تتخللها سحب رعدية ممطرة على الباحة، مكة المكرمة، الرياض والقصيم. واليوم سنختم مع الدفاع المدني.

0: معكم بكل سرور من التقديم نهى الجدابي، ومن الإخراج تقبلوا تحيات زميل المخرج وسام غازي بحة. دمتم بخير، وغدا بإذن الله تعالى لنا موعد ولقاء. مع السلامة.
1: تجوال على جدة FM.

0: على هواك.
1: حملات الحج الوهمية عبث بأمن الوطن ومقدراته، لا تسمح للعابثين بالنيل منك.

0: أمسية نهاية الأسبوع مع بانوراما غير. حنبعد شوية عن زحمة الحياة بساعة فنية، دراما وسينما، مسرح وأغاني، وكل ما هو جديد على الساحة الفنية. انتظروا المفاجآت بحضور نجوم الفن وعشاقه من كل مكان. بانوراما معايا أنا روان عاشور، الجمعة والسبت 10 مساء على جدة FM.
1: مع نخبة من الأطباء والخبراء والمختصين، اكتشف معنا أسرار الوصول لصحة أفضل ولياقة مثالية، كيفية الوقاية من الإصابات أثناء التمرين، الحلول الطبية للمشاكل الصحية. اسمعنا وشاركنا في صحة ولياقة. صحة ولياقة معي أنا محمد الزهراني، من الأحد إلى الخميس 10 صباحاً على جدة FM.

جدة اف ام ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على اكس @جدة_راديو، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة اف ام، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد سعودي راديو بلس. وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة اف ام على هواك.

0: في 60 ثانية.
1: مبادرة دربك نور تضيء طرق ضيوف الرحمن لتعزيز السلامة المرورية وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة الطموحة. من قلب مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، انطلاق تشيباثون 2 لتمكين الكفاءات في عالم الرقائق الإلكترونية وأشباه الموصلات. اكتمال وصول المنتخبات الآسيوية للناشئين إلى جدة استعداداً لانطلاق البطولة القارية 2026. النماص تحتفي بهويتها السياحية عبر تدشين أول معرض للتذكار يوثق عراقة المنطقة. وأخيراً، بوهج ملكي وألوان تخطف الأنظار، شوارع جازان تكتسي بالأحمر مع تفتح أزهار البونسيانا الفاتنة.

على هواك. نقاش

0: الآن على جدة اف ام.
1: السلام عليكم. تشهد المملكة تحولاً متسارعاً نحو ترسيخ مكانتها كمركز عالمي في مجال الذكاء الاصطناعي، مدعومة بنمو لافت في مراكز البيانات وتوسع في تبني تقنيات التصنيع الذكي بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030. هذا الحراك التقني لا يقتصر على البنية التحتية فحسب، بل يمتد ليشمل قطاعات حيوية كالصناعة والتعليم وسوق العمل، ما يطرح تساؤلات جوهرية حول مدى جاهزية المملكة للانتقال من مرحلة الاستخدام إلى مرحلة الابتكار والإنتاج في مجال الذكاء الاصطناعي والتقنيات الحديثة. فهل نحن أمام قفزة نوعية حقيقية نحو الريادة العالمية، أم ما زلنا في طور بناء الأساس؟ وكيف سينعكس هذا التحول على الإنسان السعودي في حياته اليومية ومستقبله المهني؟ إذن اليوم موضوعنا عن الذكاء الاصطناعي في المملكة، من البنية التحتية إلى الريادة العالمية. لكن قبل أن نبدأ في النقاش مع ضيوفنا الكرام، هذه تحية لكم من زميلي محمد المرحبي في الإعداد، ومني أنا عزام الخديدي في التقديم، ومن زميلي وسام بحة في الإخراج.
0: نقاش على جدة اف ام.
1: المملكة والذكاء الاصطناعي، من تطور البنية التحتية إلى الريادة العالمية، هو موضوعنا اليوم في نقاش. للحديث حول هذا الموضوع يسرنا أن يكون معنا على الهاتف الأستاذ الدكتور إياد عدنان، كاتب عميد كلية الحاسبات وتقنية المعلومات بجامعة الملك عبد العزيز. حياك الله بروف إياد. في البداية، كيف تقرأ النمو السريع في مراكز البيانات داخل المملكة؟ وبرأيك هل هذا سينعكس في شكل تحول حقيقي نحو اقتصاد رقمي متقدم، أم أننا ما زلنا في طور تطوير البنية التحتية الرقمية؟
2: حياكم الله أخي عزام، شكرا جزيلا لكم ولإذاعة جدة الكريمة على هذا الاستضافة. حقيقة اليوم بتشهد المملكة نمو متسارع في مراكز البيانات والحوسبة السحابية، ونرى أيضا دخول شركات عالمية واستثمارات ضخمة حقيقة في المملكة. وهذا التوسع الحقيقة ليس مجرد يعني بناء لمراكز البيانات، أنا أعتقد هو مستوى جديد من الاقتصاد الوطني اللي نلمسه حاليا. في الماضي كنا نعتمد على البنية التحتية الأساسية للاقتصاد، يعني مثلا كان عندنا الطرق، الطاقة، الموانئ، كلها تمثل أو تشكل جزء كبير في اقتصادنا. اليوم بنشهد تحول إلى مراكز البيانات والحوسبة السحابية، لأنه هذه حقيقة هي البنية التحتية للعقل الرقمي، هي تمكننا من الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات، الخدمات الحكومية الذكية، وما إلى غير ذلك من خدمات أخرى. يعني الحقيقة الشاهد اليوم إنه إحنا يعني بنرى الاستثمارات لم تعد استثمارات ضعيفة أو محدودة، الحمد لله. صندوق الاستثمارات العام الآن شركة هيومين استثمارات تقريبا تتجاوز 5 مليار دولار، كلها بهدف تسريع تبين الذكاء الاصطناعي في المملكة. كذلك شركات أخرى مثل مايكروسوفت وأمازون لها مناطق لمراكز البيانات في المملكة. أوريكل مثلا تستثمر أيضا بقيمة حوالي 14 مليون دولار في 10 سنين قادمة من خلال أدوات وتقنيات الذكاء الاصطناعي. كل هذه الأرقام بتؤكد أن المملكة لا تبني مجرد سعة تقنية اليوم، بل حقيقة هي قاعدة تمكن كل القطاعات المختلفة مثل التعليم والصحة والطاقة، الصناعة، كلها تمكنها من الانتقال إلى مرحلة إن شاء الله أكثر ذكاء وأكثر كفاءة في كل هذه الخدمات بإذن الله.
1: طيب، في ظل هذا التوسع اللي أشرت له بروف إياد، أين تقف المملكة اليوم على خارطة الذكاء الاصطناعي عالميا؟ يعني بمعنى آخر، هل نحن ضمن الدول المنتجة للتقنية، ولا ما زلنا في طور الاستهلاك والاستخدام والتطبيق؟
2: أنا أتصور أن احنا اليوم انتقلنا من مرحلة استخدام التقنية، وإحنا الآن في بناء منظومة، يعني مرحلة البناء المتكامل لمنظومة الذكاء الاصطناعي.

0: البنية
1: في فرق.
0: التحتية.
1: نعم صحيح، في مش بس البنية التحتية وحتى أيضا أدوات الإيكو سيستم كامل للذكاء الاصطناعي. الفرق هناك يعني بينك أنت تستخدم مجرد أدوات في خدمات وبينك أنت تبني سلسلة، السلسلة هذه بنية تحتية من مراكز بيانات وبنية سحابية وأيضا نماذج ذكاء اصطناعي وتطبيقات وأيضا التشريعات الكفاءات البشرية والاستثمارات الوطنية كلها مع بعض تشكل هذه المنظومة المتكاملة للذكاء الاصطناعي اللي إحنا إن شاء الله في الطريق لهذا التحول بإذن الله تعالى. يعني كما ذكرت شركة هيومين تحت مظلة صندوق الاستثمارات العامة، يعني هي شركة صممت لبناء سلسلة الذكاء الاصطناعي كاملة في المملكة من مراكز البيانات وبنية سحابية إلى النماذج والتطبيقات بعد ذلك. حقيقة المملكة متقدمة يعني بشكل واضح وملفت الحمد لله في تصنيفات الذكاء الاصطناعي العالمية، وحققنا مراكز متقدمة في مثلا الاندكس اللي هو ستانفورد AI اندكس، هذا تصنيف عالمي للذكاء الاصطناعي. حققنا المركز الثالث عالميا في نماذج الذكاء الاصطناعي في معدلات نمو وظائف الذكاء الاصطناعي، وهذا يعني انه المملكه اليوم لم تعد فقط مجرد سوق للتقنيه وتستخدم التقنيه كمستخدم، وانما اصبحت ايضا تشكل يعني حيزا كبيرا في تشكيل مستقبل التقنيه عالميا.
0: طيب السؤال اللي بات سؤال تقليدي وكلاسيكي لما نتكلم عن التقنية، إلى أي مدى يسهم التوسع في الذكاء الاصطناعي والتصنيع الذكي في خلق وظائف نوعية مقابل المخاوف من تقليص الوظائف التقليدية؟
1: طبعا هذا السؤال يعني يطرح بشكل دائم ومستمر، وأعتقد ما في لقاء أو اجتماع أو يعني ندوة يتكلم عن الذكاء الاصطناعي إلا ويناقش فيها مثل هذا
0: مستقبل الوظائف
1: بالضبط. بالضبط، لأنه هو هاجس للمجتمع كاملا، يعني هو لا يخص فئة معينة من الناس، إنما هو يعني تحدي يواجه البشرية أجمع يعني. فبالتالي من الطبيعي جدا أن يطرح هذا السؤال، وفي دراسات وفي يعني نقاشات كبيرة حوله. طبعا تختلف الإجابات، يعني في ناس متفائلين وفي ناس متشائمين. أنا أعتقد أنه من وجهة نظري الذكاء لن يلغي العمل البشري، لكنه سيعيد تشكيله، سيعيد أولوياته. بعض المهام الروتينية المتكررة ممكن تتأثر، لكن زي ما بنسمع وبنشوف أنه في وظائف ممكن تتشكل خلف هذه التقنية وخلف هذه الثورة، مثل الثورات السابقة. كل ثورة يعني جاءت اختفت منها وظائف،
0: ألغت قطاعات وفي المقابل يعني نشأت قطاعات أخرى. يعني من منذ ظهور الإنترنت في قطاعات اختفت، نعم، لكن نعم. في قطاعات ثانية أصبحت مولدة للوظائف.
1: صحيح، ونتكلم مش مجرد الإنترنت، يعني نتكلم عن القرن الماضي، نتكلم من قرون. يعني أنت تلاحظ في التاريخ مثلا دخول الماء إلى البيوت مثلا كان زمان يعني بطريقة تقليدية، وكان في
0: السجة.
1: ناس بالضبط الآن ما في هذا الموضوع أبدا، اختفت هذه الوظائف واندثرت. كذلك مثلا وظيفة الناسخ وكتابة الكتب والأشياء كلها، الطابعة جاءت بعد الطابعة وألغت هذه الوظائف. ففي وظائف جديدة أصبحت، والآن مقترح الآن أو الواضح أنه ستكون هناك وظائف جديدة قطعا، مثلا مختصين في أخلاقيات الذكاء الاصطناعي، مهندسي الأمن السبراني الأمن الذكية، مختصين في أتمتة العمليات، يعني في كثير وظائف، ممكن مهندس نماذج اللغوية الضخمة اللي يعني نشوفها اليوم. ففي حقيقة فرص جديدة. المهم أنه في هذا الموضوع كله صراحة، وأتمنى أنه هذه النقطة حقيقة ننتبه لها. في ناس متشائمين يقول لك يعني خلاص حنتنقرض الوظائف وحنكون عاطلين وكذا وكذا، ولكن طيب السؤال وات نيكست، يعني ماذا سنفعل اذا؟ يعني هل نستسلم للامر الواقع؟ طيب النظره التشاؤميه هذه، المفترض ان احنا ننظر الى الذكاء الاصطناعي كانها اداه لرفع انتاجيه الموظف والانسان وليس كبديل عنه. فبالتالي تبني هذه التقنيات، التعامل معها، اليوم اللي يفهم ذكاء اصطناعي ويعرف يتعامل معه افضل قطعا، افضل من الذي لا يستخدم الذكاء الاصطناعي ولا يعرف يتعامل معه.
0: نعم.
1: فعشان كده احنا لابد احنا نشجع على تعلم تقنيات الذكاء الاصطناعي وكيفية تسخيرها واستخدامها في الوظائف بشكل عام. السعودية الحمد لله متقدمة في قطاع نمو وظائف الذكاء الاصطناعي.
0: نعم.
1: في مهارات مطلوبة وفي طلب على هذه المهارات. فالتحدي الحقيقي اللي احنا نواجهه مش خوفنا من الذكاء الاصطناعي والوظائف، التحدي هو اليوم انه كيف احنا نسرع في عملية تأهيل الكفاءات الوطنية حتى تتعامل مع هذه التقنيات.
0: واليوم الأمية الحقيقية هي أمية التقنية، ما هو أمية زارع حصد أو الأمية أمية الكتابة القراءة والكتابة. طيب دكتور، في سؤال مهم، تتكلمت عن التوسع في مراكز البيانات واللي يعتمد بشكل كبير على شركات وتقنيات عالمية، إلى أي مدى يؤثر ذلك أو يمثل تحدي على مستوى السيادة الرقمية على مستوى الأمن الوطني؟
1: والله هو سؤال مهم جدا صراحة، ومهم جدا أيضا. أول حاجة إحنا نتفق إنه السيادة الرقمية لا تعني إن إحنا ننعزل على العالم أو نستغني عن الشركات العالمية. لابد أن تكون الدولة قادرة على التحكم في البيانات، قادرة على بناء قدراتها وتحديد معاييرها، امتلاكها للقرار التقني والتنظيمي، كل هذا موجود الحمد لله. فالشراكات العالمية مهمة جدا، مهمة إن هي تسرع التطور في مجال مثل الذكاء الاصطناعي، لكن أيضا في المقابل لابد أن تكون هذه الشركات مصحوبة بنقل معرفة، بتدريب كفاءات، ببناء
0: تطوير المحتوى المحلي،
1: بالضبط تمكين الشركات الوطنية. كل هذه الشركات لو كان فيها هذه العوامل موجودة فهي شركات تفيدنا ونستفيد منها كثير في موضوع أنه إحنا يعني نخلق هذا التوازن بين الاستفادة من الخبرات وبين بناء القدرات الوطنية المحلية. اليوم عندنا مناطق اتحادية موجودة، مراكز بيانات داخل المملكة، لأنه هذه كلها مهمة صراحة في أن احنا نستضيف البيانات محليا.
0: نعم.
1: وندعم متطلبات الأمن والحوكمة والامتثال. شركة هيومين انطلاقها وتأسيسها حقيقة يعكس توجه القيادة الرشيدة لبناء بناء قدرات سعودية عبر كامل المنظومة في الذكاء الاصطناعي، وليس مجرد شراء حلول جاهزة من شركات خارجية. وهذا هو التوازن المطلوب، شراكات عالمية قوية، ولكن في رؤية واضحة، رؤية وطنية تضمن أنه إحنا بنبني قدراتنا ويكون لنا السيادة على البيانات والقرارات في نفس الوقت.
0: طيب سؤالي الأخير لك بروف إياد، بحكم أنه أنت عميد كلية الحاسبات وتقنية المعلومات بجامعة سعودية رائدة، جامعة الملك عبد العزيز، كيف يمكن للجامعات السعودية أن تواكب هذا التحول وتسهم في إعداد كفاءات وطنية قادرة على قيادة قطاع الذكاء الاصطناعي؟
1: جميل. الجامعات اليوم دورها لم يعد مقصور على مجرد تخريج طلاب، اليوم الجامعات يجب أن تكون شريك أساسي في بناء منظومة الذكاء الاصطناعي، وهذا يتطلب بعض الأمور المهمة صراحة. الأول شيء مثلا تطوير البرامج الأكاديمية. برامجنا الأكاديمية لابد تتطور تشمل الذكاء الاصطناعي، تشمل البيانات والأمن السبراني وتنمية الأشياء، لابد تتطور هذه البرامج وتكون فعلا up to date مع الترند الموجود في العالم. الشيء الثاني، لابد نحن نربط مشاريع طلابنا والباحثين أيضا بتحديات وطنية حقيقية، يعني لابد نعالج مشاكل حقيقية اليوم في الصحة، في التعليم، في الطاقة، في أي مجال من هذه المجالات لابد نربط مشاريعنا بحلول واقعية. الأمر الثالث، لابد نحن نبني شراكات مع القطاع الخاص، مع القطاع العام، حتى ما تبقى المعرفة في داخل القاعات الدراسية، والحمد لله هذا بنشوف اليوم بناء شراكات موجود بين الجامعات. الحمد لله اليوم إحنا عندنا شراكات مع وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، مع شدايا، مع الهيئة الوطنية للأمن السبراني، في تعاون وفي تكامل في الأدوار، حتى إن شاء الله أن يكون مستقبلنا مستقبل مشرق في الذكاء الاصطناعي. الأمر الأخير هو دعم ريادة الأعمال. ريادة الأعمال موضوع مهم جدا صراحة، مهم أنه إحنا ندعم الشركات الناشئة، الحلول التطبيقية لمعالجة مشاكلنا، وفي توجه كبير في الفترة الأخيرة لدعم رواد الأعمال.
0: نعم.
1: ولما نشوف الاستثمارات الوطنية والعالمية في الذكاء الاصطناعي ندرك حقيقة أنه في طلب على هذه الكفاءات، وطلب كبير بإذن الله تعالى. فالجامعة لابد أن هي تتحرك بشكل سريع اليوم حتى تكون شريك حقيقي في قيادة هذا التحول، لا مجرد مراقب ومجرد يعني ردة فعل وكذا، لابد يكون هو قائد في هذا التحول بالنسبة للجامعات يعني.
0: نعم، أنا أتقدم بالشكر الجزيل بروفيسور إياد كاتب، عميد كلية الحاسبات وتقنية المعلومات بجامعة الملك عبد العزيز.
1: شكرا جزيلا لكم.
2: نقاش على جدة اف ام. جدة اف ام ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على اكس @جدة_راديو، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة اف ام، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS واندرويد، سعودي راديو بلس. وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة اف ام على هواك. نقاش على جدة اف ام.
0: المملكة والذكاء الاصطناعي، من تطور البنية التحتية إلى الريادة العالمية، هو موضوعنا اليوم في نقاش. للحديث أيضا حول هذا الموضوع معنا على الهاتف المهندس عبد الرحمن بن خالد عثمان، مهندس مختص في الذكاء الاصطناعي. حياك الله مهندس عبد الرحمن. في البداية، بحكم تخصصك كمهندس مختص في الذكاء الاصطناعي، كيف يمكن أن تصف لنا هذا المجال بلغة بسيطة ممكن يفهمها المستمع العادي؟
3: يا أهلا وسهلا، الله يبقيكم وشكرا على الاستضافة. أما بخصوص سؤالك، كيف ممكن شخص مختص بالذكاء الاصطناعي اليوم يوصفه بأبسط طريقة ممكنة، وكيف ممكن يوصل هذه الفكرة للجميع؟ فبصراحة مجال الذكاء الاصطناعي مجال مميز مختلف، ولكن يبقى ممتع. الفكرة كلها كيف أنه إحنا اليوم جميعا بنتعامل مع التقنية، لكن كيف اليوم هذه التقنية صارت تفهمنا؟ كيف هذه التقنية صارت مختلفة تماما عن كل اللي تعودنا عليه في السنوات السابقة؟ اليوم التقنية أخذت خطوة كبيرة للأمام، صارت تفهمنا أكثر وتتعامل معنا بطريقة مختلفة. يمكن هذا أبرز ما يميز مجال الذكاء الاصطناعي اليوم. أنت بتتعامل مع كيان أكثر من كونه مجرد آلة مبهمة، إحنا نتعامل مع كيان صار عنده القدرة أنه يفهم ويحلل ويقرر كمان.
0: نعم. طيب مهندس عبد الرحمن، وش أكثر تطبيق للذكاء الاصطناعي تشوف اليوم أنه يلامس حياة الناس بشكل مباشر في المملكة تحديدا؟
3: ممكن هذه النقطة مهمة جدا. اليوم إحنا في عصر ثورة كبيرة في الأدوات، ويمكن كل يوم تطلع أداة جديدة، فالواحد ما هو عارف إيش اللي يختاره أو إيش اللي ممكن يلامس طبيعة حياته أو احتياجاته. ولكن ممكن من بين أبرز الأدوات اللي حالياً متاحة في السوق، يمكن أرشح جوجل جيميناي، بحكم أنه مبني بطريقة فريدة شوية عن باقي الأدوات. جيميناي حتى في الطريقة اللي تبرمج فيها من الأساس، تبرمج على بيانات باللغة العربية بالأصالة، فبالتالي مثلا يتميز عن غيره من الأدوات أنه عنده قدرة كبيرة على فهم الشعر العربي مثلا. فهذا الشيء ممكن يكون أقرب للمستخدم العربي والسعودي، خاصة أنه أدوات جوجل عندها فهم كبير أصلا لطريقة تعاملنا واستخدامنا إيميلاتنا. فممكن أرشح هذه الأداة اليوم كونها الأنسب والأقرب للمستخدم الطبيعي.
0: طيب كيف ساهمت مراكز البيانات والتقنيات الحديثة والبنية التحتية المتطورة في المملكة في تسهيل عملكم كمختصين في مجال التقنية والذكاء الاصطناعي، وتسريع أيضا تطوير حلول الذكاء الاصطناعي؟
3: يمكن من نعم الله علينا كمختصين أننا نولدنا في السعودية وعايشين في السعودية. بصراحة كمية الدعم وكمية الفرص المتاحة لنا أكبر بكثير من المتاحة لغيرنا في المنطقة. موضوع تواجد وتوافر مراكز البيانات في مختلف أنحاء المملكة بشكل دفع كبير لنا، بيعطينا فعلا الممكنات اللي احنا نحتاجها عشان نقدر نوصل للنتائج المبهرة هذه. يعني بفضل الله وبفضل دعم حكومتنا الرشيدة، توافر هذه المراكز في مختلف مناطق المملكة بيعطينا فوائد، مثل أنه يعطينا خصوصية مثلا في التعامل مع البيانات. بياناتي بتظل داخل السعودية، فأنا في أمان، أنا في خصوصية عالية، أنا ضامن أنه هذه البيانات ما تستخدم ضدي في يوم من الأيام. بالإضافة أنه هذا الشيء بيعطيني سرعة أكبر في الاستجابة، بيعطيني حتى قدرات أعلى، مميزات أكثر، حتى أني أقدر أخصص هذه النماذج عشان تتناسب مع احتياجات السوق السعودي احتياجات الكل في هذه المنطقة.
0: إلى أي مدى يمثل التحدي الأخلاقي في استخدام التقنية الحديثة وعلى رأسها الذكاء الاصطناعي تحدي كبير لكم كمختصين في مجال الذكاء الاصطناعي؟
3: يمكن المسألة هذه يصعب ضبطها في البداية. موضوع الأخلاقيات أصلا موضوع كبير وممكن يختلف من شخص لشخص، وإحنا كوننا يعني في بيئة إسلامية عندنا أخلاقياتنا الخاصة اللي ممكن تختلف عن باقي أنحاء العالم. فهو تحدي كبير، ومو كل العالم يواجه نفس التحدي، لأنه في اختلاف زي ما تعرف في الأخلاقيات بين منطقة ومنطقة ودين ودين. لكن الحمد لله ممكن من الأشياء اللي دائما الواحد يسعى لها أنه يحوكم الذكاء الاصطناعي وفق الأخلاقيات الإسلامية اللي تناسب معانا ومع مجتمعنا ومع ديننا، فهذه نقطة يعني أساسية.
0: لو أخذنا مثال موضوع الملكية الفكرية كواحد من التحديات الأخلاقية، كيف يمكن التغلب عليه؟
3: هذه مسألة صراحة تكون معقدة أكثر، لأنه في أوقات كثير يصعب أصلاً السيطرة على الذكاء الصناعي، يصعب أنك تحده على مصادر معينة، وممكن هذا الشيء حتى يسبب لك مشكلة في التطور مستقبلاً إذا كنت تحده على مصادر محدودة. يمكن موضوع الملكية الفكرية بالذات يحتاج تكاتف من جميع النواحي.
0: هو عندنا تشريعات موجودة، لكن التطور السريع والمذهل صار صعب جدا أنه تميز ما بين العمل الأصلي وما بين العمل اللي فيه نوع من الاقتباس، نوع من الانتهاك للملكية الفكرية، وهذا تحدي لكم أنتم كتقنيين.
3: بالضبط بالضبط، يعني يمكن تذكرت نقطة التشريعات وهي الشيء الأساسي طبعا في هذا السياق، ولكن هي تبقى أزمة. ودائما قد ما الذكاء الاصطناعي يتطور عشان مثلا يكتشف الانتحال، احتلاقي ذكاء اصطناعي آخر يتطور ويزور بشكل أفضل، فهي أزمة حقيقية حاليا.
0: طيب مهندس عبد الرحمن، اليوم لو فيه شاب يسمعنا وعنده رغبة أنه يدخل هذا المجال، من وين يبدأ وما أهم المهارات اللي يحتاج أنه يركز عليها؟
3: طيب فرص الدخول للمجال كبيرة، والحمد لله حاليا في طلب عالي على المجال، لكن إذا حددنا أنه كيف الشخص يقدر يدخل هذا المجال،
0: من وين يبدأ؟
3: نعم، ممكن نقسمها إلى طريقين. الشخص اللي حاب يدخل كمهندس ذكاء اصطناعي، كشخص حابب أنه يبني الأدوات بنفسه ويحدث تطوير حقيقي لها، فهذا يحتاج يبدأ من البداية تماما. يعني في البداية لازم يكون عنده فهم ممتاز جدا للرياضيات، للإحصاء، بعد كذا يفهم أساسيات البرمجة ويتدرج في الخوارزميات، المشين ليرنينج، ديب ليرنينج، وبعدين يقدر يدخل في المجال. ويمكن أبرز المصادر، يعني عندنا المصادر الأكاديمية سواء الجامعات والتخصصات، أو أيضا المصادر الغير تقليدية خلينا نقول، مثل مواقع الكورسات الكبيرة، يعني نتكلم عن كورسيرا، يوديمي، يوداسيتي، هذه كلها جهات عالمية توفر هذه المعلومة. أما لو تكلمنا عن مسار آخر اللي هو الشخص اللي يبغى يستفيد من الذكاء الاصطناعي لكن ما هو مختص، هو ما هو مهندس ذكاء اصطناعي، فهذا نصيحة له أنه يبدأ يستخدم الأدوات مباشرة، مو شرط يكون عنده فهم عميق للخوارزميات، يشوف إيش الأداة اللي حالياً تشكل الجزء الأكبر من السوق، مثلاً زي كلود، إنيت إن، وهذه، ويبدأ يتعلمها، وبالتوفيق للجميع بإذن الله.
0: هل الشخص العادي اللي زي ما ذكرت عنده رغبة أنه يستفيد من أدوات الذكاء الاصطناعي، وش أكثر المخاوف اللي تسمعونها منهم سواء على المستوى الـ الخصوصية؟ البعض يكون متخوف أنه والله في انتهاك لخصوصيتي من أدوات الذكاء الاصطناعي، البعض يتخوف على النواحي المالية، فوش أكثر المخاوف اللي بتسمعونها منهم، وش النصائح اللي تقدمها لهم كشخص عادي ما هو مختص في التقنية؟
3: نعم بالعكس، هذه النقاط يمكن دائما ما تتكرر، موضوع مثلا المخاوف المالية، الأدوات صارت كثيرة، كل أداة تتطلب اشتراك مختلف، كل أداة لها استخدامات مختلفة، هل أنا جالس استخدمها بالطريقة الصحيحة؟ هذه المخاوف موجودة لدى الجميع، بالإضافة إلى مخاوف الخصوصية وسرقة البيانات، وهل أنا جالس أشارك بياناتي هذه بأمان؟ النصيحة اللي أقدر أقدمها أولاً فيما يخص الخصوصية، هي مسؤولية الفرد إن دائماً إنه يحافظ على خصوصية بياناته، فأنا أنصح الجميع إنه يكون حذر جداً في مشاركة أي بيانات خاصة مع الذكاء الاصطناعي، لأنه الذكاء الاصطناعي ممكن يسيء استخدام هذه البيانات مستقبلاً وحسب الجهة اللي تزوده بالبيانات واللي تتحكم فيه، فلازم الشخص يكون حريص جداً في إيش البيانات اللي ممكن يشاركها وكيف يتعامل بحذر مع هذه الأمور. أما في خصوص التكاليف فأي شخص بيستخدمه بشكل شخصي مو كبزنس مو كشركات طبيعي جدا أنه يدور الشيء المناسب له.
0: النسخ المجانية
3: نعم، في مثلا سدايا مقدمة علام، في عندنا جي بي تي نسخة مجانية، جيميناي، كلود، هذه ممكن ينوع بينهم بحيث أنه دائما يبقى في النسخة المجانية ويستفيد من القوة اللي تقدمها هذه البرامج.
0: وش رأيك في التطبيقات الصينية اللي تظهر من وقت إلى آخر، تطبيقات الذكاء الاصطناعي واللي أحيانا تقدم أدوات ما تحصل عليها إلا في النسخ المدفوعة من جيميناي من شات جي بي تي؟
3: يمكن التنافس العالمي اللي صاير في هذا المجال أنه نشوف فهم تطبيقات أمريكية وتطبيقات صينية وتطبيقات من غيرها من الدول هو اللي صالح الجميع. التنافس هذا لصالح الجميع بحيث أنه الكل يضطر يتطور ويقدم أسعار تنافسية. صراحة التطبيقات الصينية بتقدم خدمات جميلة جدا من ناحية السعر والقوة، ولكن دائما في تساؤل حول الخصوصية، حول إمكانية استخدام هذه التقنيات بشكل يساء استخدامه خلينا نقول. فأيضا الواحد يكون حذر سواء مع التطبيقات الصينية أو غيرها، ومع الصينية يزيد الحذر بصراحة.
0: طيب سؤالي الأخير لك مهندس عبد الرحمن، لو أخذنا استشراف للمستقبل كيف راح تتغير حياتنا اليومية في المملكة خلال السنوات المقبلة مع هذا التسارع الكبير في الذكاء الاصطناعي؟
3: يمكن حضرتك ذكرت قديش أنه هذا التسارع كبير، وصراحة الجميع بيتفاجأ، حتى المختص بيتفاجأ يوميا من التغيرات الكبيرة في هذا المجال. فيصعب أنه الواحد يتوقع كيف ممكن تكون حياته في المستقبل، ولكن احنا نطمح خاصة السعودية أنه نكون دائما المستفيدين من هذه التقنية، أنه نكون الأقل تضررا منها. فبإذن الله يعني حكم يعني أنه قيادتنا الرشيدة سبقت في هذا المجال ومهدت له كثير، احنا بنتوقع أنه في السعودية حنكون في تطور مستمر. كثير من المهن خلينا نقول الشاقة حتصير أخف وأريح وأبسط، حيكون في بإذن الله تطور كبير سواء في الناحية التقنية أو غيرها من النواحي.
0: أتقدم بالشكر الجزيل لك المهندس عبد الرحمن عثمان المهندس المختص في الذكاء الاصطناعي، شكرا جزيلا لك.
3: أهلا وسهلا، السلام عليكم.
0: عليكم السلام. نقاش على جدة FM.

0: على هواك.
1: نقاش على جدة اف ام.
2: المملكة والذكاء الاصطناعي من تطور البنية التحتية إلى الريادة العالمية هو موضوعنا اليوم في نقاش. للحديث أيضا حول هذا الموضوع معنا على الهاتف الدكتورة يسرى بوغس، أستاذ مساعد لتكنولوجيا التعليم وسياسات القيادة التربوية. حياك الله دكتورة يسرى. في البداية، كيف ترين دور الذكاء الاصطناعي اليوم في تطوير العملية التعليمية في المملكة؟
3: يا أهلا، السلام عليكم، حياكم الله، شكرا لاستضافتي عبر الإذاعة جدة، يعطيكم العافية. بالنسبة للذكاء الاصطناعي، يعني في تطور العملية التعليمية، الذكاء الاصطناعي ما عاد صار مجرد أداة تقنية، يعني صار شريك في العملية التعليمية. يعني من الأشياء اللي جدا هو مهم فيها، بيساعد إنه هو داعم للمعلم، أصبح معزز لدوره. كثير من البيئات الآن التعليمية عندنا في المملكة العربية السعودية أسهمت في أنها تشرك الذكاء الاصطناعي في تطور هذه المساهمة في التعليم بشكل كبير. يعني مثلا المناهج الآن الحديثة صارت بشكل أسرع أنه توصل للمعلومات وتقارنها بالدول الأخرى، استخلاصها بشكل مناسب حسب البيئة. يعني مقارنة بالسابق، كنا نضطر أن احنا نسافر أو نتواصل باجتماعات حضورية عشان

0: يستطيع فيها أنه هو ينمي هذا القدرات عن طريق الذكاء الاصطناعي، يعني أصبح مساند للمعلم هذه الأيام. اختصار الوقت، يعني كثير من الأشياء اللي كنا نصرف فيها وقت مرة كبير في أنه يعني جلب البيانات أو استخلاصها أو إحصائها، الآن الذكاء الاصطناعي صار يعني يوفرها بشكل سريع في وقت جدا قصير، وحفاظا على هذا الوقت تقدر تستخدمه في أشياء أهم بكثير.
1: طيب دكتورة يسرى، وهذا السؤال مهم، كيف يمكن توظيف هذه التقنيات داخل الفصول الدراسية بطريقة تعزز الفهم العميق لدى الطالب بدل ما تكون مجرد أداة للاعتماد عليها وتؤثر على قدرته البحثية وقدرته على الفهم؟
0: سؤال جدا مهم حقيقي. يعني الإشراك المعلم في أنه يكون الذكاء الاصطناعي داعم ويساعده في العملية التعليمية، الآن الطلاب صاروا كثير يعتمدوا على على على أدوات الذكاء الاصطناعي في أنهم يعملوا البحوث أو يعملوا الواجبات أو يعملوا أي تكاليف. دور هنا المعلم دور جدا مهم، لأنه بيواجه تحدي مرة كبير في هذا الموضوع وإحنا بنعاني منه، لكن دوره في أنه كيف بعد ما يجيب هذه المعلومة يناقشه، يعني يبدأ يحطه في مواقف ويقول له كيف ممكن حلها، يبدأ مثلا يحط له تحديات، الآن عندك الذكاء الاصطناعي وكل هذه الأدوات في الذكاء الاصطناعي، طب كيف ننتج منها قصة متحركة لنفرض في التوعية. يعني هذه من ضمن الأشياء اللي ممكن الواحد يعملها، أنه خلاص أوكي وتاحت كل هذه الفرص وتاحت كل هذه البرامج، لكن دور المعلم الآن يلا أعطيني منها مخرج أنت تشتغل عليه يطلع بشكل كبير. وهذا تحدي يكون للطالب في أنه يعني كيف يستخدم هذه الأدوات في أنه يستخلص منها شيء مفيد أو مشروع أو شيء توعوي ينشر للناس، يعني كيف يسخر هذه التقنية مساعدته في أداء دوره.
1: طيب في ظل هذا التحول دكتورة يسرى الكبير في الناحية الرقمية، وش أبرز المهارات اللي يجب أن نغرسها في نفوس أبنائنا الطلاب، تكلم على مستوى الأسرة ومستوى المعلمين لمواكبة المستقبل؟
0: كثير من المهارات، ويمكن أشار لها يعني في الأسئلة السابقة، إنه القيم، كيف نزرع القيم في هذا يعني في هذا العصر اللي هو تحول رقمي وكل شيء مفتوح قدام أمام الطالب، متاح له وسهل الوصول له، كيف نحاول نزرع القيم الأخلاقية الرقمية في أبنائنا وفي طلابنا. يعني دور الأسرة مرة كبير، إنه كيف يقدر يعني يكون أخلاقيا ما يسرق مثلا فكرة موجودة أو عمل موجود بشكل جاهز وينسب له، يعني هذه قائمة من الأسرة نفسها ويعززها المعلم في ذا الشيء. كيف الاعتماد إنه الآن الاعتماد على إنه ما حيحفظ، أو يعني الجلب المعلومات موجودة لكن كيف يفهمها وكيف يستخدمها في حياته، هذه واحدة من المهارات اللي يحتاج إنه إحنا يعني ننظر لها بشكل كبير. يحتاج الطالب يفكر بشكل ناقد وتحليلي، من المهارات اللي مهمة. يعني مو كل المعلومات اللي بتوصله أو بيشوفها هي معلومات صحيحة أو يتحرى فيها الدقة، كيف يتحرى فيها الدقة، هذه من المهارات اللي يحتاج الطالب إنه تكون موجودة عنده، وما يأخذ المعلومة بشكل مسلم، يبحث عنها بشكل تفصيلي، يحاول يتحقق منها بدون ما ينفذ اللي موجود، بدون أي فكر إنساني أو تدخل إنساني أو حتى استشارة لأشخاص مثلا لهم رأي أو لهم خبرة في هذا المجال. كيف يكون الطالب قدرته على أنه يتعلم بشكل مستمر، ما يستوقف تعلمه فقط على الفصول الدراسية أو القاعات الدراسية، لا، كيف هو يكون فعال بحيث أنه يكون التعليم عنده ذاتي ومستمر مدى الحياة دون توجيه من شخص أو دون وجود معلم مشرف عليه. فهذه من المهارات المهمة كمان اللي لازم تزرع في الطلاب. يعني ومنظومة القيم طبعا هي المحرك الأساسي في كل ده.
1: طيب دكتورة، في المقابل وش أبرز الأدوات اللي يحتاج المعلم أنه معلمين الحاسبات

0: يستخدمها، لأنه ما زال بعض المعلمين في هذا التخصص ما زال في مرحلة تعليم الطلاب كيف يفتح الكمبيوتر، كيف يحرك الماوس، إيش يصير إذا ضغط كليك يمين ولا كليك يسار ولا دبل كليك، ما زال غير مدرك إنه الآن إحنا تجاوزنا هذه المرحلة.
1: حقيقي توجه المملكة الآن ما شاء الله في كثير من الأماكن، يعني منصة مدرستي الآن بدأت بالتحول الرقمي، فبتحاول نوعا ما إنها تعمل تحديات للمعلمين إنه يطوروا مهاراتهم بشكل يتناسب مع الجيل الآن، لأنه حقيقي يعتبر أمي إذا ما كان يعرف يستخدم هذه الأدوات في وجود أطفال أو طلاب أكفأ منه في استخدام هذه الأدوات، فلابد أنه هو يواكب. التحدي الأكبر أنه هو يدخل يعني دورات تدريبية يحاول أنه يحاكي هذا الجيل في تحدياته في استخدامه للتقنيات. جامعة الملك عبد العزيز مثلا عاملة دبلوم، يعني مواكبة عاملة دبلوم للذكاء الاصطناعي لأعضاء هيئة التدريب، سنة كاملة أنهم يدخلوا يطلعوا على هذه الأدوات كيف يقدر ينشر بحوث في استخدام الذكاء الاصطناعي مراعيا الأخلاقيات في استخدامه، كيف يقدر يواكب هذا التطور ويكون عنده هذه الأدوات اللي يقدر يوقف يدرس هذا الجيل بشكل أفضل ومواكب للتطور. تحديات كبيرة للمعلم فيعني ضروري أنه هو يكون مواكب لهذا التطور، والمملكة العربية السعودية حقيقي يعني سواء في قطاعاتها في المدرسة أو في الجامعات في المدارس أو الجامعات بتواكب هذا التطور قد ما تقدر، سواء بتوفير التدريبات أو توفير الإمكانيات لهم عشان نقدر نكون من الناس اللي تقدم هذه المعلومات بشكل مواكب للعصر ومواكب لهذا الجيل.
0: اليوم في شكوى من بعض أساتذة الجامعة أنهم يواجهون مشكلة بالذات مثلا في مشاريع البحث، أنه كثير من الطلاب ما صار هو بنفسه يسوي مشروع البحث. صحيح. يعني أول كان ممكن يلجؤون إلى مكتبات حول الجامعة، يعني في شخص يسوي له البحث، اليوم الذكاء الاصطناعي صار يسويها من البيت، فصار فيه صعوبة لدى المعلم في تقييم مدى أصلية هذا البحث وأنه الطالب اشتغل عليه، ولا هذا والله من منتجات عم جوجل ولا جيميناي ولا شات جي بي تي.
1: صحيح، وأنا من الناس اللي بواجه هذا الشيء مع الطالبات، يعني ألقى مثلا أسألهم سؤال يكون تعبيرا عن حاجة رأيها نقدها، ألقى الإجابات كاملة ممكن تكون 3-4 طالبات نفس الإجابة، يعني واضح أنه شات جي بي تي أو جيميناي متدخل فيه، لكن دور المعلم الآن في أنه كيف يحول هذا، يعني أثناء ما هو بيعرض الطالب كيف يقدر يحط أسئلة يكشف هذا الشيء، يخليه هو يبدأ يعطي أمثلة من واقع هو واقف بيشرح أو يعني بطريقة ما يسأله بشكل عميق في الكلام اللي هو كاتبه. هنا لو استخدم هذا الأسلوب حيعرف أن الطالب ما ينفع يلجأ للذكاء الصناعي كده بشكل يعني مباشر بدون ما يكون له رأي أو تدخل. فهذا يعني يقع يعني كامل الحمل على الأستاذ، وأنا عارفة هذه المعاناة فإنه كيف يتحقق من إنه هذا الكلام اللي هو كاتبه ويبان، يعني أي طالب لما يجي يقدم المشروع أو يقدم البحث واضح أنه ليست كتابته، يعني كمان المعلم الشاطر أو الدكتور الشاطر يكشف أنه هذه قدرات الطالب، هو عارف كيف بيكتب قدامه وعارف كيف بيعبر قدامه، فهل هذا الكلام اللي هو كاتبه في البحث أو اللي جايبه في البحث هل هو من مهارات الطالب؟ يعني كثير من الحاجات اللي أقدر يعني يقدر الدكتور يكشفها إذا كان هو عارف طلابه وقدراتهم لما يجي يشوف البحث، لا ما هي من المهارات ولا هي من قدرات الكتابة اللي تؤهلك انك انت تسلميني هذا الشيء فتعالي نتناقش فيه. يعني هذه من الحاجات
0: من خلال الخبرة. طيب سؤالي الأخير لك دكتورة يسرى، بصراحة هل البنية التحتية الرقمية الحالية في وضعها الحالي سواء في المدارس ولا في الجامعات كافية لدعم التوجه من قبل الدولة الذكاء الاصطناعي، ولا ما زال هناك فجوة؟
1: يعني حقيقة لا زال في تحديات مرة كبيرة، يعني قد ما بيحطوا يعني بيحاولوا، المملكة بتحاول توفر جميع الأدوات للحوكم والذكاء الاصطناعي والحفاظ على سرية المعلومات والتدريبات اللي بتبتعث فيها الأشخاص، والتدريبات اللي بتعملها حتى داخل الجامعات. زي ما قلت من قبل إنه جامعة الملك عبد العزيز من الناس اللي حطت البرنامج هذا كسنة كاملة في الدبلوم الذكاء الاصطناعي لأعضاء هيئة التدريس. يعني في تحديات كبيرة، لكن يعني مقارنة بالسابق يعني الحمد لله إنه لا، في تطور، في تحسن، في تقدم، في حراك، مش واقفين عند مكاننا. والدليل الكبير انه ايام كورونا، يعني ايام كورونا احنا يمكن من الدول الاولى في اننا تحولنا فورا يعني اونلاين
0: في مجال التعليم والصحة. نعم نعم
1: بالضبط، في مجال التعليم والصحة وتطبيقات اللي انشئت ولا زلنا ننافس فيها الدول الاخرى.
0: نعم طيب، انا اتقدم بالشكر الجزيل لك الدكتورة يسرى بوغس، أستاذ مساعد لتكنولوجيا التعليم وسياسات القيادة التربوية. شكرا جزيلا لك.
1: يعطيكم العافية، شكرا لاستضافتي.
0: في ختام هذه الحلقة اليوم، طموح المملكة في مجال الذكاء الاصطناعي ليس مجرد مواكبة لتقنية حديثة، بل هو استثمار استراتيجي في مستقبل الإنسان والاقتصاد، سواء في البنية التحتية الرقمية لتضاهي الكثير من الدول، إلى أيضا الاستثمار في الكوادر الوطنية اللي تقود الابتكار سواء في الجامعات أو المصانع أو مختلف القطاعات، وصولا إلى منظومة تعليمية تعيد تشكيل مهارات الأجيال المقبلة لمواكبة هذا التطور في مجال الذكاء الاصطناعي. في الختام تقبلوا تحيات فريق العمل، محمد المرحبي وعزام الخديدي وسام بحة. نلقاكم غدا إن شاء الله في برنامج نقاش أن نفكر أولا.
2: نقاش على جدة FM.

0: يا رب. سبحانه ولك الحمد، لا إله إلا الله، ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن. اللهم إنا نسألك بأن لك الملك، أنت الله المنان بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم. اللهم اجعلنا من أحسن من توجه إليه، ومن أخلص من قام إليه، ومن أتقى من نصب جسده لك.
1: مستمعين الكرام، ننقل لكم الآن أذان العصر من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته. نقلنا لكم أذان العصر من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال.
1: جدة اف ام على هواك.
2: جدة اف ام ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على اكس @جدة _ راديو، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة اف ام، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS واندرويد سعودي راديو بلس، وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة اف ام على هواك.
3: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق سعودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق سعودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك.
4: سوبر بيرفكتو.
5: يا مساء الجمال ومساء التفاؤل ومساء السر والحياة
6: كلها. يلا انطلق
7: في الزحمة.
8: سوبر سوبر سوبر نار نيرة.
9: حلو والله العظيم.
10: مسيناكم السونا وفي زحمتنا ابدا ابدا لا تنسونا.
7: في الزحمة معايا انا امينة العبدالله من الاحد الى الخميس الرابعة عصرا على جدة

قد تظن أن التغيير يحتاج إلى خطوات كبيرة، لكنه يبدأ من أبسط العادات: إطفاء مصباح، تقليل استهلاك الماء، إعادة استخدام ما يمكن. هذه التفاصيل الصغيرة تصنع فارقاً كبيراً. الاستدامة ليست فكرة بعيدة، بل سلوكاً يومياً نمارسه بإرادتنا. ابدأ اليوم وكن جزءاً من مستقبل أكثر توازناً ونقاءً.

0: ويكند.
1: ويكند معي أنا هبة شعبان
2: وأنا أسامة الغريبي،
1: كل جمعة وسبت عند الثامنة وحتى العاشرة مساء على جدة أف أم.
0: في 60 ثانية.
3: مبادرة دربك نور تضيء طرق ضيوف الرحمن لتعزيز السلامة المرورية وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة الطموحة. من قلب مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، انطلاق تشيباثون 2 لتمكين الكفاءات في عالم الرقائق الإلكترونية وأشباه الموصلات. اكتمال وصول المنتخبات الآسيوية للناشئين إلى جدة استعداداً لانطلاق البطولة القارية 2026. النماص تحتفي بهويتها السياحية عبر تدشين أول معرض للتذكار يوثق عراقة المنطقة. وأخيراً، بوهج ملكي وألوان تخطف الأنظار، شوارع جازان تكتسي بالأحمر مع تفتح أزهار البونسيانا الفاتنة.

0: على هواك.
1: الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.

0: ويكند
1: ويكند معايا أنا هبة شعبان
2: وأنا أسامة الغريبي
1: كل جمعة وسبت عند 8 وحتى 10 مساء على جدة FM.

يا هلا ويا مرحبا فيكم مستمعينا وأصدقائنا، حياكم الله، يا هلا ومرحبا فيكم بمشوار جديد من برنامج في الزحمة. هذا البرنامج اللي بيطلع عليكم على مدار أيام الأسبوع من يوم الأحد إلى يوم الخميس، وعلى امتداد ساعتين بنكون فيها معاكم من 4 إلى 6. معي أنا مينا العبدالله من خلف المايك والإعداد، مسيناكم مسونا، وعلى جدة أف أم دائما لاقونا. قاعدين تتكلمون عن المباراة في عبد الله الحارثي، الأستاذ عبد الله الحارثي إن شاء الله عقبي تيكي تاكا. أنا ما أبي أحكي، إذا حكيت بنطلق يعني كفاية تحت الهواء. إحنا كنا بنتكلم عن مباراة أمس، وقاعدين نتكلم عن آسيا 2. عموما اسمعوني واستمتعوا معايا يا جماعة، خلينا من المباريات. هذا برنامج منوع ترفيهي ثقافي، في سوالف حلوة، في شغلات مرة حلوة. طبعا اسمعوني واستمتعوا معايا ثرو ترددات التطبيقات والبث المباشر على منصة إكس، الفيسبوك، اليوتيوب. لا تنسون سعودي راديو بلس. وسام شو سوي؟ شو سوي وسام؟ أوكي يعني وسام يقول على طول مين دشينا بالطيران. طبعا ساعتنا الأولى رح تكون عبارة عن سناكة، وسناكتنا اليوم أنا شايفة ما شاء الله تبارك الرحمن عين عليكم باردة حقيقة. دائما لما أقول يعني على مستوى، شوفوا هم قلت لكم أنا اكتشفوا مجرات ثانية، أعتقد 42 أو 44 مجرة، إحنا لازم نروح لهذه المجرات ولازم هناك نقلب تحدي بعد. ما شاء الله من الساعة 3:11 وأنا أشوف زميل عزام قاعد يخزني يخزني. عموما شكرا لكم، شكرا لكل اللي قالوا هات السناكة. أكيد رح يكون عندنا سناكة، ورح يكون عندنا أحلى تحية من برنامج في الزحمة. و سناكتنا اليوم رائعة، أيضا سناكتنا اليوم كثير حلوة. راح نشوف من عنده هذه الشغلة ومن اللي ما عنده، لكن كل عليكم اللي يبي أحلى طيران طق دوسري عندنا، إحنا ماكو طق دوسري على طول، مو دمبك يعني طق دوسري. شاركوني بهاتوا السناكة على 800-24-2-4-4-2-8-2-8. واللي جوعان لا اللي يقول هاتوا الشاورما لا. عموما ساعتنا الثانية رح يكون معانا مقولة، ومقولتنا اليوم للفيلسوف والكاتب والشاعر جبران خليل جبران. حقيقي في مقولة كثير يعني لما قريتها قلت معقول الشخص هذا يكون شخصيتين في شخص واحد، ممكن ليش لا. فاللي حابين يشاركوني بمقولة جبران على الأرقام التالية على 64-77154، أيضا على 64-95154، بالإضافة إلى 64-78-5444. يعني يا مازن لو تدري، لو تدري من اللي قايل، من اللي قايل هاتوا الشاورما، اللي قايلها صديقك عمار قاعد يكتب هاتوا الشاورما. مين أقصد؟ هاتوا السناكة، شكله هو اللي جوعان، مو احنا الحمد لله فل. عموما هاتوا السناكة، هاتوا الشاورما، هاتوا البرجر، شنو ما كنتم أصدقائي، عند أي إشارة، عند أي يوتين، في أي مطعم، بالمكتب، بالبيت، بالسيارة، عند الإشاء، يعني اسمعونا وثبتوا موجتنا واستمتعوا معايا أصدقائي خلال الساعتين القادمة. وأيضا ما أحلى وأجمل المنوعات والأغاني اللي فقط رح تسمعونها بهالحزة بهالتوقيت، أغاني بتلامس مشاعركم وجدانكم، وأماكن معينة زرتوها أو أماكن في وانتو صغركم، مع أشخاص معينين، الوالد الوالدة، مع أنفسكم، مع أصدقائكم. عموما دائما أغانينا من أجمل وأحلى المنوعات، وكلها اليوم من اختيار مخرجنا المبدع وسام بحا. يلا بينا يا وسام، يلا بينا. يسهل ها ها، يلا اشتبون بعد بادينا بسلطنة. يا ليل يا عين، ويا عين يا ليل، ها وهات السناكة.

في سيارتك، في بيتك أو فين ما تكون، اضبط الموجة وخلك معانا. سوالفنا رهيبة وأخبارنا خفيفة وتحدياتنا سريعة. الضحكة وسعة الخاطر عنواننا. في مساكم أحلى، أوقاتنا تحلى. مساكم أحلى معي أنا خالد مستور ولولو العبد الله، من الأحد إلى الخميس 8 مساء على جدة FM.

0: ويكند
1: ويكند معايا أنا هبة شعبان
2: وأنا أسامة الغريبي
1: كل جمعة وسبت عند 8 وحتى 10 مساء على جدة FM.

0: الأرض ليست مجرد مكان نعيش فيه، بل هي الحكاية التي نكتب فصولها كل يوم، من مبادراتنا المحلية إلى أحدث الابتكارات العالمية التي ترسم ملامح المستقبل. استدامة يسلط الضوء على قصص النجاح البيئية، ويستعرض الابتكارات وكل ما هو جديد على ساحة المحلية والعالمية من مشاريع مستدامة وتجارب مبتكرة. استدامة مع نهى الجديبي، الخميس الواحد ظهرا على جدة FM. على هواك.
1: الزحمة على جدة FM.
2: حياكم الله أصدقائي، أهلا ومرحبا بكم. قاعدين يعني صار يا شماتة بلزازة وما أدري إيش، إحنا فكونا يا جماعة، خلينا نروح لطيراننا. جاهز؟ يلا جاهزين وجاهزين، بهاتوا السناكة ونبدأ. أقول ما كواك؟ إيه يا سلام يا سلام، اسمع يا حل يا حلاوة. أبو ملك وملكة حياك الله، وهاتوا السناكة لأبو ملك وملكة، هاتوا الطيران، هلا هلا. وايضا عاش الاهلي، عاش بطل النخبه سعيد القحطاني من الرياض، مساء الخير، وهات السناكه. وش هاللي حاطها الطيران؟ الله عليك، يا سلام يا سلام يا سلام. ان شاء الله الليله هلاليه ونغني خليجنا واحد. يا مساء المسرات، سمعونا الطيران وهات السناكه، هات السناكه. حسن الهلالي، الله عليك الزعيم، احنا ترى مع كل الاديه. حياكم الله. عموما ونروح منه، هذا اللي حط دمعه، اوه هات السناكه طبعا، وهات الطيران، يوسف الخليفه الساحل الشرق الدمام، هلا بالنواخذه، هلا نواخذه الشرقيه، عاشوا عاشوا عاشوا. مساء الخير، هذا مال طيران، هاتوا الشاورما امينه، قصدي هات السناكه. وسام يستاهل اثنين شاورما. طب وسام وانا وانا مسكينه ماكو، طب انا ما ابي شاورما، انا ابي برجر. هذا الحق عمار، عمار الله الله الله. وهاتوا السناكه ويا شماته ابله زازه فينا. ابو كنان ما ده شغل، عطوه عطوه خلوه ينبسط، ابو كنان عطى خليه ينبسط. وسام نبي نرفع روحه المعنويه. زين انا هشام الحاله، اسمع هشام، وقف وقف وقف الطيران، بنعطيه طيران خاصه. هذا كله يقول لك ملل، امس يقول لك ملل شديد، ويقول ابو سيدينكم هاتوا السناكه، واللي قبل يقول النفسيه وحشه قوي قوي قوي. النهارده ابو هشام يقول الحاله حرجه جدا جدا جدا، هاتوا السناكه بسرعه، حالتي حرجه، عطى سناكه.

0: اوكي يا حلاوه يا طراوه اللي علق مباراه الهلال والخليج اليوم هي بكره. اي بكره. طيب عطنا السناك.
1: سناك
0: اوكي خلاص خلصنا. اللي جو الحين متاخر مالكم طيران بكره. الفرقه وقفت خلصنا حسبناهم ومشوا. نروح لسناكة اليوم. سناكة اليوم أصدقائي بتتكلم عن يعني صفة أو خصلة أو سلوك موجود عند كثير من الناس. أنا موجودة عندي صراحة، ويمكن ححكيكم عن موقف مع واحدة من الصديقات. يعني مش مرغما أخاك أنا بطل، لكن أنا حبيت أني أقرص إذنها. يقول لكم الانبضاض الزائد في المواعيد عادة يومية ولا آلية دفاع؟ في ناس اون تايم في المواعيد بيكونون حقيقي اون تايم، بيكونون على الوقت، يحبون انهم يكونون على الوقت، يحبون الاشخاص اللي حوالينهم ايضا يكونون اون تايم او يكونون على الوقت. مواعيد زياره، رايحين متفقين نطلع مكان، نتقابل في مكان، لازم نكون اونلاين. وهذا من احترام صراحه اللي عندهم تايم مانجمنت، واللي عندهم احترام للاخرين، مش بس احترام للوقت، احترام للشخص اللي امامك. ولكن كل شيء يزيد عن حده بينقلب ضده. فراح نتعرف هل هذول عندهم مشكله ولا لا. اللي عنده صراحه انضباط في الوقت يقول امينه انا منضبط بوقتي. طبعا أصدقائي بيشوف علماء النفس أو بيرى علماء النفس إن الأشخاص الذين بيحرصون على الوصول قبل الموعد بوقت طويل، شوفوا مش on time يعني أو قبل الوقت بخمس دقائق، أنا يعني قبل الوقت خمس دقائق عشر دقائق، لكن اللي بيحرصون إنهم يوصلون الوقت قبل الموعد بوقت طويل ويضعون خططا بديلة لخططهم البديلة. يعني شوفوا عندهم إكسترا بلانينج، عندهم خطط بديلة للخطط البديلة. يقولكم قد لا يكونون فقط منظمين، بل ربما يتصرفون بدافع آلية بقاء تشكلت منذ الطفولة. عندهم آلية من الطفولة تشكلت فيهم وصاروا سبحان الله لازم كل شيء عندهم منظم. يقولكم أصدقائي أيضا أن هذا السلوك لا يرتبط فقط بإدارة الوقت الجيدة، بل قد يكون انعكاس لنمط نفسي أعمق. هذا شيء نفسي أكثر. ويعد إدراك هذه الخلفية خطوة أولى نحو التخفف من التوتر والاستمتاع باللحظة الحاضرة. شفتوا توتر اللي عندهم تايم مانجمنت او انهم اونلاين، لكن بيجون مش قبل الوقت بخمس دقائق او اون تايم على الوقت أربعة، احنا متفقين تسعة نكون تسعة او تسعة الا خمس قبل الوقت بخمس دقائق. لا، في ناس بتجي قبلها، ممكن يقول لكم بنص ساعة قبلها بنص ساعة. هذا بيخلق عندهم توتر. تخيلوا بيصير عندهم انعكاس نفسي، ومن ضمنها هذا الانعكاس بيصير عندهم توتر وبيصير عندهم شغلات ثانية. يا ترى شنو هاي الشغلات؟ طبعا السناكة بتقول لكم ان بينما يبدو انضباط استثنائي، قد يكون في الواقع استجابة متجذرة في الجهاز العصبي الذي يتذكر ما نساه العقل. أبوي وصلنا للعقل. طبعا أيضا الساكة بتقولكم إن إذا نشأ الشخص أصدقائي في بيئة كان فيها التأخير البسيط يقابل بالغضب أو النقد أو التوتر. فعلا في بيئات، أنا الوالد عندنا كان كذا يقول لازم تحترمون الوقت، لأن احترامكم للوقت هو احترام للناس، احترموا الناس من احترام الوقت. اللي ما يجي on time يجي عقب وقته بنص ساعة أو ساعة، هذا الشخص أصلا محترم نفسه عشان يحترم الآخرين. ارسل مسج at least، لازم هذه من الأساسيات يمكن اللي تربينا عليها صغيرة. ولكن في بيئات أصدقائي بيقابلون التأخر هذا بغضب، بنقد، بيقعدون ينقدون الأشخاص أو حتى توتر. ليش تأخروا؟ إحنا متفقين الساعة 10، إحنا متفقين الساعة 9. قد يتعلم يقول لكم الناس

الناس اللي من هذه النوعية اللي بيقابلون التأخير بغضب ونقد وتوتر قد يتعلم أصدقائي جسده تطوير آليات حماية استباقية. يعني هنا يعمل الجهاز العصبي كمنبه دائم ينطلق عند أدنى احتمال للتأخير. طبعا يقول لكم ان بتوضح احدى اخصائيات الاستشاريات النفسيه اسمها كيت، بتقول ان الجهاز العصبي لا يسعى الى السعاده بقدر ما يسعى الى ما اعتاد عليه. المخ سبحان الله ما يسعى، وجهاز العصبي ما يسعى الى السعاده قبل ما يسعى الى شيء هو اعتاد عليه، شيء من نشاته تربى عليه، خلاص هو يمشي على هذا السيستم. علشان كذا تقول بيصبح الوصول المبكر مصدر شعور بالامان، مش مصدر سعادة، مصدر شعور بالأمان، إنك أنت لما توصل قبل وقتك بفترة. وهو أنا بشوف المنطقي إنك توصل on time أو قبل وقتك بخمس دقائق، يعني انكثر إنك كونك إنك بتوصل on time هذا بحد ذاته كفاية. حتى تقول وإن لم يكن ضروريا فعليا، وقد يكون شوفوا اللي بيوصلون يقول لك وقد يكون تسارع ضربات القلب قبل دقائق من موعد المغادرة انعكاس لذاكرة قديمة. يعني لما أنت تتأخر ما طلعت وتحسيت أنك تأخرت وهو أنت ما تأخرت، شوفوا هذول اللي مرة منضبطين في الوقت، ممكن أنك أنت أوكي أنك طلعت في هذا الوقت رح توصل on time. ولكن في ناس يقول لكم اللي بيطلعون قبلها بفترة بيصير عندهم تسارع في ضربات القلب قبل دقائق من موعد المغادرة قبل ما يطلع. شوفوا في ناس ساعات فعلا لما هو شخص انضباطي لكن حاس يشوف انه تأخر، انا تأخرت، فيصير يبدأ عليه التوتر. انا صراحة من الناس اللي كذا حسيت اني انا عارفة اني رح اتأخر على الناس اللي انا موعدتهم، انا رح اتأخر عليهم 10 دقائق او ربع ساعة، انا يصير عندي توتر، والتوتر هذا ينعكس حتى على دريولي، ابدأ احكس على دريولي، في تسارع في ضربات القلب. نعم بيصير في تسارع في ضربات القلب، اعتقد بيصير في عندنا كثير مننا. طبعا يقولكم هذا انعكاس لذاكرة قديمة لا مجرد حرص على الالتزام. تخيل اللي عندهم مثل هالسلوك يقولكم مو بهذا في موجود في ذاكرتنا، يمكن عشان نشأنا ان لازم نكون on time في مواعيدنا. يقولكم هذا موجود في الذاكرة مو بس حرص على الالتزام. يقولكم هذا السلوك بيمدح اجتماعيا، صحيح انه بيمدحون اجتماعيا ولكن بيخفي قلق متجذر. الامر ما يتعلق فقط او مش مرتبط فقط باحترام الوقت، بل بالجهاز عصبي تعلم ان التاخير يعني خطر يجب تجنبه. وهو فعلا لانه ممكن انت ترى تطلع وتلاقي قدامك زحمه، تلاقي قدامك يعني انا لدرجه صراحه اني اشغل جوجل ماب، يعني قبلها بنص ساعة كده أشوف المكان اللي أنا رايحت له شلون في زحمة، عشان خلاص أحط ببالي أني أخرج قبلها بعشر دقائق ربع ساعة قبل الموعد، أخرج قبلها بساعة إذا كان جدا الشوارع مكتظة، عدف جدا وما أدراك ما شوارع جدا. طبعا بيقولون في الاسناك ان بيبدو الاستيقاظ المبكر والانضباط الشديد سلوك ايجابي، لكن قد يتحول الى عبء نفسي. تخيلوا البقاء في حالة تأهب دائم، هذا بيخليك دائم في حالة تأهب، والاستعداد المبكر لساعات قبل الموعد يمنع الشعور بالراحة. علشان كذا والله العظيم الواحد من بدري يزهب، انا احب من بدري، بالعكس ليش يعني يمنع الشعور بالراحة؟ بالعكس الواحد يطلع لبسه من بدري، يطلع شنو الأمور اللي يبيها من بدري علشان تبدأ تتجهز براحتك، تاخذ راحتك، مو انك تتسرع بسرعة كل شيء مرتب، يجعل الشخص يقولكم في حالة ترقب مستمرة لأي طارئ محتمل. اوكي this is our snack done. طيب الانضباط في الزائد، اول شيء هل انتم منضبطين في مواعيدكم ولا لا؟ بصراحة خلينا أسألكم هالسؤال. أنا من الناس اللي منضبطة كثير بمواعيدي، أنا أنضبط يعني بالذات لما أطلع مع أحد أنضبط في مواعيدي، أحب أنضبط وأحب الآخر ينضبط. يعني واحدة على السريع قصة، واحدة من صديقاتي أنا متعودة أمر عليها لما يكون عندنا طالعين مكان، خلاص الساعة مثلا أقولها 9:30 أنا عندك، تطلعي لي 9:30 تكنين خلاص، مجرد ما أتصل عليك تنزلي لي. فأنا قبل ما أوصل لبيتها بخمس دقائق أدق أنا دقيقتين، ما أقول خمس دقائق دقيقتين، كم تلطعني عند الباب؟ تلطعني 10 دقائق.
وصل الأمر للربع ساعة. آخر مرة دقيت عليه قبل ما أوصل بيتها بعشر دقائق. ها يلا نسرين هاي

لو ضبط وقتك أنا كم متصلة عليك من الساعة كم وكم لطعتيني تحت، أعتقد أنا يعني ربع ساعة أخذت، وكل مرة هذه مش أول مرة، فأنا آسفة أعتذر أنا ما أرجع لأن أنا كده رح أتأخر على الموعد. فقالت معليش أنا تحت ومدري إيش، تعالي خذيني. قلت لها سوري أنا ما رح أجي أخذك، أنا أعتذر وهذه آخر مرة أنا رح أصير أجي أخذك لأنك أنت مش ملتزمة معايا في المواعيد. هذا عقدتها طبعا، مشيت رحت وخليتها ما جات العزيمة. المرة الثانية دقيت عليها، عارفة أنها معزومة، قلت لها ها مرك؟ قالت لي لا مشكورة. قلت لها بمرك، بعطيكي last chance، آخر فرصة، إن جيتي كان بها، ما جيتي بيني وبينك السلام عليكم، عليكم السلام، مساء الخير. وفعلا رحت وانضبطت، يعني هي اتصلت علي تخيل وقالت ها أمون وصلتي؟ قلت لها إيه وصلت، يلا نزلي. وأنا ما وصلت، نزلت لقيتها. شوفوا الانضباط، يعني انت يعطوا يسببوا لك توتر، يسببوا لك قلق، انتم منضبطين في مواعيدكم ولا لا؟ وشلون تتعاملون مع الشخص اللي ما ينضبط؟ عطوني شلون، انا عطيتكم ولا سويت؟ انتم قولوا لي شنو تسوون مع الشخص اللي ما ينضبط في المواعيد، وقولوا لي هل تزعلون؟ انا ازعل، انا لو في مكان كمان يعني مثلا في مطعم اعطيهم 5-10 دقائق، يعني حتى ما اطلب 5-10 دقائق، 10 دقائق، ربع ساعة وصلت ألوينك، قالت لي لسه حتأخر شوي، أقولها شكرا يعطيك العافية، أشوفك فرصة سعيدة مرة ثانية، وأقوم ما أنتظر أكثر، حتى لو في مكان عام ما أنتظر صراحة، ما أنتظر شخص ما أحترمك، أحترم موعيدك ربع ساعة مكسمة، يعني وقبل كنت بعد 5 دقائق بس أني طولت بالي وصرت ربع، وصلت الربع ساعة. أنتم قد إيش تأخذون الشخص؟ يعني 5-10 دقائق تنتظرون وتمشون، ولا عادي تقعدون ساعة إن شاء الله يجيكم عقب ساعة تقعدون تنتظرون؟ كيف تعاقبون الأشخاص اللي تأخرون عليكم؟ هل الأشخاص اللي عندهم انضباط في المواعيد، انضباط زائد، هذول عندهم مشكلة زي ما قالوا ولا لا؟ يلا ابدوا شاركوني من خلال الواتساب على 800-244-2828.

0: مع الأندية،
1: كل الأندية،
0: مع المنتخبات، لجل الجماهير، في كل البطولات نحلل وننقد ونتوقع، لأننا في تيكي تاكا نسأل والناقد يجاوب، ولو اختلفنا متفقين. كورتنا حلوة ولعبتنا تيكي تاكا. تيكي تاكا مع عبد الله الحارثي من الأحد إلى الخميس 6:00 مساء على جدة FM.

0: قد لا تكفيك الكلمات ولا الألحان ولا عناوين القصص، قد تتوه بين السطور فتسأل ولا تجد الإجابة. من أنا؟ لا عليك، فأنت تفيض أحياناً ولا تكفي الأبجدية لجمعك، فقد حاول أن تقرأ وتسمع وتشعر بالحرف 29.
1: 29 مع مريم العمري من الأحد إلى الأربعاء 10 مساء على جدة FM.
2: جدة FM ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على إكس @جدة_راديو، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة FM، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد سعودي راديو بلس، وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة FM على هواك.

في فتح ملفات يا جماعة تحت الهواء، يعني فتحنا ملفات ما أدري من جد. ترى أنا بديت أقتنع بالأسنان كأن في مشكلة نفسية عند الأشخاص المنضبطين. أنا وسام كنا يعني منضبطين بالتايم، فأعتقد أن في يمكن مشكلة الانضباط الزائد في المواعيد يا جماعة. هل هو بتشوفونه عادة يومية ولا آلية دفاع؟ في عندهم مشكلة نفسية اللي العالم اللي بتنضبط علشان نشأوا بالبيئة. أنتوا أولاً أنتوا منضبطين ولا لا في مواعيدكم؟ الأشخاص اللي بيتأخرون عليكم كيف تتعاملون معاهم؟ اللي بيتأخرون عليكم هل بتزعلون منهم؟ بتعطونهم إنذارات؟ هل تقطعون علاقتكم فيهم مثل واحدة سوت؟ تقطعون علاقتكم فيهم؟ هل تردونهم إياها؟ يعني وهذا سواها وسام، هل تردونها لهم؟ يقول أمين أنا صرت أردها لهم. تردونها لهم؟ يعني راحوا مكان أتأخر عليه، زي ما تأخر علي أتأخر علي واحدة بوحدة. وبالذات الشخص قولوا لي شلون تتعاملون معاهم، وهل أنتم عادي عندكم أن الأشخاص يتأخرون عليكم عادي؟ It's okay يعني يقول لك أنا خمس دقائق وأنا عندك هو لسه بقاله نص ساعة، ولا يقول لك أنا عند اللفة هو تو خارج من بيته. أعطوني الأعذار اللي تستخدمونها أيضا في التأخير على 800-244-2828. يلا أنطلقوا 800-244-2828. يلا بينا على الواتساب. أوكي طيب، مازن الطيارة البرتقالية هذه دائما كلها فيها تأخير. مازن الغانم يحياك الله، يقول الرد انضباط بالوقت. أنا واحد منهم أمينة، انضبط جدا بالوقت في كل شيء حقيقة، راحة والجاية في كل الأمور. على فكرة ترى اللي ينضبط في اللي ينضبط في المواعيد، اللي ينضبط ترى هذا يتحمل مسؤولية كبيرة. لما ما ينضبط يجون عليه، يصير يقولوا ها أنت مدري إيش، ترى في عليه مشاكل بيصير. طيب أمون مساء الخير، أنا منضبط في كل أموري ما عدا الزحمة، ما أقدر أضبط فيها إلا بإذاعة جدة، أصير مضبوطة ومنون العلق. يا سلام عليك يا سلام. يقول أمينة أنا منضبط إلا في الزحمة، ما يضبطني إلا إذاعة جدة، برنامج الزحمة. شكرا لك. مساء الخير أمينة، ميعاد دوام نائس. عطى يلا والله ما رد. يلا عطى. هلا هلا هلا أبو منونة، تستاهل نضبطك إحنا بعد، انضبطك دبل تستاهل. طيب مساء الخير أستاذ أمينة، ميعاد دوامنا الساعة 5، أنا أصحى أبو يوسف وأنا بصحي أبو يوسف من الساعة 4، الحين طلعنا أبيه متأخر. لسه بقالكم نص ساعة على الدوام، يعني الساعة 4:31. عسى وصلت أنت وأبو يوسف للدوام ولا لسه؟ بس إحنا نضبطكم عموما في الوقت، والله ما أدري أخاف نأخركم بعد، مو نضبطكم يقعدون. يلا لين الآن قولوا لي من اللي منضبط في الوقت، كيف تتعاملون؟ أنا منضبط ولا مش منضبط؟ قولوا لي اللي منضبطين ولا لا، وكيف تتعاملون مع الأشخاص اللي يتأخرون عليكم؟ كيف تجازون وبتقطعون العلاقة ولا تتأخرون عليهم؟ وبصراحة بصراحة مين ينضبط في الوقت في المواعيد أكثر؟ مين اللي ينضبط في المواعيد أكثر، النساء ولا الرجال؟ مين انضبط في المواعيد؟ أنا أعتقد صراحة النساء ينضبطون أكثر في المواعيد، مع أنه بياخذون وقت في اللبس وميك اب وما نعرف إيش والعباية وكذا، بس الرجال أعتقد ما ينضبطون أكثر مننا في المواعيد. صح صح وسام؟ وسام يقول لا قلة من الرجال، يعني كل الرجال تنضبطون أنتم بالمواعيد، مضبوطين أكثر مننا. طب بنشوف مستمعين، يلا من ينضبط أكثر؟ سليمان التميمي، أكيد يا أمينة في مشكلة، الشخص هذا اللي يجي قبل فترة سأليني أنا لي تجربة في الموضوع، بويل يجي قبله بنص ساعة ذا كيف يقعد ينتظر؟ لا شوف يقول لك نتقابل 9 يجيك من 8:30، كيف براحته؟ والله ما حد قال له صراحة يجي مبتشر يعني حيل كذا، كيف اللي يجي قبل الوقت بالساعة ساعة؟ هذا كيفه؟ احنا متفقين 9:09 يجي قبل ويجي يلومني؟ لا هذه لا ما اتفقنا عليها. ابو ولي عبد الولي حياك الله من جزان، انا صراحة عندي اوصل قبل الموعد لما اروح العمل، اروح باقي الدوام لسه يقول قبله بربع ساعة، طبيعتي من زمان حريص على الوقت، لو رحت عند واحد عند عمل اقول له معاه عندي عمل اوصل قبل العمل. مم. طيب شكرا لك عموما وصلت الفكرة. حياك الله يا هلا الجارحي، مساء الخيرات على صاحبة السعادة موتش جراسياس. يقول أنا ملتزم بالوقت في حاجتين أمينة، الطيران الدولي والدوام، غير كده نسرين تمثلنا كلنا.
والله انا شاك انا نسرين تمثل. والله يا الجرحي شكلي راح اعيد العلاقات بناء على شروط. راح اعيد معاها اليوم، افتح صفحه جديده واعيد العلاقات مع نسرين بناء على شروط عدم التاخر. اول شيء توقع عليه تعطيني الموافقه، وبعدين حاجتين الدوام ما نختلف فيه، الطيران الدولي من صدقك تتاخر عنده طيران ودولي طيران ودولي يا شيخ، إذا الداخلي ما نتأخر عليه في شيء بيوديك على درب السعادة، ممر السعادة هناك. أنا مستعدة أروح قبلها 3 ساعات، بالذات إذا كانت رحلة ناطرتها ومجموعة، يا سلام قبلها ب3 ساعات وأنا تلقيني هناك قبل ما يفكون اصلا قبل ما يفكون الرحله، يجيبونك يقولون لسه باقي الرحله ما فكيناها، اقول لهم انا انا بالطبع انا جايه من بدري. حان نسرين بعد مستمع، لا اضرب كف بكف، شكرا عموما يا الجارحي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعينا المبدع، شكرا لك على الكلام. انا بوصل قبل الموعد اقل شيء نص ساعة. هذا انت واللي تكلم قبل شوي عبد الولي، انتم اللي عليكم السناك اللي بيجون قبلها بفتره طويله، من ساعه ليش كثير من ساعه؟ يقولوا بطلع من بدري علشان الطريق، ما تعرف شو اللي بيحصل. اوكي ما اعرف شو اللي بيحصل، بس اني اوصل قبل الموعد نص ساعه احسها كثير. شنو بيصير؟ انا هذه قلتها ممكن بتطلع، انا بشوف في جوجل ماب صراحه. للشخص اللي بيتاخر علي بنتظره عادي امينه، يقول ما في مشكله، بس لما يجي بعاتبه وبدفعه حق العزومه. ابو محمد

السوداني. هذه حلوه دفعه، مع ان شوي اني بدفع، بس دفعه اخليك زعلان، قول يلا عليك الفاتوره اليوم طالما انك هذا عقاب لك. بس انك تعاتبه حلو انك طالما انك بتمررها. اوكي، من عندنا من عندنا. طيب ده انا اول وحده اعدي، اول وحده اعدي، الثانيه اتركها، انا لا احتمل التاخير. سعيد الحليمي، شفت سعيد الحليمي يقول انا عدي مره واحده ببنت حتى ما عندك سكن شانس. انا 20 مره مع نسرين، 20 مره 20 مره، يعني ليه ما نبطت شبدي زي ما نقول في الاخير. مراتي خلاص يعني شارفت على الانفجار، ما قدرت نوي، عشان كذا رحت وتركتها بصراحه. وفرصه واحده لا يا معود، خليها 10 فرص عشاني، خليها 10 فرص. توتا، شوفوا حتى توتا صارمه، تقول ما انتظر ولا اعتمد عليه في المواضيع المهمه، اعتمد على ناس ملتزمه اكثر. امينه، اللي ما يحترم وقتك لا تعطينا وقتك كله. مساء الورد اموني، مساء الورد توتا. تاخير، شوفي انا معاكي صراحه، انا ما احب حد يتاخر علي، أو أني قاعده مثلا ولا ما ادري. انا معاكي عموما. عادل السالمي، ولكم يا عادل، منور من فتره لفتره نشوفك، مساء النور والسرور للجميع. ما قلت لنا منضبط بالموعد ولا نعناعة؟ يا سلام عليك يا نعناعة، عجبني اسمك يا نعناعة، حلو. تقول أنا واحدة منضبطة أمينة، بس ملتزمة مع أختي، جربت أروح وأتركها علشان تقول تتأدب وتنضبط. أبو طبيع ما يغير طباعه والله يا نعناعة. تقول وأتركها علشان تتأدب وتنضبط، بس قلبي ما يطوعني، في كل مرة أروح تتصل علي نتهاوش وبالأخير أرجع لها، قلبي ما يطوعني تزعل. هذه أختك في النهاية، دي أختك، لكن لو كانت صديقتك اختك ما بتقدرين، قلبك ما راح يطاوعك. قلتيها اختك صعب، بس اقرصيها مره، اقرصيها مره. سمعي خليها هي تجي تاخذك وتاخري عليها، اعكسيها، قولي لها انت مريني وتاخري عليها، او اذا كان عزومه عندها وطالبه شغله منك تجيبينها معاكي تاخري عليها، شوفي الترمومتر عندها وين يضرب لكم. دكتورة دعاء، ويلكم حبيبتي يا مونة، أهلا بأقدعك دكتورة. يعني الغلطانين هم الطبيعيين والملتزمين يصيروا مرضى. معك دكتورة دعاء من المدينة، حيا الله أهل المدينة. في ناس عندهم عامل زمني لازم تتأخر مهما عملتي، وده مستفز وغير مقبول. وأنا معك دكتورة دعاء، مستفز لأبعد الحدود، أنا لا أقبل بصراحة، أنا ما أقبل على، لا مستحيل. طيب شكرا لك عموما حسن الهلالي، المواعيد وما أدراك ما المواعيد. أمون، أنا حريص أول قبل الموعد بكم دقيقة علشان أحاول أخذ وقتي، لكن إذا حد أعطاني موعد وتأخر عن الوقت المحدد، المواعيد الجاية بيني وبين أتأخر عليه وأخليه هو اللي ينتظر. عفي عليك، عفي عليك، العين وبالعين والسن وبالسن. إيه أعتقد هذا عقاب جيد، علشان كذا أنا قلت التوتة، أعتقد لا النعناعة، قلت لا تأخر عليها، خليها تجرب قد إيش إنه غير مقبول ومستفز زي ما بتقول دكتورة دعاء. طيب فؤاد القطان، حياك الله. أنا غير منضبط صراحة، أنا غير منضبط، بيعترف فؤاد يقول أنا غير منضبط في المواعيد بسبب أحيانا أكسل، الكسل أمينة. عندي مديرة طيب تكسل، أنت ترضى يتأخرون عليك، يلطعونك، ترضى أنهم يلطعونك؟ ها جربه، جرب بنفسك. مساء الورد، أفضل إذاعة بالدنيا، شكرا. حيا عبد الله من قطر، حيا الله أهل قطر منورين. سعيدة أني بشوفك يا عبد الله تشارك معنا. يقول أوصل قبل الموعد بربع ساعة، هذا الاتزان، ربع ساعة مقبولة، أنا مع عبد الله ربع ساعة مقبولة، لكن لا تحاسبه على الربع ساعة اللي أنت وصلت قبلها، تحاسبه يعني ممكن تقعد بسيارتك إذا أنت تبي تدخل تأخذ لك كافي تقعد على بال ما يوصل، أوكي، لكن لا تحاسبه على الربع ساعة اللي أنت جيتها مبكر. عموما شكرا لكم متشكراسك، يعني صراحة كمية مو طبيعية، أنا أعتذر على اللي ما أخذتهم، شكرا لكم. فاصل، بعد الفاصل راح نروح للمقولة.

0: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
1: في كل بيت نعيش لحظات فرح وأحياناً تحديات
2: وأوقات نحتاج للدعم والاحتواء،
1: عشان كذا نحتاج نصيحة وحكمة وقت الحيرة،
2: مع خبراء مختصين نساعدكم على مواجهة مشاكل الحياة اليومية
1: ونعطيكم الأدوات لبناء أسرة سعيدة ومترابطة.
2: في صبح ومساء نفتح لكم أبواب الحوار ونشارككم حلول عملية
1: وأفكار مبنية على المحبة والتفاهم،
2: لأن الأسرة حياة مو بس كلمة.
1: صبح ومساء مع علاء محمد ومصطفى بخش من الأحد إلى الخميس 11 صباحاً على جدة FM.

0: يا هلا ويا مرحبا فيكم أصدقائي في ساعتنا الثانية من مشوار برنامج في الزحمة. وفي ساعتنا الثانية رح طبعا أول شيء خلينا نشكر كل جروب زحمة الساعة 4 ورحب بجروب زحمة الساعة 5 اللي إن شاء الله رح يكونوا معنا في مقولة اليوم. إحنا بنعرف أصدقائي إن على مر التاريخ أضاءت كلمات الحكماء والفلاسفة طريق الفكر الإنساني وقدمت الإرشاد والإلهام وأيضا البصيرة العميقة للبشر. هذه الأقوال أصدقائي الخالدة تجاوزت العصور وأيضا الثقافات ولاقت صدى لدى الأجيال وأثرت على حياة عدد لا يحصى من الناس. فعلشان كذا أصدقائي أي مقولة بطرحها طبعا على طاولة النقاش كل واحد فينا رح يدلي بدلوة ما بين يلتفق مع هذا الفيلسوف أو يختلف فيه أو الحكماء أو الأدباء، رح نتناقش في هذه المقولات من خلال الأرقام التالية على 6477154 أيضا على 6495154 بالإضافة إلى 6478544. لا تنسون ترفقونها بمفتاح خط هاتف جدة على 012. حياكم الله من خلال طبعا الواتساب على 8002442828. مقولة اليوم أصدقائي طبعا هو من الفيلسوف والكاتب والشاعر جبران خليل جبران. شنو قال؟ بيقول لا تستطيع أن تضحك، لا تستطيع أن تضحك وتكون قاسيا في وقت واحد. إيش رأيكم؟ صحيح الشخص اللي قاسي صراحة ما يقدر يضحك في نفس الوقت، دائما شخصية كذا قوية شخصية قاسية، هل فعلا لا تستطيع أن تضحك لا تستطيع أن تضحك وتكون قاسيا في وقت واحد؟ إذا شخصيتك، أنا أخذتها من هذا المنطلق، إذا كنت أنت شخصية قاسية، الشخصيات القاسية اللي بيمرون في حياتنا هذول ما يعرفون الضحكة، بتشوفون كذا فعلا صحيح ولا لا؟ ممكن يضحك برا مع ربعه وفي بيته لا، عند أهله لا، يكون شخصيتين في شخصية واحدة. يلا ابدوا شاركوني ورح ننطلق مع أول اتصال لليوم. أول اتصال طيب أوكي، يلا أذكركم بالأرقام على 6477154 أيضا على 6495154 بالإضافة إلى 6478544. يا أهلا ومرحبا فيكم من خلال الواتساب على 8002442828. أيضا أصدقائي على منصة إكس الاستماع، أتمنى أنكم تسمعوني على منصة إكس على أجدة أندرسكور راديو وعلى صفحتي أيضا الشخصية. وعلى فكرة الموضوع أيضا مطروح، المقولة مطروحة بين إيدينكم من خلال هذه المنصة، أتمنى أنكم تصوتون وتعطوني رأيكم، ولا تنسون أيضا تعملونا فولو. أخذ أول اتصال. ألو بونسوار. يا هلا ومرحبا، حياك عاطف. عاطف
1: أهلا بك.
0: يا هلا مرحبا فيك، من وين تكلمني أخوي عاطف؟
1: من الرياض،
0: من عاصمتنا الحبيبة الرياض. سمعت مقولة جبران خليل جبران
1: اللي هي عن الشخص القاسي؟
0: أيوه، يقول لك الشخص القاسي لا يمكن أنه يضحك.
1: لا لا مستحيل
0: مستحيل،
1: ولا حد دائما قاسي ولا حد دائما بيضحك.
0: ما في شخص دائما قاسي ولا في شخص دائما بيضحك
1: طبعا، خصوصا الشخص القاسي ده اذا ضحك او اذا يعني قال مقولة بالضحك بتكون فعلا بالضحك يعني.
0: شوف ليش لما القاسي لما يقول شغلة نكتة أو موقف يضحك نضحك، ترى فعلا عاطف كلامك صحيح، يمكن علشان هو شخصية قاسية ما تصدر منه هذه الأشياء الظريفة والأشياء الفاني،
1: على أساس أنه غير متوقع نسمع منه حاجة
0: تصدر عشان إيه، عشان غير متوقع، يمكن عشان كذا بنشوفها غريبة أنها بتصدر منه.
1: صحيح بالضبط،
0: معناته صحيح هو ما يضحك أجل إلا بالنادر، بالنوادر يعني، من النوادر في شخصيته.
1: لا هو بيكون لي ربع والأصدقاء وال يعني بيكون لي زون معين بيضحك فيه.
0: أيوة بس ما تشوف أصلا هو شخصية قاسية، هو أصلا الحياة خلته، ممكن ظروف التربية، ممكن النشأة، ممكن الحياة، ظروف خلته شخصية قاسية، ما بيشوف الأشياء اللي بتضحك هذه ممكن يشوفها أشياء سخيفة.
1: صحيح أتفق معك، ولكن
0: بيضحك
1: دايما في كل صعوبة بتكون فيه أو كل محنة بيكون فيها ملح، فإذا ضحك أو إذا صار الموقف بيضحك بيضحك
0: أكيد. طيب شكرا لك يا عاطف، يومك جميل إن شاء الله. عاطف أنت من الناس اللي تضحك؟
1: لا أنا من الناس القاسية.
0: لا من جد؟
1: أخذ البنادم غير مسؤول عن الصورة اللي بتاخدها عنه الناس.
0: البني شلون غير الناس غير مسؤولة عن الصورة اللي بياخذونها الناس؟ شلون؟
1: شوف أنا أقول لك،
0: أنت اللي بتصدر لهم صورتك، أنت اللي بتصدر لهم.
1: ما هو يعني ممكن موقف واحد يعمل على شخصية البني آدم، ولكن أنا يعني عن واقع شخصي، أنا مدرس رياضيات، فيقولوا دائما مدرس الرياضيات يعني دائما قاسي ودائما ما بيتحسش، ولكن
0: في حسنة
1: وفصلي لا الامور بتكون غير الحمد لله. يعني
0: الامور بتكون عموما شوف، لما انت زي ما قلت انا راح اتفق معاك في حكايه انه لما تيجي النكته او الموقف من الشخص القاسي بتكون النكته غير اصلا وبتثبت في روسنا، يعني احنا مو بس هو. عموما عاطف شكرا لك، يومك جميل ان شاء الله يا رب. يومك كثير جميل ان شاء الله. يا هلا ومرحبا فيك. خليني اخذ فهيدا. فهيدا بونسوار، شلونك فهيدا بعد حيوميتي؟
2: أنا والله يا عز في عملي أنا يا بعد.
0: شخبارك كيف أمورك؟
2: والله الحمد لله طيب، الله يسعدك
0: إن شاء الله دوم يا رب. تتفقين مع جبران خليل جبران ولا تختلفين معه؟
2: المشكلة إني ما أعرف الموضوع.
0: جبران خليل جبران قال مقولة بيقول فيها إن لا تستطيع أن تضحك وتكون قاسيا في وقت واحد. يعني عادة الشخص القاسي ما يستطيع إنه يضحك ولا حتى انه يضحك الناس اللي حوالينا. شخصيه اصلا ما تضحك، لان

0: شخصية قاسية، بيكون قاسي أصلاً على نفسه قبل ما يكون قاسي على الآخرين.
1: أيوة هتفق والله.
0: تتفقين؟
1: أيوة والله هتفق معنا.
0: طيب يلا شرحي لي ليش تتفقين؟
1: يعني هو مدام إنه قاسي على نفسه يعني أنا أشوف إنه يعني نسبة يعني ممكن 80% يتفق معنا.
0: 80%؟ آه يعني نسبة كبيرة، لأنه بيكون زي ما قلت هو الشخص اللي بيكون قاسي أصلا على نفسه بأي شيء بمر عليه مضحك أو دام ما يستشعره. بشوفه سخافات؟
1: لا بشوف يعني هو قاسي على نفسه يعني على قبل ما يكون قاسي على الآخرين، يعني هو يكفيه إنه قاسي، كلمة قاسي
0: آه يكفيه كلمة قاسي، هذه وصف لشخصيته علشان كده ما يضحك.
1: والله صراحة يعني وأنا ما أحب الناس القاسية يعني. القوي صاحبة لا تقص ولا تقص.
0: في فرق بين القوي والقاسي؟
1: في فرق.
0: إيش الفرق؟
1: القوي يعني كل المواقف يعني يتحمل المسؤولية، يتحمل كل الحياة بظروفه. قوي يعني ما يهزه شيء. لازم المؤمن والمسلم إنه يكون قوي يعني.
0: الله عليك.
1: بس يعني قاسي لا ما احس
0: انه يعني القاسي يعني هذا سبحان القوي يكون قوي ولكن ممكن يكون لين داخليا، لين قلبه، لين احاسيسه لينه مع اهله، لين حتى هو بينه وبين نفسه ممكن يكون طيب ولين، لكن
1: يكون في رحمه، يكون في رحمه، يكون في يعني حكمه، يكون في يعني كل الصفات الحميده يعني. لا بالعكس القوي لا يعني المؤمن سبحان الله دائما يصير قوي حتى بإيمان يعني بما الله سلكه، يعني دائما الصبر القوة الإيمان كذا يعني. بس إنه القاسي لا أشوف نفسه يعني شيء صراحة.
0: آه القاسي غير، هذا يكون قاسي حتى مع نفسه قاسي بيكون. الله عليك. طيب شكرا لك يا فهدة، يومك جميل إن شاء الله، مشكورة حبيبتي. طيب خليني أخذ أم إبراهيم قبل أطلع الفاصل. أم إبراهيم شلونك يا بعد قلبي؟
2: والله طيب الحمد لله، شلونك انت؟ طيبة ان شاء الله.
0: تمام يا حبيبتي، طالما اني اسمع صوتك. من وين تكلمين يا ام ابراهيم؟
2: من جازان.
0: من جازان الفل، من ديرة الفل. يا هلا مرحبا باهل ديرة الفل. تتفقين مع جبران خليل جبران ولا تختلفين مع مقولته؟
2: والله شوفي القاسي ترى كلمة قاسي تختلف عن الواقع، فاهمة؟ ممكن يكون الشخص قاسي ظاهريا
0: اوكي،
2: وجواه اطيب شخص في الدنيا بس هو يكون مظهره قاسي.
0: طيب
2: ما في، لكن في بعضهم لا يكون قاسي فعلا، قاسي من جوا من برا.
0: اوكي
2: اللي قاسي لو ضحك يختلف وجهه 180 درجه. انت تحب لما يضحك تحب تسوي اي موقف اي حركه علشان تكون الضحكه مختلفه ترى منه.
0: الضحك زي ما قال عاطف يقول لما يقول النكته او موقف صار لا او اي شيء الضحكه تكون غير، تعلم معانا.
2: نعم
0: لان هذه مو شخصيته، هذه مو شخصيته.
2: مو شخصيته، مو شخصيته، فلما يطلع شيء مختلف منه فيكون حلو.
0: حيكون حلو لكن نعم. اوكي لا لكن بالنادر يا ام ابراهيم.
2: نعم نادر ايوه، لما تعرف انها نادره هي حلوه لانها نادره اصلا.
0: أوكي.
2: لانه مو على طبيعته يشد عن الموضوع.
0: اوكي معناته انت
2: انا من النوع اللي ممكن اضحك على اي شيء تمام، بس
0: أوكي.
2: ما اقدر اعبر كثير.
0: اوكي بس معناته انت تتفقين معاه ما يقدر يضحك، شخصية القاسي ما يضحك
2: إلا الشيء يستدعي إنه يضحك، فاهمة يعني؟
0: أوكي.
2: فهو شيء قوي يكون.
0: شيء يكون قوي. طيب شكرا لك يا أم إبراهيم، يومك جميل عزيزتي، شكرا لك إنك اتصلتي علينا وشاركتينا رأيك، مشكورة. طيب قبل لا أطلع الفاصل أذكركم أن الفيلسوف والكاتب والشاعر جبران خليل جبران بيقول أن لا تستطيع أن تضحك وتكون قاسيا في وقت واحد، تضحك وأنت قاسي، يعني حتى الجملة لما كده تسمعها تحسها مركبة بطريقة غير مقنعة. تتفقون ولا تختلفون معاه؟ الشخص القاسي ما يقدر يضحك أصلا، ما يقدر يضحك. شاركوني سمعوني أصواتكم على 6477154، إذا عندكم رأي آخر أيضا شاركوني على 6495154 بالإضافة إلى 6478544. لا تنسون ترفقونها بمفتاح خطوات الجدة على 012 من خلال الواتساب أيضا على 800 2442 88.

0: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
1: على هواك.
2: الزحمة على جدة FM.
3: صحيح مين كلامه، من الصعب جمع الحالتين مع بعض في نفس الوقت، ضحك وعصبية. أبو منونة هذا شفته قال مستحيل جمع الحالتين في نفس الوقت. أمينة أنا مع جبران، خلي الجبران، لأن ما يجي شخص قاسي ويضحك، هذا يعني قاسي جدا. أو أنه يكون قاسي ويضحك يقول أمينة ما تضبط، شفته قاعدين يقولون ما تجي. أتفق جزئيا. توتا حياك الله يا توتا، كثير تعجبني أرائك عموما، يعني باي ذا واي. تقول الضحك الصادق يلين القلب وما يجتمع مع القسوة، لكن الضحك الساخر ممكن يكون قسوة متنكرة بضحك. الله عليكي. طيب من الرياض مهدي عبد الحفيظ، حييكم. وإحنا نحييك يا مهدي من جدة. يقول صعب يضحك الشخص القاسي، كلكم مخذين عنا أنه صعب يضحك، يقول صعب مين يضحك. طيب نشوف الجارحي، صديقنا الجارحي يقول أتفق طبعا، القلب القاسي مرآة على حياته في كل المواقف. كلام كبير أوي أوي أوي، خذ السفأدي. يقول القلب القاسي مرآة في حياته، مستحيل ما يقدر يضحك. عموما عندنا الفيلسوف اليوم جبران خليل جبران، في مقولة حبيت أشارككم فيها وأخذ رأيكم فيها. بيقول لا تستطيع أن تضحك وتكون قاسي في وقت واحد، صعب أنك تضحك وأنت قاسي وقاسي في نفس الوقت. تتفقون تختلفون مع هذا الفيلسوف على 6477154. أيضا سمعوني أصواتكم على 6495154 بالإضافة إلى 6478544. طبعا كلمة مشاركة وشاركوني بأراكم من خلال الواتساب على 8002442288. أوكي سمع خط تقفل راح. طيب أخذ هذا خالد اللي راح. مين معاي؟ ألو أبو عبد الله. يا هلا أبو عبد الله، شلونك؟
4: بخير يا استاذ امين،
3: كيف حالك؟ الحمد لله، حالي طيب. طالما اسمع اصواتكم، انت شخبارك؟
4: مسيهم وخليهم.
3: حلو، بس ليش مسيهم وخليهم؟ مسيهم وربحهم.
4: ربحهم زمان كان.
3: اي هذه كانت صبحهم وربحهم، لما كنت اقدم الصباح كان صبحهم وربحهم.
4: اي مسيهم وخليهم في العصر.
3: الله عليكم خليتكم يا ابو عبد الله. ابو عبد الله سمعت جبران خليل جبران شنو قال؟ انه ما يجتمع الضحك والقسوه.
4: نعم سمعت، بس والله أنا ما أتفق مع الكلام هذا.
3: ليش؟
4: مستحيل يكون إنسان قاسي على طول، يعني على طول الوقت. ممكن يجي وقت

0: يكون يعني ممكن يضحك يعني.
1: يجي ما في شخص قاسي على طول الوقت يعني. بس احنا بنسمع بهالشخصيات يا ابو عبد الله ان هذا الشخص ترى قلبه قاسي، هذا الشخص دائما قاسي، حتى على نفسه قاسي بيكون يعني.
0: ايوه في شخص كده صحيح. حتى الانسان اللي بيضحك دائما كده ممكن انه يمر بموقف مثلا صعب او يتنرفز كده وفي الوقت ذا مستحيل انه يضحك.
1: إذا مر أنت قلتها، أنت قلتها أبو عبد الله، إذا مر بظرف يكون فيه قاسي، ولكن كشخصية هو شخصية مرحة.
0: إيه شخصية مرحة.
1: طيب إيه، طب إحنا بنتكلم عن الشخصية القاسية اللي قلبه مرة حيل قاسي، هذا
0: ما أعتقد إنه على طول ما بيضحك مستحيل.
1: يعني
0: يعني ما أظن إنه ما بيضحك على طول.
1: مستحيل، لا إلا يضحك.
0: إلا يجي وقت يضحك.
1: إلا يجي، بس الضحكة حسها منه غير كذا، أنت تنصدم تقعد تطالع ما هذا، هل هذا هو نفس الشخص؟
0: ما أدري
1: ما قد صادفت كذا يكون جدي، يكون شخصية قاسية، شخصية جدية، ما عندها المزح، ما عندها الضحك.
0: بس حتى الشخص اللي كذا قاسي يعني ما بيعرف يجيب طرائف ولا بيعرف يجيب
1: ولا يعني حتى الموقف ممكن ما يحكي بالطريقة الصح الصحيحة.
0: صحيح.
1: أوكي.
0: خلاف الشخص المرح.
1: طبعا أكيد هذاك متمرس، هذاك الضحكة عنده نمرة واستمارة، هو حتى يمكن لو السالفة سامجة أو عادية هو يعرف شلون يلبسها بطريقة يغلفها كذا بطريقة مضحكة. ولا ما كان موجود الستاند أب كوميدي، شوف كيف يعني بالمواقف بتكون عادية لو أنت حكيتها، لكن هم بطريقتها بطريقتهم الستاند أب كوميدي بيخلونها بطريقة مرة مضحكة.
0: إيه نعم.
1: أوكي شكرا يا أبو عبد الله، يومك جميل إن شاء الله. شكرا أنك شاركتنا، يا أهلا ومرحبا فيك. أبو منصور.
2: هلا أمينة، يلا حياختنا، شلونك؟
1: يحييك ويبقيك. تمام، انت شلونك انت أبو منصور؟ كيف منصور وخوانا؟
2: أبو منصور كيف الحال؟
1: تمام، من وين تكلمني أبو منصور؟
2: أنا مش شرقية، كلمي عارف هيده وغنمها وشعله بغنمها.
1: أي والله يا زين، والله كذا مرة تعزمني بس للأسف إنه
2: يا هيده كل وقت تكلمت قلت غنمي عند غنمي.
1: أي والله خاطري أنا أروح لها صراحة، ودي يعني أخذ هذه التجربة يعني. أنا حتى قلت لها إيه بس لما أجي بتنام بخيمة ويعني
2: أبي بحاية
1: بحايل إيه أبي نفس الستايل. الله إيه والله الله يحفظها ويخليها لحلها إن شاء الله يا رب.
2: شلونك يا
1: أمير؟ تمام. ها أبو منصور شو رأيك بتصريح أبو جبران
2: خليل جبران؟ والله قساوة، شوفي لا تكون لينا
1: فتكسر
2: ولا تكون قاسيا فتكسر.
1: صح. طيب
2: ايش وصلت
1: اي بس بس بس جبران يقول ما تقدر تضحك وانت قاسي. الشخص القاسي ما يضحك.
2: والله شوفي هو على حسب الموضوع اللي هو يخصه، اذا فيه موضوع يخصه انه يعني عنده موضوع مهم شيء بيسويه أكيد إنه بيكون قاسي. إذا كان مظلوم مثلاً أو شيء بيكون قاسي، إذا كان الموضوع هو مختلف فيه مع خصمه أو شيء بيكون قاسي، أما يمكن مخطي أكيد الناس ينورون عقله ويكون لين.
1: أيوة بس مرور. بس شوف منصور، في ساعات إحنا بنقابل في حياتنا شخصيات بتكون جداً قاسية.
2: قاسي على ويش؟ على ويش قاسي؟ قاسي على الفاضي كده؟
1: لا يمكن طريقة تربيتها، يمكن الظروف اللي مر فيها أجبرتها أن يكون شخصية قاسية، كان ظروفة صعبة.
2: ما في
1: بني آدم قاسي؟
2: في ناس قاسيين بس
1: يقول لك طبعا قاسي.
2: يمكن عنده حق في قساوته، يمكن عنده قساوته هذه.
1: شوف حتى تلاقيهم في والله يا ابو منصور تلاقيهم في المجلس واضح يعني، حتى التعامل معاه
2: يمكن قاسي، تنقذ موقف خطير هو شايفه بعينه. فالموضوع وش هو؟ لازم يعرف القاسي ولا اليسر او
1: انزين. اقول لك شغله ابو منصور، ما قد قعدت مع حد قال لك ابونا كان قاسي علينا؟ هذه سمعناها على الهواء تو بعد فتره.
2: تمام قاسي بس ابوهم قاسي عليهم، شوفوا شو مسوين.
1: أو أمهم قاسية يعني.
2: شوفي وش هم مسوين، ممكن هم مخطئين.
1: ممكن.
2: أكيد.
1: صحيح. شوفي. طيب إحنا خلينا نتكلم عن الشخصية القاسية، هذا ما يضحك.
2: لا شوفي أي شخص قاسي ترى معاه حق.
1: معاه حق.
2: لكن لا نعم نعم لازم لازم نعرف ايش قصد بس عاد ترجع عاد لشخصيته هو مضبوط ولا مو مضبوط ما ادري
1: والله شوف ما اي ما ادري بس الشخصيه هذه موجوده زي ما هي موجوده الشخصيه الظريفه والشخصيه اللينه والشخصيه الطيبه الساذجه موجوده الشخصيه القاسيه قاسي على نفسه حتى قبل ما يكون قاسي على اللي حوالينا
2: لا على نفسه عاد هذا عاد هذا شيء ثاني اما بالنسبه للقاسي يا اختي امينه صراحه في شيء ما خلى قاسي الا هو شايف خطا
1: هو انا قلت لك مر بظروف ممكن تربيته
2: شايف خطا اي شخص قاسي لازم ان يكون شايف خطا او عادل شخصيته فيها شيء ما ادري
1: هذا والله ما انا ما اكون
2: ما ادري انا لكن ما حد يقتنع الحين انت امينه الحين تقسين على شيء وتكون قاسيه
1: انا شخصيتي قاسيه ليتني قاسيه يا ليتني كنت نسبه للقساء كان انا طيبه اموري
2: لا يا بنت الحلال اسمعيني يمكن شايفه يلا خلاص تحياتي
1: أمينة شكرا لك يا منصور والله انك سعدتني باتصالك يا زينك والله يا زين اتصاله انزل خلينا ناخذ امتنان ما ادري ايش فيه في الاخير قال ماني ما بي شو ابو منصور رايكنك يا معود زعلت مننا يا معود برنت الرضيك بكره وسام نعم عطى ابو منصور ان شاء الله انك تسمعني خذ هذه مننا عطى طق دوسري عطى خلينا نبسطه بكره بندق عليك ما دقيت ترى بندق عليك عاش ابو منصور ابو منصور هلا خوش ابو منصور عاش بكره ترى بكره بندق عليك ما دقيت كيفك براحتك يلا خلينا نروح الامتنان حياك الله شلونك امتنان تمام
3: بخير الله يسلمك مساء عليك والمستمعين والمخرج ربي يسعدكم
1: ويسعدك ان شاء الله يا رب زي ما تسعدونا ها والله مو انا مبسوط على الطيران عاشت امتنان يقول هذا الامتنان عاشت امتنان يلا ندخل على طول خلاص خلصنا طيران ندخل بسرعة امتنان ايش رايك مع جبران ولا تختلفين معاه
3: لا انا والله معاه
1: تتفقين معاه ما يقدر يضحك
3: يعني شوفي هو يضحك بس في مواقف يعني فعلا انه ضحك مو على اي حاجة ونادر ما يضحك تري انا ابويا كذا على فكرة
1: نادر ما يضحك
3: وانا لما اشوف ابوي يضحك استغرب اقول في حاجة
1: لحظة الشخصية احنا شوفي احنا بنتكلم عن هو مو مقتنع ان في كثير الشخصية هذه القاسية يقول الا يكون على حق لكن لا الشخصية شوفي. موجودة الشخصية القاسية موجودة
3: يعني شوفي بعض الاباء يكونوا مرة حادين وحازمين في التربية
1: طيب انا ما ابي شوفي انا ما ابي اروح صراحه على الاباء لان حيزعلون مننا ما ابي اروح على الاباء
3: هم القاسيين ترى صدقيني ما في
1: لا احنا حنتكلم عن الشخصيه نتكلم عن الشخصيه القاسيه هذه ما تضحك
3: شوفي هو ما في احد اساسا ما يضحك للابد بس هم يضحكوا بس على سيف يعني يضحك وتحصليهم ممكن اغلب حياتهم ما يضحكوا
1: اغلب عشان كذا قال جبران قال ما تتفق الشخصيه هذه مع الضحك يمكن اذا ضحكت حتى احنا نستغرب منها يعني فلان ضحك لا
3: بعدين نمون الناس اللي كذا تصير تحصلين في حياتهم كل حاجه كذا موزونين فيها
1: موزونين
3: حتى في الكلام

في سيارتك، في بيتك أو فين ما تكون، اضبط الموجة وخلك معانا. سواليفنا رهيبة وأخبارنا خفيفة وتحدياتنا سريعة، الضحكة وسعة الخاطر عنواننا. في مساكم أحلى، أوقاتنا تحلى، مساكم أحلى. معي أنا خالد مستور ولولو العبدالله، من الأحد إلى الخميس 8:00 مساء على جدة FM.

0: على هواك.
1: الزحمة على جدة اف ام.
2: عمار يا عمار، عمار يقول اختلف أمينة، القاسي يقدر يضحك بنفس الوقت، قاسي القلب مو شراني. احنا ما قلنا شراني يا عمار، احنا ما تكلمنا عنه انه شراني، جبران ما قال انه شراني، قال انه بس ما يقدر يضحك، ممكن يقسى على نفسه، على مشاعره، على اللي حوله، بس ضحكته تكون حلوة لانه قسى على قلبه وتحمل كل شيء وتخطى. هذا مو قاسي، انت قاعد توصف شخصيه مو قاسيه، تخطى تقول وماني عارفه ايش. لا هذا انت ما قاعد توصف الشخصيه القاسيه، بس عموما شكرا لك وشكرا على لطفك وشكرا. قاعد تقول يا رب الشرقيه بكره تبات مبسوطه ان شاء الله باذن الله تعالى. طيب مساء الورد سبحان الله. شكرا لك ايضا ابو رجاء. مساكي ورد امينه. اصعب صفه بالانسان هي صفه القسوه، ومهما كانت مسببات القسوه لازم الشخص يعالج نفسه من هالصفه الموجعه على شخصيه واللي حوله، لأنه صعب التعامل معه. وتقول الحذر يصعبون عليك، بالنهاية يزين اللي يضحك الضحك وانشراح الصدر. صديقة البرنامج سوسو، حياك الله يا سوسو. طيب خلينا نروح لآخر مجموعة معايا من الاتصالات. ألو مساء الورد. حسين شلونك يا حسين؟
3: السلام عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. منور يا حسين.
3: مساك
2: يا هلا مرحبا. أمينة حياك، كلهم اثنينهم حلوين مشكور. حياك يا حسين. يا رب من قال من سما
3: مع هذا

0: الفيلسوف.
1: كاتب وشاعر وفيلسوف.
0: إيه بس أعتقد وقتها كان اسمه زعلان خليل زعلان. حقول لك حاجة.
1: قول.
0: القسوة لا تمنع الضحك.
1: أوكي.
0: الأب قد يكون قاسي في لحظة معينة مع أولاده. بهدف التربية. المدير قد يكون قاسي مع موظفينه بهدف إنجاز العمل.
1: أوكي.
0: مثلا في مواقف تستدعي في حياتنا نكون قاسيين فيها لحظي، لكن قل ما أنك تجدي شخص هو قاسي بالفطرة وهو قاسي دائما. الأشخاص هذولا قلائل، يعني صعب أنه إحنا نبني قاعدة عليهم، لكن الجميع يبتسم، حتى القاسي يبتسم ويضحك حتى وإن كانت ضحكته مزيفة، وإن كانت ضحكة انتصار من جراء قسوته، لكن الضحكة موجودة أول عن تالي.
1: طبعا.
0: هنا وجب التنويه على نقطة مهمة، ترى فرق كبير بين القاسي والجامد. فرق كبير، هذه يعني بكونه صوتي على الهواء. فرق كبير بين القاسي والجامد، وجب التنبيه. الجامد الله خلقه سبحان الله مش بشوش، لكن مو قد يكون ممكن يعني يتفاعل مع حوار معين، ضحكة نكتة قصة مثلا ممكن يتفاعل، لكن بطبعه لا. وفي شخص ثاني بيصحى الصبح مبتسم، هذا بشوش الله خلقه هيك. القاسي اللي قلبه ميت ممكن يضحك، لكن ما في شخص قاسي على طول.
1: ما في شخص قاسي على طول، انا اختلف معك فيها هذه. في اشخاص شوف على طول عمار قال مين، انا اتفق مع حسين. في ناس حطوا يتفقون معك يا حسين. طيب نسبة قليلة، ما أعتقد أنها نسبة قليلة حسين. مواقف شوف أنت، خلينا أنا بعلق على كلامك معليش. مواقف تستدعي، مواقف تستدعي، معناته هذا شخصية مش قاسية. لما لأن كلنا ترى في مواقف بنحط فيها يا حسين بنكون قساء، وحتى يمكن إحنا نتفاجأ من أنفسنا إن كنا قاسيين في هذا الموقف، وحتى ممكن نكون قاسيين مع أبنائنا، مع يعني مع قطعة من قلبنا،
0: بهدف التربية.
1: بهدف التربية. جبران جبران جبران خليل جبران بيتكلم. أنا من الناس اللي أحب صراحة أقرأ كثير يعني الجبران خليل جبران. هو تكلم عن الشخصية القاسية، في شخصية موجودة قاسية، وأنا قلتها شخصية بسبب التنشئة، بسبب التربية، بسبب الظروف أجبرت إنه يكون في إنسان موجود قاسي ما يعرف يضحك.
0: إذن هذا وليد لحظة وليس المؤمن. المؤمن يا أمينة ولد بالفطرة على الخير، صح؟ فما في شخص قاسي سيء، تمام؟ قد يكون أصبح قاسي وليد لحظة، وليد موقف، وليد معاملة سيئة مثلا. قد يكون رياكشن اللي قصدتها وصل لك. يا ما في قاعدة انه في شخص اصلا هو ولد قاسي.
1: ما في صحيح.
0: لكن
1: بس موجودة الشخصية هذه حسين. اقول لك شوف قاعدين يردون عليه اكثر على الواتساب. جرح يقول في ناس غليظة القلب.
0: لكن أنا برجع بقول لك وليد لحظة، وليد موقف مثلا. نظرا قبل شوي أنت كنت بتكلمي الأخ اللي من حائل، قال لك قد تكون تربية، قد يكون البيئة اللي نشأ فيها بيئة قاسية مثلا. عرفتي المقصد اللي بدي أقول لك؟ هي خشونة تصرفاته مثلا لا تعني أنه هو قاسي من الداخل. الشخص القاسي من الداخل اللي تنطبق عليه كلمة قسوة حقيقية، هذا شخص غالبا غير مؤمن، غير ملتزم بالدين.
1: طيب.
0: ما عنده أهل مثلا، هذا أبدا متبلد المشاعر، عرف ميت القلب.
1: طيب وجهة نظرك وأنا أحترمها. إحنا بس أنا كثير بسعد صراحة لما يكون عندنا نقاشات نطلع منها بفائدة جميلة وحلوة. يعني أراءكم هذه المختلفة هي اللي بتخلق صراحة جمال للبرنامج. أنا مرة كثير شكرت لك حسين، شكرك أنك تكرمت. تفضل.
0: الله يسعدك. بس آخر كلمة بدي أقول لك، كثير من الأشخاص أول اتصال كان معاكي في هذا الطرح كان
1: عاطف. عاطف
0: هو أخ مصري، صح؟
1: أيوة عاطف.
0: في نهاية المكالمة سألتي هل أنت بتضحك؟ قال لك لا أنا قاسي وضحك، تمام؟ فوجابها بطريقة معينة. اللي قصدته كثير من الأشخاص بيظهر من برا مظهر القسوة على أساس أنه قد تكون في وجهة نظر البعض هذه مرجلة، هذه خشونة، هذه
1: بالضبط.
0: لكن ترى هو من الداخل الود قلبه بيوقعه وعايز حد يدلعه.
1: صحيح ممكن.
0: يعني هذه حقيقة.
1: صح. يعني صحيح. وفي يعني الموضوع ترى هذا كبير، ممكن في واحد نشأ زي ما قلت، لكن يجي إنسان واحد هذه القسوة كلها.

0: يقدر يلينها، وزي ما قلت الولد قلبه بيوقعه وعاوز حد يدلعه، واللي بيدلعه ده هذا اللي يعرف يحطه زي الخاتم في ايده، والقسوة هذه كلها فعلا انها تنتهي او تتلاشى. شكرا لك.
1: سمعي كلمة يا بيبي.
0: من اكثر لحظه منك والجميع. شكرا لك عمر حسين عشان لو كنت داهمني يقول لك قاعد ياشر لي.
1: شكرا
0: لك على الاتصال الجميل. طيب ناخذ اتصال ثاني. الو حسين، شلونك يا حسين؟ اهلا حسين. الحمد لله تمام، انت شو اخبارك؟
2: الله يحفظك.
0: من وين تكلمني؟
2: المنطقه الشرقيه.
0: يحيي الله، منورينك كثير اليوم المنطقه الشرقيه. يا هلا مرحبا فيك. ايش رايك بجبران خليل جبران، تتفق معه ولا تختلف ان الشخص القاسي صعب ما يضحك؟
2: شفنا هذا الاستضافة هذه الحلوة، والثاني زي ما عرفنا من ضايلة أفشد الودي قضية، يمكن الشخصية هذا اللي نتكلم عنها عايشة معنا، وسمحت الشخصية هذه بأن تكون يعني رغم الظروف ورغم ما تكلمتين، هاي الشخصية اللي سمحت لنفسها أو أنها تكون قاسية، ولكن يعني الشخصية هذه انضحكت فهي أصدق ضحكة، فربما لا يضحك اللي مثلا في نفس المنطقة وصلها بشخصيته، أو أختار أن هذه العصبية تكون في شخصية، ولكن بدل الضحكة بالابتسامة، فالابتسامة والضحكة هي دليل على أن شخصيته ما فيها كساية.
0: بس الشخصية هذه عادة تضحك؟
2: تضحك يمكن الضحكة يمكن ابتسامة.
0: ابتسامة معناته أنت تتفق مع جبران. ابتسامة أنت قلتها، مو زي أنا يعني لما قلت يضحك ما أدري إيش قلت، يلا لقينا ناس تأذر له، ولا زي ما قال بعد راشد الماجد انضحك غصبا عليهم يسكتون. طيب معناته هو ما يضحك، هو يبتسم.
2: إيه بحكم يا شباب، بحكم الشخصية هذه أنها فرضت عليه، وإن الشخصية هذه خاصة ما يقدر يغيرها، فلقيناني نادرة
0: هنا
2: الضحكة هذه أو الابتسامة.
0: صراحة أنت جيتنا بتحليل مختلف تماماً تماماً،
2: ولكنها السادة أمينها الصادقة، الضحكة الصادقة،
0: الضحكة الصادقة
2: من هذا الابتسامة اللي ما فيها أي تكلف.
0: الله.
2: رغم من شخصيته قاسية إلا أنها
0: هي إذا ضحك بيكون نابعة من قلبه فعلاً، وبيكون ضحكة صادقة، ولكن فعلاً زي ما قال جبران خلي جبران حسين إنه بالنادر ما يضحك.
2: صحيح، وفرضت عليه وهو فرضها حتى المجتمع
0: العربي وهو فرضها. طيب شكرا يا حسين، يومك جميل ان شاء الله. شكرا انك اكرمتني بهالاتصال، مشكور. يا اهلا ومرحبا فيك، صراحه اراءكم جميله، انا كثير فخوره فيكم. نختمها مع سليمان من الشرقيه بعد. يلا اهل الشرقيه.
3: يحيي اختي امينه.
0: يحييك ويبقيك. شو اخبارك سليمان؟
3: شلون مشاركات مثقفه وكذا الولد
0: بدلع وبدلع. اتصالات ما شاء الله تبارك الرحمن، صراحه انا مره فخوره فيهم والله.
3: يا دين
0: السمح امينه. طبعا طبعا طبعا.
3: بس يا دين اللي شلت حلوه يا ياسين القاعد في اللي
0: دايم نفسيه. قبل سليمان خلي النفسيه غير، قد قبلت شخصيه قاسيه؟
3: ايه واحد من زملائي والله العظيم عديت ضحكت ثلاث مرات، ثمان سنين اعرفه، ثلاث مرات ضحك، ثلاث مرات.
0: حافظ عادهم ثمان مرات بس ضحك.
3: عادهم دخلت
0: لحظة ثلاث مرات في ثمانية سنين؟
3: قسم بالله ثلاث مرات يا أمينة والله
0: في ثلاث سنين.
3: ايش ده؟ ايش العارض دي؟ ايش خالت ايش نكرني يا أمينة؟
0: وش
3: يقرني؟ يقرني اللي في البيت في برا فلا وفلا وش يا خوش، وبالبيت تكفر افتح الملف افتح مو ملف
0: افتح. هذه قلتها، انا قلتها في البداية، ممكن يكون في البيت قاسي ولكن برا بكون شخصية مختلفة تماما.
3: يدخل مكسر ولا دخل كل اللي قاعد ياكل يوقف، واللي قاعد يضحك يوقف، واللي قاعد يشرب ما يوقف، خلاص دخل عليهم فيلم مرعب.
0: فيلم رعب. طيب
3: انا لا احترم صراحه منه والله ما احترم اللي كذا.
0: هذا في عنده يمكن في عنده مشكله، وقلنا احنا يمكن الظروف هي اللي حددتها طريقه
3: ليش
0: التربيه.
3: ليش ما ربعك ما طلعت المشكله مين؟ ليش ما ربعك وكيف الا
0: بيبص ما ربع شيء ثاني عارفينه ربع مونسينه، بس يمكن يبغى يسوي عشان التربيه زي ما قلنا، وان كلمته تكون مسموعه، وان رجال بعدين احنا ترى احنا حطيناها على الرجال كثير، وهو مو بشرط انه يكون رجل، ترى ممكن تكون امرأة.
3: اي صادقة صادقة، بس يعني احنا والله العظيم تصبح
0: لكس
3: ونمنا في كس، بس طلعنا اوكي يعني سويين يعني مشني ما اضحك ولا انبسط ولا يعني خليل جبران خليل انا معه والله، هذا اول مرة يصير معه فيلسوف، انا ما اعرف فيلسوف ده ما اعترف فيهم انا، بس الحمد لله اليوم

0: تمام.
1: طب شكرا شكرا سليمان. شكرا يا سليمان. شكرا ثانك يو. باي باي. شكرا لك. شكرا. طيب صراحة الاتصالات الأكثرية راحوا بيختلفون مع جبران خليل جبران. على منصة إكس أيضا الأغلبية بيختلفون معه. على الواتساب كانوا في الأغلبية كانوا لا بيتفقون العكس. عموما هذا كان مشواري معكم اليوم. هذه كانت حلقة اليوم. شكرا لكم حقيقي. شكرا لكل اللي شاركوني أراء جميلة وأراء رائعة سواء اللي كانوا من الواتساب أو اللي شاركوني من خلال الاتصالات. أبدعتوا مثل كل مرة. ممنونة لكم على هالمشاركات الجميلة. وشكرا أيضا أسام بحة من الإخراج. وشكرا أمينة العبد الله من خلف المايك والإعداد. لا تنسون نطروني بكرة في نفس الحزة وفي نفس التوقيت من 4 ل 6 بمشوار جديد يجمعني معاكم ببرنامج في الزحمة. فمان الله.
2: شفت السعادة يوم عيني شافتك أسعدتني.

0: على هواك.
1: جدة اف ام ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على اكس @جدة _ راديو، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة اف ام، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد سعودي راديو بلس، وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة اف ام على هواك.
2: في كل بيت نعيش لحظات فرح وأحياناً تحديات
3: وأوقات نحتاج للدعم والاحتواء،
2: عشان كذا نحتاج نصيحة وحكمة وقت الحيرة،
3: مع خبراء مختصين نساعدكم على مواجهة مشاكل الحياة اليومية،
2: ونعطيكم الأدوات لبناء أسرة سعيدة ومترابطة.
3: في صبح ومساء نفتح لكم أبواب الحوار ونشارككم حلول عملية
2: وأفكار مبنية على المحبة والتفاهم،
3: لأن الأسرة حياة مو بس كلمة.
2: صبح ومساء مع علاء محمد ومصطفى باخش من الأحد إلى الخميس 11 صباحاً على جدة FM.

0: ابدأ صح مع دينا سعد من الأحد إلى الخميس السادسة والنصف صباحاً على جدة FM.
1: قد لا تكفيك الكلمات ولا الألحان ولا عناوين القصص، قد تتوه بين السطور فتسأل ولا تجد الإجابة. من أنا؟ لا عليك، فأنت تفيض أحياناً ولا تكفي الأبجدية لجمعك، فقط حاول أن تقرأ وتسمع وتشعر بالحرف 29.
0: 29 مع مريم العمري من الأحد إلى الأربعاء العاشرة مساء على جدة FM. في سيارتك، في بيتك أو فين ما تكون، اضبط الموجة وخلك معانا. سواليفنا رهيبة وأخبارنا خفيفة وتحدياتنا سريعة، الضحكة وسعة الخاطر عنواننا. في مساكم أحلى، أوقاتنا تحلى. مساكم أحلى معي أنا خالد مستور ولولو العبد الله من الأحد إلى الخميس الثامنة مساء على جدة FM.
2: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة.

0: حمل تطبيق ساودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك.
1: على هواك.
2: تيكي تاكا الآن على جدة اف ام.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا ومرحبا فيكم مستمعينا في حلقة جديدة من تيكي تاكا على جدة اف ام. الجماهير في انتظار الموعد الذي تنتظره كل عام، مشاركة القيادة في نهائي كأس الملك الذي طرحت تذاكره الساعات الماضية للجماهير الجمعة المقبل الموافق 8 مايو 9 مساء على ملعب الجوهرة، ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة، نهائي كأس الملك الذي سيجمع بين الهلال والخلود. موعد الحقيقة موعد لعرس رياضي الحقيقة تنتظر الجماهير، وهي تتشارك مع القيادة في ما قدمته الحقيقة القيادة لهذه الجماهير لكرة القدم ولمحبي العمل الرياضي. من جهة أخرى الحقيقة الجولة 31 فيها متغيرات الحقيقة، وإن كانت ليست متغيرات شديدة خلنا نقول الفاعلية والتأثير القوي، لكنها مؤثرة بشكل أو بآخر. تلك العثرة والتعثر الذي مني به النصر في مواجهة القادسية الحقيقة أدخلت القلق إلى قلوب جماهير نادي النصر المتصدر، والذي بهذا الفوز للقادسية كسر سلسلة الانتصارات المتتالية للفريق النصراوي المتصدر، وجعل مسألة المباريات المتبقية للفريق مسألة لقب أو لا لقب. لما نقول 3 مواجهات المتبقية للنصر أمام الشباب ومباراة الديربي ثم مباراة ضمك، مباراة تعني للنصراويين الفوز ثم الفوز ثم الفوز. فوز الأهلي الحقيقة على الأخدود، وكأن الأهلي بهذا الفوز ليس كأن بل أكيد أنه أنهى كل جهود فريق الأخدود لمحاولة البقاء، وأصدر له تذكرة العودة إلى دوري يلو. بالنسبة لفوز التعاون الحقيقة على الشباب، يؤكد أن فريق التعاون طامح، ليس طامح قوليا لكن فعليا الفريق بهذا الفوز على الشباب بخماسية، نتيجة ثقيلة الحقيقة بحق نادي الشباب، 5 أهداف مقابل 1. يؤكد إصرار التعاون على المزاحمة على مقاعد التأهل الآسيوي. ما في شك أنه صاحب حظوظ عالية، على اعتبار أنه يملك من النقاط الآن بالفوز على الشباب 52 نقطة. في انتظار مواجهات الليلة أيضا 3 مواجهات، وإن كان في غالبها أو بشقيها، يعني عندنا مواجهات الاتحاد والخلود بطرفين. الاتحاد طامح أيضا في حجز مقعد للمنافسات الخارجية الآسيوية تحديدا، والخلود يطمع أيضا في طمأنة أو في طمأنة نهائية، خلنا نقول بخصوص مخاوف الهبوط لأنه يشمل أيضا الاتفاق والنجمة، مباراة من طرف واحد على اعتبار النجمة أعلن هبوطه من جولة ما قبل الماضية. الفيحاء والرياض أيضا للدفاع عن حقوق أو خلنا نقول آمال البقاء في دوري روشن. أنا عبدالله الحارث أحييكم رفقة الزملاء من الإعداد هاد الدغريري، من الإخراج سلطان المحياوي، مباشرة للعنوي. الجمعة المقبل نهائي كأس الملك بين الهلال والخلود على ملعب الجوهرة في جدة. القادسية يعثر النصر ويحرك بوصلة اللقب، والأهلي برباعية يرسل الأخدود إلى يلو، والتعاون يضرب شباك الشباب بالخمسة. الليلة رحلة بقاء الرياض أمام الفيحاء، والاتحاد يطمع في نقاط الخلود والاتفاق مباراة من طرف واحد. غدا تنطلق كأس آسيا تحت 17 عام في جدة، والأخضر يطمح لكسر صيامه الطويل.
2: تيكي تاكا على جدة اف ام.

0: حياكم الله مستمعينا في حلقة الليلة من تيكي تاكا. قبل الترحيب بضيفي في الحلقة أذكركم بسؤال الاستفتاء المطروح على حساب جدة FM على منصة إكس. برأيك لماذا خسر النصر مواجهته المهمة نحو لقب دوري بطل دوري روشن من أمام القادسية الجولة 31؟ أسباب فنية نقصد فيها تقصير نوعا ما أو أخطاء من قبل خيسوس، جماهيرية تتعلق بحالة الفرح المتنامي اللي كان عليها المدرج النصراوي والإعلام النصراوي، هل أثرت بشكل أو بآخر على أداء الفريق في مواجهة القادسية؟ تحكيمية، هل لاحظت بأنه الأداء التحكيمي لطاقم التحكيم الألماني كان له تأثير في ما حدث؟ أم قوة القادسية هو الخيار الرابع هو ما فرض هذه النتيجة التي جير نقاطها القادسية لحسابه في بنك الدوري دوري روشن للمحترفين؟ أرحب في اللحظة بأول ضيوفنا العزيز المهندس محمد سراح الناقد الرياضي. حياك الله أبو ريان، مساء الخير.
1: يا هلا والله، مرحبا أبو أحمد، أمسي عليك بالخير ومسي على السادة المستمعين وعلى فريق العمل الموجود عندك، وكذلك مسي على ضيفنا في الطرف الآخر.
0: يلتحق بنا ضيفنا بعد قليل. أنا ببدأ الحقيقة بي ما أعلن ساعات القليلة الماضية، تم الإعلان عن طرح تذاكر نهاية البطولة الأغلى، نهاية كأس الملك، الذي سيكون مشيئة الله الجمعة المقبلة 8 مايو 9 مساء على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة، والتي تجمع بين فريقي الهلال والخلود تحت رعاية القيادة الحكيمة. مباراة مهندس محمد اعتادت الجماهير الرياضية فيها كل عام مناسبة غالية الحقيقة، مصافحة ومشاركة مباشرة من القيادة في عرس رياضي شبابي، مرة بعد مرة يؤكد الاهتمام الدائم والرعاية والدعم الكبير والكريم الحقيقة للرياضيين جميعا في المملكة العربية السعودية.
1: ما في شك أبو أحمد أنها بطولة غالية على الجميع، بطولة لها قيمة كبيرة، مسمى البطولة بحد ذاته يعني له قيمته، رعاية على الرعاية الكريمة لهذه البطولة لها قيمة ولها يعني لها مكانة كبيرة في قلوب كل الرياضيين، ولذلك أنا أعتقد أنها بطولة منتظرة بالتأكيد من جميع الجماهير الرياضية. هو عرس كروي كبير، يعني أنا أهني حقيقة وأقولها بكل صراحة أني يعني نادي الخلود لوصوله حقيقة للنهائي، لأن دائما النهائي يعني وصول أحد الأندية يعني اللي ما كده وصل من قبل، هذه فرصة عظيمة بالنسبة لأي نادي، لأنه يعني كان يصيغ تاريخه من جديد. لذلك أنا أعتقد مصافحة حقيقة راعي البطولة بحد ذاته هذا شيء كبير، حصول أي فريق يعني سواء الهلال أو الخلود على بطولة كأس الملك بالتأكيد هي إضافة كبيرة حقيقة لإنجازات أي نادي، ولذلك أنا أعتقد أنه بطولة كأس الملك بالذات يعني يكون فيها دائما تنوع، يعني إحنا شاهدنا يوم من الأيام الفيصلي والتعاون، التعاون حقق البطولة، الفيصلي حقق البطولة، الفيحة حقق البطولة، يعني عندي كثير حققت البطولة، فلذلك أنا أعتقد أنها فرصة مؤاتية لأي نادي أنه يصل إلى النهائي أنه حقيقة يستطيع تحقيق البطولة هذا أولا، وثانيا يعني هذا الكأس الغالي يعني هو كأس حقيقة أقوله بكل صراحة يعني كأس يحمل معاني كبيرة جدا يعني في نفوس أي فريق يحقق هذا الكأس، ولذلك أنا أعتقد أنه هذا الكأس يعني حقيقة له قيمته له وزنه له ثقله نتيجة أول شيء مسمى، والثاني الرعاية الكريمة اللي يعني إحضار الفريقين اللي يصلون إلى النهائي ومصافحة يعني خادم الحرمين الشريفين أو من ينوب عنه.
0: تعتقد ونعود بك بالذاكرة إلى أول مرة تحصل عليها نادي التعاون، تحصل على هذه الكأس الغالية، تتخيل

0: فرحة الخلود متى يعني إذا ابتسم لهم الحظ وكسبوا هذه الكأس الغالية يوم الجمعة في أول حضور في النهائي وبعد الصعود، يعني في مرحلة مختلفة بالنسبة للخلود؟
1: والله بلا شك يعني هذه صراحة قلت لك أنا إعادة صياغة التاريخ بالنسبة لنادي الخلود، أقولها بكل صراحة أبو أحمد، ولذلك الجماهير مو في الخلود فقط، حتى على مستوى منطقة القصيم يعني كلها
0: أكيد
1: يعني انتظرون مثل هذه البطولة.
0: أنت خلد يعني يومها بتكون مشجع من ضمن مشجعين الخلود؟
1: ما في شك، ولا حتى يعني تلقى سموه حتى سموه أمير المنطقة يعني يدعم الفرق، وهو المسؤول الإداري الأول المسؤول عن المنطقة، ولذلك أنا أعتقد أن حتى الرياضيين جميعا يعني حنا فرحتنا حقيقة بوصول نادي الخلود فرحة كبيرة جدا، ولذلك تحقيق مثل هذه البطولة بالتأكيد هذا يعزز قيمة الرياضة في المنطقة، يعزز يعني كمية الاهتمام الكبير اللي تحظاه الرياضة في منطقة القصيم، تعزز أيضا العمل الإداري المميز حقيقة لبعض أندية القصيم مثل التعاون مثل الخلود
0: أكيد.
1: مثل الحزم، أنا أعتقد أنه يعني منظومة إدارية حقيقة يضرب فيها المثل، ولذلك الوصول بحد ذاته ذا شيء كبير، وبالتأكيد يعني تتصور أنت الخلود قبل سنتين فقط يعني كان يعني في دوري يلو، وقبلها يمكن سنتين كان في دوري الدرجة الثانية، فلذلك هذا العمل الجبار وهذا التخطيط وهذا يعني حقيقة الجهود الجبارة اللي بذلها يعني أبناء الخلود وصلوا اليوم فريقهم إلى يعني أغلى النهائيات وهي نهائي كأس الملك، فأنا أعتقد أنه فرصة بالنسبة لهم، لكن أكيد أنهم حيقابلون نادي كبير وهو نادي الهلال، وما أعتقد أن نادي الهلال يفرط مثل هذه البطولة بالتأكيد، لكن كرة القدم ما تقدر يعني تجزم 100% تقول هذا الفريق ممكن يحقق البطولة، لأنها 90 دقيقة أو ممكن تمتد إلى 120 دقيقة أو ممكن تمتد إلى ضربات ترجيح وتكون ضربات حظ، ولذلك صحيح. هذا أمر يعني ممكن يحدث في كرة القدم.
0: وشواهد بعض المواسم الماضية، نرحب في اللحظة بضيفنا على الطرف الآخر العزيز عيسى حكم الناقد الرياضي، حياك الله أبو سلمان، مساء الخير. وكنا بدأنا الحديث عذرنا عاد يعني في مسألة الاستباقية، حديثنا عن طرح تذاكر نهائي أغلى الكؤوس، هذه المناسبة اللي ينتظرها الجمهور الرياضي عامة في مشهد يحبه ويحب الرياضيون جميعا، مسألة الحضور إلى مناسبة رياضية تحت رعاية من القيادة الحكيمة، ومصافحة الحقيقة مصافحة الرياضيين الحقيقة لمشاركة وحضور في هذا النشاط الذي يلقى رعاية كريمة الحقيقة من القيادة.
2: تأكيد. مساء الخير أبو أحمد، تحياتي لك، تحياتي أيضا للبشمهندس محمد معنا أيضا على الطرف الآخر، تحية لكل من يستمع إلينا وإلى زملائك في فريق الإعداد. بالتأكيد بأنه يوم منتظر، يوم معتمد في تاريخ الكرة السعودية، في الجماهير السعودية، الجميع ينتظر سنويا يوم الحقيقة فيه القيادة وفيه الشعب وفيه الرياضة وفيه كل الأضياف تلتقي من أجل هذه المناسبة العظيمة كما ذكرت. تهانينا للمتأهلين الهلال والخلود، هذا الشرف العظيم أن يلعبوا أو يمثلوا في هذه المباراة أمام راعي المباراة في قيمة المباراة في المناسبة الكبرى المنتظرة أيضا لكل الرياضيين في المملكة العربية السعودية بجميع انتماءاتهم الرياضية المختلفة واهتماماتهم. بالتأكيد الهلال تواجده في النهاية أمر غير مستغرب، فريق كبير، فريق قوي، فريق بطولات إنجازات، غير مستغرب أبدا أنه يصل، وصل حقيقة بجدارة بعدما تجاوز نظيره الأهلي في مباراة نصف النهائي. هناك في الطرف الآخر قصة بالنسبة لي الخلود، قصة كفاح جميلة، قصة تحدي، قصة مغامرة الحقيقة لهذا الفريق، استطاع أنه يؤمن بقدراته، استطاع الحقيقة أنه يؤمن بهدفه ووصل إلى هذه المباراة، حضور تاريخي كتب من خلاله التاريخ، يواصل أيضا حضور مميز لأندية منطقة القصيم العزيزة، سبق وشاهدنا التعاون يتواجد في هذا النهائي بل ويحقق في سنة من السنوات، واليوم الخلود أيضا يصل له في وقت قياسي ما بين فترة صعوده من دوري الدرجة الأولى وتواجده في الممتاز، فريق جميل، فريق صنع حراك مختلف جدا في كرة القدم، فريق أيضا يعبر ويعطي رسالة لأن الاستثمار أيضا الخاص يستطيع أن يصنع أشياء قوية ويستطيع أن يصنع فيك يعني روح التحدي، وهذا ما يحصل بالنسبة للملاك الأمريكان الملاك الجدد بالنسبة لفريق الخلود. كل التهاني مرة أخرى للفريقين، نتمنى الجماهير تستمتع، بالتأكيد هيكون الملعب في قمة الحضور في

0: ساعته، أتمنى أن نستمتع بالنهائي الحقيقة يليق بالمناسبة، وأن يكون فعلا في ندية عالية جدا، ولا تحصل الفوارق التي تجعل المباراة يعني من طرف واحد. أريد أن نرى نهائي بكل ما تعنيه الكلمة.
1: ممكن يكون مثل مواجهة سابقة في مواسم سابقة أو في نسخ سابقة، مواجهة الهلال والفيحاء، ما يندرى، يمكن الخلود يفجر
0: كرة القدم. لكن الهلال للتو يعني في 6 أهداف، وهذا أنا أعتقد من وجهة نظري أنه السلاح في مصلحة الخلود من أجل أن يدخل ليكمل قصة التحدي، وبنفس الوقت رد الاعتبار، وإن كانت الفوارق أيضا ظل تميل الفريق الهلالي.
1: احنا سعداء الحقيقة بهذا النهائي، بهذه الرعاية الكريمة لهذا النهائي، نهائي أغلى الكؤوس، مثل ما قلنا يوم الجمعة 9 مساء 8 مايو على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة. طيب نروح فاصل قصير مستمعينا، ونعود لإكمال حديثنا في حلقة الليلة من تيكي تاكا.
2: في سيارتك، في بيتك، أو فين ما تكون، اضبط الموجة وخلك معانا. سواليفنا رهيبة، وأخبارنا خفيفة، وتحدياتنا سريعة، الضحكة وسعة الخاطر عنواننا. في مساكم أحلى، أوقاتنا تحلى، مساكم أحلى معي أنا خالد مستور ولولو العبد الله، من الأحد إلى الخميس 8 مساء على جدة FM.
3: تيكي تاكا على جدة FM.
1: حياكم الله من جديد مستمعينا في تيكي تاكا. أعود للترحيب بضيفينا في الحلقة، العزيز عيسى حكم الناقد الرياضي، والعزيز محمد السراح الناقد الرياضي. بالأمس مباريات الجولة 31 وفي قمتها تحديدا، خلنا نبدأ مواجهات الثلاث التي لعبت بالأمس. اختار النصر أن يقلق جماهير عندما خسر مواجهته أمام القادسية هناك على ملعب مدينة على ملعب الأمير محمد بن فهد هناك في المنطقة الشرقية، واختار مثل ما قلت إقلاق جماهيره عندما خسر ب3 أهداف مقابل هدف. على الطرف الآخر القادسية يعني خلنا نقول حرك البوصلة، مثل ما يعني هالتعبير الذي كان في مواسم سابقة يحدث لطرف عن طرف آخر، كما فعلها الطائي في فترة، كما فعلها أيضا فرق أخرى عبر مسيرة الدوري السعودي. هالمرة القادسية في هالجولة تحديدا وقبل نهايتها ب3 جولات نوعا ما، فهم نقول تحريك كامل، لكنه تحريك إلى درجة ما، خلنا نقول ثلثين إلى ثلث، على اعتبار أن الأفضلية النصراوية لا زالت مستمرة وبقي الأمر بيد النصر. ببدأ معك عيسى، خسارة غير متوقعة في التوقيت، كانت ممكنة لكن يمكن حتى أشد المتشائمين في الجماهير النصراوية والمتابعين نادي النصر وسلسلة الانتصارات والحقيقة الأداء العالي في كل المباريات السابقة، لم يتوقع أن يظهر النصر بما ظهر به في مواجهة القادسية حتى يخسر بهذه النتيجة.
0: تأكيد خسارة غير منتظرة هي في ظل اقتراب والأمتار الأخيرة بالنسبة للدوري، في ظل الحقيقة المسيرة المتتابعة بالنسبة للنصر في عملية الفوز في المباريات، لكنها منطقية جدا، مستحقة الخسارة بكل ما تعني الكلمة. كان النصر في أسوأ ظهور له خلال هذا الموسم، صح عنده 3 خسائر وتعادل في السابق، لكن أعتقد كل تلك المستويات كانت أفضل مما قدم النصر في مباراة الأمس، سواء على مستوى الأداء في داخل الملعب، المجموعة، العناصر على المستوى الفردي، ويمتد إلى أيضا سوء إدارة المباراة من قبل السيد جيسوس. في المقابل لماذا خسر؟ لأن القادسية كان في قمة حضوره، كان في الحقيقة في أرضية الملعب يعطي بطاقة 200%، وهو القادسية المعروف في جميع المباريات الأربع السابقة أمام النصر. يمكن تذكر الأسبوع الماضي قلت لك أن أخطر ما على النصر في الدوري هو أن يتجاوز القادسية والشباب أكثر من الأهلي وأكثر من الهلال، لأن الحقيقة التعامل أو السواء الأطماع والأفكار مع تلك الفرق الحقيقة الأهلي والهلال مختلف عن الأفكار التي يقابلها النصر أمام كل من الشباب وكذلك القادسية. القادسية تحديدا كرس العقدة، المباراة الرابعة تواليا بنفس السيناريو بنفس الطريقة، يعرف كيف يلعب النصر وعلى ماذا يعتمد النصر دون أن يفصل مدرب النصر الحقيقة إلى هذه المعضلة، وبالتالي تحدث الأخطاء الفردية القاتلة. نواف العقيدي مثلا، أيمن يحيى في الدور الأول، تكرر اليوم الوضع مرة ثانية، بروزوفيتش بالإضافة إلى ثنائية الدفاع مع أيمن يحيى، نفس السيناريو ونفس الطريقة، مدرب

0: قرأ المباراة بشكل جيد. مدرب يملك فريق قوي، القادسية لا أحد يذهب له لملعبه أو يقابله أو حتى يستضيفه إلا وهو أمام الحقيقة يعني حق من الصعوبة جدا أنك تتجاوزه. ولذلك أعتقد كل فرق المقدمة باستثناء الأهلي كلهم ما استطاعوا أنهم يحققوا أي انتصار على فريق القادسية، بل بالعكس الأهلي أيضا في مباراة الرد خسر باثنين ثلاثة، الخسارة الأخيرة كانت فقط للقادسية أمام الاتفاق.
1: أنت تحمل هالخسارة مسؤوليتها اللاعبين، فمن من حديثك؟
0: المدرب، أنا
1: المدرب
0: اللي أشدت فيه دائما وأضع دائما المدرب الأفضل، لكن أعتقد أنه طمع في المباراة في يعني الحصول على نقطة أولا، التفكير بالحصول على نقطة أولا، وبعد ذلك قد يأتي الانتصار ثانيا. أعتقد أنه أفضل من أنك تفكر مباشرة بأنك تحقق الانتصار. حصول على التعادل في نهاية الشوط الأول بظني كان الحقيقة يعني كأنه جرس إنذار، كأنه الحقيقة تغيير للفكرة. لكن ما حدث أن شوط يسوس المعتاد في جميع المباريات في الشوط الثاني لم يستطع أن يفعل فيه شيء، وهو أمام برينزان الحقيقة استطاع أنه فعلا كما قال يصعب المباراة على النصر، بل أن النصر كان كأن أمام جحيم عندما يمتلك الكرة لا يستطيع إخراجها، لا يستطيع عمل التمريرات والثنائيات المعتادة. أخطأ جيسوس كثيرا بعملية استبعاد ساديو ماني، ولما ترجع لهزائم النصر السابقة وتعادله كلها كانت في غياب ماني. اليوم أيضا أخطأ الخطأ الجسيم، وفي مباراة لا تحتمل الخطأ ولا تحتمل حقيقة المغامرة ماني يخدم في أربع مواقف أرضية الملعب، يمنع يقوي الظهير الأيسر مصدر إزعاج،
1: وكان حجة أن راحة اللاعب بعد مجهود كبير
0: ما تجي يا أبو أحمد نهائيا صراحة. ولكن يبدو أن الانتصار الأخير على الأهلي أعطى النصراويين جرعة من الثقة ما جت في وقتها، ولكن من حسن حظ النصر أنه لازال كما ذكرت يتمسك بالصدارة، الأمور بيده مثل ما هو أمام الآخرين أو أمام المنافسين الآخرين. تعثر أيضا أعتقد مطاردة الهلال، ربما يتعثر ربما نرى الحسم في مباراة الفريقين. هذه النتيجة أعطت الدوري الجمالية المنتظرة من الاشتعال والإثارة بين النصر والهلال.
1: طيب الجمالية نبدأ منها النقطة مهندس محمد، يعني أن يتقلص الفارق بعد فوز النصر على الأهلي إلى ثمان نقاط يحتاجها فقط لحسم اللقب، ثم يختار القادسية، أو كما يعني سبب عيسى أنه اختار خسوس أن يعيد الثمان نقاط إلى 11 نقطة مرة أخرى، معناها أن النصر بحاجة الفوز في كل مباريات المتبقية الثلاث. تتفق معه في أن الخطأ خطأ خسوس، أم أن القادسية أراد أن يؤصل العقدة يتداولها القدساويون صعوبة ملعبهم تحديدا في مواجهة النصر؟
2: لا أبو أحمد، أنا أعتقد أنه في مباراة الأمس بالذات يعني الوضع مختلف تماما عن المباراة السابقة. مباراة الأمس تشعر أن القادسية دخل المباراة عنده رغبة أقوى بكثير مضاعفة، يعني عنده الرغبة مضاعفة أقوى بكثير من الرغبة لدى النصر،
1: أقوى من هو على بعد نقاط قليلة من حسم اللقب.
2: هو يعني على بعد نقاط قليلة، لكن المشكلة أنه فوز النصر على الأهلي يعني أعطاه ثقة زايدة، ما احترم القادسية بالشكل المطلوب، ولذلك كانت رغبة لاعبي القادسية في عدم وجود أخطاء في التمرير في يعني تغطية، أتكلم جميع ما يكون فيه أخطاء يعني دفاعية، تغطية المناطق اللي ممكن يستغل نادي النصر. أنا أعتقد أن حتى مدرب القادسية يعني أجاد في التكتيك حقيقة في عدم إعطاء النصر أي مساحة، حتى مفاتيح اللعب في النصر يعني كانت ما شفنا، يعني بروزوفيتش يعني ما شفناه يمرر راحته، الضغط العالي في منتصف الملعب، يعني أشياء كثيرة. طبعا بالتأكيد إن ساديو ماني له تأثير، يعني عندما ما تواجد
1: ما شارك
2: يعني بالتأكيد له تأثير كبير، لاعب كبير ولاعب له قيمته ما في شك، لكن في الأول والأخير أنت لما تشاهد مباراة ما تشعر إن هذا هو المتصدر وهذا في المركز الرابع، تشعر إن يعني العكس. ولذلك أنا أعتقد إنه القادسية نزل للمباراة وهو يعني حط يعني نصب عينيه إنه ما راح يخرج من المباراة أقل شيء في التعادل، فلذلك أنا أعتقد إنه استطاع أن يحقق الفوز بالتأكيد، وجد سهولة يعني حقيقة في استغلال الأخطاء الدفاعية النصراوية. اللعب الفردي اللي أنا صراحة استغربته بشكل كبير، يعني كان النصر يلعب لعب جماعي ويلعب يعتمد على التمرير والاستحواذ.

0: الاستحواذ ولا شيء وتبادل المراكز ولا شيء هذه. لا انا اللي شفته يعني في فردي بشكل كبير يعني من لعيبه نادي النصر، وهذا الشيء يعني حقيقه سهل.
1: ممكن شعور الحسم مهندس محمد، شعور الحسم اللي يمكن حالة الفرح
0: ممكن أوله أقول إنه ضاغط أو زي كذا، لكن ما أعتقد إنه ضاغط. أنت تجاوزت الأهلي، يعني مفترض إنك لما تتجاوز الأهلي تكون الروح المعنوية عندك أكبر والتعامل مع المباريات يكون أفضل بشكل،
1: خصوصا إن خيسوس ذاته في المؤتمر الصحفي في بعد مواجهة الأهلي ذكر بعبارة أو بأخرى إنه الأمر لم يحسم بعد، يعني أن الرجل عارف إن الأمور ما حسمت يعني.
0: لكن اللاعبين لا، هو المشكلة مش في خيسوس، المشكلة حتى في اللاعبين. ولذلك النقطة الثانية والنقطة المهمة، حتى دكة البدلاء يعني في النصر ما ساعدت حقيقة، حتى لما خيسوس يعني استعان في دكة البدلاء محاولة يعني زج دماء أخرى في يعني في الفريق ومحاولة تغيير التكتيك ما استطاع. ما أعتقد، أنا أعتقد إنه كأنه تنويم مغناطيسي أصاب نادي النصر قبل مباراة القادسية، فلذلك أنا أعتقد إنه هذا الشيء ممكن يكون إيجابي ترى للنصر، يعني ما ممكن إنه يكون سلبي، لأنه هذه المباراة من مثابة الصدمة لنادي النصر، إنه إذا أي مباراة تدخلها بهذه الشكلية وبهذه العقلية وبهذا أتكلم الارتخاء وعدم الجدية في اللاعب بشكل يعني صارم، ما أعطي أي فرصة. أنا شاهدت القادسية يعني لاعب القادسية يبذل مجهود مضاعف في هذه المباراة، والمفترض اللاعب النصر هو اللي يبذل مجهود مضاعف. فلذلك هذه الفروقات بين الفريقين، فلذلك من الطبيعي جدا أي فريق يؤدي بقوة وحماس يكون عنده ردة فعل ورغبة أكيدة. أنا أعتقد إنه هذا بالتأكيد يعني ما في شك إنه هذا عمل إداري فني، ولذلك هذه مهمة جدا. ففي الأمتار الأخيرة الآن وحنا على مسافة يعني قريبة جدا من الحسم، خلاص النصر مطالب إنه ما يعني ما يفوت أي مباراة.
1: طيب مسألة يعني إذا ما أراد النصر أن يحسم الأمور بنفسه خلال الجولات المتبقية من دوري روشن 3 جولات، النصر فيه إشارة إلى أنه من نوعية الفرق اللي أحيانا النتيجة السلبية قد تؤثر على ما بعدها، تلقي بظلالها على ما بعدها، يأخذون دليل عليه على الأقل الموسم هذا ما حدث أمام الاتفاق ثم أمام السلسلة اللي حدثت. هذا الأمر تعتقد الحالة النصراوية، حالة الفريق أقصدها، أقصد الحالية، أنها ممكن تعود لذات الموضوع ولا الأمر مختلف؟
0: لا أنا أعتقد عكس ذلك أبو أحمد. النصر يعني هو أخذ درس قاسي خلال البارحة صراحة، يعني ولذلك أنا أعتقد أنه النصر ممكن بمباراة واحدة يعود. أنا يعني بمثل بس تمثيل بسيط، يعني التعاون لما لعب أمام الخلود ولعب أمام الاتحاد وخسر، أنت لما شفته البارحة يعني مختلف تماما. أحيانا يكون في ردة فعل يعني جدا يعني قوية جدا للفريق، فلذلك أنا أعتقد أنه شوف ما ليس أمام النصر الآن خيارات، الآن أمام النصر مباريات كؤوس، ولذلك المباراة القادمة لازم النصر يؤدي يعني الجهد لابد يكون مضاعف من كل لاعب. خلاص هذه مباراة الحسم، أي أخطاء ممكن تصير، اللعب اللي حدث ليلة البارحة أنا يعني مستغرب صراحة، يعني بروزوفيتش كذا كورة يعني هو في عمق الدفاع أو أمام الدفاع، يعني هو رمانة الفريق. هذا لما يخطي أي أخطاء صراحة، يعني أتكلم في التمرير ما في شك إنه يعني شيء سلبي جدا. خيبري ما كان في مستواه،
1: هو اللاعب المتألق فقط في الفريق النصراوي بالأمس، ويمكن تتفقون معي بنته هو الوحيد الحقيقة اللي كان أداؤه جيد على مدار 90 دقيقة.
0: صحيح بنته هو الوحيد، صحيح كان مميز، لكن البقية ما كأنهم موجودين على أرض الملعب. ولذلك الفريق لما ما يكون عنده يعني إحساس بالمسؤولية أني أنا هذه مباراة حسم وأن مجهود الدوري كله واقف على هذه المباريات، يعني غريب صراحة، أنا مستغرب صراحة. طيب. أنا متوقع أن النصر يعني بيستغل هذه المباراة وبيأخذ على أقل تكثير في تاره في مباراة الدور الأول.
1: طيب هذه طمأنة الحقيقة من مهندس محمد أبو سلمان عن حظوظ النصر. أنت بالنسبة لك يقلق ما حدث ولا تعتبر مباراة الشباب قلق آخر مقبل؟
2: كل مباراة بالنسبة للنصر تكون مصدر قلق، لكن لا يختلف.
1: لا ليش أقول الشباب آخر؟ لأنه بعدها الديربي مباشرة.
2: أنا قلت

0: لكن الأخطر بالنسبة للنصر مباراة القادسية والشباب. لسبب بالنسبة للقادسية لأن الفريق الأقوى والأفضل في الدوري مع النصر تحديدا. ليش النصر أمس وقع في الأخطاء ووقع أيضا في الدور الأول ووقع أيضا في الموسم الماضي أمام القادسية؟ لأن القادسية الحقيقة فريق قوي بكل ما تعني الكلمة، يملك الأدوات التي تستطيع أن تطبق قراءة مدربه، وبالتالي استطاع أن يعزل خطوط النصر وعناصر النصر المهمة في جميع المباريات السابقة، ومباراة أمس بالتحديد بدرجة عالية جدا منع النصر من أداء كرته. الآخرين لا يستطيعون فعل ذلك، حتى في الديربي الدور الأول أمام الهلال حتى لحظة الطرد بالنسبة للحارس العقيدي كانت الكفة غير متوازنة في أرضية الملعب ميدانيا، كان الأسبقية والأفضلية موجودة للنصر وهو يلعب ضد.
1: لكن هنا الحديث عن مباراة الشباب المقبلة، الشباب على مستوى الخطورة الفنية كما وصفتها هو أقل خطورة فنية من عناصر القادسية
0: بفوارق كبيرة جدا، لكن تحضر أحيانا في كرة القدم اللي هو عامل الروح، وأعتقد هذا حصل بين الفريقين في الدور الأول، لكن فيه جوانب أخرى كان النصر يتفوق فيها بالذات كالجانب الجانب البدني والجانب أيضا الفردي لبعض العناصر، واستطاع أن يخرج منتصر مع أن مرماه تلقى هدفين. اليوم الشباب يدخل وهو خاسر 1-5، لكن أنا أعتقد أنك تلعب ضد المتصدر دائما دائما يعطيك هذا الأمر مكانة أو دافعية عالية جدا بأنك تترك بصمة على مستوى الدوري. لا تنسى الشباب حتى هاللحظة ما قفل موضوع عملية البقاء، لا تزال الحسابات قائمة وواردة، وإن كنت يعني أبتعد بالشباب عن مسألة أنه يتعرض لإحراج.
1: فعليا الشباب يحتاج من الجولات المقبلة 4 نقاط حتى يضمن بكل تأكيد، ما هذا ما لم يتعثر ضمك والرياض.
0: ممتاز، إذن الدافع موجود، العناصر أيضا اللي عندها روح التحدي والحماس موجودة، تتكلم عن حمد الله، تتكلم عن وفيدت، تتكلم أيضا عن كراسكو، تتكلم عن جهاز فني يعني دائما يفضل حقيقة مثل هالمباريات. بالنسبة لنور الدين بالذكري يحب دائما أن يظهر بطل في مثل هالمواقف، لكن الفوارق كبيرة. القادسية يختلف تماما عن الشباب، فريق يستطيع أن يلعب 90 دقيقة بنفس الرتم، الشباب لا يستطيع أن يؤدي هذا الأمر بدليل المراكز. فخسارة النصر أمس من القادسية توقيتها هو المزعج بالنسبة للنصراويين، لكنها ليست استثناء، بل أنه أمر متوقع، ولو تجي بواقعية أيضا قبل المباراة تعطي القادسية أفضلية على النصر، لأنه يستطيع الحقيقة أمام أي فريق أنه يصنع فوارق ويستطيع أن يسيطر على جميع مراكز الملعب، ما عنده سوبر ستار يرتكز عليه، ولكنه مدعوم بالأداء الجماعي. تخيل القادسية أمس يفتقد إلى 3 ركائز مهمة جدا، من ضمنها ريتينجي، من ضمنها أيضا العمار، 3 لا يلعبون، ومع ذلك استطاع أنه يصنع البديل، يكسب في المباراة الماضية برباعية الرياض، ويعود بعد تقريبا 4 أيام إلى 3 أيام ويكسب النصر بثلاثية. هذا الفريق الحقيقة فوزه ليس مفاجئ، لكن فوز فريق قوي، فريق يمتلك مدرب، يمتلك عناصر، يمتلك خطة قراءة ممتازة. الآخرين ليسوا مثل القادسية، مع احترامي وتقديري لجميع الفرق الموجودة في الدوري، القادسية لو ترجع للنقاط اللي فرط فيها تجد أنها نقاط سهلة، كان المفترض أن يكون الآن في

0: بنتيجة الحقيقة كبيرة 5-1 رغم التقدم الشبابي بالأسبقية، لأنه الأمر احتاج 7 دقائق حتى يتعادل التعاون و4 دقائق من بعدها حتى يحقق الأفضلية ويستمر حتى نهاية المواجهة وتنتهي المواجهة بخماسية. تعليقك على هالخماسية اللي حقق التعاون أمام الشباب مهندس محمد؟
1: والله أنا أعتقد أن التعاون يعني كان يعيش حالة دروب يعني في الفترة الماضية وما كان مقنع يعني
0: بعد خسارته أمام الاتحاد، ولا تقصد ما قبلها حتى؟
1: يعني أمام الاتحاد يعني أنت يعني مباراة الاتحاد أبو أحمد يعني أنت تفرق عن الاتحاد 4 نقاط، لذلك أنت
0: ومستهدفك بطاقة.
1: إيه ولذلك أنت تهاجم الاتحاد ليش؟ أنت تأثير الاتحاد الملعب وأنت تفسد. يعني أنا لو كنت قلت أكثر من مرة وأكثر من مناسبة، أنا لو كنت مكان رئيس النادي قلت لهم شوفوا المكافآت أنا ما يدخل عليه هدف، بس إذا ما دخل على الهدف معناته يا متعادل يا فائز.
0: طيب بس الحين راضوك، خذوا 52 نقطة حتى الآن ولا زالت الأفضلية للتعاون؟
1: ما في شك، لكن حتى التعاون أمام مواجهات صعبة جدا، يعني مواجهة القادمة يعني أمام الأهلي يعني بالتأكيد مواجهة صعبة جدا يعني، ولذلك أنا أعتقد أمام الرياض يعني فلذلك أمام مواجهات صعبة جدا وليس سهلة، وأمام الحزم، فأنا أعتقد أنه التعاون يعني خطوة جميلة وخطوة جيدة، وأنا أعتقد أن نتيجة المباراة هذه لها دور كبير حتساعد النصر بأنه يعني يعيد أتكلم يعني يعيد شخصيته أمام الشباب، لأنه مباراة الخمسة هذه ما راح تمر على الشبابين مرور الكرام. أنا أعرف أن هذه المباراة قاسية جدا على الشباب، لأن الشباب كنادي كبير ونادي له تاريخه وله قيمته وله جماهيريته، لذلك ما يعني يتلقى يخسر يتعاون 2-3 لكن يخسر الخمسة هذا شيء يعني بالتأكيد ما اعتاده الشبابين، فلذلك أنا أعتقد هذه النتيجة بالتأكيد حتلقي ظلالها على بن زكري والمجموعة الموجودة معه، وأنا أعتقد أنه هذا الشيء حيكون إيجابي بالنسبة لنادي النصر، فأنا أعتقد أنه المباراة القادمة يعني ممكن يكون التعاون خدم نفسه صحيح، ولكن أيضا ممكن خدم نادي النصر في هذه المواجهة.
0: طيب الشباب بمستوى الحقيقة ما لقى رضا أي شبابي سريعا عيسى، الحالة اللي كان عليها حتى في لقطات تجمع بعض اللاعبين في الفريق الشبابي تعطيك يعني خلنا نقول إشارات راحة لمواجهة الفريق النصراوي المقبلة.
2: تعطيني أنا هذا صعب بالنسبة لي أنا، لا هي لا تعطي راحة للشبابيين أنفسهم
0: إيه؟
2: يعني الفريق الحقيقة في
0: لا أنا أقول تعطي يعني المشهد اللي كان عليه السوء الفني الحقيقة وأداء اللاعبين وهالنتيجة، يعني أعتقد إنه على الأقل إنه الفريق مو في أفضل حالاته. يعني
2: هو الشباب عبد الله مش في أفضل حالاته طوال الموسم، مع الاحترام والتقدير لاسم الشباب وتاريخ الشباب، يعني الشباب بعيد تماما عن الشباب المعروف
0: أكيد.
2: مش العام الماضي ولا اللي قبله بسنوات، ولكن في هالموسم الحقيقة السوء وصل إلى مرحلة جدا متقدمة. هذه النتيجة 1-5 ما هي إلا واحدة من العلامات، شفنا كيف عانى في بطولة الخليج حتى تعافى في
0: هذا، مثل ما قلنا أنه لا زال من المهددين، يعني يحتاج 4 نقاط من مواجهات المقبلة.
2: يا سلام عليك، لكن لما ترجع لمباريات الشباب أمام الاتحاد الأهلي الهلال النصر، شباب مختلف في أرضية الملعب، صحيح أنه لم يكسب، صحيح أنه عانى، يمكن أنه
0: ذكرتني ترى على فكرة الشباب هذه ثالث خماسية هالموسم، لأول مرة تحدث أنه يخسر بذات النتيجة بخماسيات في موسم واحد،
2: وهذا توقيع آخر يؤكد بأن الشباب الحقيقة ليس في مستواه نهائيا، لكن ستكون ثالثة للنصراويين إذا نظروا أن الشباب عائد بخسارة خماسية واستسهلوا الأمر في المباراة. أعتقد جيسوس اللي عنده الحقيقة سجل يعني شرفي جدا ممتاز في مبارياته أمام الشباب، أعتقد أن الضربة اللي تلقاها أمس بتعيد حساباته كثير، وممكن ما تشوف النصر في المباريات القادمة أكثر إمتاعا بقدر ما يكون الأداء براغماتي في أرضية الملعب ويبحث فقط عن الحصول على النتيجة. هو دق ناقوس الخطر وانكشف أمامه واتضح، حتى هو ذكر أمس في المؤتمر الصحفي بأن الخسارة يعني تسللت له بالقلق، كما المشجعين كما اللاعبين، وتحدث تحديدا عن اللاعبين اللي ما تعودوا على تحقيق إنجازات، قال الأمر هذا بالنسبة له يمثل مشكلة. في الدور الأول لما كان يتلقى الخسارة كان دائما يؤكد على أهمية النهوض بعدها. أنا أعتقد يعني الوضعية في النصر واضحة، أمام هدف عليه أنه يستعيد مرة ثانية قوة، عليه أن يقف لكن في

0: الشباب الجميع ينتظر ما شوهد أمس في الملعب بين الثنائي حمد الله وكراسكو. الحقيقة يعبر لك عن الحالة في الشباب. تسرب أنباء بأن الشباب يبحث عن مدرب. أنا أعتقد أنها بالنسبة للمدرب نور الدين بن زكري ليست مريحة، لكن هذا الرجل يعشق مثل هالمواعيد. شفنا مع كل الأندية اللي دربها دائما عندما يحضر أمام النصر يحضر بشخصية مختلفة تماما، تسرق الأضواء والإعلام والتصريحات إلى آخره. لكنها بشكل عام للنصراويين أنا أعتقد الخسارة أمس أعطتهم مش حالة شك وقلق، لا أعطتهم الحقيقة، وإن أظهروا بعض التماسك أعطتهم درجة أعلى مما تتصور من القلق، سواء مباراة الشباب أو مباراة الهلال. وبعد ذلك لا تعرف كيف ستكون الحسابات عندما يواجهون ضمك.
1: طيب سريعا الحقيقة، وأمل منكم نحن نسرع الرتم شوية، فوز الأهلي على الأخدود برباعية وفر جهود نادي الأخدود على كل المستويات في المحاولة في بقاء دور الروشن، أرسل له تذاكر العودة إلى يلو. تعليقك سريع مهندس محمد على هالمباراة، أو على هو يعني تحديدا إقصاء الأخدود. خلاص
2: والله شوف أبو أحمد، يعني الأهلي مهما كان يعني فريق يعني ما يقارن بالأخدود ولا يقارن في يمكن 90% من أو 80% من الأندية، فلذلك أنا أعتقد أنه يعني فريق مدجج بالنجوم، فريق يعني حاصل على النخبة، حاصل على أتكلم السوبر، فلذلك يعني نادي يعني حقيقة مكتمل في جميع الخطوط. أنا فطبيعي جدا أنه بعد مباراة النصر وبعد الخسارة من النصر أن يكون هناك ردة فعل يعني قوية جدا حقيقة من لاعبي أتكلم الأهلي، وبالتأكيد أنهم يعني النتيجة 4، هذه النتيجة طبيعية حقيقة بين الأخدود اللي حقيقة يعني ما يمر بس بأحسن حالاته، وبين الأهلي اللي حقيقة يعني مكتمل من جميع النواحي.
1: عندنا الجولة 3، احنا متعودين علق الموسم الماضي أبو سلمان عيسى، احنا نترقب مسألة تحديد الهابطين، يمكن حين الجولة الماضية أو الموسم الماضي كان الجولة الأخيرة، هالموسم تريح من بدري، التعاون أنهى أمور النجمة الجولة ما قبل الماضية، الأهلي أنهى حظوظ الأخدود الجولة 31، ويعني أمر يعني تشوفها جيد ولا تشوفها أمر آخر يعني على النقيض من ذلك؟
0: والله شوف الإثارة هي مطلوبة، لكن أتصور إحنا وصلنا إلى مرحلة خلاص الصورة يجب أنها تتضح، والكتاب بان وطويت الحقيقة الصحف خلاص وانتهى الخطاب في وجهة نظري بالنسبة للنجم مبكرا، والأخدود أعتقد لحق صحيح تبقى له فرصة النقطتين لكنها مستحيلة في كل الأحوال. أعتقد الصراع سيبقى بين الرياض وضمك، وإن كان الاثنين الحقيقة هنقول بالعام كلهم داقين ريوس ما في حد يوم ماشي قدام.
1: طيب
0: أتصور أنه عندنا الرياض وعندنا ضمك هيكون بينهم عملية التسجيل، لا أعتقد بأن الخلود أو الشباب سيتعرض إلى أي موقف، يعني يحتاج مثلا كل فريق فيهم 3 نقاط من 9 يستطيع أن يتحصل عليها إذا ما قدم الرياض وضمك أيضا بسلسلة من التعثرات. كتاب واضح.
1: طيب عموما حديثنا عن الرياض بعد الفاصل، نروح فاصل قصير مستمعينا وضيوفنا ونعود لكم.

0: ابدأ صح مع دينا سعد من الأحد إلى الخميس السادسة والنصف صباحاً على جدة FM.
1: تيكي تاكا على جدة FM.
2: حياكم الله مرة أخرى مستمعينا في تيكي تاكا. ذكركم مستمعينا بأنه تستعد جدة لاستضافة النسخة 21 بطولة كأس آسيا للناشئين تحت 17 عام اللي تنطلق غدا 5 مايو إلى 22 منه بمشاركة 16 منتخبا آسيويا. منتخبنا الحقيقة يسعى لإنهاء صيام طويل من عام 1988 هالمرة على أرضنا وبين جماهيرنا أقصد منتخبنا. آخر نسخة حققها منتخبنا مثل ما قلنا 88 وهالأمر كاد أن ينكسر هالصيام الطويل النسخة الماضية لكنه حل وصيفا بعد أوزبكستان التي حصلت على اللقب. هالنسخة لها أهمية أكثر لأنها ستحدد من الواصلين لدور الثمانية ضمان حجز مقعد في مباشر في كأس العالم في اللي تستضيف الدوحة في ديسمبر المقبل. مجموعة منتخبنا إلى جواره منتخبات طاجكستان وتايلند وميانمار. كل التوفيق لمنتخبنا ونأمل الدعم الجماهير الحقيقة له في مبارياته هنا في جدة. مباريات إكمال 3 مواجهات اليوم من الجولة 31 من دوري روشن المحترفين. 3 مواجهات، مواجهة الحقيقة من طرف واحد، وأنا بستسمحكم أنها مواجهة الاتفاق والنجمة. النجمة قاضي أموره ومجرد لاسم النادي الحقيقة، وهذا يؤسفنا. وأضخ التعليق على الحقيقة على حضور النجمة ومغادرتها السريعة مهندس محمد.
3: والله شوف النجمة كنا حنا يعني نتوقع أن يكون عنده إفاقة خاصة في الفترة الأخيرة يعني، ومن الطبيعي جدا ممكن أي نادي ممكن يكون عنده إفاقات في الفترة تكلم الصيفية، ولكن ما كانت بداية النجمة جيدة. ما درست إدارة النجمة حقيقة كيفية التعامل وقيمة اللاعبين الموجودين في دوري روشن، ولذلك أنا أعتقد النجمة ما قدمت أي مستوى يشفع لها بالبقاء في دوري روشن. وأنا أعتقد أنه ما حدث النجمة هو يعني سوء الحقيقة تقدير من الإدارة اللي كانت ماسكة الفريق في الدورة، أتكلم في طبعا دوري يلو. لذلك أنا أعتقد أنه هذا الشيء هو السبب الرئيسي، لذلك استقطاب مجموعة من اللاعبين اللي ما كانوا جيدين. أنا أتذكر مع بداية الموسم كانوا يعني يتحدثون عن استقطاب 21 لاعب، يعني أنا ما أبغى استقطاب 21 لاعب، أنا أبغى استقطاب على أقل تقدير يعني 8 لاعبين أو 11 لاعب مميزين، ولا أتكلم هذا العدد الكبير.
2: الكم ولا الكيف ولا الكم؟
3: نعم، بحثهم عن الكم أكثر من بحثوا عن الكيف يعني. فلذلك أنا هذا الشيء يعني حقيقة مؤسف، ولذلك أنا أعتقد هذه الاختيار أيضا المدرب الجيد، المدرب اللي يستطيع أنه يعني حافظ على المرمى ونتو يصعد لأتكلم لدوري قوي، دوري مميز. لذلك كان الأجدى من نادي النجمة زي ما عمل نادي الخلود استعان مثلا بحامد البلوي، استعان بحد الخبراء الإداريين اللي ممكن يرتب الفريق ويساهم في ترتيب الفريق بشكل أكبر من الخبراء الإداريين مثل زكي الصالح، أي واحد من الإداريين المميزين صراحة اللي في الكرة السعودية.
2: طيب زكي الصالح تبي يترك القادسية ويروح النجمة؟ صعبة والله.
3: لا ما أنا بتكلم عنه هو، أنا أتكلم أمثاله.
2: إيه طيب، عندنا مثل ما قلنا الاتفاق والنجمة مباراة من طرف واحد. الاتفاق تعنيه الاستزادة النقطية في صراع الحصول على بطاقة تؤهل إلى استحقاق خارجي. أبروح لمواجهة الحقيقة فيها خطورة كبيرة على نادي الرياض وهو ضيف على الفيحاء عيسى. الرياض المتبقي له مباريات، بدءا من هالمواجهة يجب أن يفوز فيها كلها، عنده 23 نقطة. قد أنت إيش رأيك على قياسا بما قدم الرياض الجولات الماضية وتحديدا في هالأزمة اللي يعيشها، بتكون مواجهة لإعلان مغادرة سريع مثل الأخدود مثل النجمة، ولا ممكن يدافع الرياض عن حظوظه في البقاء؟
4: المفترض الثانية، لأن الأمل لا زال أمامه مفتوح. مباراة كل مباراة بالنسبة للرياض مباراة من مباريات الأمل. خسارة ضمك من الخليج 0-2 أعتقد أنها في مصلحة الرياض إذا ما وصل إلى 26 نقطة وأصبحت الاشتباك بينهم تام على 26 في صالح، أنه على الأقل هذا الأمل وهذه الطموحات يعني تتمدد. وبالمناسبة ترى ضمك هيلعب في المباراة الأخيرة ضد النصر، وهذه مشكلة هتكون أمام النصر إذا ما وصل يعني هالتوقيت ولا يزال ضمك مثلا يبحث عن عملية البقاء. في تصور الرياض أمام فرصة، لكنه يصطدم بالفيحاء اللي مدربه أعلن بعد المباراة الأخيرة بأنه يريد أن ينهي الموسم وهو في مركز في أحد المراكز العشرة، أو بمعنى أصح في مركز عشرة تسعة، يعني لا يكون في بعد العشرة أبدا.
2: وهو الآن في المركز الحادي عشر، أما لا بدرو قادر
4: قادر عنده خبرة بدرو، وأعتقد موسم جيد الحقيقة. والفيحاء ما فاز فيه في الدوري، بس إنه قاعد يلقط نقاط من هنا ومن هنا، فالفريق الحقيقة موسم يعتبر جيد.
2: طيب مهندس محمد، أخيرا الاتحاد يستضيف الخلود، الاتحاد أيضا بعد الفوز على التعاون أحيت آماله في استعادة، ولا هي ترى مواجهة والسلام ظروف الاتحاد يعني لا تساعد على المنافسة على بطاقة؟
3: لا بالعكس، أنا أعتقد الاتحاد يعني فوز على التعاون بالتأكيد حيعطيه دفعة معنوية كبيرة في تخطي حقيقة يعني عقبة الخلود، ولذلك هو

0: عنده مباراة مع الخلود ومباراة يعني قد تكون نوعا ما ثائية، يعني خاصة أنه قبل عدة أيام يعني أو عدة أسابيع يعني الخلود أقصى الاتحاد من منافسة على كأس الملك، ولذلك اليوم يعني حتكون مباراة مختلفة تماما عن جميع مباراة الدوري، لأن الخلود لابد أنه قصدي الاتحاد لابد يكون عنده ردة اعتبار، يعني أو أن الخلود بالتأكيد يعني يبحث عن أنه يأمن نفسه ويخرج من حقيقة يعني ضغط في حالة فوز الرياض، ممكن يدخل في حسابات معينة. فلذلك أنا أعتقد أنه مباراة اليوم لا، أنا أعتقد أنها لصالح الاتحاد، خاصة أنها على أرض الاتحاد وبين جمهوره. أنا أعتقد أنه مع أن مدرب الخلود يعني مدرب ذكي، مدرب في مباراة الأولى يعني قفل مناطقه بشكل جيد، اعتمد على مرتده، تعامل مع المباراة بشكل إيجابي لمباراة الكاس، ولكن هذه مباراة ما يستطيع الواحد يعني حقيقة يجزم أن تكون سيناريو للمباراة الماضية. لا بالعكس، أنا أعتقد أن الاتحاد هو المؤهل في تخطي هذه المباراة والمؤهل في تحقيق النتيجة الإيجابية.
1: عموما أحوال الاتحاد يعرفها كونسيسا، والخلود يحتاج نقطة وحيدة فقط لضمان البقاء في دوري روشن، إذا اعتبرنا أنه مهدد نتيجة الضغوطات اللي على من يدنوه في سلم ترتيب الدوري. أنا شاكر ومقدر الضيفين العزيزين، العزيز مهندس محمد سراح الناقد الرياضي، والعزيز أيضا عيسى حكم الناقد الرياضي. شكرا جزيلا لكما، شكرا للمستمعين على كرم وطيب المتابعة، إلى اللقاء.
2: جدة اف ام ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على اكس @جدة_راديو، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة اف ام، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS واندرويد سعودي راديو بلس، وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة اف ام على هواك.
3: جدة اف ام على هواك.

0: يا رب. سبحان ولك الحمد، لا إله إلا الله، ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن. اللهم إنا نسألك بأن لك الملك، أنت الله المنان بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم. اللهم اجعلنا من أحسن من توجه إليه، ومن أخلص من قام إليه، ومن أتقى من نصب جسده لك، ومن أقرب من تقرب إليك. اللهم إليك الرغباء والعمل، وعسى أن يكون عند ربنا عملا خالصا متقبلا مأجورا. وسبحان ربي المحمود بأطيب الكلمات، الموصوف بأحسن الصفات، المنزه عن كل الكائنات.
1: مستمعين الكرام، ننقل لكم الآن أذان المغرب من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة.
2: Thank you.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. نقلنا لكم أذان المغرب من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال.
1: جدة اف ام على هواك.
2: حين تفتح صنبور الماء تذكر أن هناك من ينتظر هذه القطرة. الماء نعمة عظيمة وواجبنا أن نحافظ عليها، لا تسرف ولا تهدر، فكل قطرة تحفظها اليوم تساهم في حياة الغد. معا نجعل من ترشيد استهلاك الماء أسلوب حياة لا مجرد نصيحة عابرة.
3: حملات الحج الوهمية عبث بأمن الوطن ومقدرات.

0: لا تسمح للعابثين بالنيل منك.
1: جدة اف ام ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على اكس @جدة_راديو، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة اف ام، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد سعودي راديو بلس، وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة اف ام على هواك.
2: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق سعودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق سعودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
0: قد لا تكفيك الكلمات ولا الألحان ولا عناوين القصص، قد تتوه بين السطور فتسأل ولا تجد الإجابة. من أنا؟ لا عليك، فأنت تفيض أحياناً، ولا تكفي الأبجدية لجمعك، فقد حاول أن تقرأ وتسمع وتشعر بالحرف 29.
3: 29 مع مريم العمري، من الأحد إلى الأربعاء 10 مساء على جدة FM.

0: الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقة وفن يكتمل بالتفاصيل، من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل. وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
1: لمسة جمال مع ريهام قبوري، الأربعاء 1 ظهراً على جدة FM.

أسبوع البيئة ليس مجرد مناسبة، بل تذكير بواجب مستمر، فرصة لنراجع سلوكنا ونطور وعينا ونشارك في حماية بيئتنا، لنكن جزءاً من التغيير ونحول هذا الأسبوع إلى بداية جديدة نعيش فيها بوعي ونحافظ على أرضنا بكل حب.

جدة اف ام على هواك. التنمية المستدامة تهتم بالتنمية البيئية والاجتماعية والاقتصادية على مستوى العالم، وتهدف إلى تحسين ظروف المعيشة للأفراد وتطوير وسائل الإنتاج بطرق تحافظ على الموارد الطبيعية لكوكب الأرض. معاً لتنمية مستدامة وبيئة أفضل.

0: ويكند معي أنا هبة شعبان
1: وأنا أسامة الغريبي
0: كل جمعة وسبت عند 8 وحتى 10 مساء على جدة FM.

0: سوبر بيرفكتو.
1: يا مساء الجمال ومساء التفاؤل ومساء السر والحياة كلها. يلا انطلق
0: في الزحمة.
1: سوبر سوبر سوبر نار نيرة. حلو والله العظيم. مسيناكم السونا وفي زحمتنا ابدا ابدا لا تنسونا.
0: في الزحمة معايا أنا أمينة العبدالله من الأحد إلى الخميس الرابعة عصرا على جدة FM.
2: جدة FM ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على إكس @جدة_radio، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة FM، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد سعودي راديو بلس. وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة FM على هواك.
3: قد لا تكفيك الكلمات ولا الألحان ولا عناوين القصص، قد تتوه بين السطور فتسأل ولا تجد الإجابة. من أنا؟ لا عليك، فأنت تفيض أحياناً ولا تكفي الأبجدية لجمعك، فقد حاول أن تقرأ وتسمع وتشعر بالحرف 29.
4: 29 مع مريم العمري من الأحد إلى الأربعاء العاشرة مساء على جدة FM.

0: نحتاج نصيحة وحكمة وقت الحيرة.
1: مع خبراء مختصين نساعدكم على مواجهة مشاكل الحياة اليومية،
0: ونعطيكم الأدوات لبناء أسرة سعيدة ومترابطة.
1: في صبح ومساء نفتح لكم أبواب الحوار ونشارككم حلول عملية
0: وأفكار مبنية على المحبة والتفاهم،
1: لأن الأسرة حياة مو بس كلمة.
0: صبح ومساء مع علاء محمد ومصطفى بخش، من الأحد إلى الخميس 11 صباحاً على جدة FM.

0: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا. ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
1: على هواك.
2: مساكم أحلى الآن على جدة اف ام.
3: بسم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا كل الأصدقاء الكرام، حياكم الله حبايبنا عبر أثير إذاعتكم جدة اف ام وفي برنامجكم اليومي مساكم أحلى. مساكم أحلى وسعيد إن شاء الله وين ما كنتم أصدقائنا، ويصلكم الصوت. رحب فيكم في هالبرنامج، ونتمنى لكم أوقات سعيدة وجميلة، ونتمنى كذلك أن نكون جزء خفيف ولطيف من يومكم. حياكم الله معنا في مشوار مساكم أحلى. في مساكم أحلى نوجه لكم أجمل تحية من داخل الاستوديو، أنا خالد مستور، والإخراج الجميل والرهيب سلطان محياوي. راح نكون معكم إن شاء الله في هذا البرنامج لمدة ساعتين بحولها تعالى، وعندنا أكيد مجموعة من الفقرات. اليوم عندنا سالفتنا وموضوعنا، كذلك عندنا فقرة يعني بدون تفكير اللي فيها مجموعة من الأسئلة، عددها 5 أسئلة نطرحها عليكم وتجينا الإجابات بشكل سريع في صيغة نعم أو لا تقريبا، أو بالأصح يعني أول شيء يجي في بالك فإيش ممكن يكون. كمان بإمكانكم دائما التواصل معنا في هذا البرنامج من خلال الرسائل على الواتساب أو من خلال اتصال مباشر. راح فيكم دائما على 8024422828، وأيضا على 0122-647-7154، والاستماع دائما من خلال الترددات الإذاعية، كذلك من خلال سعودي راديو بلس بإمكانكم الاستماع والتفاعل معنا. كذلك عندنا رابط البث المباشر، أحيانا نكون في بث مرئي وأحيانا نكون بث مسموع، في حساباتنا على وسائل التواصل الاجتماعي منها إكس تحديدا، تقدروا تتابعونا وتشوفونا هناك كذلك. حياكم الله معنا، نعطيكم أرقامنا، وأكيد بعدها نستمع لأول فاصل غنائي من اختيارات أبو سعد سلطان محياوي. حياكم على 0126477154، وأيضا على 0126495154.

0: ويكند.
1: ويكند معي أنا هبة شعبان
2: وأنا أسامة الغريبي،
1: كل جمعة وسبت عند 8 وحتى 10 مساء على جدة FM.

0: قد لا تكفيك الكلمات ولا الألحان ولا عناوين القصص، قد تتوه بين السطور فتسأل ولا تجد الإجابة. من أنا؟ لا عليك، فأنت تفيض أحياناً ولا تكفي الأبجدية لجمعك، فقد حاول أن تقرأ وتسمع وتشعر بالحرف 29.
1: 29 مع مريم العمري من الأحد إلى الأربعاء 10 مساء على جدة FM.

حياكم الله أصدقائنا وأهلا وسهلا فيكم من جديد. رحب فيكم في برنامج مساكم أحلى. وإلى سالفتنا وموضوعنا اليوم، نذكركم بالفقرات. عندنا سالفتنا وموضوعنا، وعندنا فقرات بدون تفكير. طبعا بدون تفكير هي أعطيك مجموعة من الأسئلة عن أول شيء يبدأ في يجي في بالك. خليني مثلا أقول لك اليوم أول شخص ممكن تعزم اليوم، مين ممكن مثلا يكون هذا الشخص. السؤال الثاني في مجال مختلف، في مجالات كثيرة ومختلفة، فأنت تعطينا بدون تفكير بشكل سريع أول شغلة تجي في بالك من سياق السؤال. كمان عندنا فقرتنا اليوم بحكم عد هاليوم الخفيف إن شاء الله علينا جميعا، تعرفون في الحياة ومشاغلها يكون في عندنا روتين معين احنا احيانا يعني نفقده بالتدريج، او شغلات معينه كنا نسويها، فمع تراكم الحياه وضغوطها المسؤوليات الموجوده عندنا تجينا فتره اشتياق احيانا لشغلات كانت جزء من حياتنا وجزء من يومنا، ولكن بسبب انشغالنا بسبب كثره المهام الموجوده عندنا في هذه الحياه، احيانا يكون بسبب ضيق الوقت، احيانا كثره المسؤوليات، احيانا الواحد يعني يشتغل في شغلتين، فيكون في اشتياق لأمور يعني مرت وكانت جزء من حياتنا، واليوم احنا بس نتذكرها من فترة لفترة. فاحنا نسأل يا ترى وش الأشياء اللي تشتاق لها من فترة لفترة؟ ايش هي هذه الأشياء؟ هل هي جلستك كانت في مع مجموعة معينة من الأصدقاء أيام مثلا الدراسة، ولا أيام كان عندك وقت أكبر قبل ما يكون عندك مسؤوليات أكثر، كان عندك موهبة معينة، كنت من الناس اللي على قولتهم يعني تروح البحر تصطاد، كان عندك تمارس هواية معينة، ولكن بسبب يمكن مشاغل الحياة ما عاد صار عندك هالروتين الموجود يعني في يومك في حياتك، فيصير عندك لحظات اشتياق انه والله ودك تعيش هذه الأجواء. في ناس تشتاق حتى لدرجة انها تعيش يوم كذا يوم بسلام، ما في مشاغل ولا في مسؤوليات، تشتاق بس انها تقعد تتفرج قدام التلفزيون ولا الجوال وما يكون في هذيك الاتصالات ولا يكون في هذيك المسؤوليات. فالواحد صراحة يشتاق يطالع في خط سير حياته يلاقي انه في تغيرات كثيرة مرت، وفي جوانب كثيرة تغيرت في حياته، وأمور طرت حتى على شخصيته، اختلف الواحد يعني يختلف في مظهره، يختلف في عمره، يختلف حتى في اهتماماته، في قضاء وقت فراغك حتى أنه يصبح مختلف يعني يتماشى مع الظرف والحياة اللي أنت تعيشها اليوم. كذلك عندنا فقرة بدون تفكير، خمسة أسئلة اليوم نستنى منكم التفاعل فيها أصدقائنا،

0: اسمع أصواتكم الجميلة. خلوني أعطيكم أرقامنا الواتساب 8-0-244-2-8-2-8 وأيضا على 0-1-2-6-4-7-7-1-5-4.
1: مع الأندية،
2: كل الأندية،
1: مع المنتخبات، لجل الجماهير، في كل البطولات نحلل وننقد ونتوقع، لأننا في تيكي تاكا نسأل والناقد يجاوب، ولو اختلفنا متفقين. كورتنا حلوة ولعبتنا تيكي تاكا.
3: تيكي تاكا،
4: تيكي تاكا مع عبد الله الحارثي من الأحد إلى الخميس 6:00 PM على جدة FM.
5: الأرض ليست مجرد مكان نعيش فيه، بل هي الحكاية التي نكتب فصولها كل يوم، من مبادراتنا المحلية إلى أحدث الابتكارات العالمية التي ترسم ملامح المستقبل. استدامة يسلط الضوء على قصص النجاح البيئية ويستعرض الابتكارات وكل ما هو جديد على ساحة المحلية والعالمية من مشاريع مستدامة وتجارب مبتكرة.
0: استدامة مع نهى الجديبي، الخميس 1:00 PM على جدة FM.
6: جدة FM ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على إكس @جدة_radio، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة FM، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد سعودي راديو بلس، وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة FM على هواك.
7: الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.
5: حملات الحج الوهمية عبث بأمن الوطن ومقدراته، لا تسمح للعابثين بالنيل منك.
8: جدة FM على هواك.

0: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم، والحمد لله الكريم الوهاب المجيب دعوة الداعي إذا دعاه، والصلاة والسلام على أفضل من دعا ربه فاستجاب له سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إني أعوذ بك من الكسل والهرم والمأثم والمغرم، ومن فتنة القبر وعذاب القبر، ومن فتنة النار وعذاب النار، ومن شر فتنة الغنى، وأعوذ بك من فتنة الفقر، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال. اللهم اغسل عني خطاياي بماء الثلج والبرد، ونقي قلبي من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس، وباعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب.
1: مستمعين الكرام، ننقل لكم الآن أذان العشاء من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة.
2: صلاة العشاء.
3: الله أكبر الله أكبر.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. نقلنا لكم أذان العشاء من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال.
1: جدة اف ام على هواك.
2: حين تزرع شجرة أنت لا تغرس بذرة فقط، بل تغرس حياة. شجرة تمنح ظلا وهواء نقيا وجمالا لا يقدر بثمن. فلنمد أيدينا نحو الأرض ونزرع الأمل فيها، فكل شجرة نغرسها اليوم هي رسالة حب للأرض وعهد بالحفاظ عليها.
3: حملات الحج الوهمية عبث بأمن الوطن ومقدراته، لا تسمح للعابثين بالنيل منك.
4: قد لا تكفيك الكلمات ولا الألحان ولا عناوين القصص، قد تتوه بين السطور فتسأل ولا تجد الإجابة. من أنا؟ لا عليك، فأنت تفيض أحياناً ولا تكفي الأبجدية لجمعك، فقد حاول أن تقرأ وتسمع وتشعر بالحرف 29.
5: 29 مع مريم العمري من الأحد إلى الأربعاء 10 مساء على جدة اف ام.
6: على جدة اف ام.

0: حياكم الله أصدقائنا وأهلا وسهلا فيكم من جديد. اليوم سؤالنا: وش الأشياء اللي تشتاق لها كذا من فترة لفترة؟ شغلات ودك يعني أنها ترجع، كانت من روتينك زمان يمكن أو انقطعت عنها من فترة طويلة. كمان عندنا فقرة بدون تفكير، 5 أسئلة تجاوبنا عليها بشكل سريع. يقول مازن: حيا الله الحبايب أبو فيصل وسلطان. يقول: والله عني أنا أبو فيصل جلسة على التلفزيون بدون اتصالات وبدون أي حاجة. أي هذه حلوة صراحة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساء الخير والسعادة، منورين خالد ولولو وجميع فريق العمل الرائع، صديق البرنامج، مساكم أحلى، صادق آدم العاقب من الطائف. ونعم ونعم والله صادق، حياك الله حبيبنا وأهلا وسهلا بكل المستمعين الكرام. طبعا هذه الرسائل على 8-0-2-4-4-2-8-2-8. ناخذ معنا أول اتصال اليوم، نقول ألو. أهلا وسهلا.
1: ألو،
0: حياك الله امتنان، أهلا وسهلا فيك.
1: يا أهلين، يسعد لي مساك بكل خير أستاذ خالد.
0: والنور إن شاء الله، حياك الله أستاذ امتنان، كيف حالك؟
1: بخير الله يسلمك، كيفك أنت، أخبارك؟
0: والله الحمد لله في تمام الصحة والعافية، في قمة السعادة.
1: يا ربي دوم
0: إن شاء الله وياك والسامعين. طيب الله يخليك. خلاص خلصنا تحيات.
1: إيه خلاص خلاص.
0: يلا نخش في سؤالنا، إيش الأشياء اللي كذا تجيك اشتياق لها من فترة لفترة يا امتنان؟
1: والله للأمانة أشوف أنا زمان لما كنت أنا وأختي كنا دائما نكتب كذا خواطر ويومياتنا.
0: أوه عندكم دفتر يوميات؟
1: أي والله، يعني زمان قبل كذا كم سنة، فأحس إني مرة أشتاق لها. يعني ما صرنا نكتب، يعني ما أدري، أحس إنه تغيرنا كثير ومشاغل الحياة خذتنا.
0: أي أحسها جت فترة صراحة، مذكرات يومية.
1: أي والله بجد، يعني الحين ما نكتب، صرنا نحكي بس.
0: أنا كان عندي دفتر زي كذا، بس المشكلة كان إخواني يأخذونه يقرونه.
1: لا ما ينفع حد يقرأ.

0: بطلت الفكرة يعني ما عجبتني. طيب الله يخلي لكم إن شاء الله عائلتكم الكريمة، واجعل الأيام القادمة كلها ذكريات يعني، أو تصنع فيها ذكريات أجمل
1: يا رب.
0: عندي 5 أسئلة كلها بتبدأ بأول شيء، زين؟ يلا أول سؤال بس سريع تدينا إجابات. أول شخص ممكن تعزمي اليوم في مطعم؟
1: أول شخص ما في أحد للأمانة.
0: هي أحد؟
1: ما في.
0: تروح تأكلين وحدك؟
1: ممكن أيوه ما في أحد.
0: طيب تعزمين نفسك. يلا حلو. طيب أول سالفة تبديها مع شخص ما تعرفينه؟
1: أول سالفة أبدأها يعني
0: مع شخص ما تعرفينه، جالسة مكان كذا تبدين سالفة، شو تقولين؟
1: أول شيء بقول عاد أجلس.
0: عاد أجلس. حلو حلو والله فعلا. طيب أول شيء تسويه إذا نويتي تسافرين؟
1: أكيد أول حاجة يعني أهتم للأشياء الأساسية في السفر،
0: يعني تسوين قائمة.
1: أيوه بالضبط.
0: ممكن. طيب أول شيء تسويه إذا وصلتي عملك أو جامعتك أو أين كان؟
1: طيب إذا حس الشيء اللي في يدي أراجع أشوف إيش عندي.
0: أي في ناس أعرفها تسوي قهوة أول شيء.
1: لا ما أعتقد.
0: ما تعتقدين؟ مو من هواة القهوة؟
1: مو كثير.
0: طيب هذا السؤال حلو، أول موهبة اكتشفتيها وش هي؟
1: إلقاء الشعر.
0: إلقاء الشعر؟
1: أيوه.
0: طيب أعطينا قصيدة يا رب.
1: أعطيك قصيدة؟
0: ولا في الدفتر؟
1: والله ما يحضرني.
0: يلا إذا لقيتي الدفتر كلمينا.
1: إن شاء الله.
0: يعطيك العافية، شكرا يا امتنان.
1: هلا والله.
0: حياك الله، يا أهلا وسهلا.

0: من فترة لفترة تقول الله هذيك أيام يحيى سوبر ستار كان.
1: والله طبعا أيام الدراسة حسيت يعني ما شاء الله كنت مع عيال الجيران كذا لما نخلص ما شاء الله نروح يعني تعال لازم نمر على الغدير نتسبح كذا وشوف الأجواء. ذكر هذاك الأيام الزيارة.
0: كان في عندكم مكان للسباحة؟
1: إيه نعم.
0: حلو والله. سباح كنت ولا تجلس في الزاوية؟
1: يعني شوي ما هو واجد.
0: طيب لا حكينا أكثر يعني كنت بتروح مجموعة ولا؟
1: إيه ما شاء الله يمكن 5 أشخاص أو أكثر.
0: وبعد المدرسة؟
1: بعد ما نخلص من الدوام
0: وغطس ها؟
1: إيه.
0: طيب يلا 5 أسئلة هذه حلوة والله. أول شخص ممكن تعزم اليوم في مطعم؟
1: قريب ولا بعيد ولا؟
0: كيف قريب ولا بعيد؟
1: يعني
0: شخص أول شخص مو بلازم قريب يعني.
1: والله شخص لحد الآن يعني باقي من الأسلام فهي بس إن شاء الله أنا الأيام تجمع.
0: أقول لك أول شخص من هو؟
1: أول شخص واحد من الأصدقاء.
0: خلاص واحد من الأصدقاء. طيب أول سالفة تبدأ فيها مع شخص ما تعرفه؟
1: مساء الخير كذا كيف الحالة أخبارك؟
0: مساء الخير.
1: ايه وين ما شاء الله تشتغل يعني شكل عندك وظيفه كذا زينه.
0: حلو تكلم عن العمل يعني. أيه. اوكي ارضيه أيه. مشتركه على قولتهم. أيه. طيب أيه. اول شيء تسويه اذا نويت تسافر انت اليوم ناوي تسافر شو بتسوي؟
1: والله اجهز المنتجات السفر طبعا.
0: قالوا هذه شوف شيء ثاني.
1: طيب اسمع اذاعه جده.
0: ليش اذاعه المطاري؟ طيب اول شيء تسويه اذا وصلت عملك؟
1: والله اخذ لي شويه راحه كذا وابدي العمل.
0: اي ترتاح من المشوار بعيد؟
1: اكيد.
0: كم دقيقه لين عملك؟
1: ما الحين عندي اعمال حره ما عندي اعمال يعني.
0: طيب كم دقيقه لين اعمالك الحره؟
1: على حساب احيانا نص ساعه احيانا ساعه.
0: اي تحتاج بريك. طيب اول موهبه اكتشفتها يحيى؟
1: لا والله طبعا هو هذا الغناء بس ما تحضرني احب الغناء صراحه اغني.
0: ايش
1: الغناء
0: تغني؟
1: ايه.
0: طيب نسمع شيء منك؟
1: والله مشكله ما تحضرني ما احضر بس اني اسمع صراحه.
0: انت تغني يعني اكتشفت انك تعرف تغني بس ما تغني بس تسمع
1: يعني؟ ما هو مره شوي.
0: طيب يا حي والله توهتنا انت تجيبنا يمين يسار. شكرا لك يا صديق العزيز. حياك الله يا لو سهلا. تعجبني استراتيجية الاختبار. جاوب أي شيء جاوب ما عندك مشكلة. حياكم الله على 012-64-77154 فاصل نرجع مع اتصالات جديدة.

0: ويكند
1: ويكند معايا أنا هبة شعبان
2: وأنا أسامة الغريبي
1: كل جمعة وسبت عند 8 وحتى 10 مساء على جدة FM.

سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba

0: www.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع. مساكم أحلى على جدة FM.
1: يا أهلا وسهلا وحياكم الله أصدقائنا الكرام، عسى أوقاتكم سعيدة. ما زلنا إحنا معكم في ساعتنا الأولى ومستمرين إن شاء الله إلى العاشرة مساء. اليوم سألنا عن لحظات تشتاق لها من فترة لفترة، أيضا عندنا فقرة بدون تفكير، خمسة أسئلة أول شيء يجي في بالك راح إن شاء الله نستعرضها من جديد مع أول اتصال. هنا تحيات أصدقائنا على الواتساب، مساء الخير خالد والمايسترو سلطان وجميع المستمعين. فؤاد القطان من الحسا يقول والله شيء اللي اشتاق له كل فترة وفترة كتابة الشعر وكتابة المقالات والغناء الطرب وممارسة التمثيل، أفلام قصيرة هادفة كلها من نصوصي وتأليفي، أكثر من 20 فيلم قصير كلها بطولتي. يا سلام أنت بطل من بداية الفكرة إلى نهايتها، شكرا لك يا صديق العزيز. تحياتنا لمحمد زهراني أبو عزام، شكرا على استماعك أيها الصديق. أبو رايد حياك الله يقول السلام عليكم، مساء الخير لك وللجميع. الأشياء اللي يشتاق لها الحارة، الله يقول حارة بناسها، لأن الأمور هذه كانت يعني قديما. أول شخص أعزمه يقول شخصكم الكريم أبو سعد، والله نتشرف، شكرا على دعوتك الكريمة. يقول سالفة أو سالفة تبداها مع شخص ما تعرفه يقول خذ راحتك. السؤال إذا نويت تسافر وش أول شيء تسوي؟ يقول جوازات والدولارات. يا سلام. وسؤال لو وصلت العمل أول شيء تسوي إيش هو؟ يقول أبصم. يا هذا أهم شيء والله. أول موهبة اكتشفتها جاوب عليها أبو رايد يقول كرة الطائرة، بس ما لقيت أحد يتبنى لي. يلا بسيطة يا أبو رايد، الله يقويك إن شاء الله وشكرا على المشاركة الجميلة حبيبنا. نأخذ معنا اتصال نقول ألو.
2: ألو
1: حياك الله وصافة، أهلا وسهلا.
2: السلام عليكم ورحمة الله.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: مساء الخير أستاذ خالد، يعطيك العافية.
1: الله يعافيك، حياك الله أستاذ وصاف، كيف حالك اليوم؟
2: الله يسلمك.
1: أمورك زينة؟
2: الحمد لله على كل حال.
1: أعطينا أشياء كذا لشخصك أنت تشتاقين لها من فترة لفترة.
2: يعني أشياء خاصة ولا يعني أشياء؟
1: لا نتكلم يعني عن جزء كان موجود في يومك في حياتك، بس صار مع صعوبة يمكن المسؤوليات وضيق الوقت ما صارت هالأشياء موجودة زي اليوم.
2: والله الأشياء اللي اشتاق لها يمكن أيام الطفولة.
1: هي إيش؟
2: أيام الطفولة اشتاق لها أكثر شيء.
1: لا أعطينا أشياء أقرب من أيام الطفولة.
2: أقرب
1: روحة كذا جمعة كانت.
2: اشتاق لما كنا في الطائف، أنا اشتاق لك الأيام.
1: أوه
2: ايوه كان فيها يعني اشياء مميزه يعني كثيره كنت اتميز فيها وانا في الطائف.
1: أيه.
2: كنا يعني في مناسبات في حفلات في اشياء
1: تتميزي قدام جاراتك.
2: كيف؟
1: تتميزي قدام جاراتك يعني.
2: والله يعني
1: أيه. جميل. شوفي سبحان الله كل مكان يعني في اماكن معينه نعيش فيها تظهر جزء من شخصيتنا، يكون في مجتمع حلو أحب ناسه وكذا وأهله، ففعلا الواحد يشتاق يعني لهالأيام.
2: والله لحد الآن إحنا متواصلين معهم هناك، جيران متواصلين مع قارب متواصلين.
1: أيام حلوة يعني كانت.
2: الحمد لله كانت أيام جميلة.
1: طيب أحلى في المدينة اللي أنت عايشة فيها ولا على أيام الطائف يعني؟
2: والله كلها يعني الرياض والطائف كلها الحمد لله مدن جميلة، لكن
1: أكيد إن مدن جميلة.
2: الطائف هو مكان الأصل، الطائف إحنا كنا من الطائف الأصل.
1: أي. طيب يلا حلو، عندنا 5 أسئلة بدون تفكير زين؟
2: يلا.
1: أول شخص ممكن تعزم
2: كف الصراحة.
1: يلا تمام، أول شخص ممكن تعزميه اليوم؟
2: أعزمه؟
1: أي نعم، على في مطعم كذا.
2: أي واحد من إخواني جاي من السفر ودنا نعزمه اليوم.
1: الله واضح محبته كبيرة الأخ هذا، تحياتنا.
2: أي أكيد.
1: طيب أول سالفة تبدينها مع إنسانة ما تعرفينها؟
2: أول سالفة أنا بسألها من وين أنتي؟
1: على طول.
2: أيه من وين أنتي؟ عشان نبدأ نفتح الحوار.
1: حلو السؤال. طيب أول شيء تسوينه إذا نويتي تسافرين؟ الحين نويتي تسافرين، شو تسوين؟
2: والله إذا نويت أسافر أول شيء يعني أرتب أموري، أسوي التخطيط، أعطي خطط وين الواجهة اللي بسافر لها.
1: تحديد الوجهة يعني.
2: أيوه حتى أستقر يعني.
1: تمام، خلينا نقول تنظيم السفر يعني بشكل كامل.

0: أيوة.
1: اول شيء تسوينه اذا وصلتي عملك او جامعتك او اي مكان انت اختاري.
0: اذا وصلت عملي او دوامي ارتب مكتبي وملفاتي واستعد للعمل.
1: الترتيب اول شيء عندك موضوع التنظيم.
0: ايوه.
1: ما تقدري تشتغلي في عشوائيه؟
0: لا لا لا ما احب العشوائيه.
1: في ناس سبحان الله ما تبدأ إلا في كذا عشوائية.
0: لا أنا ما أحب العشوائية حقيقة. لازم
1: أي يعني مكاتبكم أنتم الخوات الكريمات فيها زهور وفيها مدريش وكذا.
0: أكيد تنظيم ترتيب.
1: إحنا كويس إذا بقي يعني الكرسي موجود. طيب أول موهبة اكتشفتيها؟
0: أول موهبة اكتشفتها هي أني بإلقاء الشعر عندي.
1: إلقاء الشعر مع أنهم قالوا نبغى شيء ثاني.
0: اه يعني قالوا اللي قدامي.
1: اي نعم
0: والله اعمالي يدويه كذا.
1: حرف عندك.
0: ايوه.
1: زي ايش؟
0: زي الكرشيه الصوف يعني تعرف.
1: حلو والله. جميل جميل الله يبارك لك ان شاء الله. شكرا لك يا اوصاف وحياك الله.
0: يعطيكم العافيه. شكرا لك وسلطان كافه العاملين والمستمعين. يعطيكم العافيه.
1: اهلا وسهلا.
0: هذا انا اسميه كرسي المقابله او كرسي الصراحه.
1: الله يخليك تسلمي وان شاء الله نقدم شيء جميل لك.
0: يعطيك العافيه.
1: حياك الله. اهلا وسهلا. نقول الو.
2: هلا.
1: هلا انت.
2: كيف الحال؟
1: الحمد لله. ايش اخبارك؟
2: تمام. اخباركم؟
1: كيف حالك استاذه افراح؟
2: والله الحمد لله. كيفك؟
1: والله الحمد لله. وش الاشياء اللي تشتاق لها افراح من فتره لفتره كذا تقول الله هذاك الوقت يعني؟
2: والله شوف طلعة البحر والسباحة والجلسة عند البحر الاستمتاع بالهواء الطلق. لكن فين وفين لما نجي جدة؟
1: هذه يعني تشتاقين لجاية جدة خلينا نقول بلا صح.
2: أيوة.
1: جون جدة كل كم وكم؟
2: وكل كم شهر يعني. وكان نفسي أجي في العيد لكن ما الله كتب.
1: وما شاء الله وجون على مناطق بحرية جسم فيها تستمتع سباحة ودنيا.
2: أيوة أجي البحر بجي جدة. أجي جدة التاريخية زي كذا.
1: يا سلام. الله والله جدة كلنا حتى وإحنا أهلها نشتاق لها.
2: سبحان الله من جمال الأشياء اللي فيها.
1: طيب جميل. عندنا 5 أسئلة بدون تفكير. أول شخص ممكن تعزمين اليوم في مطعم؟
2: صديقتي خلود.
1: صديقتك خلود. تحياتنا لخلود. تستاهل خلود. طيب أول سالفة تبدي فيها مع شخص ما تعرفينه؟
2: ممكن أتعرف؟
1: ممكن. حلوة. ممكن تعرف. طيب أول شيء تسوينه إذا نويت السفر؟
2: المنطقة اللي أنا مسافرة لها أبحث عن الأشياء الأثرية فيها عشان لما أروح أزورها.
1: تسوين بحث كامل على المكان تشوفين يناسب ولا لا.
2: أيوه.
1: فكرة ممتازة والله. طيب أول شيء تسوينه إذا وصلتي عملك أو جامعتك؟
2: قهوة.
1: تسوين قهوة. حلو. جروب القهوة. طيب أول موهبة اكتشفتيها؟
2: قالوا الشعر وقالوا الأشغال يدوية. أنا حقول لك الطبخ.
1: الطبخ؟ ما أي طبخة اكتشفتي نفسك؟
2: بسبوسة لأن أنا أحبها. ودحين أنا اكتشفت أنه قاعدة تطلع منها أشياء جديدة. أستغرب أنه شيء بالقرفة شيء باللوتس شيء مثلا النوتيلا مع أني أنا ما أحب النوتيلا لكن عجبتني.
1: حلوة لك والله. جميل. الله يقويك إن شاء الله وبالصحة والعافية عليك وعلى صلتك الكريمة. شكرا لك يا أفراح.
2: العفو. يا هلا.
1: حياك الله. يا أهلا وسهلا. طيب أصدقائنا أكيد مكملين معكم بناخذ المزيد من اتصالات إن شاء الله. الساعة الجاية راح تكون كلها لكم ولتفاعلكم الكريم تواصلكم معنا أو رسائلكم على الواتساب. خلونا نطلع للفاصل ونرجع مع اتصالات ورسائل جديدة.

الأرض ليست مجرد مكان نعيش فيه، بل هي الحكاية التي نكتب فصولها كل يوم، من مبادراتنا المحلية إلى أحدث الابتكارات العالمية التي ترسم ملامح المستقبل. استدامة يسلط الضوء على قصص النجاح البيئية ويستعرض الابتكارات وكل ما هو جديد على ساحة المحلية والعالمية من مشاريع مستدامة وتجارب مبتكرة. استدامة مع نهى الجديبي، الخميس 1 ظهراً على جدة FM.

0: في كل بيت نعيش لحظات فرح وأحياناً تحديات
1: وأوقات نحتاج للدعم والاحتواء.
0: عشان كذا نحتاج نصيحة وحكمة وقت الحيرة
1: مع خبراء مختصين نساعدكم على مواجهة مشاكل الحياة اليومية
0: ونعطيكم الأدوات لبناء أسرة سعيدة ومترابطة.
1: في صبح ومساء نفتح لكم أبواب الحوار ونشارككم حلول عملية
0: وأفكار مبنية على المحبة والتفاهم،
1: لأن الأسرة حياة مو بس كلمة.
0: صبح ومساء مع علاء محمد ومصطفى باخش من الأحد إلى الخميس 11 صباحاً على جدة FM.

0: القصص قد تتوه بين السطور فتسأل ولا تجد الإجابة. من أنا؟ لا عليك، فأنت تفيض أحياناً ولا تكفي الأبجدية لجمعك، فقد حاول أن تقرأ وتسمع وتشعر بالحرف 29.
1: 29 مع مريم العمري من الأحد إلى الأربعاء 10 مساء على جدة FM.
2: مساكم أحلى على جدة FM.

0: حياكم الله أصدقائنا وأهلا وسهلا فيكم من جديد، وتحياتنا لكل المستمعين الكرام. نجدد التحية لكم من داخل الاستوديو، أنا خالد مستور وفي الإخراج سلطان محياوي. حياك الله حبيبنا أخونا الكريم حمدي سعود، يقول شخبارك عساك طيب، أنا مسافر حضر موت، يقول ما عندي إذاعة. تحياتي لك المستمعين جدا، دعواتكم أخوي بوفيصل، إن شاء الله توصل بالسلامة يا رب. شاركنا صورة من في الفيديو يعني جميل من الأجواء هناك، الله يمتعكم بالصحة والعافية إن شاء الله. وشكرا لك أيها الصديق، أنت ذكرتنا في سفرك، في حلك وترحالك، بالتوفيق. إذا عجد فهم برنامج مساكم أحلى، خالد مستور سلام عليكم، أطيب أمنياتي إليكم جميعا، تحياتي لكم. إذا عجد شلونكم، أخباركم، كيفكم خالد والجميع، صديقتكم أمواج، أهلا وسهلا والله بالأخت أمواج، حياك الله. أتوقع أنت صديقة قديمة لنا إذا ما خانتني الذاكرة، حياك الله. عموما أصدقائنا تقدروا تواصلوا معنا على 012-64-77-154، أيضا واتساب 8-0-2-4-4-2-8-2-8. وش الأوقات واللحظات اللي أنت تشتاق لها كذا، تفكر يعني من فترة لفترة، تعرفون يجيك إحساس الاشتياق لبعض الفترات من حياتنا وبعض الروتين اللي كان جزء من يومنا. كمان عندنا 5 أسئلة، أول شيء يجي في بالك بدون تفكير. ناخذ معنا اتصال جديد ونقول ألو. حياك الله.
1: الله يحييك
0: بقيك. هلا والله عمار، ومساك ان شاء الله، شخبارك؟
1: بقياك والله الحمد لله بخير.
0: كيف صحتك طيب؟
1: يا ربي لك الحمد، انت كيفك؟
0: الله يخليك، انت صديقي في السخونة، امورك زينة اليوم؟
1: ها؟
0: اقول لك صديقي انت في السخونة، امورك كويسة اليوم؟
1: لا الحمد لله، الحمد لله خلاص الفترة الأخيرة الحمد لله.
0: اي لا خفيفة، هي 3 ايام كذا وخلاص.
1: اي
0: الحمد لله
1: الفترة الأخيرة.
0: طيب عمار، ايش الاشياء اللي تشتاق لها من فتره لفتره؟
1: اشتاق بس والله احل
0: حلو،
1: احل القعده تحت جنب البقاله كذا واحنا زمان،
0: حلو،
1: واحل الجلسه حق الحاره لما كنا نقعد ما عندنا هموم.
0: والله كان عندنا هموم بس خفيفه لطيفه يعني.
1: والله هموم لك اكبر هموم ايش كانت يعني؟ الراتب قليل شويه، في
0: مثلا السيارة حقي خربانة، بس بسيطة وامورك حلوة طيبة كذا.
1: ايوه وكانت تنحل الاشياء،
0: مشاكل تنحل. ايوه اليوم لا، كل ما كبرت كل ما تعقدت المشاكل اكثر،
1: التكنولوجيا زادت، الصرفية تزيد، الاشياء يعني،
0: ولازم
1: تواكب. تمام، ما كنت
0: نواكب ولا شيء عادي. شوف شوف سبحان الله، ترى بعد فترة من العمر برضو يعني نتذكر هذه اللحظة وهذا الاتصال نقول إلا أنه هذه الأيام كانت جميلة. فكل مرحلة إيه سبحان الله في الحياة يعني نعيشها بطريقة معينة.
1: إي والله، بعد فترة بنقول زمان كنت أدق يرد علي واحد، حتى روبوت يرد علي.
0: لا قول خير يا شيخ. ما ينفع أي يعني يرحب فيك إذا إذا
1: مرة ما ينفع.
0: ما ينفع. طيب طال عمرك عندي 5 أسئلة أنا سألك إياها. أول شيء بدون تفكير. طيب أول شخص ممكن تعزم اليوم في مطعم؟
1: مطعم انت
0: حبيبي والله اشكرك.
1: والله مطعم جاوي كمان.
0: يا سلام، اهم شيء الشطه ذيك.
1: اني اقول لك ما جيت في بالي انت على طول.
0: خلاص تمام. طيب اول سالفه تبدا فيها مع شخص ما تعرفه، كيف تخش فيه وتتكلم معه؟
1: وجهك مو غريب علي.
0: انت ثاري طلع هذا السؤال تكتيكي يعني.
1: ايوه اقول له كذا، اخي وجهك مو غريب علي، يقول بعد
0: نفسه مفهوم، واحد
1: يقول لي فين
0: واحد
1: انه فين،
0: هو غريب عليك بحت يعني،
1: حارة تعرف فلان قريبك فلان، خلاص تعاقد شر مع بعض.
0: حلو حلو والله الطريقة هذه. طيب أول شيء تسويه إذا نويت تسافر؟
1: أعد الميزانية.
0: يا ترصد الميزانية.

0: أبدأ الميزانية كاملة وكل أطلع ما هي كاملة ما أطلع.
1: منطقي. طيب أول شيء تسويه إذا وصلت عملك أو بديت عملك يعني أيا كان؟
0: والله أجي بصوت الواقع وتوكل. لا أركب ولا أي شيء توكل بس.
1: الله يقويك إن شاء الله. طيب أول موهبة اكتشفتها؟
0: أول موهبة اكتشفتها والله إيش أقول لك ما أفتكر.
1: بس أنت يعني صوتك حلو ولا؟
0: صوتي لا أنا والله ما اكتشفته يعني ولا كذا صوتي عادي.
1: إيه. يعجبني التواضع.
0: ما أشوفه روحي أصلاً.
1: طيب يلا أعطينا كذا والناس تحكم يلا.
0: ها؟
1: أدينا كذا شيء بسيط والناس تحكم. يلا.
0: يلا.
1: بس مو حزين.
0: ها؟
1: مو حزين لا تغني شيء حزين.
0: أبشر أبشر أبشر والله أبشر.
1: يلا تبشر بالجنة يلا.
0: أبشر من عيوني يا

0: عالجتي ويكفيني تعذيبه.
1: الله الله يا شيخ، والله جميل. كيف تقول يعني موهبة جميلة واكتشفتها؟
0: خلاص ابشر، هي دي ماني عارف متى اكتشفتها صراحة. انا كنت كل ما اطلع الدرج وانزل فيه صدى اقعد اقرا قران، كنت اقلد شخص ديس وانا عمري 5 سنوات.
1: ما شاء الله تبارك الله،
0: فعشان كذا كنت احب الاصوات هذه.
1: الله يجزاك خير ان شاء الله. تسلم يا حبيبنا وموفق خير ان شاء الله.
0: الله يسلمك بيك،
1: حياك الله، يا اهلا وسهلا. كمان اتصال نقول الو. اهلا وسهلا.
2: الو مرحبا، السلام عليكم.
1: وعليكم السلام، حياك الله يا ميلا.
2: يا اهلا، مساء الخير استاذ خالد.
1: مساء النور يا استاذه ميلا، كيف حالك؟
2: الحمد لله كويسه، كيفك؟
1: الحمد لله، امورك زينه طيبه؟
2: الحمد لله ماشي الحال.
1: وش مشتاق لبعض الاشياء يعني اليوم كذا تجيك لمحات من الماضي على قولتهم؟
2: والله شوف، انه احس انه يعني ما صارت عندي اشياء ضغوطات او شيء زي كذا، لحتى اني اشتاق الاشياء وابغاها تصير، يعني كل اللي ابيها بتصير عادي.
1: لا مو شرط انه ضغوطات، بس احنا نتقدم بالعمر صح؟ فكل ما تقدمنا كل ما تخلينا عن اشياء واضفنا اشياء في حياتنا. ففي اشياء يمكن سابقه كانت موجوده قبل 2-3 سنين تناسب هذيك الفتره، اليوم ما هي موجوده بس نشتاق لها.
2: اللي هو الرسم، كنت يعني دائما اجلس مع نفسي واصلح لي قهوه واجلس ارسم، لانه يعني كنت مره فنانه في الرسم.
1: حلو والله.
2: اي فكان يعني كنت ارسم كذا شكل او اشكال، وكنت يعني اجيب اشياء مثل اي لعبه كنت احبها واحب اني ارسم على ظلها او يعني احترف اشياء بسيطه.
1: والله حلو. طيب ليه وقفتي الرسم؟
2: صرت ما احب.
1: ليش طيب؟
2: كذا تركتها كذا، ما اعرف، ما حبيتها.
1: خلاص مليتي من موضوع الرسم.
2: اي
1: ما انه موهبه حلوه والله، بالعكس استمري، يعني هو فن يعكس جمال الإنسان من داخله وفي الرسمة اللي يرسمها. فنشجعك ترجعي بصراحة وتشاركينا بعدين مواهبك. طيب بدون تفكير، أول أسئلة، أول شخص يجي في بالك أو أول شخص ممكن تعزميه اليوم؟
2: نفسي.
1: الله نرجسية. طيب أول سالفة تبدي فيها مع شخص ما تعرفينه؟
2: والله بقول كلمة عفوا أو مرحبا مساء الخير كذا يعني.
1: حلو، عفوا، جميلة. طيب أول شيء تسوينه إذا نويتي تسافري؟
2: ما في أسوي شيء أسوي يعني.
1: أي أول شيء تسويه؟ في قالوا نشوف الميزانية، في شخص قال أنا أبحث عن مكان.
2: بروح أجمع أغراض، ما تهمني الميزانية، أتأكد من أغراض تكون كاملة.
1: أي واضح، مو أنت اللي تدفعين قيمة التذكرة. طيب أول موهبة أو أول شيء تسوينه إذا وصلتي عملك؟
2: قهوة.
1: حلو، فريق القهوة. أول شيء تسوينه أو أول موهبة اكتشفتيها إيش؟
2: هي الرسم.
1: الرسم، يا سلام، الله يعطيك العافية أستاذ ميلة.
2: يسلم صدقاء،
1: حياك الله يا رسام، أهلا وسهلا. طيب تحياتي أصدقائنا هنا على الواتساب. يقول أخوي أبو فيصل هدية هذه لإذاعة جدة، الله، حاط لنا فيديو للفنان الكبير عبد الله الرويشد. الله، شكرا لك على الإهداء الجميل يا صديقي العزيز. مين حمدي سعود، شكرا لك، حياك الله يا فؤاد من جديد. يقول مساء الخير، هذا مقطع فيديو أغنية غنيت.

جيت عشاني انا عند لي بالخليج انا فؤاد القطان. طيب ان شاء الله حبيبنا باذن الله تعالى. شكرا لك ايها الفنان الجميل عند لي بالخليج. طيب السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، مساء الخير خالد، كيفك اخبارك؟ عساك بخير، تحياتي لكم جميعا. الوقت اللي ودي ارجع له ايام الدراسه، جمعت الصديقات في ايام تقول والله وحشتني هالايام، وحاطه فيس دمعه. طيب الله يقويك ان شاء الله. مين هالرسالة؟ والله بدون اسم، بس دائما شاركونا بأسماءكم الكريمة حتى تصير رسائلكم أجمل. شكرا لك. وهالرسالة تقول من عائشة، تقول والله الشيء اللي اشتاق لم فترة فترة اشتاق إلى غرفتي وجلوس فيها والاستكنان. تقول بعد ما تزوجت ابتعدت عن غرفتي وعن المنطقة اللي أنا فيها، مشتاق لأهلي ومشتاقة لغرفتي وبيتي. شكرا لك عائشة، إن شاء الله يعني في المكان اللي أنت تعيشي فيه يعني كلك حياة جميلة بإذن الله تعالى، وتصنع ذكريات أجمل، والله يقويكم ويحفظ لك أسرتك الكريمة. طيب كملي معكم أصدقائنا، وتقدروا تواصلوا معنا على 012-64-771-54.

0: مع الأندية،
1: كل الأندية،
0: مع المنتخبات، لجل الجماهير، في كل البطولات نحلل وننقد ونتوقع، لأننا في تيكي تاكا نسأل والناقد يجاوب، ولو اختلفنا متفقين. كورتنا حلوة ولعبتنا تيكي تاكا. تيكي تاكا مع عبد الله الحارثي من الأحد إلى الخميس السادسة مساء على جدة FM.

سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.

0: ابدأ صح مع دينا سعد من الأحد إلى الخميس السادسة والنصف صباحاً على جدة FM.
1: مساكم أحلى على جدة FM.
2: حياكم الله أصدقائنا، أهلا وسهلا بكم هنا جدة FM وبرنامج مساكم أحلى. اليوم سؤالنا وش الأشياء اللي تشتاق لها من فترة لفترة، وكمان عندنا فقرة أول شيء يجي في بالك، خمسة أسئلة وتجاوب عليها بشكل سريع. نستقبل اتصالات مباشرة في هالجزء من البرنامج ونقول ألو وهلا وسهلا.
3: أهلا وسهلا،
2: حياك الله. هلا والله بهاني، الحمد لله. شخبارك صديقنا؟
3: الحمد لله بخير. الحمد لله.
2: عساك طيب إن شاء الله.
3: والله الحمد لله على كل شيء. الحمد لله.
2: الله يديم عليك يا رب. حياك الله يا هاني. يا قل لنا حبيبنا، وش الأشياء اللي هاني يشتاق لها من فترة لفترة؟
3: يعني من فترة لفترة يعني في حاجات كده الواحد ممكن تيجي في دماغه، اللي هو بقاله كتير ما عملهاش، اللي هو مثلا يطلع سفرية طويلة مثلا كده، يروح على البحر مثلا عليها مسافة بعيدة مثلا، يعني أو يطلع جبل بعيد كده زي الطايف مثلا.
2: أي
3: كمثال يعني، دي حاجة بقالي فترة مثلا ممكن ظروف الحياة ما خلتكش تعرف تعملها، فبتفتكر اللي أنت محتاج تعمل نفس الحاجات دي أو تفصل شوية. يعني
2: أنت تسافر كثير إذا جاتك الفرصة، يعني تختار إجازتك دائما موضوع السفر فيها صح؟
3: أنا يعني في أماكن يعني الواحد زي ما أنت تقول بيشتري يروح لها، يروح لها حتى لو كانت في بلده مثلا، بس بقاله فترة ما رحاش.
2: أي صح صح،
3: تيجي على دماغك هتروحها إمتى تاني.
2: أي أيوة والله، تجي مشاغل الحياة فما تخليك يعني ترجع بعض.

0: صغيرة ممكن أكبرها لك هي بالضبط.
1: حلو حلو والله، مواهب جميلة بصراحة، سواء التأليف أو الرسم، يعني من المواهب الجميلة الواحد يعني يكتشفها والمفروض أن ينميها يعني.
0: يعني بس هو خصوصا لو انت مثلا جبت لي صوره صغيره كده وقلت لي هي نفس الصوره، تعملها صوره كبيره اقدر اعمل لك كده.
1: يا سلام، باقي المواهب هذه موجوده ولا راحت؟
0: موجوده بس في الوقت.
1: في وقتها. الله يقويك يا هاني، سعدتنا بتواصلك.
0: تسلم تسلم،
1: حياك الله، يا اهلا وسهلا.
0: باي باي، سلام.
1: حياك الله حبيبي. كمان معنا اتصال، نقول الو.
2: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام، حياك الله يا فاطمه.
2: الله يسلمك، حيا.
1: شو اخبارك؟ شو علومك؟
2: والله تمام الحمد لله، اخباركم؟
1: ان شاء الله دايم. يومكم كان حلو جميل
2: جدا صراحه.
1: يلا ان شاء الله دايم. طيب فاطمه، اليوم لو سالنا فاطمه قلنا وش الاشياء اللي تشتاقين لها كذا من فتره لفتره، تجي في البال تقول والله زمان ما صار شيء الفلاني؟
2: للامانه طلعات الجمعه، لما نطلع مكان كذا في بر او في يعني السفرة كذا نطلعها مع بعض، هذه افتكرتها صراحة كثير.
1: أنت قصدك الطلعات اللي كانت مجموعات كذا، نسافر كم سيارة ونجلس؟ والله يا دنيا كان فيها شوي وتحديات.
2: هذه يكون فيها شيء ثاني، بالذات إذا كانت طلعة للبر وفيها طلعات جبال وفيها كل مرة جميلة جدا.
1: صح، كان فيها حتى محتوى وأنشطة، يعني ما كان فيه أجهزة والكلام ذا اللي يشغلنا. اليوم كل واحد ماسك زاوية وعلى جواله.
2: لا الحين الإلكترونيات ودخلوا علينا الغرب أشياء، حتى الأطفال لما نقول يلا بنطلع، لا متى بنرجع للبيت؟
1: متى؟ صح،
2: عشان كل الإلكترونيات.
1: كلهم فعلا يقولوا متى بنرجع البيت؟ صح، على أيامنا ما نبغى نرجع البيت. طيب عندي 5 أسئلة بدون تفكير، أول شيء يجي في بالك. تمام؟
2: أيوة أوكي.
1: يلا، أول شخص ممكن تعزميه اليوم في مطعم؟
2: أمي.
1: الله يخليها لك إن شاء الله.
2: آمين.
1: خير ما اخترتي. أول سالفة تبدينها مع شخص ما تعرفينه أو ما تعرفينه؟
2: أول سالفة؟
1: أي تفتحي مع موضوع.
2: حب الأخوان مع بعض.
1: كيف؟
2: محبة الأخوان لبعض.
1: لا لا، سالفة أنت قابلتي واحدة ما تعرفينها بمكان تبغي تتكلم معه وتاخذي وتعطي. في ناس قالوا كأني مشبه عليك، في ناس قالوا تعرف شيء في المكان الفلاني.
2: لا هذه ما تطرا علي،
1: ما بظروفها يعني، زي ما تيجي تيجي.
2: الاكثر شيء زي ايش اسمك زي كذا، هو اكثر حاجه
1: على طول ايش اسمك. طيب إيه. حلو. طيب اول شيء تسوينه اذا نويتي تسافري؟
2: اول حاجه اسويها اذا نويت
1: تسافري
2: اشوف لي الاغراض اللي انا محتاجتها ضروريه جدا.
1: حلو، تسوين لستة وتسوين على قولتهم إحصاء وجرد. طيب
2: أيه.
1: أول شيء تسوينه إذا وصلتي عملك؟
2: في عملي؟
1: أي نعم. بالعادة أنت وصلتي عملك، إيش أول شيء تسوينه؟
2: عشان ربي يوفقني. أول حاجة أقابل المراية، بعدين أطلب لي قهوة.
1: طيب فعل واحد يشيك على نفسه. طيب أول أيوه. أول موهبة اكتشفتيها؟
2: الرسم.
1: لا اليوم يوم الرسامين بصراحة. طيب باقي الرسم موجود ولا راح؟
2: لا ما زال موجود لحد الآن، وما زال يعني تجيني طلبيات للرسم وأعمال فنية وكذا.
1: أنت يعني هو عملك الرسم ولا هي موهبة؟ يعني
2: موهبة. للأمانة
1: ما شاء الله تبارك.
2: وأنا أشكر صراحة اللي نمت فيني هذه الموهبة، يعني كانت معلمة.
1: الله يبارك في قلمك ورسمك وموهبتك ان شاء الله، ومنها الاعلى يا رب نشوفك من الفنانين الكبار باذن الله
2: يا رب. الله يسمع منك.
1: شكرا لك يا فاطمه،
2: يعطيك العافيه.
1: حياك الله، اهلا وسهلا. طيب نروح الفاصل الاخير ونرجع معكم في الجزء الاخير من مساكم احلى.

0: قد لا تكفيك الكلمات ولا الألحان ولا عناوين القصص، قد تتوه بين السطور فتسأل ولا تجد الإجابة. من أنا؟ لا عليك، فأنت تفيض أحياناً ولا تكفي الأبجدية لجمعك، فقد حاول أن تقرأ وتسمع وتشعر بالحرف 29.
1: 29 مع مريم العمري من الأحد إلى الأربعاء 10 مساء على جدة FM.
2: مساكم أحلى على جدة FM.
3: حياكم الله أصدقائنا في ثوانينا الأخيرة من برنامج مساكم أحلى، وتعذرون اليوم الثاني يعني على التعب والصوت، فإن شاء الله يعني نكون قضينا مع بعض أوقات جميلة بإذن الله تعالى، ودائما إحنا معكم في نفس الموعد من 8 إلى 10 مساء من الأحد الخميس. اليوم كمان تكلمنا عن في موضوعنا هذه عن لحظات نشتاق لها من فترة لفترة، فدائما في أوقات جميلة في حياتنا، يمكن حاليا إحنا نعيش أجمل وأحلى الأوقات، فدائما الواحد يستغل لحظات الحالية لأن مصيرها يعني تكون ذكريات، فاستمتع دائما بوقتك ويومك والناس الجميلة الموجودة في حياتك. الله يقوينا وياكم إن شاء الله، وألف شكر لكل من شاركنا واستمع إلينا اليوم وكنا جزء من وقته. نلتقيكم دائما في نفس موعدنا، وصلنا إلى الختام، فأجمل وأطيب التحية لكم من داخل الاستوديو. أنا كنت معكم خالد مستور، وفي الإخراج سلطان محياوي. نستودعكم الله، فمان الله.

0: على هواك.
1: الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.

0: في 60 ثانية.
1: مبادرة دربك نور تضيء طرق ضيوف الرحمن لتعزيز السلامة المرورية وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة الطموحة. من قلب مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، انطلاق تشيباثون 2 لتمكين الكفاءات في عالم الرقائق الإلكترونية وأشباه الموصلات. اكتمال وصول المنتخبات الآسيوية للناشئين إلى جدة استعداداً لانطلاق البطولة القارية 2026. النماص تحتفي بهويتها السياحية عبر تدشين أول معرض للتذكار يوثق عراقة المنطقة. وأخيراً، بوهج ملكي وألوان تخطف الأنظار، شوارع جازان تكتسي بالأحمر مع تفتح أزهار البونسيانا الفاتنة.
2: تستمعون الآن لحلقة معادة من هذا البرنامج.

29 على جدة FM. يا هلا وسهلا بكل أصدقائنا، أوقاتكم دائما سعيدة وجميلة، أخبار سعيدة، أوقاتكم تمطر ورد. تسعة وعشرين يأتيكم من الأحد إلى الأربعاء العاشرة مساء. لكم تحياتي من الإعداد والتقديم، أنا مريم العمري. والإخراج والإبداع أكيد لمخرجنا رائد محلاوي.

29 على جدة اف ام. طيب أهلا وسهلا بكل مستمعينا الكرام في كل مكان، أذكركم برقم الواتساب 800-200-24-28 مرة أخرى 800-200-24-28. أيضا حساب إذاعة جدة على منصة إكس آت جدة أندرسكور راديو، تقدروا تشاركوا في البوست الخاص بـ 29، كمان تقدروا تسمعونا من خلال تطبيق سعودي راديو بلاس. شكرا لكل أصدقائنا الحلوين في كل وسائل التواصل الاجتماعي، وتواصلهم الأكثر من رائع وتفاعلهم الجميل، بيكتبوا أحلى الافتتاحيات وبرسلوا أجمل المشاركات. وأكيد راح اليوم نأخذ رأيكم في موضوع الحلقة، بس قبل هذا كله خليني أروح لافتتاحية جهزتها لكم، وأيضا راح أقرأ افتتاحياتكم الحلوة. يقولون العبرة ليست بالزحام ولا كثرة من يحيطون بك، وإنما بركن دافئ تشعر أنه الطمأنينة الكاملة كلما أفزعك تقلب الوجوه من حولك. طيب هذه المشاركة انتقيتها لكم وحبيت أشارككم فيها. من مشاركاتكم الجميلة رمز الوفاء، يا هلا وسهلا. تقول رمز الوفاء: ليس كل علاقة بين شخصين بتكون حب، فهناك أشخاص نرتاح لهم، وأشخاص نحب أفكارهم، وأشخاص نحبهم لأنهم يجعلونا نبتسم. أما الحب فهو شيء يلامس القلب، تشعر به الروح وينشغل به الفكر، فهنيئا لمن يدق له القلب وتشعر به الروح. تحياتي لك مريومة والمخرج المتألق رائد. شكرا لك يا رمز الوفاء، تحياتنا لك. اكتبوا أسماءكم خلف أي مشاركة جديدة بليز. كمان أبو عبد الله، يا هلا وسهلا. يقول يسعد مساك مريم العمري والحرف الجميل، يا هلا وسهلا فيك يا أبو عبد الله. يقول سلام لفاتنة البحر الأحمر جدة. شكرا لك يا أبو عبد الله. طيب مازن الغنمي يقول كل الأيام الجميلة تزهو بأرواحنا وتزهو في الفرح الدائم، وثلث الفرح يكون مع الأحباب اللي هم يزرعوا المحبة لك أينما كنت. تمام تمام. طيب أوكي، بندر المطيري هلا وسهلا. بندر والله طارح سؤال كده في بداية الحلقة، يعني قبل حتى ما ناخذ موضوعنا. يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يسعد لي مساكم، يسعد أيامك يا بندر. يقول إذا في شخص أحبه كيف تصارحه؟ وهنا هنا يلا يا رائد، هو يضحك، أعطيني رأيك يا رائد. والله أنت فاجأتنا بهذا السؤال، إذا في شخص تحبه كيف تصارحه؟ والله أعطوني رأيكم، أعطوني رأيكم، ممكن يعني نخصص حلقة خاصة بـ 29 كيف ممكن تصارح هذا الشخص؟ ما هو يعتمد على هذا الشخص، يعني ترى في أمور كثيرة إذا إحنا نبغى نناقشها يا بندر في هذا الموضوع، يعني هل هذا الشخص يتقبل أم لا يتقبل؟ كيف شخصيته؟ إيش الأسباب اللي ممكن تخليه يقبل بهذه المحبة؟ إيش الأسباب اللي ممكن تمنعه؟ هل هو يحس فيك فعلا ولا لا؟ هل هو يشعر عنده مشاعر، عنده إنسانية ولا زي الدراسات اللي بتقول عكس الكلام؟ قولوا لي يا جماعة، يعني دونا والله خلونا نساعد بندر، أعطونا رأيكم في هذا الموضوع. أي واحد عنده تجربة أو رأي عن جد اكتبوا لنا، يعني بالإضافة لموضوعنا اليوم اللي رح نتكلم عنه. وقبل ما نبدأ، والله رائد بدل ما تضحك أعطينا رأيك في الموضوع، فكر
فكر أعطين أي شوف طريقة معينة نساعد بندر. طيب خلينا نروح للموضوع اليوم، احنا موضوع الحلقة اللي احنا مجهزينه. اوكي اليوم احنا في الحياة بشكل عام بنقابل اشخاص لا يثبتون على رأي واحد وما يثبتوا على حال، ممكن يتبدل موقفهم يعني كما يتبدل الطقس، يوم معك ويوم ضدك. أحيانا تلاقيهم متحمسين وأحيانا ما يكونوا متحمسين، يكونوا في غاية البرود. هذه الفئة في الحياة موجودة وممكن تكون هي سبب في الإرباك. أحيانا تثير فينا الإرباك، الحيرة، تخلي التواصل معاهم يعني أشبه بالمشي على أرض غير مستقر. اليوم موضوعنا بنتكلم عن الأشخاص اللي بيغيروا رأيهم كل شوية، أو اللي لهم أكثر من رأي، أو الأشخاص ده يعني اللي بيغير رأيه في كل لحظة، لا يثبت على رأي من الآخر. يعني خليني أقول إنه في علم النفس يقال إنه التقلب في الرأي مو دائم، ممكن يكون ضعف، أحيانا يكون انعكاس لصراع داخلي في داخل هذا الشخص، خوفا من الرفض وخوف من إنه يبان ضعيف أو مختلف، فيفضل إنه يغير رأيه بدل ما يواجه الاختلاف. وفي نوع ثاني يغير رأيه لأنه ما يثق بنفسه، لأنه كل كلمة يسمعها ممكن تهز قناعاته، وكل شخص مؤثر حواليه ممكن يبدل طريقة تفكيره وطريقة قناعاته أو أسلوبه أو في اتخاذ القرار، فيظل كل شوية برأيه، اليوم معاك بكرة ضدك، اليوم متحمس لفكرتك بكرة يلغيها. كيف إحنا ممكن نتعامل مع الشخص اللي بيغير رأيه كثير يعني بحياتنا، موجود بحياتنا؟ إيش الأسباب النفسية؟ إيش تأثيره على علاقاته الاجتماعية وأيضا على نفسيته؟ هذا هو موضوعنا اليوم، نغني مع رائد ونرجع.

29 على جدة اف ام. أهلا وسهلا بكل أصدقائنا في كل مكان، أكيد أنتم بتسمعونا في الحرف التاسع والعشرين، 800-200-44-28-28، مرة أخرى 800-200-44-28-28، هذا رقم الواتساب. ارسلوا كل مشاركاتكم وأفكاركم واقتراحاتكم على هذا الرقم. لو حابين تتفاعلوا معنا على منصة إكس أكيد تقدروا تشاركوا في المنشور الخاص ب29. هلا وسهلا بالجميع. اليوم إحنا بنتكلم عن الأشخاص المترددين أو الشخص اللي بيغير رأيه في كل شوية، يعني في كل لحظة. خليني أقول يعني عشان نكون إحنا واقعيين ومنطقيين، ما في إنسان بدون تردد، كلنا عندنا هذه الصفة، عندنا التردد. بس في ناس ترددهم يكون مستوى عالي مرة يعني بزيادة، وفي ناس ترددهم نسبة معينة وإلى آخره، أقل وأقل وأقل. يعني ما في إنسان بدون تردد، وما في موقف يظل كما هو. لكن الوعي هو أننا إحنا نراجع أنفسنا، الاختلاف طبيعي، أننا إحنا يعني ما نلغي شخصيتنا ونسلم أنفسنا ونسلم عقلنا لآراء الآخرين، تمام؟ لابد أن الإنسان يكون في عنده ثوابت وقيم وتمشي عليها. في النهاية الإنسان الثابت، الإنسان المقتنع يعني بشيء صح، ما تغيروا كلمات العابرين. الإنسان اللي بيتغير أو اللي بيغير رأيه دائما أحيانا يكون أسير لصراعاته، ظروفه، أحيانا يكون أسير لضعفه أمام الآخرين. التوازن لا يكون في تغيير الآراء، أو أيضا بالمقابل الجمود أو التشبث بالآراء. نعرف إحنا متى نثبت على هذا الرأي ومتى نراجع أنفسنا. مو عيب ولا خطأ إننا إحنا نراجع أنفسنا دون أن نفقد هويتنا. طيب إيش الأسباب النفسية عشان هذا الشخص يغير رأيه باستمرار على طول، يظل يغير رأيه؟ أول حاجة الخوف من الرفض أو فقدان القبول الاجتماعي. بعض الأشخاص يغيروا رأيهم لأنهم يخشون أن ينتقدوا أو يرفضوا، فيسعون دائما إلى إرضاء الآخرين ولو على حسابهم الشخصي، فيظلوا يبدلوا آراءهم حسب من هو أمامهم. يعني ممكن أنت يكون هذا الشخص معك برأي بنفس القصة ونفس الموضوع برأي آخر مع شخص آخر، على حسب المتلون، على حسب الأشخاص، أوكي؟ مش على حسب الموضوع. كمان الشخص اللي بيتردد كثير أو اللي غير رأيه بشكل مستمر، ما عنده اتزان داخلي أو وعي، ما عنده اتزان داخلي ذاتي كافي، هو ما يستطيع أنه يتحمل التناقض أو الغموض. عشان كده كل فكرة جديدة أو تأثير خارجي قادر وبكل سهولة على زعزعت نفسه، على إنه يخليه يغير رأيه بكل بساطة. طيب على الواتساب علي الطميح يقول: تغيير الرأي بشكل مستمر قد يؤدي إلى فقدان الثقة بالنفس وزعزعت استقرار العلاقات. نعم، وتجعل الشخص يبدو متردد أو غير جدير بالثقة. كما أن الاستمرار في تغيير الرأي يعزز سلوك التجنب. أكيد يعني أنا لما يكون في عندي شخص وكل شوية يغير رأيه في أي موضوع كان، سواء كان في قصة معينة، في تجربة معينة، في مشكلة معينة، في موقف، في مشوار، أبسطها مشوار، أبسط شيء يعني، مو في دائما يكون في الجروب شخص يغير رأيه باستمرار، يغير رأيه باستمرار. يعني احنا يعني اعترف، انا كان في عندنا في جروب ما
شخص يغير رأيه باستمرار باستمرار باستمرار. طب نروح المكان أوكي، يعني هو كان العصر بيقول أوكي يجي بعد العشاء، لا لا لا نغير. طب إحنا جهزنا نفسنا نروح هذا المشوار أو هذا المكان. فآخر شيء معه صار يعني ممكن المشوار كله يخرب بسبب تغيير الرأي، لأنه ممكن يأثر على آخرين. فكذا تصير مشكلة حقيقي. يعني خلينا نرجع لمشاركة علي الطميحي، يقول كما أن الاستمرار في تغيير الرأي يعزز سلوك التجنب، وهذا فعلا سوينا تجنبنا هذا الشخص، ويزيد من القلق والتوتر ويضر بالدوافع الذاتية. نعم يا علي أتفق. طيب محمد حسن قاضي يقول السلام عليكم، مساء الخير والسعادة والعافية، مساء الهنا. يقول تحياتي للطاقم محب هذا البرنامج، يا أهلا وسهلا بك يا محمد. كمان أوكي مازن الغانم يقول على موضوع الموضوعنا اليوم، يقول هذا يكون الشخص يتكلم كل شوي يكون لي رأي ما عنده ثبات على رأي واحد، لأنه أحيانا ممكن يكون ترى مضغوط نفسيا أو يكون أحد مسيطر عليه. أي نعم ممكن هذا أحد الأسباب يا مازن. كمان بيرد على صديقنا بندر المطيري اللي سأل سؤال يقول أنا كيف صارح شخص أحبه. مازن الغانوي بيقول لك صارحه يا بندر وفك روحك وفك عمرك صارحه. والله شوف تناقشنا احنا تحت الفاصل انا ورائد، قلنا يعني كيف ممكن نقدم لك حل واستشارات. والله رائد قال لي انا حقدم حل يعني لبندر بطريقته الخاصة بطريقة المخرجين. خلينا نسمع رائد ايش يقول.

أهلا وسهلا بكم، مضمنا الوقت نصف ساعة وبقي مثلها. نرحب بكل أصدقائنا اللي انضموا معنا الآن في النصف الساعة الثانية اليوم من الحرف 29، ونجدد التحية والمحبة لكل اللي كانوا معنا في النصف الساعة الأولى. بطبيعة الحال 29 يأتيكم من الأحد إلى الأربعاء 10 مساء. تحياتي لكم من الإعداد والتقديم، أنا مريم العمري، وأكيد الإخراج والإبداع اللي لا شك فيه لمخرجنا رائد محلاوي. طيب اليوم احنا بنتكلم عن الشخص اللي بيرجع بكلامه، اوكي، الشخص اللي كل يوم برأي وكل شوية برأي، انت ما انت عارف تمسكه على اي رأي، اوكي. موجودين هذول الناس بحياتنا، وحقيقي ترى شيء نرفز والله، يعني مشكلة، يعني بالذات لما تكون انت تبغى منه رأي سريع مثلا، او محتاج الرأي الآن يعني، وما ينفع انه يتأجل، او في شيء مهم او مصيري او الى اخره، يضل كل شوية برأي. كيف احنا ممكن يعني نتعامل معهم؟ ايش الأسباب؟ اذا بنتكلم عن أسباب، في الأسباب الاجتماعية احيانا زي ما قال مازن، انه احيانا ممكن في احد مسيطر عليه او عنده ضغط، وهذه احد الاسباب. الضغوط الاجتماعيه، البيئه المتقلبه، اكيد هي بتكون احد الاسباب. يعني لما يكون هو في مجتمع تكثر فيه الاحكام، تتغير فيه القيم بسرعه، اكيد الشخص يصبح مرن ويغير رايه اكثر من اللازم عشان يواكب بس الآخرين أو يرضي الآخرين. عارفين كمان إنه في شيء مرة مهم، التأثر بالتكنولوجيا. كيف؟ أحياناً التأثر بالعالم الافتراضي أو بالعالم الرقمي أو بالمجتمع الرقمي، مواقع التواصل خلت الآراء تبنى وتهدم في لحظات، حقيقي صار

الناس يتأثروا بالرأي العام أكثر من اقتناعهم الشخصي. يعني صار في وعي جمعي، مو وعي جمعي، خلينا نقول يعني هم ما وصلوا والله لمرحلة الوعي، لأنه لو في وعي ما أكيد ما راح تنساق وراء آراء الآخرين يعني، أو خلف آراء الآخرين. يعني بلحظات يتأثروا بالترند، أو يعني هو تقريبا أفضل وصف، الترند. إيش في ترند اليوم إحنا معه، بكرة ترند هذا نزل مع ترند اللي بعده إلى آخره. طبعا طب كيف ممكن احنا نتعامل معهم؟ طبعا في طرق كثيرة للتعامل معهم. اول شيء ما تاخذ كلامهم على انها حقائق مطلقة، يعني لا تتعامل مع كلامهم كحقائق مطلقة، يعني ما تصدق 100%. أوكي، خلي فيه خط رجع، أعطيه مساحة كده أنه ممكن يغير رأيه، وكن أنت مستعد لتغيير هذا الرأي. يعني مثلا قال لك أوكي إحنا حنحجز مثلا في الرحلة الفلانية، رايحين اليوم الفلاني ونحجز، وتروح أنت تحجز وتلاقيه هو غير رأيه وما حجز. فأنت لازم لو تزعل، فما ينفع تزعل ولا ينفع تتضايق. ليه؟ لأنك المفروض أنت عارف هذا الشخص، تعطيه مساحة إنه غير رأيه، وتعطي نفسك مساحة إنه ممكن تروح من غيره، أو تستطيع الذهاب من غيره، أو ممكن تغير رأيك أو جدولك إلى آخره. أنا أعطيتكم يعني موقف بسيط وسريع في الحياة. يعني بكل بساطة ما تبني قراراتك على مواقفهم المتقلمة. أحياناً الجدال مع شخص يغير رأيه كثير مضيعة للوقت، مضيعة للطاقة. الأفضل إنك أنت يعني تستمع وتكتفي بالحياد اللطيف دون الدخول في دوامة الجدال، في دوامة الإقناع، في دوامة الإثبات. هذه نصيحتي صراحة. ممكن تضع حدود واضحة إذا كان هذا التقلب يأثر عليك عاطفياً أو مهنياً. ضع حدود واضحة لما تقبله في التعامل معك حتى لا تتأذى من تقلباتهم. اكتبوا أسماءكم خلف أي مشاركة جديدة بليز يعني. طيب نروح لمشاركاتكم. 800-244-28-28. أوكي والله أنا شايفة في نصايح كثيرة يا بندر قاعدة توصلنا. بندر طرح سؤال وطلب يعني نصيحتكم، طلب نصيحة، عطوه حل. قال كيف أصارح شخص أحبه، كيف؟ في كثير والله ما شاء الله عندنا الناس يعطوك نصايح زي ما تبغى يا بندر. طيب أبو عماد يقول هذا ردي إذا ودك تصارح أحد بحبك له. بيني وبينك أسرار معطرة، حاء وباء وكل السر حرفان. يعني جاب لك إياها بطريقة تمام، يقول لك يعني صارح وخليك صريح، خلاص خليك صريح، ادخل البيت من بابه زي ما يقولوا. أغنية وحطينا رائد، جاب لك أغنية وشرحت كل الموقف يا بندر، لماح حقت الفنان عايض. طيب كمان يقول أبو عماد مساء الخير أختي مريم لمخرجنا الرائع وكل مستمعي إذاعة جدة، شكرا لك يا أبو عماد. طيب مين كمان؟ والله في كثير، لحظة وما شاء الله. أوكي بندر يقول والله شكرا لكم ما قصرتوا، الكلام وصل، بالذات شكر خاص للمخرج. الله يسلمك والله، أبدا ما سوينا شيء الواجب. طيب يقول محمد حسن قاضي أنا

والله يا في مش طيب. بندر بن صوالح يقول السلام عليكم ورحمة الله، يسعد لي مساكم. يقول حكمة خلصت والمواقف سجلتها وعرفت الناس لما جربتها. بندر بن صوالح نعم، انت ما حتعرف الناس الا لما تجربهم. أم عبد الله بتقول أما الشخص الصحيح في حياتك لا يسمح لك بالذهاب ولا يسمح لك بالتبرير لأنه بيفهمك. نعم اتفق معاك يا أم عبد الله. طيب كمان رمز الوفاء بتقول يا قلبي يا مريم والله تكلمتي وجبتي موضوع أنا بفكر أكلمك فيه. أنا عشت هذه التجربة إني أتعامل مع شخص باحترام وحب وفجأة وبحب واحترام وثقة، وفجأة اليوم أفتح النت ألاقي حاضرني هكذا من دون أي سبب أو سابق إنذار. أنا مصدومة، ولا تسوي شيء ولا تنصدمي، هو حضرك أنت بلغي على الحساب. اعملي بلاغات، اتقفل الحساب نهائي وريحي نفسك. ولا تزعلي ولا تنصدمي ابدا، هذه نصيحتي خلاص. ولا تزعلي، عادي عادي جدا، في ناس بيغيروا رأيهم كثير بهالحياة. يعني اليوم اليوم احنا ايش قلنا في بداية الحلقة، اليوم بيكون هذا الشخص معاكي وحسن التعامل وحسن الأخلاق وما شاء الله، يعني ما شاء الله تبارك الله، بعد شوية أو ثاني يوم يتغير الحال كيف ما تعرفي، وممكن الشخص يعمل لك صدمة. عشان كده احنا بلاش نرفع توقعاتنا، دائما نعمل لنفسنا خط رجعة، خط أمان، نتوقع أي شيء من أي شخص. ما أقول دائماً إن إحنا نحط النية السيئة نو، بس إنه كمان ما يعني نسلم الثقة كاملة للأشخاص، لأنه الإنسان يتغير، يعني قلوبه تتغير، أفكاره تتغير، أهواء وتتغير. اليوم اللي بيكون صديقك بكرة ما يكون صديق لك، فعشان كده خلينا إحنا إيه نحافظ على قلبنا ومشاعرنا ونفسنا، ودائماً نعمل لنا خط رجعة ونعمل مسافة أمان. هذه نصيحتي الحقيقية طبعا. طيب كمان أم عبد الله بتقول إرضاء الناس بنظري هو الموت البطيء، لذلك الأفضل خذ ما يزيدك خير وابعد عن ما يؤذيك، كن نفسك أولا. وكمان عاملة إنه يعني تعليق تحت هذه المشاركة وتقول أخت مريم في نقطة أحب أنبه عليها، الطيبة ليست غلط في شخصيتك لكن من استغلها هو السيء لأنه شخص سيء. نعم نعم، لأنه شخص سيء، أتفق جدا معاك يا أم عبد الله. يعني الشخص اللي بيستغل طيبة الناس أكيد يعني هو بيكون شخص سيء. كمان أمونة من اليمن، يا هلا وسهلا يا أمونة. طيب أمونة بتقول، والله كاتبة كلام كثير، أمونة تقول مساكم الله بالخير، يا هلا وسهلا، مسا السعادة. تقول موضوع اليوم رائع جدا، وهو يعبر عن الشخص المزاجي أوكي أو الشخص الناضج إلى حد كبير. تمام، تقول نضجه يكون لدرجة الهوس، يكون عقلاني بشكل مبالغ فيه بحيث أنه يحاول يسيطر على نفسه بأكبر قدر ممكن، يحاول يتحكم بتصرفاته إلى حد كبير لدرجة ممكن يمنع نفسه من كثير أشياء كان ممكن يعيشها وفضل أنه ما يعيشها بحكم أنه فكر فيها وشاف أنه ممكن تكون سبب ولو جزء بسيط في تعكير يومه أو مزاجه. الشخص المتردد يكون دائم حريص على التفكير في الاختيار قبل المجازفة، يكون أول قرار له تجاه موضوع مش نفس القرار بعد 10 دقائق، لأنه حسب للموضوع 1000 حساب وتراجع عن قرار.

طيب أمونة تقول كمان التردد حرص، بس أحياناً تضيع علينا أكثر الأشياء والفرص بسبب إنه إحنا خفنا من المجهول، وهو ما له داعي نكون حريصين للدرجة هذه، نحاول نفكر وبنفس الوقت نعيش التجارب ونتعلم وما ننغلق على أنفسنا. تحياتنا لك مذيعتنا مريومة والمخرج اللطيف رائد، صديقتي البرنامج أمونة محمد من اليمن. أكيد يا أمونة، أكيد هذه أحد الأسباب المهمة والجوهرية. أحيانا شخص بيكون يعني من كثر حرصه يعني يكون عقلاني، يبغى يكون في أفضل قرار وعلى أحسن حال، ويظل يغير رأيه ويحسب للموضوع ألف حساب، ممكن يتراجع عن قراره ومو مشكلة أبدا، ولا يتنافى إنه إنسان يكون حريص بحياته ويكون منفتح إنه يتعلم ويعيش ويجرب وما نكون منغلقين على أنفسنا. نعم أتفق معك يا أمونة. اكتبوا أسماءكم، إلى الآن قاعدة توصل مشاركات بدون أسماء. طيب موضوعك جميل جدا أم عبد الله، بتقول أم عبد الله إيوه موضوعك جميل جدا. التردد قاتل الطموح، لكن القرارات المتهورة أحيانا قد تكون هدفك وحلمك اللي كنت بتخطط له. ويا هلا بالورد، ويا هلا بعلي الحربي، مساءاتك تمطر وردا. يقول اصبح البعض يفتك بمشاعر الاخرين ولا يبالي لذلك. ابتعدوا عن كل ما يؤذيكم، فقط الحياه لا تستحق، وعيشوا بقرب مع من يبادلكم الشعور ويعانق ارواحكم. علي الحربي من المدينه المنوره.

كمان رمز الوفاء بتقول شكرا على النصيحة وتدوم الضحكة الحلوة يا رب. يا رب انتو كمان تدوم سعادتكم وضحكاتكم وابتساماتكم يا رب. يقول تقول يسعد قلبك وحياتك كلها. والله اني بسجل الحلقات كلها من حبي لكم ولمواضيعكم. المهم اني اتشرف اكون صديقة معاكم برمز الوفاء. اكيد انت من اعز اعز اعز الاصدقاء يا رمز الوفاء بدون ادنى شك. اكيد نرحب فيك في كل وقت اكيد. طيب مريم موضوعك جميل والله. يا هلا وسهلا مساء الخير. يا هلا وسهلا مساء النور. طيب تقريبا كده احنا قرأنا اغلب المشاركات. اوكي ام عبد الله لسه بتكتب بتقول اقوى درس اخذته لا تزعل على اشخاص انه ما نزعل على اشخاص خرجوا من حياتنا. فقط استقبل الخيبة بالأحضان ونحمد الله على كشف الأقنعة. أكيد نحمد الله دائما على كشف الأقنعة. ولكن ممكن تكون أنت موجود والأقنعة موجودة والخداع موجود وما تدري. فشيء جيد أننا إحنا يعني عرفنا. عموما نروح نغني مع رائد ونرجع.

29 على جدة اف ام. يا هلا وسهلا بكل أصدقاء وأحباء فقرة إحساس كلمة. يقول الشاعر في هذه الأبيات: يا ليت من أهوى يشعر بأن بي شوقا إليه ولوعة لا تكذب. يا ليت من أهوى، يا ليت من أهوى يشعر بأن بي شوقا إليه ولوعة لا تكذب. فلطالما لمحت دون نتيجة فألوم نفسي والشعور مخيبي. يا ليت من أهوى، يا ليت من أهوى يشعر بأن بي شوقا إليه ولوعة لا تكذب. فلطالما لمحت دون نتيجة فألوم نفسي والشعور مخيب. ما الذنب ذنبي حينما أدمنته؟ فالحب يعبث بالقلوب ويذهب. فألوم نفسي والشعور مخيب. ما الذنب ذنبي حينما أدمنته؟ فالحب يعبث بالقلوب ويذهب. قدري بأن أحيا بقلب حائر غض على جمر الهوى يتقلب. قدري بأن أحيا بقلب حائر غض على جمر الهوى يتقلب. صعب علي بأن أبوح بحبه، لكن كتمان المشاعر أصعب.

الأفكار كثيرة، لكن تحويلها لواقع يحتاج طريق واضح وخطوات عملية ودعم حقيقي. في ريادة راح نعطيك خطوات واضحة وأدوات عملية وتجارب حقيقية، ونعرفك على جهات الدعم الرسمية اللي تقدر تساعدك. ريادة مع دلال خياط، الثلاثاء الواحد ظهراً على جدة FM.

على هواك. الأرض ليست مجرد مكان نعيش فيه، بل هي الحكاية التي نكتب فصولها كل يوم، من مبادراتنا المحلية إلى أحدث الابتكارات العالمية التي ترسم ملامح المستقبل. استدامة يسلط الضوء على قصص النجاح البيئية ويستعرض الابتكارات وكل ما هو جديد على الساحة المحلية والعالمية من مشاريع مستدامة وتجارب مبتكرة. استدامة مع نهى الجديبي، الخميس 1 ظهراً على جدة FM.

0: ويكند معي أنا هبة شعبان
1: وأنا أسامة الغريبي
0: كل جمعة وسبت عند 8 وحتى 10 مساء على جدة FM.

السلام عليكم، حلقة جديدة من دورينا غير. إلى العناوين: يوم الجمعة المملكة تترقب بطل أغلى الكؤوس بين هلال لا يرحم وخلود لا يهاب. الاتحاد مع كونسيساو مكانك سر، لا نتائج ولا هوية. الفيحة يضرب الرياض بالأربع والاتفاق يفشل في اختبار النجمة. الهلال يحل ضيفا على الخليج بمهمة خاصة، تقليص الفارق وإعادة ترتيب الأوراق.

0: حياكم الله في قناة السعودية وإذاعة جدة اف ام ومنصة شاهد ومنصة الأولى. تبي تشوف العشوائيات في كرة القدم؟ شوف الاتحاد. تبي تشوف الفوضى؟ شوف الاتحاد. تبي تشوف هد فريق بطل موسم ماضي اكتسح الكل رجع في سنة يا ستار اختفى؟ شوف الاتحاد. يقول لك ليش جمهور الاتحاد ما يحضر؟ ليه يحضر أساسا؟ عطني مبرر واحد من جمهور الاتحاد يحضر. اليوم 3000 ويقول لهم كثير 3000 على أداء اللاعبين، على شكل الفريق، على مدرب الفريق، 3000 كثير يا ستار. وش ذا؟ والله مين الكورة ذي؟ أنا أذكر الاتحاد الموسم الماضي بطل واكتساح. شوف الفريق الآن، مو المباراة هذه، كل مباريات الموسم ضياع في ضياع. أنا خالد الشنيف ضيف الكرام، محمد عطيف مساء الخير.
1: مساء النور بالوريد.
0: عبد الحكيم التواجري مساء الخير.
2: مساء النور بالوريد، أحفيك وضيوف الكرام.
0: مناف مساء الخير.
3: مساء النور بالوريد، مساء عليك المشاهدين والضيوف الكرام.
0: هم وغم الاتحاد؟
3: والله هم وغم وطفش وكل شيء بالوريد بصراحة. يعني الاتحاد اليوم متعب للنظر، يعني اللي يتفرج اليوم الاتحاد والله يعني لا تعليق بصراحة، شيء ما يلام الجمهور بصراحة. يعني الجمهور ما هي عادات انه ما يحضر، لكن بصراحة يشكر اللي حضره، لكن الاتحاد متعب. انا قلت يمكن بعد مباراة التعاون نشوف الاتحاد، لكن اليوم لا لون لا طعم لا ولا اي شيء بصراحة. كونسيساو حكاية بصراحة لو بتكلم.
0: حنجيله خليلك حلقة كاملة لك الليلة حنجيلك فيه. يعني صدق فريق بطل في ظرف 3 شهور هدوه، ايش اللي صار؟ إدارة جديدة؟
1: لا شوف، هو دائما التخطيط، عرفت أبو وليد من بداية الموسم. يعني أنت خلصت موسم كنت بطل وبطل كاس وبطل دوري وعندك إمكانيات وعندك موارد مالية وعندك كل المقومات. طيب. هنا يرجع للتخطيط من بداية الموسم. تخطيط من المسؤول عنه؟ إدارة الفنية.
0: أحمد شوف أحمد، العام بطل الدوري وبطل كأس الملك.
1: إيه، لأن ما في تقييم واضح أبو الوليد. أنا لما أجي
0: يعني جت بالحظ العام.
1: لا أوكي، أنت خذيت أوكي، بس إن الفرق تتطور، ما في أحد بيقعد في مكانه. الفرق فيه تتطور الأندية تعمل. أنت بعد ما أنا أتوقع بعد ما الاتحاد خذ الدوري والكأس

0: في إجازة وسبات في التحضير لموسم جديد. أنت ما قيمت
1: لاعبين جديد. يعني أنت متخيل مع الصرف المالي الكبير واللاعبين والمدربين الاتحاد ما يحقق الخامس؟
0: إذا سوء عمل إهدار مال وإهدار وقت. بالنسبة لي أنا أشوف إهدار مال
1: وإهدار وقت لنا لما
0: والجمهور اللي كان متأمل في الاتحاد أن يكون يعني بطل في هذا الموسم، لأنه كل المقومات مهيئة للاتحاد.
1: جمهور الاتحاد يا حبيبي عارف شي بي الآن يبي مركز خامس، يبي السلامة، ما يبي بطولة، يقول مركز خامس. عبد الحكيم
2: هذه يمكن العوامل تغيرت ابو الوليد، ممكن من السنه من الموسم الماضي واللي موجودين قريبين من نادي الاتحاد اعرف بهذه الامور. اكيد ان في عوامل كثيره تغيرت، في امور كثيره تغيرت، ما اتكلم انا بس على الجانب الفني فقط، ولكن الجوانب الاداريه اكيد انه في تغييرات صارت، اكيد انه في عوامل مختلفه اثرت في الفريق الى اللي وصل له الان. ورده فعل الجمهور مثل ما تفضلت يعني رده فعل الجمهور طبيعيه، ولكن يجب البحث عن الاسباب الحقيقيه وراء هذا التغيير الكبير اللي صار.
0: عبد الحكيم أنت اليوم لما تغيير أوك صحيح إدارة جديدة، لكن أنت من الواضح من الاتحاد إن لما بعد نهاية الموسم عادي فريقي أنا قوي، أنا فريقي بطل، أنا فريق ما يحتاج.
1: والدليل ما تعاقد إلا بعد خسارة السوبر.
0: إيه بعد خسارة السوبر وبعدين حتى في الشتوية طيب. في آخر ساعة، فهنا العمل اللي أنا أقوله.
1: طيب حنرجع نفتح الموضوع الاتحاد، وبكل تأكيد حنفتح موضوع كامل وش اللي قاعد يحدث له حتى مباراة التعاون. بس للتذكير إذا لم تخن الذاكرة، 24 تسديدة للتعاون مقابل 4 تسديدات الاتحاد. مباراة المباراة اللي فاز فيها الاتحاد، يعني إيش أقول لك عشوائيات، يعني مش هذا مو فريق اللي قاعد أشاهده. لكن حسب المتناقل حتى موقع يوبوك نزل اليوم موعد النهائي يوم الجمعة 8 مايو الساعة 9 مساء، نهائي كأس الملك بين الهلال والخلود. هذا حسب موقع ويبوك، نزلت التذاكر ويبوك، وهذا حسب موقع ويبوك الساعة 8 مساء، الساعة 9 مساء يوم 8 مايو الجمعة القادم نهائي كأس الملك. التذاكر يقولون الشباب وصلت إلى 1,300,000 1,400,000. أنا دخلتها 1,300,000 الانتظار، 1,304,000 الانتظار عشان تشتري تذكرة لهذا النهائي.
0: في طبيعي اليوم هذا يدلك على مستوى التطور اللي في نعيشه في كرة القدم السعودية، على مستوى الشغف اللي موجود في رياضتنا. فأعتقد أن هذا شيء طبيعي، أن اليوم يعني لا زال في يمكن 3 أيام وهذا الانتظار يمكن مع الوقت بيصير أكثر. وأكيد هو الأهم، إن بطولة غالية على كل الشعب السعودي.
1: كل تأكيد أحمد البطولة هي الأغلى، وهي الكل لاعب يبحث عنها. نسبة فوز الهلال ونسبة فوز الخلود، والسؤال لكم كلكم الثلاثي.
0: أنا بالنسبة لي دائما الكوس 50-50 مهما 50. كانت الظروف مهما كانت،
1: مع هلال إنزاغي،
0: مع هلال إنزاغي يمكن يخليه خليها على 50-50، لكن لكن دائما الكوس 50-50 بالنسبة.
3: والله شوف المنطق والواقع يعني يقول للهلال أكثر على الورق على كل شيء المعطيات، لكن الخلود أنا شايفه بصراحة دائما في مواجهة الفرق الكبيرة بيقدم مستوى كبير بصراحة. فمباراة الكوس ما تقدر يعني تقول إنه خلاص الكرة في ملعب الهلال، لكن طبعا أنا أقول أقرب للهلال بصورة كبيرة لسبعين.
1: بس ترى للتذكير الفيحة فاز على الهلال، والتعاون لما خلنا الذاكرة فاز على الاتحاد في كأس الملك، والفيصلي فاز على التعاون، والفيصلي هابط إلى دوري يلو. أيضا أعتقد الهلال كسب الوحدة بركلات الترجيح ولا لا، إذا لم تخلنا الذاكرة صح قبل 3 مواسم. ها عبد الحكيم، مباراة الكوس لها حسبة ثانية
2: أكيد، ولكن أنا أتفق مع مناف أن الهلال أقرب، الهلال يعني نسبيا النسبة أعلى للهلال، ولكنها مباراة كوس كل شيء ممكن يصير فيها، ما تقدر تجزم بفوز فريق على الآخر، ولكن الهلال نسبة أعلى.
3: المشكلة عبد الحكيم المشكلة إنزاغي، هلال إنزاغي يخوف والله، ما تعرف يوم فوق يوم تحت، حتى لما يفوز تقول فاز بالدعاء.
0: عشان كذا 50-50 يا مناف، عشان كذا لأن إنزاغي بعد دائما حتى في مباراة الكوس كان يعاني.
3: طيب. على حتى جمهور الهلال.

0: طيب هي بالترتيب اثنين اتحاد والاخير الاهلي.
1: مناف حقك كاس الملك انت ولا ما لحقت عليها؟ كانت كاس خادمه.
2: ايش ما لحقت عليها يعني؟ انا من متى بديت يا ابو
0: تراك شايف يا مناف
2: يبي يكبرني زياده. لا لا اكيد
1: حققتها.
2: ايوه مرتين او ثلاثه تمام. وما بقول على الدوري، الدوري خمسة خلينا.
1: لا انسى، مش كاس دوري خادم الحرمين الشريفين، لا
2: أيوة
1: كاس
2: أيوة
1: الملك.
2: ايوه
1: ثلاث مرات.
2: اي
1: مع مين ما شاء الله؟ ذكر واحده مع الاهلي.
2: والله ترى انا كبرت بدل ايش. لا تقول الاهلي تبي تجيب لي هواء بارد، لازم تحط الاهلي. روح لعبد الحكيم يا ابو الوليد، روح لعبد الحكيم.
1: لا حلو النهايات ترى، لحظات النهايات والتتويج والتشرف والسلام على
2: ما في
1: خادم الحرمين الشريفين، ترى لحظات للاعبين لا تنسى عبد الحكيم. ها
3: ما في شك اكيد، يعني كل لاعب وكل رياضي يتمنى التواجد في مناسبات بهالحجم، هذا يشرف اي رياضي سواء مدرب لاعب باجهزه اداريه. اكيد ان الانديه تتنافس وتتسابق لهالمواعيد الكبيره اللي تشرفنا كرياضيين الحقيقه، وهذا دليل على دعم القياده الله يحفظها للرياضه والرياضيين، وهي مناسبه سعيده لكل الرياضيين الحقيقه. فاي شخص تواجد سبق له التواجد في هذه المناسبات هو محظوظ يعني.
1: هي عرس طبعا لجميع الرياضيين. هذا طلال في اشياء تدورين غير منصه اكس، يقول احمد عطيف مستحيل يقول لك الهلال يفوز وهو بدايه الدوري، يقول الهلال ما راح ياخذ الدوري.
0: لسه ما انتهى الدوري، هو اخذ الدوري الهلال؟ يمكن هو متقدم قبلنا ما لسه ما اخذ الدوري. وانا لازلت عند رايي.
1: طيب ولو اخذ انزاجي كاس الملك والدوري
0: ما اقنعني. ما بالنسبه لي فنيا، انا اتكلم فنيا في عوامل
1: يعني. لا, لا, لا تنصح في بقائه في الهلال؟
0: يعني عشان يحقق انجازات مستمره ما انصح في بقائه.
1: حتى لو حقق كاس الملك والدوري،
0: حتى لو حقق كاس الملك والدوري، اساسا الهلال المفروض هو يحقق الثلاثيه، النخبه وكاس الملك والدوري، لان هو الافضل قيمه فنيه كلاعبين.
1: طيب في احد بيعلق على نهايه كاس الملك؟ سريع.
3: نهائي كاس الملك، شوف يعني اتوقع ان الخلود يقدم مباراه، يعني مباراه عظيمه، لان بالنسبه للخلود حيكون يوم تاريخي ما في شك. ولكن زي ما قلت لك يعني نهائي الكؤوس ما تقدر، ولكن نسبه اعلى للهلال.
2: صحيح الضغوط اعلى، يعني الضغوط بالنسبه للهلال حتكون اعلى من الخلود. طيب. الخلود حيدخل مرتاح، فاتوقع انه يقدم مستوى طيب.
1: ممتاز. ايضا اليوم التصنيف بالنسبه للمنتخبات لكاس اسيا حيكون القرعه يوم السبت القادم، دخلنا الذاكره، حيكون على ست مجموعات. منتخبنا حيكون في التصنيف الاول اللي معاه اليابان، ايران، كوريا الجنوبيه، استراليا، اوزباكستان. الثاني قطر، العراق، الاردن، الامارات، عمان، سوريا. المستوى الثالث البحرين، تايلاند، الصين، فلسطين، فيتنام، طاجكستان. المستوى الرابع قرقستان، جمهوريه كوريا الديمقراطيه، اندونيسيا، الكويت، سنغافوره، لبنان، اليمن. خذوها مني ها، وين عمان في التصنيف الثاني؟ طايحين مع عمان دائما. احنا عمان درى دائما في اسيا او في الخليج. سبحان الله.
0: سبحان الله. صحيح. انا شوف نتمنى ان هذه البطوله ان تكون من نحتفل فيها وترجع للامجاد للمملكه العربيه السعوديه، خاصه مع التغييرات الجديده اللي حدثت. نتمنى التوفيق للاعبين والجهاز الاداري والجهاز الفني.
1: طيب على في حديث على تذاكر مباراه الهلال والنصر، او النصر والهلال عفوا، هي طرحت لاول مره قبل 13 يوم. عارفين الضغط اللي عليها، الطابور للإعلان فوق 400,000، والتذاكر اللي جايس يصير الآن على دفعات، وليس التذاكر كلها على دفعات. في تذاكر أعتقد الواجهة، في تذاكر طبعا ب30 ريال، هذه 15% لكل فريق، اللي هي 30% من ساعة الملعب. في تذاكر للواجهة اعتقد بين 200 و200 وشيء، الرقم ما وصلني فعليا، لكن تقريبا 200 ريال الواجهه، وتقل لما تروح الاطراف اللي حول المنصه. بدات ب 700، وكل دفعه تطرح زيد، الدفعه اللي بعدها 900، اللي ممكن الدفعه اللي بعدها 1000، حتى يوصل رقم. هذه مباراة الموسم بكل تأكيد. في ميزة ثانية عملها النادي النصر، وأنا نطالب فيها دائما، التذاكر الموسمية أو الأولوية لأصحاب التذاكر الموسمية. والنصر عنده تقريبا أعتقد في رقم 8,000 اللي وصلني، أو 9,000 أو 7,000 تذكرة موسمية مشتراه،

0: خلصة هذول تذاكرهم موسمية للدوري، ميزة موجودة للفريقين. الطابور إلى الآن أكثر من 400,000 تذكرة. مناف، مباراة الموسم؟
1: مباراة الموسم. لا تنسى ترى أبو الوليد بعد خسارة النصر أمس اختلفت كل الموازين، لحين انتصار الهلال في تقريبا أربع المباريات يعني المتبقية راح خلاص يعطي الأفضلية للفريق الهلالي. فالآن هي مباراة الموسم للفريقين، يعني حقيقة النصر في المباريات السابقة مقدم مباراة كبيرة، يعتبر موسم مختلف للفريق النصراوي. الفريق الهلالي فريق متذبذب الموسم ذا، حالة عدم رضا لكل الجماهير الهلالية. هنا هل عودة الهلال من الباب الكبير ونشوف الهلال يرجع لصدارة الدوري وتحقيق البطولة، أو استمرار النصر؟ نتكلم على يعني على الاستمرارية في صدارة الدوري من المباريات السابقة.
0: طيب،
1: لكن أنا أعتقد أن النصر أمس ما قدم المستوى المطلوب اللي يحافظ على الصدارة.
0: عبد الحكيم، ترى والحديث لك كمدرب والحديث مع لاعبين ومدربينهم بحول الله، الناس جالسة تتكلم، ترى لا الهلالي أو النصراوي يتكلمون على مباراة الهلال والنصر والهلال القادمة، لكن في النصر شوف المباريات اللي قبل مباراة الهلال، حيلعب مع الشباب أعتقد، ها بعدين الهلال، ها الشباب بعدين الهلال بعدين جامبا وساكا بعدين ضمك نهائي آسيا. مباراة الهلال اللي قبل مباراة النصر هي الخليج، ورينيها مباراة الهلال المتبقية هتكون هي اعتقد الخليج، الخلود، كاس الملك، بعدين النصر. في شوشر على اللاعبين عبد الحكيم، يفكر في مباراه النصر وينسى الايام هذه اللي عند الخليج والخلود والنصر عند الشباب.
2: هذه نشوف هذا دور الجهاز الفني والاداري. اكيد التركيز في مرحله من الموسم زي هذه المراحل بيكون التركيز على مباراة، ممكن المدربين او ممكن الاداريين في الناديين يفكرون بمباراة النصر او مباراة الهلال، قد تكون المباراة المفصلية للموسم، ولكن الاستعداد والتعامل مع المباريات في هذه المرحلة من الموسم يجب ان يكون التركيز مباراة، لان كل مباراة بتكون مهمة. انت اذا وصلت بالنسبة للنصر، اذا وصلت لمباراة الهلال وممكن تكون تعثرت قبلها بيكون موقفك اصعب، فيجب التركيز على مباراه الشباب اولا. الهلال نفس الفكره، في حال انه ركز على مباراه النصر او مباراه الكاس قبل مباراه الخليج ممكن ان مباراه الخليج تكون صعبه عليه، فالافضل التركيز عليها مباراة. انت الان كل مباراه يجب التعامل معها كانها نهائي كاس.
3: انا بالنسبه لي عبد الحكيم المشكله اللي هو خاصه بالنسبه للهلال عنده مبارتين قبل النصر، وهي اللي تحدد انه هو بيلعب مع النصر بشكل تنافسي او ممكن يكون تحت اي ظرف. الخليج ما هي مباراه سهله،
0: انا عارف اللي اقصده، يبدا يفكر في التدوير ولا ما في؟ لا ما في تدوير،
3: ما في تدوير الان، لا ما في تدوير.
0: احمد 5-8-12،
3: لان شوف لو خسر اي نقطه مع الخليج بيرجع في نفس الدوامه، بيرجع في نفس الدوامة. فلا مباراة الخليج ترى أهم قبل ما تجي، أهم من الخلود، حتى الآن أهم من الخلود مباراة بطولة، لكن أنت عندك بطولة قبل بطولة. الخليج تعتبر مباراة بطولة.
0: أحمد، ثلاث مباراة، 5-8-12، خمسة وين؟ عشان تفهم الصورة. خمسة، ها وريني جدول الهلال.
3: دمام، جدة.
0: خمسة في الدمام،
3: جدة.
0: ثمانية في جدة، 12 في الرياض.
3: هذه ضريبة أبو الوليد، ضريبة أنك أنت تبغى تنافس.
0: أنا اسمعني، أنا عشان كذا أقول لك ليش ما في فكرة التدوير.
3: ما يقدر هو أساسا، هو أساسا حتى شوف الهلال حتى هو بالأساسي مع إنزاغي ما هو ثابت. فهنا هنا الإشكالية.
2: أنت إذا فكرت في التدوير الحين في المرحلة هذه، أو على كلامك أبو الوليد يعني لو تم طرح الفكرة أو فكرة التدوير الآن، أي تعثر بتصير يعني بتكون عكسية، ردة الفعل عكسية. إذا كان في تدوير وعلى حساب التدوير قلت الجودة أو صار عندك مشكلة معينة أو صار عندك أخطاء فردية في هذه الخانة اللي دورت فيها وبعض الأمور هذه قد تكون عكسية، فالجهاز الفني أكيد أنه بيفكر بهالأمور، بيفكر بهذه المواضيع. وزي ما قلت لك الآن المرحلة اللي هم فيها هي مرحلة نهائي كؤوس للفرق كلها المنافسة، فهذا شيء طبيعي.
0: يعني في نهاية الموسم ومناف بظرف 7 أيام تلعب 3 مباريات تقدر؟
1: شوف تقدر اذا عندك طبعا اسماء بديله على مستوى عالي لابد
0: يكون. انت معنا كنت في الموضوع ولا لا؟
1: ايوه سامعك. انا كنت بعلق على
0: الشباب يقولون لا ما في تدوير، ما حيكون في تدوير.
1: لا شوف بالمنطق، بالمنطق انا ممكن ادور بلاعبين ممكن انا كنت لاعبهم بشكل اساسي، مثلا خلينا نتكلم مثلا زي سلطان مندش لما انزل كبديل تمام ولا لا، ويعطي مثلا اضافه كبيره. انا ممكن احافظ على مالكم واعطي مثلا مثلا سلطان مندش اداؤه كبير اداؤه جيد، يعني ابدل بين لاعبين اصلا في الاساس ممكن هم في بعض المباريات بدوا كاساسي، لكن بشكل عام ما اخرج عن 13 14 لاعب ابدا.
3: في لو ترجع للتأجيل مباريات الهلال في النخبة وقلتها أنا بتضره في المستقبل، هذا هو
2: أكبر اختبار يمكن الفترة هذه أكبر اختبار للأجهزة الطبية وللاستشفاء في الناديين.
0: أنت عارف يعني أنت عارف
2: وهذه بتكون واضحة.
0: مع رحلة مكوكية شرقية
3: جدة،
0: لا ممكن يجي الرياض، يمكن يجي الرياض يتمرن تمرين يروح ليلة المباراة إلى جدة
3: ان يرجع الرياض،
0: بعدين يرجع للرياض يتمرن تمرين ويلعب مع النصر. ها
1: بس المفروض ابو وليد معليش المفروض انه
2: هو الاقرب تقليل السفر
0: ورينا مناف هنا هو ايه
2: هو الاقرب تقليل السفر. اتوقع يروحون جده بعد على طول جده بعد الدمام.
0: تفضل مناف.
1: صحيح انا اتفق معك كابتن عبد الحكيم، المفروض من الشرقيه على جده يكون فيها يعني استرخاء، يكون فيها راحة أكثر، لأنه موضوع السفر متعب. لكن لما أروح من الدمام لجدة أعتقد يكون فيه رياحية، لابد يكون فيه الترتيب هذا لتجهيز اللاعبين
3: بس مناف في في في نقطة، يمكن جدة والخبر أو الدمام نسبة الرطوبة عالية، هنا تفقد اللعيبة سوائل أكثر، فهنا النادي يرجع الرياض عشان يستشفي أسرع، في خسائر السوائل هو يسبب له إرهاق. أنا أشوف حتى موضوع الخلود إنه بيستمر بيقعد في جدة لين المباراة، هذا أنا أشوفه خطأ. يمكن عبد الحكيم يفهم في الشيء إن خسارة السوائل تسبب أكثر، فاللاعب يحتاج للسوائل والاستشفاء بأسرع.
0: الهلال حسب ما وصلني بيطلع من الدمام مباشرة إلى جدة.
1: هذا المفروض أبو الوليد.
2: بس على تقليل السفر هو الأفضل في الحالة هذه. هو الأمر الأصعب. تقليل السفر يعني أنت بتفاضل. أنا أتفق مع أحمد في موضوع الاستشفاء والسوائل وفقدان السوائل في مدينة نسبة الرطوبة عالية، ولكن موضوع السفر راح يكون متعب عليهم.
3: بس أنت عبد الحكيم، أنت الآن الهلال لما يلعب في الدمام نسبة الرطوبة عالية بيخسر سوائل أعلى. أعلى منه في الرياض، بيروح جدة بيخسر نسبة
0: سوائل. اسمعني،
3: يرجع الرياض استشفاء.
0: أحمد أنت عارف الطيران الحالة يستنزف الكثير للشخص.
3: بس ما هو زي اللعب في الرطوبة سوائل.
0: أحمد تشد رجولنا وإحنا في الطيارة.
3: شوف يمكن عبد الحكيم يعرف، هو كمدرب بدنيا ويمكن طبيا
0: ترجعهم الرياض،
3: يرجع الرياض أفضل. أنا بالنسبة لي على مستوى السوائل، لان بيستنزف سوائل مع المباراه يستنزف.
0: لا لا هم شوف احمد، يوم الخميس يوم بيطلع الهلال بيلعب الثلاثاء، يوم الاربعاء بيطلع للشرقيه، بيطلع لل
3: كم فيها ثلاث ايام
0: ايه بيطلع طال عمرك يتمرن يوم الخميس في جده تمرين واحد، الاربعاء السرجاء
3: ايه. بس انت في منطقه رطبه يعني تقريبا اربع ايام في منطقه رطوبه تستنزف.
0: طيب لو رجع للرياض بيكون يوم
3: إيه، بس بيكون اللاعب يقدر يسترجع. لا بالعكس، يرجع في ليلة مباراة عند الأربعاء والخميس يتمرن في الرياض، يعني اليومين هذه ما تمرن في جدة ولا تمرين.
0: ما تبغى يتمرن في جدة نهائي،
3: ما يتمرن لأنه بيستنزف سوائل. أنا بالنسبة لي يمكن عبد الحكيم أفهم مني في هذا الموضوع، بيستنزف خسارة السوائل أكثر يأثر
0: في أكثر خطورة
3: بالنسبة لي.
2: شوف في جانب آخر أنت يعني ما تكلمت عنه، موضوع نفس الشيء، التأقلم على وضع جدة والتأقلم على أجواء جدة مهم جدا. أنت تتكلم على السوائل، أنا أتفق معك، هذه في لها نسبة، ولكن السفر موضوع مهم. روحتك للطيارة ونزولك من الطيارة وطلعتك للطيارة، هذه متعبة. موضوع السوائل أتفق معك فيه، ولكن موضوع التأقلم على الأجواء اللي بتلعب فيها نهائي الكأس أمر مهم، نفس الحكاية. فأتوقع الفريقين وجودهم قبل النهائي بيوم يومين بيكون شيء ما هو مستغرب ابدا.
0: عبد السلام تفضل مناف.
1: معليش بتكلم على جزء يمكن اتكلم الاخوان في جزئيه، لكن الى الان اعتقد سواء في الشرقيه او حتى في جده ما دخلنا موسم اصلا للرطوبه او شيء. الى الان الاجواء طيبه، الى الان ما شفنا الرطوبه العاليه اللي ممكن تاثر على اللاعبين، لكن تاثير عمليه السفر انا بالنسبه لي راح يكون اكثر. وجودك في الملعب وانك تتمرن ليله المباراه ممكن برضه يعطيك فتريح يومين في جده، افضل من اني اروح للرياض واسافر ثاني يوم

0: مرهق موضوع السفر الطيارة.
1: مناف أنت ما راح تسافر إلا بعد 3 أيام ترى. أنت هم بيرجع في نفس يوم مباراة وما راح يسافر إلا الخميس.
2: وبعدين بيسافر بيسافر هو بيتمرن في الشرقية.
0: بيسافر الأربعاء.
2: بيتمرن في الشرقية. بعد الشرقية بيطلع إلى عشان جدة. بينافس جدة يتمرن الخميس.
1: يخسر سواي. حتى لو نسبة الرطوبة اللاعب اللي في المنطقة الوسطى.
2: أنت تبي توديهم من الشرقية للرياض يجلس يوم الرياض يروحون جدة.
1: أنا بالنسبة لي هذا شوف أنا ما يمكن ما ما ما ما أفتك في موضوع البدني أكثر لكن أنا أنا أنا بالنسبة لي على حسب اللي تعلمته يعني في السابق أن كل يوم في مدينة رطبة
2: أو مدينة مرتفعة أو مدينة مرتفعة
1: بتخسر سوائل أكثر واللاعب في إيه في اللاعب بيخسر لأن أنت في مرحلة إرهاق ضغط مباريات.
2: طيب وإذا كان شوف بعض المدربين أعرفهم ها ياخذ التمرين في وقت تكون الرطوبة خفيفة جدا فيه
1: انت وتمرن. انت وانت
2: عارف متى لا إيه لا انا في اوقات في جدة
1: المشكلة لعيبة الهلال في الرياض انت وانت تمشي ما هو متعود يعني انا اقول لك لو انه هو متعود على اجواء الرياض مدينة رطبة ما هي
2: طيب
1: مشكلة.
2: طيب واضح الفكرة. عبد السلام العرجان في هاشتاق دورينا غير منصة تكس يقول خالد والجماعة معنا ناقلين هم لعيبة الهلال وكانهم رايحين للشرقية أو جدة على بحرين تراك في طيارة خاصة وأيام كافية وكل شيء مجهز لا تخافون عليهم مناف.
0: يا ما هي ما تحسب كذا أبو إذا بنحسبها كذا خلاص لا يجوا قبل المباراة بيوم يجوا في يوم المباراة والأمور طيبة لا هي فيها حسبة إرهاق الطيارة طيب. والله لو نص ساعة طيب. الواحد بيتعب فيها لكن موضوع أنك تريح شيء بعارين ابو الوليد
2: والله الطياره متعبه انا رجال نتعب اذا سافرنا نجلس بالطيارات المسافات البعيده 6 ساعات 5 ساعات شاد رجلينك يومين. طيب بالتوفيق للهلال والخلود في نهائي مشرف نهائي نقول لهم نغبطكم بالتشرف على سلام بالسلام على مولاي خادم الحرمين الشريفين عرس لجميع الرياضيين. إلى ملف آخر في مشكلة صارت أمس بين حمد الله وكراسكو في فاول يعني أنا قلت خلي أرجع أتأكد أشوفها وهذه اللي أمامكم اللقطة تشاهد اللقطة هنا راح أول ما صار رجعها من فضلك مخرجنا رجعها من البداية أول ما صار الفاول مسك الكرة كراسكو وحمد الله راح على طول سوى سبرنت أخذ الكرة من كراسكو قال له روح لا تنفذ الفاول هنا حاول ياخذ الكرة ارجع للتلامس اللي بينهم ارجع للتلامس ها التلامس اللي بينهم اللي هنا هذا مشيها بالخفيف ايوه يسلم عليه كراسكو وحمد الله رد عليه راحت أخذ الكرة حمد الله بعد ايش صار حمد الله قال تعال يا جوش نفذ الفاول لا ينفذ كراسكو حلو ولا ينفذ كراسكو حاول يروح كراسكو مره ثانيه ينفذه قال لك حمد الله وقف نفذه انت. هذا جزء من المشكله اللي صارت ها هذا جزء من المشكله اللي صارت بين حمد الله وكراسكو. في مشكله ثانيه ايضا صارت جوا غرف الملابس بين حمد الله وكراسكو وليست لاول مره تحدث تكررت أكثر من مرة والعلم عند الله ممكن لا نشاهد حمد الله أمام النصر اليوم لم يتمرن مع الفريق مصاب في شيء والعلم عند الله الواضح أمامنا ممكن لا نشاهد حمد الله أمام النصر ممكن يتمرن بكرة ممكن ما يتمرن الله أعلم لكن اليوم ما تمرن أحمد
1: تشوف ميسي ومبابي قصدي حمد الله وكراسكو يعني انا اشوف يعني
2: عارف المشكله ليش ما خلى يشوت البلنتي
1: ايه انا عارف من بدايتها حمد الله زعلان عشان كراسكو شات البلنتي وضاعت وليش يعني انا اعتقد يعني دائما المشكله تبدا من تصرف حمد الله بالنسبه لي انا تحليلي اي مشكله دائما انا اشوف ان حمد الله دائما يتخذ انت قرر المدرب ان يشوت كراسكو يضيعها يسجلها يحاسب المدرب مساله حمد الله انك انت تشوف نفسك انك بتسوي كل شيء حتى في حركه الفاول انت اليوم اعطاك كراسكو الكوره ما اعترض ولا شيء ليه اوكي انت جاي تبغى مشكله انت جاي تبغى

0: مشكله. لو شفته من اول ما صفر الحكم وجاي يركض جاء على انك اوكي نفذها يا حمد الله، ليش تسوي هذه الاشكاليه وتروح تنادي جوش؟ معناته انت تبغى مشكله مع كراسكو.
1: ودك يشارك التابع؟
0: لا انا بالنسبه لي ما ودي يشارك ولا مباراه بالمستقبل.
1: مين؟
0: حمد الله كل الموسم خلاص انتهى. يعني الشباب مع نتائج اليوم ضمن البقاء،
1: ضمن البقاء رسميا،
0: ضمن البقاء رسميا. فانا ما احتاج اللاعب يسبب لي مشاكل. يعني انت لا جبت لي لا دوري ولا كاس ولا جبت لي بطوله خارجيه ولا جبت وش قاعد، كل مباراه فيها بلنتي فيها مشكله. حمد الله انا حمد الله، حمد الله ميسي او يعني يمكن في الاخير اخر اسمه ميسي ما ادري. يعني ما اعتقد انت التعالي اللي قاعد تشوف اللي قاعد نشوفه والتعامل مع اللاعبين مهما كان.
1: ليش ما يكون الخطا من كراسكو؟
0: لان شوف التصرف، انت مين اللي راح للاعب كراسكو؟ حمد الله هو اللي راح لكراسكو. يعني كراسكو كان عند الفاول، كراسكو تعامل معه بايجابيه ترك الكوره، طيب نفذها. شوف يعني لو ترجع، شوف من اول لو ترجع
1: يرجع
0: من البدايه. حمد الله كان واقف هنا، كان واقف هنا شوف في 18 هو اللي راح يبغى ينفذ، كراسكو ترك له الكوره. يعني انا زي اللي خلاص اوكي نفذ، تيجي تسوي هذه الحركه يعني معناته انك انت تبغى مشكله مع كراسكو. خلاص انت شت البلنتيات كلها، شت الفاولات، ارمي اوتات، العب ركنيات، سوي التغييرات انت اذا تبغى كذا. ما يعني مو معقوله، مو معقوله. انت ما انت بجايب الطقم، لا انت لاعب محترف تلتزم بالقواعد والانظمه. تراك لاعب وست شهور كنت مصاب او ثلاثة شهور، يعني مو معقوله انك انت كل مباراه فيها بلنتي تسوي لي مشكله. ما اعتقد، انا اتمنى اني انا ما اشوفه يعني المباريات الجايه ما يلعب.
1: اللي باقي ثلاث مباريات، اربع مباريات باقي للشباب.
0: اتمنى اذا مدرب عنده قرار وجريء يتعامل بهذا.
1: هو الاداره،
0: لا المدرب هو اللي مسؤول. حتى لو الاداره لو الاداره جت قالت لا تلعب،
1: ترى المباراه الجايه مع النصر
0: مهما كان انا ما يهمني المنافس، انا يهمني اسم النادي، انا يهمني التعامل مع النادي، اهم يهمني احترافيه النادي، شكل النادي.
1: ممكن تفسر الملعب حمد الله عشان
0: النصر؟ لا انا ما يهمني اللي يفسر، يبغى يفسر انا يهمني شكل الشباب ويهمني كيان الشباب، اللي يبغى يفسر بكيفه.
2: انت تتكلم عن المشكله احمد في نقطه انا مستغرب انك ما ذكرتها، يمكن توقيت المشكله اللي صارت
0: 92
2: بدر الضايع
0: 92
2: والمباراه منتهيه.
0: عشان كذا انا اقول لك عبد الحكيم
2: يعني ما هي مستحقه كل هذا.
1: لا بعطيك عفوا احمد بعطيك ترى صارت مشكله جوا غرفه الملابس، كملها حمد الله، كملها جوا غرفه الملابس حسب ما وصلنا. اذا في شيء غير اللي نقوله غير صحيح يطلع احد يؤكد لنا. انا حسب ما وصلني ها جوا غرفه الملابس كملها حمد الله،
0: عشان كذا
1: كملها على كراسكو.
0: اي عشان كذا يا عبد الحكيم انا قلت لو كراسكو هو اللي رايح اقول لك كراسكو يتحمل، لكن انت واضح تبغى مشكله.
3: احمد يعني خلينا نكون واقعيين. يعني انا بالنسبه لي حمد الله قيمه فنيه عاليه، لكن انا اتفق كثير حقيقه مع احمد، حمد الله غير حمد الله في النهايه. انا ابغى شكل النادي يكون على اعلى احترافيه. انت كنت يعني يمكن هذه ما هي جديده، يمكن اعتقد الموسم الماضي كان مشكله البلنتي اللي صار بينهم وشفنا كيف الشكل بصراحه اعطى الصوره للفريق انه صراحه الفريق يعني ما في احترافيه. والسبب مثلا نتكلم حمد الله وكان كراسكو، فاللي شفناه الان بصراحه حمد الله اوكي انا من اللعيبه اللي اشوف حمد الله نجم بصراحه، لكن انت حتى لو كنت نجم انت ما انت فوق النادي، سواء انت حمد الله ولا غير حمد الله في النهايه هذا كيان تحترمه.
0: مناف انت نجم في الانديه سابقه، كنت كانت لك اسم في الشباب، انت ما صنعت لي شيء، فاصنع لي شيء عشان انا اسميك نجم في الشباب. اسمك صنعته في انديه ثانيه احترمه واقدره، لكن لما انا اجلبك على هذه القيمه الفنيه لابد انك تحترم النادي.
1: طيب اخيرا بس حمد الله اليوم لم يتمرن مع الفريق، احتمال كبير ان لا نشاهده امام النصر بعد الفاصل. فرص التأهل خارجيا تعود إليه، والعميد يقرر أن يكون محبط من جديد.

0: سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.
1: مع نخبة من الأطباء والخبراء والمختصين، اكتشف معنا أسرار الوصول لصحة أفضل ولياقة مثالية، كيفية الوقاية من الإصابات أثناء التمرين، الحلول الطبية للمشاكل الصحية. اسمعنا وشاركنا في صحة ولياقة. صحة ولياقة معي أنا محمد الزهراني، من الأحد إلى الخميس 10:00 صباحا على جد أف أم.
2: أمسية نهاية الأسبوع مع بانوراما غير. هنبعد شوية عن زحمة الحياة بساعة فنية، دراما وسينما، مسرح وأغاني، وكل ما هو جديد على الساحة الفنية. انتظروا المفاجآت بحضور نجوم الفن وعشاقه من كل مكان. بانوراما معايا أنا روان عاشور، الجمعة والسبت 10:00 مساء على جدة اف ام.
3: على هواك.
4: حياكم الله من جديد على قناة السعودية وإذا أجد فم ومنصة شاهد. هذا نتاج مباريات الجولة 31 للآخر يوم، الفيحة والرياض 4-2 الفيحة، الاتحاد والخلود 0-0، الاتفاق والنجمة 0-0. عبد الحكيم، مباراة الاتفاق والنجمة
5: مباراة متوسطة يعني بالمستوى، متوسطة الأداء من الفريقين حقيقة، أفضلية للاتفاق طبعا. بالنسبة للنجمة نتكلم على على على فريق يعني هبط إلى دوري يلو رسميا، لكن حصلت لها بعض الفرص في خصوصا في التحولات، بعض الفرص اللي لم يستغل لها النجمة. الاتفاق تحققت لها عدد كبير من الفرص لم يستغل لها. في الشوط الثاني عزادة الفاعلية الهجومية للاتفاق، كان الاتفاق يعني أقرب للتسجيل في كذا مناسبة، ويمكن زادت فاعلية الهجوم وصار فيه يعني حدة وشراسة أكثر في التعامل مع الكرات في النواحي الهجومية، ولكن لم تترجم هذه الفرص إلى أهداف وانتهت بتعادل سلبي. المباراة كانت يعني فرصة ممتاز ممكن للاتفاق تحصل على مركز أفضل، لكنها لم تتحقق لا باستغلال الفرص هذه.
4: إلى مباراة الفيحة والرياض. أحمد،
6: أنا أعتقد الرياض بعد مباراة اليوم يمكن أنا بأشوف ودع. تصوري أنه ودع ثالث الهابطين
4: بالنسبة بين وبين الخليل
6: ضمك ثلاث نقاط تقريبا، وصعب انه لازم يفوز في ثلاث مباريات. فاعتقد انه حتى على المستوى الفني هذا يدلك على مستوى التخبط بدايه الموسم، على مستوى استقطابات، على مستوى الاعداد للموسم. الرياض كان الموسم الماضي كان افضل، اليوم نشوفه يعني في حاله ذهنيه سيئه، في حاله تنظيميه سيئه. فاعتقد ان الرياض انا بالنسبه لي هو ثالث الهابطين. بالنسبه للفيحة، الفيحة يثبت بدرو انه هو المدرب الذي يعرف يتعامل مع الادوات بالطرق وبالاسلوب الشيء اللي يخدم دائما ادواته، يعني مدرب يلعب على التحولات، مدرب يعرف وين الامكانيات، وين نقاط قوته وين نقاط ضعفه. لهذا وصل الفيحة لهذا الترتيب وهذا الاداء الجيد. اما بالرياض بالنسبه لي انا ودع.
4: أنا
6: بالنسبة لي ودع.
4: مناف، تفضل على مباراة الاتحاد والخلود. تفضل يا مناف.
7: أبو الوليد، يعني إيش نقول بصراحة، والله تعبنا. أنا بالنسبة لي تعبت، وأنا أتكلم على يمكن كونسيساو، يعني يمكن أتكلمت أنت في بداية الاستوديو وقلت في فوزه على التعاون لو نرجع للمباراة حتى ولا شيء في المباراة، لكن عنده اللعيبة اللي خلصوا المباراة. ترى اليوم الاتحاد بصراحة والله بداية سيئة، يعني معلش أنا أقنعني، أنت تبي توصل بطل كاس وبطل الدوري الموسم الماضي، أنت تبحث الآن عن الخامس تمام لنا بالهوية هذه اللي أنت ظهرت فيها، لا مستوى لا أداء لا تكتيك لا شيء. يعني خلينا نتكلم بداية المباراة.

0: انت تبدأ لي ثلاثة مدافعين، ظهير ايمن الجليدان، ظهير ايسر ميتان، بيريرا وسط، ناشري وسط، اثنين محاول. انت تتكلم سبعة لاعبين كلهم دفاعيين، كلهم دفاعيين. انت كيف تبي تبحث عن فوز وانت تبحث بسبعة لاعبين كلهم دفاعيين؟ حتى تبي تلعب بالثلاثة ما في مشكلة، العب بالثلاثة، اخلي ناشري وخلي بيريرا محاور، طبعا على الاقل خلي واحد ستة وخلي واحد كانه عشرة زي عوار، ثمانية لاعب ثمانية. انت خليت اليوم هوية كلها دفاعية، تبحث من برجوين، تبحث من عوار، تنتظر الكورة اللي توصل ليوسف النصيري. صراحة حاول انه يغير الشوط الثاني، وصل الاتحاد كذا هجمة بعد نزول ديابي، ضيع الفريق يمكنها هجمتين وكانت في كرة ثابتة من بيريرا، لكن شكل الاتحاد صراحة لا يعني لا تعليق، لا شكل، لا مستوى، لا هوية، لا شخصية، لا اي شيء. بس تنتظر من لاعب انه مثلا يحسم المباراة او يكون عنده حلول فردية تفيد الفريق، اما حلول تكتيكية من معلش من كونسيساو بصراحة لا طعم لا لون ولا اي شيء.
1: خليك، انا جالس اسمع، مناف جالس اسمعك، مناف طفش. طيب
2: انا بالنسبة لي المدرب يبين لك خسر كل شيء، خسر اللعيبة، خسر الجمهور، خسر ثقته في نفسه، خسر ثقة الجمهور، ثقة الجمهور، خسر ثقة اللعيبة فيه. الكونسيساو بدأ بداية جيدة في البداية، أول ما جاء وكان الجمهور متمسك فيه والجمهور داعم له، خسر اللاعبين حتى شوف اللي يعني أعطاهم فرصة من أول وجديد رجع.
1: شوف أحمد، خسرهم فنيا ولا خسرهم صدام مع اللاعبين؟
2: صدام. شوف أبو الوليد، لو ترجع واضح إن العلاقة سيئة، واضح إن العلاقة سيئة، اللعيبة ما تحس. شوف في أحيان مدربين إمكانياتهم الفنية فنيا داخل متوسطة، لكن تشوف اللاعبين يحاول إنه يسوي أعلى شيء عشان
1: المدرب. كم مشكلة مناف هو سوى كم مع كم لاعب؟
0: والله مع كثير صراحة. يمكن الناس تزعل اني انا لما اتكلم، ولا انت ليش تخرج امور داخلية ولا كلام اللي بصراحة، لكن انا بتكلم بواقع احنا شفناه بصراحة.
2: بيدخل عليك يعني يا مناف الحين،
0: يمكن يصير معي مشكلة.
2: يدخل عليك الحين.
0: يعني يمكن في بعض الامور خلينا نكون واقعيين، ممكن يكون هو على حق، تمام ولا لا؟ لكن بشكل عام لا، يعني بنشوف حامد، شفنا العبود، يمكن العبود عليه علامات لغط كثيرة، العبود يمكن في السنوات الماضية، وكثير حقيقة نروح برقوان كثير. يعني أنا أعرف حتى إنه حتى مع كانتي صارت مشكلة.
1: مع كانتي؟ لحظة.
0: أنا عندي
1: سوى مشكلة مع كانتي؟
0: لا يعني ما هي مشكلة، أتكلم مشكلة اللي تصير مشكلة كبيرة. إيه؟ بالتصرف ما عجب كانتي، تصرف أيوة. ما عجب كانتي لقيمة كانتي، فما كانت في حالة عدم رضا بصراحة من كانتي. ففي تصرفات يعني ما هي اللي تعطي أريحية للاعب، مهما كانت قيمة المدرب، مهما ما أنا بنروح بشكل كبير بس إنه المدرب ترى حتى اللاعبين.
1: بس بجي لك على اللاعبين بس مناف، عطني مناف المخرج، أنا أبغى مناف أنا بس أبغى
0: تدورني أنت.
1: لا لأن أعطيتنا معلومة. شوف تصادم مع كانتي هالك كونسيساو.
0: شوف انا ما بقول لك انه تصادم،
1: يعني تصادم فني. تفضل.
0: لا مو تصادم فني، اتكلم في يعني في مباراه مثلا ولا شيء، لا في حاله فنيه صارت بينه وبين كانتي ما كان راضي عنها كانتي، ويعني ما توقع التصرف ذا انه يصير مع كانتي. انا عندي الخبر بالموضوع ده، ما هي مشكله كبيره عشان لا نهور الموضوع، بس ما كانت ردت فعل كانتي كانت جيده.
1: يعني لا انت اذا هو اذا متصادم مع كانتي، خذها مني منافة، متصادم مع الفريق كله، ما في لاعب متهاوش معاه.
0: ما بقول متصادم مع كانتي بالمعنى عشان الناس لا تفسره،
1: لكن في مشكله صارت بينه وبين كانتي،
0: ومشكله بسيطه كده يعني ما عجبت كانتي، يعني ما هي طيب كبيره عشان لا نفعلها.
1: طيب اذا في مشكله مع كانتي، لو 1% تاكد الرجل هذا متمشكل مع الفريق كله. كانتي
0: والله شوف،
1: كانتي ما تسمع صوته اساسا، ولا
0: شوف هو شخصيته متعبه يا ابو الوليد، يمكن الكباتن يعرفون، احيانا انت تحتاج مدرب يكون مرن معك، انت ما تكون تف في كل الامور. اوكي، في امور لازم انت تمشي عليها، وهذا لازم، احنا كلاعبين وكابتن عبد الحكيم يعرف الكلام ده.
1: طيب
0: اوكي، تدينا اريحيه، لكن في امور لازم تكون فيها مرن، تعرف تتعامل وتكسب.

0: لاعبين،
1: خاصه مناف اللاعبين يقدرون ينجحون مدرب ويقدرون ما ينجحون مدرب، خاصه اذا انت مدرب ما تعاملت معي كويس.
2: طيب انا لك عبد الحكيم تعليق سريع بس.
3: والله شوف يعني انا دائما ما اشوف المشكله بس مدرب ولاعبين، اكيد في شيء ثاني مفقود انا ماني عارف ايش هو ولا اقدر احكم فيه يعني بحكم عدم معرفتي بدواخل الامور، ولكن اكيد ان الموضوع مو بس مدرب ولاعب، لابد فيه جانب اداري يكون له دور في الموضوع هذا.
2: جانب اداري، طيب انا يعني يمكن قلتها قبل وارجع اكررها، لو فيه شخص عنده رؤيه لوضع الاتحاد لانقاذ موسم الاتحاد، رجل عنده على الأقل رؤية للثلاثة شهور أو الشهرين المتبقية كانت بعد مباراة الخلود في كأس الملك، المدرب لا يبقى عشان أنقذ موسم الاتحاد في آسيا وممكن يوصل الخامس في الدوري. لو في رجل عنده على الأقل، لا شايف الدنيا ضايعة في الاتحاد، مدرب انت مشكل مع اللاعبين من هنا ومن هنا، ولاعبين ما يبون مدرب حسب ما وصلنا، وأخطاء فنية مكررة من بداية الموسم إلى الآن، انخفاض في أداء اللاعبين، حل آخر علاج الكي، انتهينا، حط الكرة في مربى اللاعبين. عاندت إدارة الاتحاد على المدرب أو الإدارة الفنية ها على المدرب طاعة آسيا، حتى الخامس ضاع ممكن يضيع ترى سبب واحد، لا يقول لك لا يجلس يجلس. طيب أنا قاعد بناف دقيقة، كم نزل أحمد الغامدي؟ هو يعاقبه ولا يكافئه ولا وش جالس يسوي له؟ دقيقة كم؟ دقيقة 91 ولا 90؟ 89، باقي 5 دقائق 4 دقائق.
4: أصلا حتى اللاعب يعني ما في مجال إنه يدخل في يعني في جو المباراة. يعني أنت لسه ما تلحق إنك تدخل في جو المباراة. معلش أنت تبي تشوف حل شوفه من البداية. معلش انت ليش ما لعبت احمد الغامدي من البدايه؟ ليش يعني بصراحه والله علامات استفسار كبيره يا
1: عشان كذا يعني عشان كذا مناف لما ترجع احمد الغامدي من اللعيبه اللي اول ما جاء كونسو وصار كان يعتمد عليه وقدم مستويات جيده، بعد ما شفناه
4: صحيح.
1: يعني هنا واضح ان المدرب عنده اشكاليه في اتخاذ القرار.
2: احمد دقيقه لا يعني لاعب ما لعب من تقريبا شهرين تجي تعطيه تقول يلا هذه 5 دقائق روح يلا وريني فيها أداءك واعطيني 200%.
1: انا لو مكان احمد الغامدي ما انزل.
2: ايش؟
1: ما انزل. لو مكان احمد الغامدي
2: يعاقب ويخصم عليه.
1: لا هو ما احترمني انا بثلاث دقائق 4 دقائق وش اسوي؟
4: احمد
2: ما في 6 دقائق وقت ضايع.
1: حتى يعني حتى مهما كان انت ما احترمتني. انا الحين عندك 90 دقيقة قاعد في الاحتياط وشهرين ما لعبتني وكنت قبل الشهرين العب. وتيجي في اخر 5 دقائق تنزلني، وش الرجل السحريه اللي بملكها انا اللي بغير نتيجه في 5 دقائق؟
4: هي ما هي رجل. يمكن اتذكر في مباراه كان زي كذا اعتقد نزل فيها فيصل الغامدي في نهايه المباراه اعتقد وسجل هدف. يمكن هو اخذ من المبدا هذا، لكن انا كاحمد الغامدي لا انزل كمحترف، انزل لا امشي مع قرار المدرب وانزل فرضيه الميدان واسمع كلام المدرب حتى لو في خاطري شيء ومتضايق منه، لكن انا كمدرب انزل اللاعب في الدقيقه هذه ليه؟ يعني ايش حطلب منه؟ معلش ما في مجال ان انا ممكن بكوره بالخطا ممكن توفيق من الله اني اتوفق فيها في المباراه، لكن تعطيني بعد فتره طويله انزل 6 دقائق يعني كاني انا نزلتك لكن انت ما سويت شيء. انا ما اشوف فيها حاجه، ما فيها اي حل.
2: ترى تفرق تصرفاتي يا عبد الحكيم
3: من ناحيه المدرب قصدك؟
2: اي في رسائل معينة جالس يرسلها
3: ممكن أو ممكن يكون وصل إلى مرحلة أن يعني انتهت الحلول بالنسبة له فقاعد يحاول أي شيء، لأن ممكن أن التغيير كان يفكر فيه في مرحلة مبكرة أكثر من هذه الدقيقة، أكثر من دقيقة 90 كان ممكن يفكر فيه دقيقة 80 أو 85، بس أنه أجل لسبب ما والحين قال خلني أغير هالتغيير خلني أشوف. طيب ممكن أنه يعني يوفق اللاعب.
1: أنا اللي غير الدقيقة 90 إذا فايز بس
3: صحيح
1: يغير ياخر وقت خسران وتحتاج تحتاج نتيجة وتنزل
3: أو إصابة لا سمح الله
1: أو إصابة صحيح، لكن أما أني أنا محتاج النتيجة وأنا تنزلني دقيقة 90 أنا هذا والله هذا مدرب ما وثق في إمكانياتي أساسا، وهو مدرب ما وثق في إمكانياتي. لو وثق في إمكانياتي كان لعبني أعطاني وقت واحترمني واعطاني وقت عشان انا بكره اجي اقول لك ليش ما لعبت.

0: أم بهابري لاعب فريق الخلود مع مراسلنا أحمد الجابري.
1: رحب بك معنا بدورين غير، رغم انشغالكم ذهنيا بنهائي كأس الملك إلا أنه أمام الاتحاد تخرجون بنقطة، أقدر أقول لك مبروك على النقطة؟
2: تقدر تقول مبروك، نقطة مهمة للأمانة. إحنا ننافس تعرف على يعني أنا ما أقول لك أنه ننافس على مراكز الهبوط، بس نبغى نبتعد عن مراكز الهبوط. نقطة ضد فريق كبير ينافس يبغى مقعد آسيوي، شكل خطورة اليوم، ضغط كبير، لكن الحمد لله قدرنا نسيطر وحققنا شيء مهم اللي هي نقطة، شيء مهم أحسن من لا شيء.
1: أيام قليلة تفصلكم عن نهائي كأس الملك، إيش يعني لكم نهائي أغلى الكؤوس وحضوركم وتواجد نادي الخلود في هذا النهائي؟
2: أكيد نهائي، باقي خطوة بسيطة على تحقيق ذهب، رايحين يعني للأمانة حندخل التاريخ من أوسع أبواب، يعني حنحقق بطولة، بطولة مو سهلة للأمانة ضد فريق كبير. إن شاء الله بإذن الله يعني من بكرة نبدأ نجهز لمباراتنا القادمة النهائي، إن شاء الله بإذن الله يكون كل شيء تمام.
1: أنتوا باقين في جدة إلى النهائي إن شاء الله، أنتوا كلاعبين كيف استقبلتوا القرار؟ كان ودكم ترجعوا للقصيم ولا تفضلون البقاء إلى وقت النهائي؟
2: الجهاز الفني هو اللي أعطانا القرار هذا، بالعكس أنا أيد هذا الشيء بحيث أنه نتمرن اليومين أو الثلاث الأيام الجاية نتعود على أجواء الرطوبة وكذا.
1: طيب مستوى مميز لهتان هذا الموسم، إن شاء الله نشوفك مع المنتخب السعودي في كأس العالم بإذن الله.
2: إن شاء الله إن شاء الله بإذن الله، في تغيير في الجهاز الفني إن شاء الله هذا الشيء يعطينا أمل كبير إنه نكون متواجدين. آمين يا رب. شكرا.
0: هذا حديث هتان، يقول إحنا جالسين حتى يوم الجمعة القادم، ما راح نرجع للقصيم، نستمر وجالسين حتى يوم الجمعة نتمرن ونستعد لنهائي في جدة، نتعود على الرطوبة. أنت لك رأي ثاني؟
3: أنا بالنسبة لي رأي ثاني. أربع أيام ثلاث أيام
4: تقول أحمد هترجع تقول لي سوائل؟
3: أي تصدق والله شوف يا مناف، يعني يمكن شوف أنا بقول لك يعني أي مدرب بدني لياقيا ممكن ما ينصح في هذا الشيء، ممكن ما ينصح.
0: عبد الحكيم أفصل في الموضوع.
5: أنا لا، هو تطورت الحلول الآن، فيه في في أمور نقدر ممكن نعالج هذا الموضوع، ولكن
3: يعني قصدك أنا القديم يعني
5: يعني ما ودي أقولها
0: ما لحق على المشروبات ولا لحق على الأجهزة، كان حد موية وموس.
5: لا الحلول اللي موجودة الآن متطورة، يعني في لها حل. ما هي مشكلة ولكن لها حل.
0: أحد المشاكل اللي جت اليوم للخلود عبد الحكيم إصابة ريكي مهاجم فريق الخلود، وعنده ليس مباراة مهمة، عنده مباريات مهمة غير مباراة الكاس. الخلود في خطر، يعني 31 تقريبا ضمن البقاء قليلا. إصابة ريكي وتأثيره على النهائي وما بعد النهائي.
5: أكيد لاعب مؤثر، يعني تتكلم على أحد الحلول المهمة بالنسبة للخلود، ولكن كمنظومة عمل هل هو قادر إنه فعلا يعوضها يعني باللاعبين الثانيين، أو إنه بتنويع الأدوار ما بين
0: البديلة جاجا البرازيلي جاجا اللي نزل الشوط الثاني؟
5: اي نعم، يعني كبديل أو كتنويع للحلول، الحلول الهجومية أنا أتكلم. يعني الخلود بمرحلة خطرة ويحتاج فعلا كل مباراة الآن إنه يسعى لضمان البقاء.
0: طيب هذه مباريات الخلود المتبقية، الهلال الخلود كأس ملك يوم 8، يوم 12 الخلود الأخدود، الأهلي الخلود يوم 16، الخلود الفتح يوم 21. مناف عنده مشكلة ها الكاميرا، نشوف ليش
3: شكله هو القديم،
0: جواله قديم.
4: طيب فصلت السماعة.
0: طيب السيد باكنغهام مدرب فريق الخلود ماذا قال في المؤتمر الصحفي؟ كان ابرز ما قاله، بيعجبك الكلام يا احمد. ها يقول سعيد بتحقيق نقطه امام فريق قوي وكبير جدا، صنعنا فرص في الشوط الاول وضاعه في الشوط الثاني بفضل تالق حارسنا. الاجواء كانت صعبه في الشوط الثاني، وتعد المواجهه تحضير جيد قبل النهائي. ريكي يصيب في الكاحل بعد التدخل في الشوط الاول، لا اعرف نوع الاصابه، قمنا بتحضيره 7 أسابيع ليعود وتعرض لإصابة ومحطون ذلك. الحكم كان يجب اتخذ قرار أفضل بعد العودة لمشاهدة الحالة. وصلنا إلى جدة بالأمس ليلا، اليوم حاولت الجلوس تحت الشمس ولم أتحمل دقيقة واحدة، الجو هنا حار للغاية والرطوبة عالية، فما بالنا بالحديث عن اللاعبين. مبسوط أنت؟
3: لا هذا اللي أنا أقوله، مهما كان يعني شوف الحين هو عانى في ليلة مباراة واحدة، فما بالك لما يجي ثلاث أيام.

أمسية نهاية الأسبوع مع بانوراما غير. حنبعد شوية عن زحمة الحياة بساعة فنية، دراما وسينما، مسرح وأغاني، وكل ما هو جديد على الساحة الفنية. انتظروا المفاجآت بحضور نجوم الفن وعشاقه من كل مكان. بانوراما معايا أنا روان عاشور، الجمعة والسبت 10:00 مساء على جدة FM.

أسبوع البيئة ليس مجرد مناسبة، بل تذكير بواجب مستمر، فرصة لنراجع سلوكنا ونطور وعينا ونشارك في حماية بيئتنا، لنكن جزءاً من التغيير ونحول هذا الأسبوع إلى بداية جديدة نعيش فيها بوعي ونحافظ على أرضنا بكل حب.

0: تستمعون الآن لحلقة معادة من هذا البرنامج.
1: تسعة وعشرين الآن على جدة FM.

أهلا وسهلا بكم مستمعين الكرام في كل مكان، مساعدكم دائما وأبدا سعيدة وجميلة وأخبار جميلة ومفاجآت سارة. تحياتي لكم من الإعداد والتقديم، أنا مريم العمري. الإخراج والإبداع أكيد اليوم لمخرجنا عبد الله الكعيد. يأتيكم من الأحد إلى الأربعاء العاشرة مساء، راح نكون معاكم على مدى ساعة، كونوا معنا. أذكركم برقم الواتساب 800-244-28-28، مرة أخرى 800-244-28-28. نروح نغني مع عبد الله ونرجع، لا تروحوا بعيد.

0: 29 على جدة اف ام.
1: أكيد لا يكون 29 إلا على جدة اف ام. يا هلا وسهلا بكل أصدقائنا في كل مكان، تحياتنا لكم وتحيات مخرجنا عبد الله الكعيد، شكرا لكل من انضم إلينا الآن. 800-244-28-28 هذا الواتساب اللي ممكن تكتبوا عليه مشاركاتكم، أيضا حساب إذاعة جدة على منصة إكس @جدة_راديو تقدروا تشاركوا في البوست الخاص ب29. هلا وسهلا بكل أصدقائنا اللي بيكونوا معانا في كافة وسائل التواصل الاجتماعي، أيضا للأصدقاء اللي قاعدين يقترحوا المواضيع اللي تهمهم اللي تحبوا نتكلم عنها، أكيد قاعدين ترسلوا لي على دايركت مسج سواء في حسابي في منصة إكس أو سناب شات، أكيد أرحب فيكم. ما تترددوا تكتبوا أي موضوع أو تقترحوا أي موضوع تحبوا أننا إحنا نتكلم عنه في قادم الأيام والحلقات. شكرا حتى اللي بيسمعونا بصمت، بس أحب أني أنا أسمع أفكاركم وأقرأ أفكاركم. طيب مازن الغانمي يقول يا مساء الأجواء الحلوة ويا مساء الأمطار يا مريم وعبد الله الكعيد، حياكم الله. شكرا لك صديقنا الجميل مازن الغانمي. أيضا معاذ العيسائي يا هلا وسهلا يا معاذ، يقول مساء الخير مريومة، يا هلا وسهلا، يقول مساء النور مخرجنا المميز النادر عبد الله الكعيد، يا هلا وسهلا. يقول معاذ لكي تعيش سعيد ابتسم ودع كل من حولك يبتسم لأجلك، ابتسم فإن في الابتسامة راحة وصحة، ابتسم ودع الحياة تشرق لك بألوانها الزاهية، ابتسم ودع الفرح ينعش روحك، ابتسم وتوكل على الله وتفائل. نعم والنعم بالله عز وجل. يقول ابتسم وتذكر أن بعد العسر يسرا، ابتسم واشعر بكل إحساس مع الحرف 29. شكرا لك، شكرا لك يا معاذ، والله انتوا الابتسامه وانتوا الفرحه وانتوا السعاده وانتوا كل الحروف وانتم من تترجم الحرف 29. شكرا لكم. طيب اكتبوا أسماءكم خلف أي مشاركة جديدة بليز، لأنه في بعض المشاركات قاعدة توصلنا. في أحد المستمعين بيقول أنه الصوت ما قاعد يوصله عند في محافظة المجمع على موجة اف ام. على فكرة تقدروا تسمعونا من خلال تطبيق سعودي راديو بلس، إذا كان في مشكلة في البث ادخلوا على تطبيق سعودي راديو بلس. طيب كمان في أصدقاء كانوا غايبين من زمان ورجعوا بالسلامة، ويا هلا وسهلا وشرفتوا ونورتوا صديقتنا الجميلة جدا جدا رمز الوفاء، يا هلا وسهلا، نورتي الزمان ونورتي المكان، حقيقي افتقدناكي لكن الحمد لله عودا حميدا. تقول رمز الوفاء أحيانا لا نكره أحد ولا نزعل من أحد، لكننا فقط نفقد الطاقة لكل شيء، نفقد الرغبة في الكلام في التبرير وفي العتاب، حتى الشعور بالناس يصبح باهتا لا يؤلم ولا يفرح، وكأن القلب قرر أن يأخذ إجازة من كل شيء، من الضجيج من العلاقات من الركض خلف ما لا يفهم، حينها لا نحتاج سوى هدوء طويل يعيد ترتيب أرواحنا وينعشنا من الداخل بصمت. رجعت لكم بعد غياب طويل، تحياتي لأحلى مريومة، طبعا صديقتكم رمز الوفاء، وتحية للمخرج الراقي عبد الله الكعيد. أنا سعيدة جدا لوجودك معانا يا رمز الوفاء، يا هلا وسهلا، وتاني مرة ما تقطعينا بليز يعني، يا هلا وسهلا. طيب كمان معانا بسمة الإذاعة، يا هلا وسهلا، تقول ومن فقد الرغبة فقد استسلم لليأس، ترى الحياة قصيرة الأفضل ننعم بها ونعيشها بأفضل شكل ممكن. بسمة الإذاعة يا هلا وسهلا يا بسمة، تحياتنا كمان لك، يا هلا وسهلا. طيب سعيد، يا هلا وسهلا بسعيد الحلامي، يقول مساءكم سعيد، يا هلا وسهلا بسعيد، يقول نتمنى تجي الأحساء أمطار، يا رب إن شاء الله الله يغيثكم وتجي أمطار الخير والبركة والهنا. يقول النفسية تعبت، إن شاء الله تجيكم الأمطار أمطار الخير والرحمة وتزين النفسية وإن شاء الله يعني تقضوا أوقات حلوة وتتهنوا بالأمطار يا رب. طيب عاشق الصمت، يا هلا وسهلا بيك يا عاشق الصمت ويا عاشق الزعيم، أكيد أنا سعيدة بمشاركاتكم، أكيد إن شاء الله راح أقرأ كل مشاركاتكم. وخلينا نروح لموضوعنا سريع قبل ما نطلع فاصل مع عبد الله. طيب موضوعنا اليوم هو على فكرة كان تساؤل طرحه الحلقة الماضية يحيى، وقال عندما يكون الرحيل مؤلم والبقاء مؤذي ماذا تختار؟ عندما يكون الرحيل مؤلم والبقاء مؤذي ماذا تختار؟ كان هذا التساؤل طرحه لنا صديقنا يحيى، وهذا رح يكون موضوع حلقتنا اليوم. وخليني أقول إنه أحيانا في لحظات في حياة الإنسان القلب يصبح فيها معلق والعقل معلق والخيارات بتكون صعبة، ممكن الإنسان يكون في حيرة بين أمرين مثلا أو خيارين كلاهما مر، الرحيل اللي بيتعب والرحيل اللي بيؤلم، أو البقاء الذي ينهك والبقاء الذي يؤذي. هذه المنطقة الرمادية هي في النهاية خليني أقول إنه ليست ضعف، والإنسان يمكن ما اختارها بكامل خياره أو بكامل قناعته، هي تجربة إنسانية كلنا يمكن عدينا فيها، تجربة إنسانية قد تصل لمرحلة أن تكون مشتركة بين الناس، تعيشها النفوس لما تتشابك المشاعر، تتداخل الواجبات، تتعارض الرغبات. من منظور نفسي وعلمي واجتماعي هذا القرار يعتبر من أصعب وأعقد القرارات العاطفية التي يمر بها الإنسان. أوكي، هذا موضوعنا اليوم، نروح نغني مع عبد الله ونرجع لتروحوا بعيد.

طيب احنا نعود لكم مستمعينا الكرام، يا هلا وسهلا بكل اصدقائنا الحلوين في كل مكان. يسعد مساكم ويسعد ايامكم، بس ما تقول يسعد مساكي مريوم منوره، والله انتوا اللي منورين وانتوا الحلوين، وشكرا على كل هالمشاعر الحلوه والطيبه. شكرا لكل اصدقائنا اللي كانوا غايبين ورجعوا لنا بالسلامه. اكيد انا سعيده بعودتكم الحلوه، ابو ناصر ورمز الوفاء، طولتوا علينا الغيبه، وبسمة كمان أيضا في انتظار أصدقائنا اللي دائما كل حلقة بيكونوا موجودين في الحرف 29. اليوم موضوع حلقتنا في تساؤل طرحه يحيى صديقنا، قال: عندما يكون الرحيل مؤلم والبقاء مؤذي، ماذا نختار؟ طيب خليني أقول إنه نكمل في الموضوع، إنه ليش هذه القرارات، أو خليني أقول ليش من منظور نفسي وأيضا اجتماعي، ليش قرار الحيرة هذا اللي الإنسان بيدخل فيها في منطقة صعبة ومنطقة رمادية، هو يعتبر من أعقد القرارات العاطفية اللي ممكن يمر فيها الإنسان. ليش؟ لأنه في النهاية هو بيمس الهوية، بيمس الأمان العاطفي، وأيضا يمس قيمك الداخلية. إيش تختار؟ كيف تعرف القرار الصحيح؟ الإنسان ما يتعلق بالأشخاص فقط، انتوا عارفين لو الانسان يتعلق بالشخص فقط، لما يذهب هذا الشخص ويعمل بلوك وينتهي من حياتك ولا تراه عينك، احيانا يعني تستطيع ان تتخطى، يعني اكيد يعني في النهايه خلاص، يعني الانسان يستسلم لاقدار الله عز وجل. لكن احيانا الموضوع يتجاوز ان الانسان لا يتعلق في الشخص، بل يتعلق ايضا بالذكريات، يتعلق بالقصص، يتعلق بالكلمات، يتعلق بالاحتمالات، يتعلق بالوعود، ويتعلق بالنسخة التي يتمنى أن تصبح العلاقة عليها، يتعلق بالأحلام اللي حلمها مع هذا الشخص، أو اللي كانت تراوده أن يعني مع هذا الإنسان، يتعلق بأشياء مرة كثير، يتعلق بلحن، يتعلق بأغنية كانوا استمعوا لها سويا، يتعلق بعنوان كتاب تناقشوا فيه، يتعلق بأشياء مرة كثير، أشياء مرة كثيرة. يعني أحيانا الشخص إنه التعلق لا يكون بالشخص فقط، إنما بملحقات وتوابع هذه الشخصية وهذا الإنسان في حياتنا. عشان كذا الرحيل أحيانا بيكون يؤلم، حتى لو كانت العلاقة مرهقة وصعبة، لأنك لا تفقد الشخص فقط، بل تفقد الأحلام التي بنيتها معه، وهذا ما يسمى نفسيا بفجوة التوقعات. وهذه فجوة التوقعات تعتبر واحدة من أكثر أسباب الألم العاطفي صعوبة وحدة. نظرية الخسارة في علم النفس: الدماغ يخاف، دماغ الإنسان دائما يخاف من الخسارة، يخاف الخسارة تخيلوا أكثر مما يخاف من الألم. موضوع الخسارة يعتبر شيء مرعب للجميع على فكرة، لأي إنسان. شوف أنت يعني ممكن الإنسان يجلس بينه وبين نفسك، يجلس بينك وبين نفسك وشوف الأشياء اللي تخاف تخسرها، كده جلسة صريحة، إيش هي الأشياء اللي أنت بتخاف تخسرها؟ هتلاقي نفسك أنك ممكن توصل لمرحلة الخوف والرعب، أنه نو مش قادر أصدق أني ممكن أنا في يوم أخسر مو إنسان بس، ممكن أخسر هذا الإنسان، أخسر هذا المنصب، أخسر هذا الجمال، أخسر هؤلاء الأصدقاء، أخسر هذه الوظيفة، أخسر هذه الصحة، السمعة، الشهرة، أشياء كثير إحنا في حياتنا بنخاف إننا نخسرها. نرجع لموضوع الدماغ اللي بيخاف الخسارة أكثر مما يخاف من الألم. هذه حقيقة علمية أثبتها

أحد علماء الحائزين على جائزة نوبل قال خسارة شيء مؤلم أكثر من الضرر الناتج عنه، لذلك قد يبقى الإنسان في علاقة مؤذية يتحمل الأذى، يتحمل الألم ويتحمل الخذلان ويتحمل الانكسار، هو متأكد 100% إنه هذا وجوده مؤذي جدا وإنه لا يليق به مثل هذه العلاقات، أو لا يليق وجوده بهذا المكان، وعارف وفاهم، لكنه يخاف في الخسارة، يخاف من الخسارة حتى لو كان هذا الشيء يؤذيه أكثر من دخول المجهول. البقاء أحيانا يكون صعب لأنه العلاقة تستنزف طاقتك وروحك وحياتك وراحتك وهدوءك، التوقعات غير متوازنة، الاحتياجات الأدنى احتياجاتك لا تلبى، التواصل مشوه بينك وبين الآخر. فالخطورة ليست في البقاء نفسه، بل فيما يتحول إليه الإنسان عندما يبقى في مكان وعلاقة لا تليق به. والله عندي كلام كثير، خلينا نروح لمشاركاتكم، وأكيد راح أرجع أقرأ أو نكمل في الموضوع. علي الطميحي يقول: الخيار بين الرحيل والبقاء قرار وجودي معقد، يعتمد على تقييم الذات، الظروف وقيمة العلاقة أو المكان، حيث أن البقاء ليس دائما قوة، نعم، والرحيل ليس دائما ضعف. أتفق جدا. يقول علي الطميحي: البقاء قد يكون تمسكا بمن لا يستحق، بينما الرحيل قد يكون شجاعة نحو حياة أفضل، ويتطلب حكمة لتمييز متى تترك ما يؤذيك وتبقي ما ينير روحك، مع إدراك أن لكل قرار تبعاته، وأن الأهم هو اتخاذ قرار يتماشى مع صدقك الداخلي. علي الطميحي. انتوا عارفين أنا نفسي في إيه؟ أنا نفسي أعمل كتاب ولا أعمل حاجة كده أجمع فيها كل ما تكتبون من روعة ومن جمال. أنا حقيقي بكون صادقة معاكم 100% لما أقول إنه في بعض المشاركات بتكتب بعمق وبوعي، وفعلا بتكتب بالحرف 29، وأحس إنها طالعة ونابعة من القلب. أنا أكون صادقة معاكم لما أقول إني أنا بحتفظ بهذه المشاركات، ويشرفني حقيقي إني أحتفظ بمشاركاتكم، لأنه فعلا يعني أنتوا قاعدين تلخصوا أشياء وتقولوا أشياء يعني كأنكم بتعرفوا أنا بفكر في إيه، يعني زي ما أنا أفكر فيكم أنتوا بتفكروا فيها. ومرة شكرا. طيب، مضى من الوقت نصف ساعة وبقي مثلها. نرحب بكل اللي انضم معانا الآن، ونجدد التحية لكل اللي كانوا معانا في بداية مشوارنا. تقبلوا تحياتي لكم من الإعداد والتقديم، أنا مريم العمري، والإخراج والإبداع اللي كلنا قاعدين نستمتع فيه أكيد لمخرجنا النادر عبدالله الكائد. نغني مع عبدالله ونرجع.

29 على جدة اف ام. طيب احنا رجعنا لكم مستمعينا، اهلا وسهلا بكل اصدقائنا في كل مكان، اكيد انتم معانا في الحرف التاسع والعشرين. اليوم احنا موضوع حلقتنا من اقتراح صديقنا يحيى.

القادمة إن شاء الله راح يكون اقتراحك موجود، وراح يكون هو عنوان حلقتنا، الموضوع اللي اخترته. أوكي، إن شاء الله راح نطرحه ونتكلم كلنا فيه ونتناقش فيه وناخد آراء بعض وتجارب بعض. طيب، كمان رمز الوفاء بتقول: إذا أردت أن تعرف من له الحق في أن يمتلك قلبك، انظر إلى من جعل خاطرك أهم شيء عنده. تحياتي. الله عليك يا رمز الوفاء، أتفق جدا. طيب، كمان محمد حميد، يا هلا وسهلا، يقول: أحيانا الأقرب إلينا يصبح صعب اللجوء إليه، بعد مرور الوقت الحواجز تبنى والمشاعر تبهت، لكن يبقى من يكفي حضوره لترتيب الفوضى في داخلنا. محمد حميد. طيب، كمان يحيى، يا هلا وسهلا يحيى، يقول: عندما تكون متابع برنامج الحرف 29 نوع من أنواع الإدمان، فما عليك إلا مراقبة عداد عقارب الساعة العاشرة وانتظاره لتستمتع بكل الأطروحات والمشاعر الأكثر من روعة التي تقدمها ملكة الإحساس مريم العمري، وكذلك الراقي بذوقه مخرجنا المميز عبد الله الكعيد. ما سألنا الشمس عن حزن الغروب، علمتنا الشمس نرضى بالرحيل. تحياتي للجميع، يحيى. شكرا يا يحيى، شكرا لكل أصدقائنا، وأنا أنتظر عقارب الساعة العاشرة من أجل أن ألتقي بكم يا أصدقائي الحلوين. كمان هاني بيقول: ليس من المنطق أن تبحث عن شيء دائم في الحياة، فالعالم نفسه مؤقت. نعم. طيب، كمان أبو ناصر، يا هلا وسهلا، نورت، طولت الغيبة علينا. أبو ناصر يقول: السلام عليكم، مساء الخير، يا هلا وسهلا وعليكم السلام. يقول: 45 عاما فوق درب الهوى، وما زال الدرب مجهولا، فمرة أكون قاتلا وأكثر المرات مقتولا. 45 عاما يا كتاب الهوى، وما زلت في الصفحة الأولى. يا السلام، صح لسانك وصح قلمك وبوحك يا أبو ناصر. طيب، خليني أقول على موضوعنا اليوم، في كده معلومة طبية صحية نفسية، أوكي، مرتبطة بموضوعنا اليوم. ليش دائما الحيرة بتكون صعبة بين قرار الرحيل والبقاء؟ يعني هذه من أصعب وأعقد القرارات اللي أنا، طب أنا لو رحلت الرحيل مؤلم، ولو بقيت البقاء مؤذي، تمام؟ لما تزيد الضغوط، أوكي، بيحدث صراع عصبي، تمام؟ في شيء اسمه هرمونات العلاقة. يعني كيف؟ هناك هرمونات تلعب دورا كبيرا في صعوبة الرحيل حقيقي. في هرمون اسمه الأوكسيتوسين، هذا يجعل الإنسان يتمسك بالأشياء التي اعتاد عليها وبالشخص الذي اعتاد عليه، فيكون في إفراز لهذا الهرمون. الدوبامين أيضا يرتفع مع الوعود والطاقة العاطفية غير المستقرة. الكورتيزول أيضا يرتفع مع التوتر في العلاقة، فيجعل التفكير أكثر ضبابية زي ما يقولوا، ومشوش غير واضح. لهذا بعض العلاقات المؤذية تشبه الإدمان حقيقي، تشبه الإدمان العاطفي. الرحيل منها يحتاج، مو بس يحتاج رغبة، ومو بس يحتاج إرادة، هذا يحتاج قوة كبيرة، تمام؟ لأنه في النهاية قالوا في علم النفس يعني أنه الجهاز العصبي لا يعرف معنى قلب مكسور، لكنه يشعر به كأنه ألم جسدي. وفي دراسات طبعا عملوها في هذا الشأن، منها دراسات في الرنين المغناطيسي أثبتت أنه ألم الانفصال يشغل نفس مناطق الألم الجسدي.
عشان كده بنسمع إنه إحنا بنقول يعني كلنا إنه قلبي يوجعني، لأنها لما شخص يقول أنا والله قلبي يوجعني، والله أنا مش

أنا ما أنا مثلا نفسيتي تعبانة، أنا الصداع ما قاعد يروح مني، أنا مش عارف إلى آخره، أنا توترت، أنا كذا، أنا انهارت. الشخص ما يقول لك أنا انهارت، أنا قلبي انكسر، أنا قلبي وجعني، هذا أكيد أكيد أكيد، لأنه هذه ليست ما هي استعارة، بل هي فعلا حقيقة عصبية، لأنه الجهاز العصبي لا يعرف معنى قلب مكسور، هو يترجمه على شكل آلام جسدية. سلامتكم وسلامة قلوبكم يا رب. والله الكلام في هذا الموضوع يعني مرة كثير وكبير. خليني أقول، إذا كان البقاء يكسر منك أكثر من الأشياء اللي أنت بتبنيها، خليني أقول أن الرحيل هو النجاة مهما كان صعب. إذا كان الرحيل ليمنحك فرصة جديدة لتبدأ في الحياة، أو فرصة جديدة لأن تقف على قدميك، أو فرصة لأن تعود لنفسك، صدقني هو الأصح. حتى لو بكيت، حتى لو انهرت، حتى لو صرخت، لما يتقاطع الألم مع الكرامة ينحاز القرار المفروض إلى الكرامة، ولما تتعارض المشاعر مع احترام الذات ينتصر الاحترام، ولما يصبح البقاء هو سبب لدمارك يصبح الرحيل هو بداية جديدة لحياتك. مكملين معاكم في 29.

29 على جدة اف ام. يا هلا وسهلا بكل اصدقاء واحباء فقرة احساس كلمة. يقول الشاعر في هذه الأبيات: قالوا سينسيك الزمان هواهم، ويجف من طول الفراق وداد. مر الزمان وبات قلبي كلما ذكر يقول هل الزمان يعاد. قالوا سينسيك الزمان هواهم، ويجف من طول الفراق وداد. مر الزمان وبات قلبي كلما ذكر يقول هل الزمان يعاد. مر الزمان وذكرياتي غضة، والقلب في أشواقه وقاد. مر الزمان وذكرياتي غضة، والقلب في أشواقه وقاد. مر الزمان وما تغير عهدنا، العمر ينقص والهوى يزداد. مر الزمان وذكرياتي غضة، والقلب في أشواقه وقاد. مر الزمان وما تغير عهدنا، العمر ينقص والهوى يزداد. يعتاد قلبي كل شيء بعدهم، إلا على النسيان لا يعتاد.